أكتب السطر الأخير، سيبي قلبي وبعدي وحدي مش هخسر

صباح الخير من مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدتم صباحا مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الاثنين الموافق 31 من أغسطس لعام 2026، المصادف 18 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارزة 3 FM في حيفا الناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة، على الموجة 88 فارزة 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب، على الموجة 99 فارزة 3 FM في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فارزة 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وآخر ما نستهل به يومنا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ ماهر المعقلي ما يتيسر له من سورة الأنفال.

0: سيداتي وسادتي، تل علينا القارئ الشيخ ماهر المعقلي ما تيسر له من سورة الأنفال. مستمعينا، نرجو لكم طيب الوقت وانتعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم، نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
1: أنتم مع مكان.

0: أبرز عناوين الساعة: تصعيد أمني بين الولايات المتحدة وإيران، تواصل عمليات أسرلة جهاز التعليم في شرقي أورشليم القدس، استطلاع يظهر تقدم الأحزاب المعارضة لنتنياهو على تلك الداعمة له، نبأ يفيد أن مئات من الإرهابيين قتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة، وإسرائيل واليونان توقعان اليوم صفقة أسلحة ضخمة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أعلنت طهران عن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن ردا على قصف الولايات المتحدة منصات لإطلاق صواريخ في مضيق هرمز في أول عملية عسكرية أمريكية ضد إيران منذ شهر. واعترض الجيش الأردني 8 صواريخ إيرانية، وجاء من قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي أن المنصات التي تم استهدافها في جزيرة لاراك كانت جاهزة لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية بغية زرعها في المضيق. أظهر استطلاع للرأي العام أجراه الخبير دودي حسد لقناة كان أنه لو أجريت الانتخابات أمس لحصل حزب أيزنكوت على 24 مقعدا برلمانيا مقابل 21 لليكود، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 68 مقابل 52 لتلك الداعمة له. وحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول القائمة المشتركة الثلاثية على 8 مقاعد والقائمة الموحدة على 5. هذا وقال مقربون من النائب السابق يوآف زيغولوفيتش إن المكتب السياسي للموحدة صادق على إدراجه في المكان الثاني بقائمة مرشحي الحزب الكنيست. على صعيد آخر، أصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي الإسرائيلي بيانا دعا جعفر فرح الذي يحل في المركز الثاني في قائمة الجبهة إلى سحب ترشحه على خلفية الإدعاءات بتحرشه جنسيا بحق نساء. ورفض فرح هذه التوصية واصفا إياها بغير منصفة، ونفى نفيا قاطعا ما نسب إليه. أفادت صحيفة معريف أن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك قام بتصفية 550 إرهابيا في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ شهر أكتوبر تشرين أول الماضي، وذكر الموقع أن 30 منهم قتلوا خلال الشهر الجاري. من المقرر أن يتم اليوم توقيع صفقة أسلحة ضخمة بين إسرائيل واليونان لبيع منظومات دفاع جوي للجيش اليوناني بأكثر من 3 مليارات يورو ضمن مشروع دفاعي أطلقت عليه أثينا اسم درع أخيل، وتعد هذه الصفقة من بين أكبر الصفقات في تاريخ الصناعات الأمنية الإسرائيلية.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يترى ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح غدا على بقليل من معدلاتها. في 7 مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن في مكان صحافة نت مع

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في يوم جديد في صباح جديد مع هذا العدد صحافة نت ليومه الاثنين الموافق 31 من أغسطس لعام 2026 المصادف 18 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. إذن صباح جديد مع نوين الصحف العبرية الورقية، نحن مع هارت سيدي عوط أحرانوت مع ريف والملاحق الصحفية كذي ماركر، نرصد أبرز العناوين في واجهات هذه الصحف العبرية، نقلب الصفحات وننتقل إلى الصفحات الداخلية حيث هنالك أيضا مقالات تحليلية بارزة هذا اليوم سنتوقف عند أبرز تفاصيلها على مدى ساعة. والزميل روني ناور يرافقنا من الهندسة الإذاعية وفي الإعداد والتقديم معكم كرم أبو مخ حتى السابعة، ندعوكم لترافقونا من خلال هذا المشوار. صباح الخير، كونوا معنا.

مع كل يوم مستمعينا الكرام نحن مع حديث مكثف أكثر في صحف يعني الصحف العبرية حول الشؤون الانتخابية للائتلافات الحزبية وغيره أيضا من التغيرات في الخارطة السياسية. هنا صحيفة معاريف إذا بدأت مع إيرادها تتحدث عن معركة اليمين الداخلية. هذه المعركة تتقدم إلى الصفحة الأولى، صحيفة تصفها بأنها مواجهة رأسا برأس بين الليكود وإيتامر بن غفير بعد أن تغيرت الاستراتيجية داخل حزب نتنياهو. يتحدثون عن ضغوط تواصلت لأيام، يعني ضغوط علنية وأخرى خلف الكواليس كلها هدفت إلى إقناع بن غفير بالاتحاد مع بيتسالل سموتريتش وصهيونية دينية. يقول مسؤولون كبار في الليكود إنهم يعني يأسوا، رفعوا أيديهم من هذه المحاولة. بن غفير بالنسبة إليهم حسم قراره وسيخوض الانتخابات منفردا. من هنا تبدأ المرحلة الثانية في حديثهم. هنا بدلا من محاولات توحيده مع سموتريتش، يريد الليكود الآن استعادة أصوات اليمين التي انتقلت إلى عتسماي هوديت وبن غفير، أي عمليا إضعاف بن غفير انتخابيا وشرب بعض مقاعده كما تصف الصحيفة التكتيك الجديد. لكن لدى بن غفير حساب مختلف تماما. في محيطه يقولون إن إضعاف عتسماي هوديت قد يرتد على نتنياهو نفسه، قد ينقلب السحر على الساحر، وإن يعني بالتالي حصل الحزب على 8 أو 9 مقاعد حتى تكون هناك بالتالي من وجهة نظرهم على عتسماي هوديت أن يحصل على أقل يعني على 8 أو 9 مقاعد حتى تكون هناك من وجهة نظرهم إمكانية حقيقية لتشكيل حكومة يمينية بعد الانتخابات، وكأن هذه الحكومة اليمينية لن تكون إلا إذا حصل عتسماي هوديت على هذه المقاعد. وهكذا إذن يعني يتحولون بالتالي أو يحولون هذا الموضوع وهذه المنافسة داخل المعسكر نفسه إلى معادلة دقيقة. نتنياهو على حد قولهم في معريب يريد ليكودا أكبر، وبن غفير يقول إن كل مقعد يسحب منه قد لا يعود بالضرورة إلى كتلة تستطيع تشكيل حكومة، وحديثهم هنا عن حكومة يمينية بالضرورة يسعى إليها كل طرف على الأقل وفق تصريحاته. في صفحتين الثانية والثالثة في معريب يضعون يعني هذا الموضوع ضمن ما تسميه الصحيفة جهود اللحظة الأخيرة مع اقتراب الانتخابات، فيما يعني لا تزال النتائج التمهيدية في الليكود نفسها تحدث ارتدادات. فحديثهم هنا عن هذا الموضوع يعني يمتد إلى يعني فرز الأصوات في بئر يعقوب مثلا، الذي يعني أدى بالتالي إعادة هذا الإجراء إلى تغييرات إضافية في ترتيب القائمة، دفعت أسماء إلى مواقع أبعد مما كانت عليه في الفرز الأول. وفي زاوية انتخابية أخرى في شق هذا الموضوع يعني المنفصل، تقرر اللجنة المختصة بحماية الشخصيات توصية بأن يتولى الشباك وجهات أمنية حماية جادي أيزنكوت على أن يعقد نقاش منفصل بشأن يائير جولان. إذن كل هذا يعني الملف يفتتح هنا في سياق صحيفة معريف، وهذا بالتالي طبيعي متوقع كما قلنا مع اقترابنا من الانتخابات في جولة قريبة. هذا إذن حديث معريف. إذا ما انتقلت إلى صحيفة دعوت أحرنوت وبقيت يعني مع نفس الملف، في صحيفة دعوت أحرنوت هنالك سؤال مختلف يرافق الانتخابات هذه المرة. وين النساء؟ أين النساء؟ يتساءلون. تحت عنوان يحمل شيئا من السخرية يقولون ابحث عن المرأة أو ابحث عن المرأة. ترسم الصحيفة في الصفحة 6 صورة تصفها بالمقلقة للغاية لتمثيل النساء في السياسة الإسرائيلية. فبعد سنوات ارتفعت خلالها يعني نسبة النساء في الكنيست، يبدو أن الاتجاه ينعكس الآن بصورة حادة. بحسب صورة القوائم حتى الآن لن تقف امرأة على رأس أي من الأحزاب الكبيرة في الكنيست المقبل، وفي الليكود تحديدا أسفرت الانتخابات التمهيدية عن وجود 3 نساء فقط ضمن أول 30 موقعا، ميري ريجيف و
تالي غوتليف وغيرها. على أي حال يعني هنالك دفع للنساء بالتالي إلى مواقع غير واقعية كما يصفونها المفارقة، كما تعرضها الصحيفة أن المشكلة لا تقتصر على معسكر سياسي واحد. الأحزاب الحريدية أيضا لا تضع النساء أصلا في قوائمها. في الأحزاب العربية أيضا يبقى حضور النساء ضعيفا في المواقع التي تضمن تقريبا الوصول إلى الكنيسة، رغم الخطاب المعلن داخل هذه الأحزاب العربية حول المساواة، حول حقوق المرأة وغيره وغيراته من الشعارات، لكن الواقع يختلف كما يصفونه هنا في إدعوت. في المقابل هناك أحزاب تحاول فرض التوازن داخل القائمة نفسها، يتحدثون

إذن نواصل وإياكم هذا المشوار الصباحي مستمعين الكرام معنا الصحف العبرية هنا التي نواصل قراءة أبرز المضامين الصحفية من صفحاتها الداخلية. إذن ننتقل الآن إلى ملف مختلف في صحيفة هآرتس، يبدأ بالأرقام لكنه يطرح سؤالا أوسع عن سياسة الاعتقالات في إسرائيل خلال سنوات إيتمار بن غفير في وزارة الأمن القومي. بحسب بيانات للشرطة حصلت عليها الصحيفة، ارتفع العدد السنوي للمعتقلين في إسرائيل في عهد بن غفير بنحو 33%، لكن عندما ننتقل إلى المرحلة التالية أي تقديم لوائح الاتهام تصبح الزيادة أقل بكثير 13.2% فقط. وهذه الفجوة التي تضعها صحيفة هآرتس في مركز التقرير، اعتقالات أكثر بكثير من دون ارتفاع موازن في عدد القضايا التي تنتهي بلوائح اتهام، الصورة تصبح أكثر لفتا للنظر عند الخاسرين من أصول إثيوبية، وهذا بالتالي يعني ما يختارونه لهم عنوانا لهذا الموضوع في صحيفة يعني هآرتس على الصفحة الأولى يتحدثون عن هذا الموضوع. هذا إذن يعني ما يشغلهم، اعتقالات بالتالي الاعتقالات في صفوف القاصرين من أصول إثيوبية في عام 2022 يتحدثون عن 71 قاصرا من هذه الفئة، أما في عام 2025 فارتفع العدد إلى 126 قاصرا، أي قفزة من نحو 77% خلال 3 سنوات. وهكذا إذن يعني لا يتحدثون فقط عن ارتفاع عدد المعتقلين في عهد بن غفير، بل تضع الصحيفة إلى جانبه سؤالين أكثر حساسية: كم من هذه الاعتقالات يعني يتحول فعلا إلى لوائح اتهام، ولماذا تبدو الزيادة حادة إلى هذا الحد تحديدا بين القاصرين من أصول إثيوبية؟ وهذا فعلا الجانب الذي يركزون عليه في سياق هذا الموضوع، الاعتقالات أو الزيادة الحادة في الاعتقالات يعني في صفوف القاصرين من هذه الأصول، من الأصول الإثيوبية.

من جملة المواضيع البارزة أيضا الحاضرة في صحيفة هآرتس حديثهم عن التغيير اللافت في جهاز التعليم في القدس الشرقية. هذا التغيير الذي تصفه الصحيفة بأنه الأول من نوعه منذ عام 67 ابتداء من الغد مستمعينا، ومع افتتاح السنة الدراسية كل الصفوف الجديدة التي ستفتح في المدارس الرسمية في القدس الشرقية ستدرس وسيدرس طلابها وفق المناهج الإسرائيلية، والمقصود تحديدا الصفوف الأولى والصفوف السابعة الجديدة، أي أن التغيير سيدخل تدريجيا جيلا بعد جيل، وبالتالي هنا جيل جديد من الطلاب سيدرس وفق هذه المناهج الإسرائيلية. لفهم أهمية هذه الخطوة تعود صحيفة هآرتس إلى ما بعد عام 67. على الرغم من ضم إسرائيل القدس الشرقية، بقي جهاز التعليم الفلسطيني هناك مرتبطا من حيث المناهج بالنظام التعليمي في الضفة الغربية. في البداية درس المنهاج الأردني، ثم حل ما حله لاحقا المنهاج الفلسطيني. إسرائيل حاولت بعد وقت قصير من 67 إدخال منهاجها إلى المدارس في القدس الشرقية، لكنها واجهت أنذاك معارضة فلسطينية شديدة من الأهالي من الطلاب، حتى الاستذكار ما كان حين وصلت الأحوال في ذاك الوقت إلى إضراب طويل، تراجعت من بعده المحاولة الإسرائيلية واستمر العمل بالتالي بالمناهج المستخدمة في بقية الضفة الغربية. أما اليوم بعد قرابة 6 عقود الصورة تتغير تدريجيا. تقول الصحيفة إن المسار الحالي جاء بعد عملية طويلة بدأت أيضا بمطالب من بعض الأهالي، وبالتوازي مع ضغوط مارستها الدولة على إدارات المدارس لدفعها بنحو اعتماد المنهاج الإسرائيلي. والأرقام تظهر حجم التحول، من بين نحو 120 ألف طالب في القدس الشرقية سيدرس أكثر من 45 ألفا، أي نحو 38% وفق المنهاج الإسرائيلي خلال السنة الدراسية المقبلة. وللمقارنة فقط، قبل نحو 6 سنوات فقط كان العدد أقل من 13 ألف طالب، وقبل نحو 15 عاما كانت النسبة هامشية تكاد لا تذكر في هذا السياق. وهكذا إذن ما بدأ قبل سنوات كتغيير محدود يقولون فيها آريتس يتحول الآن إلى تحول بنيوي، تحول تدريجي نحو اعتماد كامل للمنهاج الإسرائيلي. كل فوج جديد يدخل الصف الأول وكل فوج ينتقل إلى صف السابع في التعليم الرسمي سيبدأ من الغد بمنهاج إسرائيلي. المناهج في القدس الشرقية لم تكن مسألة تربوية فقط، من يحدد ما يدرسه الطالب بأي منهاج، كان منذ 67 جزءا من الصراع الأوسع على هوية المدينة، على هوية الطلاب، على مستقبل التعليم ومستقبل هذه المناهج. لكن الآن يبدو التغيير واضحا، ولربما المرونة في تقبله حاضرة لها أثرها في سياق هذه السردية الحاضرة. وكما قلنا من الآن كل فوج جديد يدخل الصف الأول وكل فوج ينتقل إلى الصف السابع في التعليم الرسمي سيبدأ من الغد بمنهاج إسرائيلي.

0: طيب من هنا مستمعينا الكرام نصل إلى القضية التي تكاد تجمع عليها الصحف الإسرائيلية هذا الصباح، عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية وما جرى في قرية قصرى تحديدا. إذن هذا الموضوع يهيمن على إيراد هذه الصحف العبرية، نراه حاضرا في كل الواجهات. صحيفة معاريف تخط شيئا حول هذا الموضوع، ما كان في قصرى يوم أمس في صفحتها الأولى، توسعه في صفحات الداخلية. يدعوت أحرنوت تبدأ مما كان في قصرى، لكن تنتقل إلى إطار هذا الموضوع الأوسع من خلال حديثها عن خطة وطنية لمعالجة هذه الظاهرة. وصحيفة هارتس أيضا تمتد في إيراد يجمع ما ذكرته يعني كل من معاريف ويدعوت في هذا السياق. نكون مع كل ذلك بعد أن نتوقف مع الزميلة سماح حسن بكري وأبرز موضوعات جولة الصباح الإخبارية. إذن على هذه الشارة التي يفعلها روني ناور نكون معك سماح، صباح الخير، وأنت تطلعيننا على أبرز مضامين جولة الصباح التي تنطلق عند السابعة.
1: صباح الخير كرم، فعلا صباح الخير مستمعينا الكرام. في جولة الصباح لهذا اليوم الجديد سنكون ونواكب عدة موضوعات، آخر التطورات الحزبية طبعا، 57 يوما على الانتخابات العامة، الاتصالات حول تشكيل ائتلافات في اليمين، نتائج استطلاع قناة كان الأخبار. أيضا في الملف الإيراني سنكون مع تفاصيل التصعيد الأخير وتنفيذ الجيش الأمريكي غارات على منصات صواريخ إيرانية في مضيق هرمز، ورد إيران بقصف أهداف أمريكية على الأراضي الأردنية. في الأمن أيضا سنواكب كذلك التقديرات العسكرية بشأن رفع حالة التأهب في سلاح البحرية التركي في شرق المتوسط. سنتابع الأوضاع في مناطق الضفة الغربية واستمرار اعتداءات مستوطنين متطرفين على السكان والممتلكات في الفلسطينية طبعا في عدة قرى، منها قصرى قضاء نابلس والمغير قضاء رام الله. سنواكب كذلك الاستعدادات الأخيرة ما قبل افتتاح العام الدراسي الجديد غدا. سنكون كذلك مع رفع أسعار الوقود واقتراح وزير المالية سموتريتش لخفض الضريبة المفروضة على الوقود والاعتراضات على الاقتراح، بالإضافة طبعا إلى مواضيع أخرى. كونوا معنا في السابعة حتى الثامنة مع الجولة التي تنقل أيضا عبر شاشة مكان والطاقة، محمد سلامة، رضا الصانع، ناصر سعيد وسماح حسنين بكري. إليك من جديد كرم.
0: نشكرك سماح وندعوكم مستمعين لمتابعة هذه الجولة بين السابعة والثامنة. نكون مع صراحة غنائية، نواصل من بعدها هذا المشوار مع سطور الصحف العبرية.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ناولين شغلة بوست إيده سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان

مشوارنا متواصل معكم حتى السابعة مستمعين مع هذه العناوين في الصحف العبرية. الآن كما قلنا نفتتح وإياكم ملفا حاضرا في كل الصحف العبرية، تكاد يعني هذه القضية تفرض نفسها على جميع الصحف هذا الصباح. اعتداءات المستوطنين المتطرفين، هذه الاعتداءات الإرهابية في الضفة الغربية وفي قلبها هذه المرة ما جرى في قرية قصرى. نبدأ من صحيفة معاريف التي لا تتعامل مع أحداث قصرى باعتبارها واقعة عنف أخرى فحسب، بل تضعها يعني في سياق أوسع وأكثر خطورة تحت عنوان يتحدث عن فقدان السيطرة في الضفة الغربية. ومن هنا يتحدثون في الصفحات يعني الرابعة والخامسة في سياق يعني ما يرسمونه من صورة لأحداث قاسية شهدتها قصرى، يسردون تفاصيلها وبالتالي يعني ينسجون لنا معالمها ويتحدثون عن يعني بدء مطاردة المشتبه بهم. هنالك تحركات لملاحقة هؤلاء يعني المشبوهين بهذه الأعمال الإرهابية، لكن ما يلفت معاريف ليس ما جرى في القرية وحده بل ما حدث داخل المؤسسة الأمنية في أعقابه توتر شديد وتبادل الاتهامات بين الجيش والشرطة حول المسؤولية، مسؤولية التعامل مع ما تصفه الصحيفة بالإرهاب اليهودي. الجيش ينتقد أداء الشرطة والشرطة بدورها توجه الانتقادات إلى الجيش، وكل طرف يرى أن الآخر لم يؤدي دوره كما ينبغي في مواجهة ظاهرة الإرهاب اليهودي. وهكذا إذن تنتقل معاريف بالقارئ من قصرى نفسها إلى سؤال أكبر، يعني إذا كانت أحداث بهذا الحجم تقع على الأرض ثم تنتهي إلى مطاردة للمشتبه بهم وإلى تبادل الاتهامات بين الجهتين المسؤولتين عن الأمن وإنفاذ القانون، فمن يمسك فعليا بزمام الأمور؟ ومن هذا السؤال يعني في صحيفة معاريف إلى صحيفة دعوات أحرنوت وقصرى هنا أيضا في العنوان الرئيسي لمن يطالع صحيفة دعوات أحرنوت، لكن هذه الصحيفة تنتقل بنا خطوة إلى الأمام من السؤال عمن أخفق في منع أحداث يوم السبت إلى ما الذي ستفعله المؤسسة الأمنية لمنع تكرار هذه الأحداث. صحيفة يديعوت تتحدث عن خطة لوقف اعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية تقوم على ثلاثة مسارات متوازية. في المسار الأول هنالك اعتقالات وحديث أيضا عن إخلاء لبؤر استيطانية غير قانونية وأيضا استخدام أدوات وضغوط اقتصادية ضد الضالعين في هذه التحركات الإرهابية. وفي قيادة المنطقة الوسطى وفرقة الضفة كما تقول الصحيفة لا يريدون انتظار الحادثة المقبلة، التوجه هو مواصلة إخلاء البؤر غير القانونية ومصادرة ما يمكن مصادرته من الممتلكات الموجودة فيها، وفي الوقت نفسه محاولة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من نحو ما يعني يؤطرونهم في سياق 70 شابا إلى 100 شاب تعتبرهم الأجهزة الأمنية من العناصر التي تبادر إلى هذه المواجهات وتشعل فتيلها على الأرض. أما أحداث قصرى نفسها فلم يغلق ملفها بعد، التحقيق مستمر، الشرطة والشباك يعني يقدران أن اعتقالات لمشتبه بهم قد تتم قريبا، أسماء عدد منهم حتى يعني معروفة للأجهزة الأمنية، بل إن محاولات اعتقال بعضهم جرت بالفعل، وكل ذلك يعني يجري فيما يستمر في الخلفية تبادل الاتهامات يعني التي بالتالي الذي وسعته يعني صحيفة معاريف أيضا، وهنا مكرر في صحيفة دعوات تبادل الاتهامات بين الجيش والشرطة الذي تحدثنا عنه في معاريف كما قلت. لكن القلق الأكبر بحسب دعوات يتجاوز الآن سؤال المسؤولية عن أحداث السبت، الخشية هي أن تصبح قصرى شرارة لموجة تصعيد أوسع في الضفة الغربية. نرى يوم بعد يوم أن هذه الاعتداءات يعني تزداد عنفا، تتسع وتمتد إلى رقع وبقع إضافية في توقيت حساس عشية الأعداد مع الأعياد مع اقتراب الانتخابات. هذا
يعني كله تزامن في توقيت حساس. وإذا ما انتقلت إلى صحيفة ثالثة وهنا صحيفة هارتس تحديدا بعد أن بدأت مع معاريف ومن ثم يدعوت وهنا إلى صحيفة هارتس وكل منها يختار يعني جانبا ليركز عليه في هذا السياق ويعني القضية ذاتها أرى أنها تتسع هنا أكثر في صحيفة هارتس. إذا كان الحديث حتى الآن عن كيفية وقف الاعتداءات للمستوطنين ومنع الحادثة التالية فإنها هارتس تسأل ماذا قد يحدث إذا لم تنجح المؤسسة الأمنية في يعني منع هذه الأحداث أو وقفها واجتثاثها اجتثاث هذه يعني الظواهر والمظاهر العنيفة والاعتداءات الشديدة القاسية الإرهابية هذه من قبل هؤلاء المستوطنين في الضفة الغربية كما تصف ذلك صحيفة معاريف. بحسب الصحيفة هنا في هارتس حذر مسؤولون كبار في جيش الدفاع خلال رقاشات مغلقة مع رئيس الحكومة والكابينيت السياسي الأمني من وجود مؤشرات أولية لسيناريوهات شديدة الخطورة في الضفة الغربية نتيجة استمرار عنف المستوطنين. السيناريو الأول الذي يقلق جيش الدفاع هو وقوع اعتداء يعني إسرائيلي على فلسطينيين بحجم يعيد إلى الأذهان إحراق منزل عائلة دوابشي في دوما عام 2015 أو إطلاق نار يؤدي إلى سقوط عدد كبير من القتلى. في الجوش يخشون يعني أن تكون حادثة هذه نقطة تحول حقيقية تدفع الفلسطينيين يعني لم يكونوا جزءا من المواجهات تدفع يعني بعض الأشخاص الذين لم يكونوا جزءا من المواجهات حتى الآن إلى الانخراط في مقاومة عنيفة في عدة مناطق في الضفة الغربية. بالتالي إذا ما كان هؤلاء يعني يشهدون على بالتالي قلة الحيلة هذه لدى الأجهزة الأمنية أو عدم تمكن الأجهزة المختلفة على وقف هذه الاعتداءات الخطيرة فهؤلاء لربما يعني سيتوصلون إلى استنتاج في نهاية المطاف أن عليهم أن يتحركوا لوحدهم أو بنفسهم لمنع هذه الاعتداءات ولمقاومتها. هذا إذن في سيناريوهات يعني يحذرون منها هنا في صحيفتها أرتس نقلا عن أوساط أمنية. هناك سيناريو آخر أن يشعر الفلسطينيون بأن الجيش والسلطة الفلسطينية لا يوفران لهم الحماية فيقرروا بأنفسهم كما قلنا مواجهة المستوطنين الذين يدخلون القرى أو الانتقال من الدفاع إلى الانتقام من حالة دفاعية إلى حالة هجومية باستهداف مزارع استيطانية أو إحدى المستوطنات في الضفة الغربية. أي أن القلق في الجيش لم يعد محصورا في عنف المستوطنين نفسه بل في الدائرة التي قد يولدها هذا العنف. بالتالي عنف يجر عنف ويوسع الاعتداء اعتداء ثم انتقام ثم رد مضاد إلى أن ننتقل يعني إلى مواجهة من نقاط محدودة إلى أكثر من بؤرة في الضفة الغربية. وتقول هارتس يعني إن الجيش رصد أيضا ارتفاعا في عدد المستوطنين المشاركين في أعمال الشغب إلى جانب ازدياد حدتها وعنفها. وبحسب المسؤولين الذي تستند إليهم الصحيفة فإن جزءا من هؤلاء المستوطنين لم يعد يخشى الجيش أو يرتدع من وجوده. وهنا يعني تكتمل الصورة التي رسمتها الصحف الثلاث هذا الصباح. معاريف تحدثت عن فقدان السيطرة تبادل الاتهامات بين الجيش والشرطة. صحيفة دعوت تحدثت عن الاعتقالات عن الإخلاءات عن الأدوات الاقتصادية لمنع الاعتداء المقبل وهذه الأدوات التي قد تتبناها الجهات الأمنية. وصحيفة هارتس تذهب إلى السؤال الأخطر إلى حديثها عما يعني عما إذا لو وقع اعتداء مقبل فعلا وكان هذه المرة أكثر دموية. هنا بالتالي يعني هذه الصحف الثلاث من معاريف دعوت أحرانوت هارتس تنسج صورة متكاملة حول هذا العنف للمستوطنين الذي تصفه صحيفة معاريف بالإرهاب اليهودي وتصفه الصحف الأخرى بالاعتداءات التي تزداد حدتها فعلا. منها من تحدث عن تبادل الاتهامات بين الأوساط الأمنية المختلفة كما قلنا منها تحدث عن الأدوات لمجابهة هذه الظاهرة ومنها تحدث عن ارتدادات هذا الموضوع وانتقاله إلى فعلا دائرة أوسع من العنف الذي يبدأ باعتداءات فلسطينية اعتداءات من قبل المستوطنين على الجهات الفلسطينية وبالتالي الجهات الأخرى التي ستشعر في مرحلة ما أن عليها أن ترد وتدافع عن نفسها وبالتالي هنا تتوسع هذه الدائرة من العنف الذي بدأ من أولئك المستوطنين في الضفة الغربية.

نواصل وإياكم هذا المشوار مع العناوين الصحفية العبرية. أعلن في هذه المرحلة دقائق قبل ولوجنا خط نهاية العدد، نتحدث عن خبر سيشعر به المستمع مباشرة في جيبه وعند أول محطة وقود في صفحة 15، عنوان اقتصادي لافت في صحيفة معرف: البنزين في طريقه الليلة إلى سعر لم نشهده منذ 14 عاما. عند منتصف هذه الليلة ومع دخول الأول من سبتمبر، من المقرر أن يرتفع سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان في الخدمة الذاتية ب 16 أجورة ليصل إلى 8 شواقل و 25 أجورة لتر. لماذا يتوقف التقرير عند هذا الرقم تحديدا؟ لأنه باختصار يعيد أسعار الوقود إلى القمة التاريخية المسجلة في سبتمبر عام 2012، 14 عاما مرت، والسائق يعود اليوم إلى السعر القياسي نفسه. هذا إذن حاضر في صحيفة معريب موسع هناك، وعلنا لربما ننتقل إلى زاوية أخيرة من الصحف العبرية مهمة هنا على 14 من صحيفة يديعوت أحرونوت. في الصفحة 14 يتحدثون عن عودة طلاب المجتمع العربي إلى مقاعد الدراسة هذا الصباح، يعني بالتالي في ظل موجة عنف لا تتوقف. تختار الصحيفة لتقريرها عنوانا ثقيلا: طلاب تحت التهديد. مئات ألاف الطلاب أفراد الطواقم التربوية في المجتمع العربي يعودون غدا إلى المدارس، وبعضهم يعود وهو يحمل معه عاما آخر من الجريمة والعنف. في دعوت يعني تختار للتقرير عنوانا مباشرا: الدراسة تحت التهديد فالعنف، كما يقول تقرير خاص يعني يتحدث عن هذا الموضوع، لا يتوقف عند بوابة المدرسة بل يدخل مع الطالب إلى الصف، يؤثر في قدرته على التعلم، في أدائه وتحصيله، وفي بعض الحالات كما يقولون هنا في يديعوت حتى في قدرته على الحصول على ربما يعني منجزات دراسية طبيعية متوقعة من جيله، أو حتى في بعض الحالات هذا العنف، هذه الموجة الكارثية في المجتمع العربي تؤثر في قدرة الطلاب حتى على الحضور إلى المدرسة. الآن لربما مستمعينا دقائق أخيرة نقرأ عليكم خلالها بعض العناوين من المواقع العربية. في صحيفة بكرة الإلكترونية يتحدثون مسرع شخص في حريق مركبات داخل موقف تحت الأرض في ريشوليتسيون. في الطيب إصابة شاب بجروح خطيرة في حادث سير ذاتي على شارع 444. وعن إصابة 8 أشخاص يتحدثون، يعني بينهم شاب بجروح خطيرة في حادث قرب أبو قويدر. في الصنارة من صفحتهم الإخبارية أيضا حديث يعني هنا عن إصابة رجل في عامه 50 بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في تل أبيب يافا. في النقب أيضا هذا الخبر مكرر حول الإصابات، بينها حالات خطيرة إثر حادث طرق. في الطيب أيضا إصابة شاب، واستطلاع كان يتحدث هنا عن تراجع الليكود وبين كفير وسموتريتش وفينتر يعني يتجاوزان نسبة الحسم، هذا حديثهم هنا أيضا في الشؤون الانتخابية. في كل العرب حديث في الواجهة عن احتمال حدوث تحول محتمل، إسرائيل ترصد استعدادات متزايدة للبحرية التركية. مسؤول أمريكي يتحدث عن استهداف منصات إطلاق صواريخ معدة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. وفي باتيام انتشار رجل من البحر فاقد للوعي وحالته حرجة. أخيرا من مكان موقعنا في الشبكة العنكبوتية هنا حديث مكان يبدأ بإيران التي تطلق صواريخ باليستية تجاه قوات أمريكية في الأردن.

إذن من هذا العنوان في مكان إلى استطلاع كان الذي يشير إلى أن المشتركة يعني بالتالي المشتركة الثلاثية تحصل على 8 مقاعد والموحدة على 5، منه إلى بيان للجبهة الديمقراطية لا نتجاهل الإدعاءات ضد جعفر فرح، هذا عنوانهم في مكان. أيضا في الشريط الإخباري توصية وزارية بتوفير الحراسة رئيس حزب يشار جادي أزينغوت حتى موعد الانتخابات. وإذا ما تحدثنا عن حالة الطقس فيطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجة الحرارة لتصبح غدا أعلى بقليل من معدلتها. بهذا مستمعينا الكرام نلج خط نهاية هذا العدد من صحافة نت. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، نشكر نينأور من الهندسة الإذاعية، كنت معكم في العدد والتقديم كرم أبو مخ، هذه أجمل تحية، يومكم سعيد وإلى اللقاء، سلامات سلامات.

0: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: أبرز عناوين الساعة: تصعيد أمني بين الولايات المتحدة وإيران، تواصل عملية أسرلة جهاز التعليم في شرقي أورشليم القدس، استطلاع يظهر تقدم الأحزاب المعارضة لنتنياهو على تلك الداعمة له، نبأ يفيد أن مئات من الإرهابيين قتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة، وإسرائيل واليونان توقعان اليوم صفقة أسلحة ضخمة.
1: راديو مكان الأخبار.
9: أخبار السابعة. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. أعلنت طهران عن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن ردا على قصف الولايات المتحدة منصات لإطلاق صواريخ في مضيق هرمز في أول عملية عسكرية أمريكية ضد إيران منذ شهر. واعترض الجيش الأردني 8 صواريخ إيرانية. وجاء من قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي أن المنصات التي تم استهدافها في جزيرة الأرك كانت جاهزة لإطلاق صواريخ تحمي ألغاما بحرية بغية زرعها في المضيق. عشية افتتاح العام الدراسي، تشير معطيات إلى أن التعليم في كل الصفوف الجديدة في المدارس الرسمية بشرقي أورشليم القدس يتم وفقا للمنهاج الإسرائيلي، وذلك لأول مرة منذ عام 1967. وحسب المعطيات التي أوردتها صحيفة هآرتس تبلغ 38% نسبة التلاميذ الذين يتعلمون وفقا لهذا المنهاج. أظهر استطلاع للرأي العام أجراه الخبير دودي حسيد لقناة كان أنه لو كان أجريت الانتخابات أمس لحصل حزب أيزنكوت على 24 مقعدا برلمانيا مقابل 21 للليكود، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 68 مقابل 52 لتلك الداعمة له. وحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول القائمة المشتركة الثلاثية على 8 مقاعد والقائمة الموحدة على 5. هذا وقال مقربون من النائب السابق يوآف سيغولوفيتش إن المكتب السياسي للموحدة صادق على إدراجه في المكان الثاني بقائمة مرشحي الحزب للكنيست. على صعيد آخر، أصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي الإسرائيلي بيانا دعا جعفر فرح الذي يحل في المركز الثاني في قائمة الجبهة إلى سحب ترشحه على خلفية الإدعاءات بتحرشه جنسيا بحق النساء. ورفض فرح هذه التوصية واصفا إياها بغير منصفة، ونفى نفيا قاطعا ما نسب إليه. أفادت صحيفة معاريف أن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك قام بتصفية 550 إرهابيا في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي، وذكر الموقع أن 30 منهم قتلوا خلال الشهر الجاري. من المقرر أن يتم اليوم توقيع صفقة أسلحة ضخمة بين إسرائيل واليونان لبيع منظومات دفاع جوي للجيش اليوناني بأكثر من 3 مليارات يورو ضمن مشروع دفاعي أطلقت عليه أثينا اسم درع أخيل، وتعد هذه الصفقة من بين أكبر الصفقات في تاريخ الصناعات الأمنية الإسرائيلية.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
10: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرا ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح غدا أعلى بقليل من معدلاتها، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم في أورشليم القدس 29 درجة، تل أبيب وحيفا 31، الناصرة وبئر السبع 33، جبال الجليل 30، هضبة الجولان 34، بحيرة طبرية 35، وفي اللد والرملة 32 درجة مئوية. في الثامنة مستمعينا الكرام لقاؤنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان جولة الصباح مع سماح حسنين بكري.
11: الآن وفي كل مكان.
12: 4 دقائق بعد السابعة، ساعتنا الآن مستمعين في راديو مكان جولة الصباح الإخبارية، أينما كنتم حياكم الله. يرافقكم في الجولة محمد سلامة، رضا الصانع، ناصر سعيد وسماح حسنين بكري. وفي أبرز العناوين: رئيس الوزراء نتنياهو يسرع الخطى لتوحيد أحزاب معسكر اليمين قبل أسبوع من إغلاق القوائم الانتخابية، استطلاع لقناة كان 11 يظهر تمكن حزبي فينتر وسموتريتش من تجاوز نسبة الحسم مقابل تراجع الليكود وعتما يهوديت، الولايات المتحدة تقصف منصات لإطلاق الصواريخ في جزيرة لارك الإيرانية للمرة الأولى منذ شهر، وطهران ترد بمهاجمة مقاعدتين عسكريتين في الأردن تتواجد فيهما قوات أمريكية. في جولتنا لهذا الصباح أيضا، أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة يستعدون للعودة غدا إلى مقاعد الدراسة، اللجنة الاستشارية توصي بتوفير الحماية لأيزنكوت حتى الانتخابات، الجبهة والحزب الشيوعي يصدران بيانا توضيحيا بشأن الادعاءات المنسوبة للمرشح جعفر فرح، وسموتريتش يسعى إلى خفض ضريبة البلول للحد من الارتفاع المرتقب في أسعار البنزين وسط معارضة داخل وزارة المالية. هذه سيداتي وسادتي أبرز عناوين عرضنا الإخباري الصباحي، كل التفاصيل بعد الفاصل. أهلا بكم مستمعينا من جديد. وفي صدارة جولتنا لهذا الصباح، الحراك الذي يقوده رئيس الوزراء نتنياهو لإعادة ترتيب معسكر اليمين وتوحيد الأحزاب لمنع ضياع الأصوات وسط ضبابية تحيط بالتحالفات النهائية قبل نحو أسبوع من إغلاق القوائم الانتخابية. نتنياهو يضغط مجددا على بن غفير لخوض الانتخابات في قائمة تقنية مع سموتريتش، والأخير يقترب من التوصل إلى اتفاق لخوض الانتخابات في قائمة مشتركة مع فيغلين. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالي حبيب.
13: يعاود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كرته مستأنفا ضغوطه الحثيثة ومطالبته المتكررة لإيتمار بن غفير بضرورة الاتحاد الفوري مع بتسالي سموتريتش، في خطوة تعكس حالة التخبط الوجودي التي يعيشها معسكر اليمين إزاء تهديدات استطلاعات الرأي العاجزة عن تأمين الأغلبية والمنذرة بهدر الأصوات تحت نسبة الحسم. ومع تقدم الوقت واقتراب ساعة الحسم تتوالى ضغوط نتنياهو المستميتة متصاعدة يوما بعد يوم، إذ لم تقتصر المساعي على الإحراج السياسي لفرض تحالف تقني بين بن غفير وسموتريتش لضمان عبور الأخير فوق نسبة الحسم، بل تجاوزت ذلك لتستعين بوجوه وقيادات روحانية محورية للضغط على بن غفير وثنيه عن رفضه، غير أن حزب عتما يهوديت قابل ذلك برفض قاطع متهما نتنياهو بالسعي لتقزيم حجمهم. وهكذا تأخذ الضغوط المسلطة على بن غفير أشكالا وطرقا مختلفة بين إعلامية وسياسية يتخللها تشهير واضح به وتحميله مسؤولية أي فشل مستقبلي. ليبقى السؤال، هل سيصمد أمام هذه الضغوطات أم سيتراجع ويخضع لإملاءات نتنياهو؟ وفيما يواصل نتنياهو ضغطه على بن غفير وسموتريتش، تتواصل المفاوضات بين فيجلين وسموتريتش، وبحسب جهات مقربة من الجانبين هناك تقدم ملحوظ في المفاوضات، وأن الأطراف قد وصلت إلى التفاصيل الدقيقة التي من شأنها أن تمهد للتحالف، ولعل هذا ما أكده أيضا فيجلين من خلال إحاطة لأنصاره. تعالوا نستمع إلى جانب من هذه الإحاطة كما جاءت على لسان فيجلين بنفسه.
14: إدكون كتار כמו שאתם יודעים אנחנו נמצאים במסע ומתן מאוד מתקדם ממש בישורת האחרונה ובעזרת השם אנחנו מאוד מאוד מקווים שזה יצא לפועל ועושים הכל כדי שזה יצא לפועל אבל בוא נאמר ככה בין אם זה קורה ובין אם זה לא יקרה בעזרת השם זה יקרה אבל בין אם זה קורה ובין אם זה לא יקרה אנחנו בכל הכוח עד הסוף עד הבחירות נהיה שם מאחורי הפרגוד כדי שיהיו שם כמה וכמה חברי כנסת רציניים מאוד של מפלגת זהות
13: يخطو سموتريتش وفيجلين بخطى ثابتة في السياق، علما أنه ووفق استطلاعات داخلية وأيضا عامة آخرها استطلاع أخبار كان 11 التحالف بينهما يعزز من قوتهما ويبقي حزب فينتر تحت خط نسبة الحسم. مفاوضات وتحركات متوقعة تأخذ زخما كلما تقدمت البلاد نحو موعد تقديم القوائم النهائي، لكن نتنياهو يبدو قلقا إزاء المرحلة المقبلة وهو يعمل جاهدا لرص الصفوف وجمع الشتات، غير أن انعدام فرص نجاحه اليقينية ليكون رئيسا للحكومة قد أنهكه وأضعفه، فأفقده القدرة والسيطرة على أرجاء معسكره. واليوم بات واضحا أن الساحر قد فقد بريقه القديم ولم يعد قادرا على تشغيل عيون حلفائه وشركائه، فراحوا يفتشون عن مصالحهم الخاصة أولا دون اعتبار لعراب اليمين ولا لمستقبله السياسي أو مستقبل المعسكر برمته.
12: هذا وعلى نفس الصعيد الحزبي أظهر استطلاع نشرت نتائجه قناة كان 11 مساء أمس أظهر تغيرات لافتة في خريطة القوى السياسية، أبرزها تراجع حزب الليكود بزعامة نتنياهو مقابل تجاوز حزب عمخ إسرائيل بزعامة فينتر والصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش نسبة الحسم في الوقت نفسه للمرة الأولى. وبحسب نتائج الاستطلاع يحصل حزب فينتر على 4 مقاعد، فيما تحصل الصهيونية الدينية على 5 مقاعد، في حين يواصل الليكود تراجعه ليحصل على 21 مقعدا، كما تراجع حزب عتما يهوديت بزعامة بن غفير إلى 7 مقاعد. وفي معسكر معارضي نتنياهو حافظ حزب يشار بزعامة أيزنكوت على قوته عند 24 مقعدا، وكذلك حزب بياحد بزعامة بنت عند 14 مقعدا. لكن تراجع حزبي الديمقراطيين وإسرائيل بيتينو بمقعد لكل منهما أدى بالتالي إلى انخفاض قوة معسكر معارضي نتنياهو إلى 55 مقعدا مقابل 52 مقعدا لمعسكر نتنياهو، فيما ارتفعت قوة الأحزاب العربية إلى 13 مقعدا بفعل تعزيز قوة القائمة المشتركة الثلاثية التي حصلت على 8 مقاعد، فيما حصلت القائمة العربية الموحدة على 5 مقاعد. كما أظهر الاستطلاع أن توحيد قائمتي سموتريتش وبن غفير قد يؤدي إلى تراجع قوتهما إلى 10 مقاعد فقط مقارنة ب 12 مقعدا في حال خوضهما الانتخابات بشكل منفصل. وفي المقابل أظهرت سيناريوهات أخرى أن تحالف سموتريتش مع فيغلين قد يعزز قوة الصهيونية الدينية، بينما قد يدفع حزب فينتر إلى مدون نسبة الحسم. وقد أجري الاستطلاع المذكور بواسطة معهد كانتار بإدارة دودو حسيد، وشمل 551 مستطلعا، فيما بلغت نسبة هامش الخطأ في العينة 4.20%. المحلل السياسي والحزبي وديع أبو نصار ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك وديع، صباح الخير.
15: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
12: طبعا أبرز ما رشح عن استطلاع قناة كان أنه لأول مرة حزب عوفر فينتر وحزب الصهيونية الدينية سموتريش يجتازان نسبة الحاسم، بالمقابل هناك انخفاض ما في شعبية الليكود وعتمة يهوديت. كيف لهذه النتائج وديع أن تؤثر على تركيبة ائتلاف اليمين معسكر اليمين؟ هل هي في صالح المعسكر أم على العكس؟
15: يعني السؤال إلى أي مدى المعسكر سيبقى متماسكا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يعني نحن الآن بصدد تحركات في داخل المعسكر، وقدم إن صح التعبير 4,000 من الأصوات من وسط يمين الخارطة. حتى اللحظة هذه التحركات قد تفيد المعسكر، ولكن السؤال إلى أي مدى كما قلت قبل قليل سيبقى المعسكر متماسكا. سؤال آخر أختي

0: أمور أستطيع تسميتها يعني السباحة في أمواج عاتية أو المشي على ما يسمى دايناميك ساند، يعني رمال متحركة.
1: حاليا كما تعرف نتنياهو جدا يعني قلق من خوض فينتر هذه المنافسة، يقول من الممكن أن طبعا يخسر وأصوات في اليمين. هل سنشهد في نهاية المطاف ائتلاف بين بن غفير وسموتريتش؟ طبعا دعوة جاءت من قبل نتنياهو مؤخرا وقبلت حتى الآن بالرفض، هل من الممكن أن تتحقق في نهاية المطاف؟
0: يعني هذا وارد، ولكن الفرص أقل مما كانت عليه في الماضي لسببين. السبب الأول بأنه بن غفير أعلن موقف واضح ونهائي على الأرض، وبالتالي تراجعه عن مثل هذا الموقف سيحرجه. السبب الثاني أنه حتى اللحظة بتسال سموتريتش لم يعد كما يقال ناخس إلكترالي، يعني كنزا انتخابيا، فبالتالي هنالك تردد، يعني لا بل هنالك أحاديث وإشاعات. يعني مثلا الليلة الماضية نتنياهو عرض على عوفر فينتر مقعد في الليكود، يعني هنالك الآن إشاعات. يعني طبعا فينتر رفض هذا العرض بحجة أن لديه استطلاعات بأنه سيعبر نسبة الحسم.
1: هناك عرض مقابل أيضا لسموتريتش ولبن غفير في المقاعد المضمونة داخل الليكود أيضا عرضها نتنياهو عليهما في حال تمت طبعا الوحدة بينهما.
0: صحيح، وإن كنت أعتقد أنه بن غفير سيرفض، ولكن التحدي الكبير اليوم هو ليس فقط موضوع سموتريتش، إنما زملاء سموتريتش مثل أوريت ستروك وغيرها من النواب حزب الصهيونية الدينية. نعم. ماذا سيكون مصير هؤلاء؟
1: نقطة أخيرة بشأن طبعا هذا الاستطلاع بشأن الأحزاب العربية، كما تعرف أعطى المشتركة 8 مقاعد، الموحدة 5 مقاعد، هل تعتقد أن هذه هي قوة الأحزاب العربية الفعلية الحقيقية في الشارع العربي، أم أن الشارع العربي سيفاجئ في يوم الانتخابات؟
0: يعني التحدي الكبير أختي هي نسبة التصويت. يعني نحن نأمل، يعني وأعتقد أنه جميعنا في المجتمع نأمل أن تكون نسبة التصويت أعلى ما يمكن. يعني هذا حق يجب أن يمارس، وبالتالي يعني كل ما زادت نسبة التصويت، لأنه يعني من ناحية رسمية من المفروض أن يحصل المجتمع العربي عما لا يقل عن 18 إلى 20 مقعد، فبالتالي يعني 13 مقعد هو تقدم بالاتجاه الصحيح ولكن ليس كافيا. إذا ما ارتفعت نسبة التصويت بشكل ملموس أعتقد أنه الممكن الحصول بالراحة كما يقال على 15 و16 مقعد.
1: وديع أبو نصار المحلل السياسي والحزبي، شكرا جزيلا لك وديع. شكرا لك،
0: نهاركم سعيد.
1: نهارك سعيد. فاصل إعلاني.
2: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
3: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
2: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: كنور بعطيكو إكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة إكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
6: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: الشنطة موجودة،
9: المقلمة
8: موجودة،
9: المي
8: موجودة،
9: الزوادة
8: فيها عامك؟
9: أكيد فيها عامك.
8: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
8: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
10: جنيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جنيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
1: جولة الصباح الإخبارية من راديو مكان. نتحول الآن مستمعينا إلى شأن آخر. إيران تهاجم قاعدتين عسكريتين تتواجد

0: فيهما قوات أمريكية في الأردن رداً على استهداف أمريكي لمنصات إطلاق صواريخ إيرانية على جزيرة لارك. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلاً بك شمعون، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: طبعاً الهجوم الأمريكي على الجزيرة الإيرانية هو الأول منذ نحو شهر من الهدوء النسبي شمعون.
1: صحيح سمح حتى أكثر بقليل، ولكن هذا التبادل أيضا الليلة الماضية يندرج في إطار عدم كسر قواعد اللعبة، بل ومسعى الطرفين الأمريكي والإيراني إلى تفادي اشتعال شامل كل لأسبابه بطبيعة الحال. تفاصيل الميدان، سماح الجيش الأردني يعلن فجر اليوم عن اعتراض 8 صواريخ لم يذكر أنها إيرانية اتقت صوب قواعد أمريكية في المملكة، لا سيما قاعدة موفق السلطي لم تسجل إصابات أو أضرار. بالإضافة الجيش الإيراني منذ دقائق معدودات يقول أنه قام بهجمات بالمسيرات على قاعدة المهند في جنوب دبي في الإمارات. وبالإضافة وفقا للحرس الثوري تمكنت قواته من إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق مضيق هرمز في إطلاقات صاروخية منفردة. بيان القيادة المركزية في الجيش الأمريكي ستنتكوم لم يؤكد هذا النبأ الإيراني سمح، بل أوضح أن الهجمات الأمريكية التي سبقت الإيرانية استهدفت منصات إطلاق في جزيرة لاراك جنوب إيران في المضيق كانت تستعد لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاهها. مسؤول أمريكي قال لقناة العربية إن الجيش الأمريكي أنهى عمليا إزالة الألغام البحرية الإيرانية من مسارات الملاحة الدولية في شريان النفط العالمي، طبعا الغاية في الأهمية، مضيفا أن القوات الأمريكية جاهزة تماما لحماية حرية الملاحة في هرمز. أيضا جاء في إعلان ستنتكم سماح أن القوات الأمريكية قامت حتى الآن بتغيير مسار 83 سفينة حاولت اختراق الحصار البحري الأمريكي، إلى جانب تعطيل حركة سفينتين أخريين والاستلاق على 2 أخريين أيضا. طبعا كما قلنا الحفاظ من الطرفين، أن نسعى للحفاظ على مستوى اللعب إذا أردنا كما قلنا. والرئيس ترامب سماح يقرر الليلة الماضية بدون علاقة يجب القول بالتطورات الميدانية أن إيران لن تحصل أبدا على أسلحة نووية. ترامب في مقابلة سجلت مسبقا قبل عدة أيام لفوكس نيوز قال وصف عمليا إن النظام الإيراني نظام الملالي بشر وعنيف، وقال إن دولة إسرائيل لم تكن تتواجد لو لم تتدخل القوات الأمريكية ولم يتدخل هو لمنع الحرب الشاملة النووية على إسرائيل. وأيضا قال بطبيعة الحال إن الهدف الثاني بعد إسرائيل بالنسبة لإيران كان سيكون أوروبا ثم الولايات المتحدة. سمح
0: شمعون بن نعيم، شكرا جزيلا لك شمعون. ومن تطورات الملف الإيراني إلى مستجدات إقليمية أخرى، إلى رصد جيش الدفاع استعدادات متزايدة لدى البحرية التركية خلال الأشهر الماضية، شملت مناورات عسكرية واستعراضا للوجود في البحر الأبيض المتوسط ومناطق الملاحة البحرية. ووفقا لتقرير نشرته قناة كان 11 مساء أمس، فإن سلاح البحرية في جيش الدفاع يصف ذلك بأنه استعداد لتحول محتمل، أي ضرورة عملياتية واستراتيجية للاستعداد لسيناريو نزاع عسكري. وفي 26 من الشهر الجاري كانت أوردت القناة 12 أن تركيا تبني حاليا 47 سفينة حربية لصالح قواتها البحرية بالتوازي مع تطوير صناعة دفاعية دفاعية بحرية محلية باتت تلبي جزءا كبيرا من احتياجات الأسطول، فضلا عن تصدير السفن والمنصات البحرية إلى دول أخرى، في وقت تراقب إسرائيل هذا التوسع بقلق وتحذر من تداعياته على مصالحها الاستراتيجية في شرق المتوسط. وذكر أن توسع النفوذ التركي قد يؤثر في مشاريع إقليمية مثل مد خطوط أنابيب الغاز والمنشآت البحرية، وأن أي حضور تركي متزايد في تلك المناطق قد تكون له تداعيات اقتصادية واستراتيجية على إسرائيل. الآن نتحول مستمعينا إلى الأوضاع في الضفة الغربية. تقارير فلسطينية تتحدث عن إصابة 4 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين على قرية المغير شمال شرق رام الله مساء أمس، فيما لا يزال التوتر سيد الموقف في قرية قصرة قضاء نابلس. للمزيد ينضم إلينا مباشرة مراسلنا نواف النباري. أهلا بك نواف، صباح الخير.
2: صباح الخير سماح. نعم، في مناطق الضفة الغربية تتجه النية بصورة عامة إلى تشديد الإجراءات لمواجهة تصاعد أعمال الشغب والعنف والاعتداءات التي ينفذها متطرفون ومستوطنون يهود، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه الاعتداءات ولا سيما داخل المناطق المصنفة ب قد يشعل موجة تصعيد أوسع في المنطقة في وقت تتوالى فيه الحوادث الميدانية باستمرار. فمساء أمس أفادت مصادر محلية بإصابة بين 4 إلى 6 فلسطينيين بينهم مصابون بالرصاص الحي خلال اعتداء شنه مستوطنون على قرية المغير شمال شرقي رام الله. وتحدثت جهات محلية عن أن قوات الجيش لم تتدخل فعليا في الوقت المناسب لمنع ذلك، وأضافت أن مجموعات من المستوطنين هاجمت القرية واعتدت على مركبات تابعة للسكان بالتزامن مع اندلاع مواجهات في المنطقة. وبحسب المصادر ذاتها فقد أصيب 2 من السكان بالرصاص الحي، كما قلنا، أحدهما في القدم والآخر في بطنه، ونقل المصابون إلى المستشفى. كما جاء أن المستوطنين حاولوا مهاجمة عدد من المنازل، فيما اقترب آخرون من المنازل الواقعة في الجهة الغربية لهذه القرية. سماح، هذه التطورات تأتي في وقت تواصل فيه الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك التحقيق في أحداث وقعت نهاية الأسبوع في قرية قصرة، حيث دخل عشرات من مثيري الشغب اليهودي القرية وتحصنوا داخل منزل فلسطيني كما نذكر، واعتدوا كذلك على صحفيين أجانب من دون توقيف أي منهم في الوقت نفسه أو في الوقت المحدد. وتقول الشرطة إن أسماء عدد من المشتبه فيهم معروفة للأجهزة الأمنية، وأن محاولات اعتقالهم قد بدأت فيما صدرت 3 مركبات اشتبه في استخدامها خلال هذه الأحداث. في المقابل برز خلاف واضح بين الشرطة وجيش الدفاع بشأن عدم توقيف المشتبه فيهم، إذ تقول الشرطة إن القوات الجيش وصلت بينما كان مثير والشغب لا يزالون في المكان، لكنها لم تنفذ اعتقالات بل وجهت الشرطة إلى موقع آخر. أما الجيش فيرفض هذه الاتهامات موضحا أن القوة الأولى التي وصلت إلى الموقع كانت محدودة العدد ولم يكن بمقدورها توقيف عشرات الأشخاص. ويتمثل أحد أبرز مخاوف الدوائر الأمنية في ما يوصف بطمس الحدود بين المناطق وباء وجيم، مع انتقال مجموعات من المتطرفين من البؤر والمناطق المفتوحة إلى داخل القرى الفلسطينية. في هذا السياق كان رئيس الأركان الجنرال إيال زمير قد حذر من احتمال خروج الوضع في الضفة الغربية عن السيطرة. وهكذا سماح، تبدو الساحة في الضفة الغربية أمام معادلة شديدة الحساسية وربما على شفا الهاوية، حيث تبدو الإجراءات الأمنية وكأنها تنفذ على استحياء، ولكنه بات من المؤكد أن استمرار وقوع هجمات واحتكاكات جديدة مثل ما وقع في قرية المغير يبقي المخاوف من اتساع دائرة العنف والتصعيد قائمة، مع احتمال أن تتحول ردود الفعل ربما كما يعتقد البعض إلى انتفاضة ثالثة في مختلف أرجاء الضفة الغربية. إلى هنا
0: مراسلنا نواف النباري، شكرا جزيلا لك نواف. وللاطلاع أكثر على الأوضاع في قصرة ينضم إلينا الآن مباشرة رئيس المجلس المحلي لقصرة عبد العظيم الوادي. أستاذ عبد العظيم، أهلا بك، صباح الخير.
3: أهلا بك وبكل المستمعين. صراحة
0: طبعا أمس كان هجوم آخر للمستوطنين ومحاصرة أحد المنازل في البلدة، ظروف الحياة التي يعيشها السكان الفلسطينيون في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين بلا شك أستاذ عبد العظيم يعني صعبة جدا. أطلعنا أكثر على ما يجري في قصرة، كيف تواجهون هذه الاعتداءات أو بالأحرى كيف تعيشون في ظل هذه الاعتداءات أستاذ عبد العظيم؟
3: سمح يدخل اليوم 23 على حصار المنازل في جبل راس العين في بلدة قصرة. الحياة هي حياة خوف، حياة قلق، حياة توتر. هناك صمت لعدم ترحيل وإزالة المستوطنين المتواجدين في قمة جبل راس العين، كما شاهدنا في الفيديوهات يتواجدون بكثرة لتنفيذ اعتداءات ضد السكان الموجودين داخل منازلهم في بلدة قصرة. يجب وقف هذه الاعتداءات. هناك قلق على هذه العائلات الموجودة في محيط جبل راس العين المحاصرة منذ أكثر من 22 يوم. نحن لا نستطيع إدخال حاليا المستلزمات الأساسية من دواء وغذاء بعد ما تمكننا من إيصال الكهرباء والمياه لهذه العائلات فقط، ومن خلال التنسيق من خلال الارتباط حتى قمنا بإعادة التيار الكهربائي والمياه. يجب وقف هذه الاعتداءات حتى يكون هناك هدوء وحياة كريمة للسكان.
0: أستاذ عبد العظيم، باعتقادك يعني لماذا قصرة تحديدا تتعرض لحملة من قبل المستوطنين؟ يعني كما نعلم قصرة تقريبا في العناوين منذ شهرين تقريبا، لماذا قصرة تحديدا؟
3: إذا تحدثنا عن قصرة هناك سلسلة طويلة، هناك كان حرق مسجد النورين عام 2011، وكان هناك حرق مسجد الرحمة أيضا في بلدة قصرة، كان هناك أيضا مقتل 11 شاب في بلدة قصرة من قبل المستوطنين، هناك حرق لمنازل كثيرة، هناك سرقة وقتل للأغنام أيضا. سلسلة العنف اللي موجودة في محيط مستوطنة شيلو هي مجموعة من المستوطنين بدأوا بفتيال التلال، ثم مجموعات تدفيع الثمن، ثم الاستيطان الرعوي، تطور أدائهم. هم عبارة عن
0: يعني هناك حديث عن 70 متطرفا من المستوطنين يقومون بالهجوم هنا وهناك في قصرة.
3: نعم، هم نفس المجموعة التي تقوم بالاعتداء على قصرة هي نفس المجموعة التي تقوم بالاعتداء على المغير. للعلم جغرافيا لا يفصل بين قرية المغير وبلدة قصرة سوى مستوطنة إيش كودش وإحيا. نحن شركاء في الجغرافيا، هم نحن جنوب نابلس وهم شمال رام الله، فنفس المجموعة، وبإمكان الجيش أن يقف هذه الاعتداءات باعتقال هؤلاء المثيري الشغب.
0: كما تعرف أستاذ عبد العظيم، الشرطة على ما يبدو أصدرت أوامر اعتقال بحق منظمي أعمال الشغب من المستوطنين. باعتقادك مثل هذه الخطوة يمكن فعلا أن تردع المعتدين من المستوطنين؟
3: يعني يجب أن تنفذ هذه الخطوة وبسرعة قبل أن يكون هناك حادث دموي في إما أن يكون في قصرة أو في المغير. هناك صراع، هناك يعني تنفيذ هجوم قوي جدا من المستوطنين، يضربون الصحافي، يضربون النساء، يضربون الأطفال. بصراحة نحن سمعنا كثيرا عن الديمقراطية وعن حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الإنسان، لكن ما نشاهده ونعيشه نحن في الريف الفلسطيني وبالتحديد في قرية المغير وقرية قصرة وقرية جالود، نعيش كل يوم رعب، كل يوم خطر. هناك
0: كيف يعني تصرف قوات الجيش أستاذ عبد العظيم؟
3: يعني عندما نشاهد هناك نوعان من الجيش، جيش يأتي بصراحة متفرج لا يعمل أي شيء، وجيش آخر يأتي ليقمع المستوطنين ويلقي عليهم الغاز المسيل للدموع. لكن بصراحة كان بالإمكان يكون في حسم لهذا الموضوع خلال 20 دقيقة، أن يقوموا باعتقال المستوطنين ووقف العنف الموجود في الريف الفلسطيني في بلدة قصرة و بلدة المغير. كان بإمكانهم اعتقالهم وترحيلهم ووقف سلسلة الجرائم التي يقومون بها. هناك ترفانات لهم موجودات في التلال وبالتحديد في مناطق مصنفة باء، مناطق مصنفة جيم حسب اتفاقية أوسلو لنعترف بها بأنها تابعة للحكومة الإسرائيلية. لكن منطقة باء هي حقوق مطلقة للسلطة الفلسطينية وللسكان الفلسطينيين.
0: طبعا أستاذ عبد العظيم، هناك معلومات تحدثت عن قيامك بإطلاع أحد المسؤولين الأوروبيين على تفاصيل الاعتداءات التي تتعرض لها البلدة، بلدة قصرة. هل وعدتم بأي شيء؟ هل تعقد آمال على مساعدة من قبل مثلا قوات أو من قبل عناصر خارجية، من قبل مسؤولين أوروبيين ربما؟
3: نعم، نحن من حقنا أنه نوصل صوتنا ونسمع كلامنا لكل المسؤولين اللي بتحلوا في الإنسانية والناس الديمقراطيين بعيدا عن العنف. نعم، كان هناك لقاء بيننا وبين ممثل الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط كريستيفو بيجو، ووعدنا أنه ينقل هذا الرسالة للاتحاد الأوروبي ويطرحها في البرلمانات الأوروبية، ومن حقنا أنه صوتنا يوصل للسفراء الخارجي لكل الدول و المسؤولين والقناصر اللي موجودين في كل دول العالم، حتى انه نوقف هذا العنف وهذا الشغب اللي بدور بين السكان وهذا القلق. سكان بدهم يعيشوا حياه كريمه، سكان بدهم يكونوا مع اطفالهم. حاليا في فصل للسكان في بلده كسرى، في اسر محاصره عن مركز البلده في بلده كسرى، بامكان الجيش انه يوضع حد لمثيري الشغب وليس يعاقب الضحيه وهو صاحب البيت.
0: طبعا نتمنى جدا أن تنتهي كل هذه الأعمال، مع العلم أن هناك انتقادات يعني كبيرة لمثل هذه الممارسات، ممارسات المستوطنين في عدة قرى فلسطينية من كبار المسؤولين حتى من رئيس الوزراء. عبد العظيم الوادي رئيس المجلس المحلي في قصرى، نرجو لكم كل الخير وشكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لك.
4: شكرا. الآن في مكان، تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
0: عشية انطلاق العام الدراسي الجديد يستعد أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة للعودة إلى المقاعد الدراسية، ووزارة التعليم تعلن عن استكمال جميع الاستعدادات اللازمة. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون التعليمية وسام جبر.
5: وسط أجواء من التفاؤل يبدأ غدا الثلاثاء العام الدراسي الجديد، وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن أنها أكملت جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق العام الدراسي في جميع أنحاء البلاد واستقبال أكثر من 2.5 مليون طالب. لكن وراء مشهد عودة التلاميذ إلى المقاعد الدراسية لا تزال أزمات عديدة تراوح مكانها. من أبرز هذه الأزمات نقص المعلمين إلى جانب الاكتظاظ والعنف ونقص الغرف الدراسية والفجوات في التحصيل التعليمي والأثار التي خلفتها سنوات الحرب والاضطرابات الأمنية على الطلاب والمعلمين. وتشير تقارير إلى أن أزمة نقص المعلمين لم تنتهي، خصوصا في تخصصات الرياضيات والعلوم واللغات، فيما تؤكد جهات مهنية أن المشكلة لا تتعلق فقط بعدد الوظائف الشاغرة، وإنما أيضا بوجود معلمين يدرسون مواد ليست ضمن تخصصاتهم. وفيما يتعلق بالمجتمع العربي فتبدو الفجوات أكثر وضوحا، فإلى جانب النقص في الغرف الدراسية والبنى التحتية يواجه الطلاب العرب فجوة رقمية كبيرة وفق معطيات نشرت هذا العام. فقد أفاد 44% من الأهالي في المجتمع العربي بأن أبنائهم يمتلكون الوسائل الرقمية اللازمة، مقابل نسبة 74% في المجتمع اليهودي، كما أن نحو 92% من المدارس العربية لا تتوفر فيها البنية الرقمية الكافية، ما يطرح تحديات كبيرة أمام التعليم عن بعد واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم. وتزداد هذه المشكلات في البلدات والقرى البعيدة عن أواسط البلاد، خصوصا في الشمال والجنوب، حيث أظهر التقرير أن 85% من الطلاب العرب في الشمال وأن 83% في الجنوب يعانون نقصا في الوسائل أو في البنى التحتية الرقمية. إذن وسط أجواء من التفاؤل يفتتح العام الدراسي الجديد يوم غد الثلاثاء، لكن أيضا وسط قائمة طويلة من التحديات التي ستختبر خلال الأشهر المقبلة قدرة جهاز التعليم على الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة أسبابها.
0: وللاطلاع أكثر على استعدادات اللحظات الأخيرة لافتتاح العام الدراسي الجديد تنضم إلينا مباشرة مديرة التعليم العربي في وزارة التربية والتعليم شيرين نطور حافي. ست شيرين، أهلا بك، صباح الخير وكل عام وأنتم بخير.
6: كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة يا رب.
0: هل جهاز التعليم العربي جاهز لافتتاح العام الدراسي الجديد غدا دون أي مشاكل أو عراقيل أخت شيرين؟
6: بشكل عام الحمد لله رب العالمين كان في تحديات وما زالت تحديات في بعض المناطق، بس بنحاول انه نتجاوزها. طبعا رح يكون عندنا اليوم يوم طويل لساعات الليل اللي نقدر طبعا نتابع الامور مع السلطات المحليه ولجان اولياء الامور، وبتامل نقدر نحل كل العقبات ونفتتح السنه الدراسيه بطريقه سلسه بكره في كل البلاد.
0: تحدثتي عن تحديات، هل لك ان تطلعين على ابرزها شيرين؟
6: في تحديات لها علاقه في البنيه التحتيه، طبعا في تحديات لها علاقه باكتظاظ الصوف، في تحديات لها علاقة بالفجوات اللي صارت كما ذكرت في التقرير، ذكرتم في التقرير في فجوات تعليمية مش بسيطة بسبب حالة الطوارئ اللي عشناها، بسبب الكورونا طبعا، بسبب الأزمات اللي ما لها علاقة بالجهاز، ولكن احنا واعيين تماما على مسؤوليتنا كوزارة بسد هاي الفجوات. طبعا بدأنا سد الفجوات من خلال العطلة الصيفية، مخيمات اللي قمنا فيها في المدارس وسعناها للإعداديات مش زي ما كان في السابق، زدنا مضامين جديدة زي اللغة العبرية على سبيل المثال، زي موضوع الذكاء الاصطناعي. فإحنا على استعداد كان لحديث مع الألوية مع المدراء، كل واحد من المدراء عارف وفاهم تماما مسؤوليته في تسكير هاي الفجوات، ومتأمل خير إن شاء الله.
0: طواقم التدريسية مستعدة؟ هل هناك يعني نقص أيضا في الطواقم التدريسية في جهاز التعليم العربي؟ كان حديث عن نقص في أعداد المعلمين، هل هذا ينطلي أيضا على جهاز التعليم العربي ما قبل افتتاح العام الدراسي غدا؟
6: الحمد لله رب العالمين، في طبعا تفاوت بين جهاز التربية التعليم اليهودي وجهاز التربية التعليم العربي، أساسا أنه لا ينقصنا معلمين ومعلمات. في عنا منظومة تشغيل تختلف عن منظومة التشغيل والعمل في المجتمع اليهودي. أنا بفكر أنه معلميننا، سمعت في التقرير وبسمع في الفترة الأخيرة كتير انتقادات على معلميننا في جهاز التربية والتعليم، ولازم نعرف قديش مسؤوليتنا في تطوير مهني مناسب يليق بمعلميننا، مسؤوليتنا كجهاز، مسؤولية المدارس في تطوير المعلمين. في نقل نوعية صارت في جهاز التربية والتعليم وفي التعليم بشكل عام، والنقل النوعية هو الانتقال من التلقين للمهارات واكتسابها. والنقل هاي طبعا بسبب الذكاء الاصطناعي وبسبب التغييرات اللي بتصير في كل ما يدور من حولنا، يعني لازم نغير كل ما احنا متعودين عليه من تأهيل المعلمين، وهي طبعا مسؤوليتنا ومهمتنا.
0: بالنسبة لموضوع النقص، في هناك نقص بمواضيع معينة مثلا المواضيع العلمية، هل هناك نقص في المعلمين لهذه الموضوعات؟
6: لا، في عنا بعض المدراء اللي توجهوا للوزارة بسبب طبعا نقص، بعد ما بيجوا بإنهاء الإجراءات في بعض المعلمين بتوجهوا للأطباء المهنيين، بصير في تنقيص للساعات، فمدراء المدارس بيضطروا إنهم باللحظة الأخيرة يوجد حلول، فإحنا معهم على طول الطريق طبعا من خلال الألوية وكوزارة بشكل عام، ولكن مبدئيا فيش عندنا نواقص في جهازنا.
0: شيرين، اطلعت مؤخرا على تقرير كان أصدر مركز مساواة، كشف عن فجوة يعني واسعة بين الميزانيات المرصودة للتعليم في المجتمع العربي وبين التنفيذ الفعلي، يعني إذ لم يتجاوز كما قيل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية 13.17%. ما دام في ميزانيات، لماذا لم تستغل لتحسين البنية التحتية التعليمية في المجتمع العربي شيرين، وفق طبعا معطيات هذا التقرير لمساواة؟
6: أولا مهم نشيد بدور السلطات المحلية والجماهير العربية بكل موضوع الميزانيات وتسكير الفجوة اللي كانت بالسابق. احنا بنحكي اليوم بعد الخطة الخماسية 550، الفجوات مش كبيرة زي ما احنا تعودنا عليها. الميزانيات موجودة، الميزانيات موجودة بشكل نداءات توصل للسلطات المحلية ولمؤسساتنا التربوية، والنداءات لازم يتم تعبئتها بشكل مهني وبالوقت عشان توصل لأطفالنا ولأولادنا. بالنسبة لكل موضوع البنية التحتية، احنا طبعا أسسنا من خلال 550 أنشأنا طاقم مختص بكل موضوع البنية التحتية. بقدر أقول لك أنه في تطوير عن جد لازم ملفت جدا، لازم ننتبه له بكل ما يتعلق في بناء غرف تعليمية. بس في عنا تحديات عزيزتي في النقب، بنقصنا أراضي، بنقصنا طبعا مصادقات من قبل الدولة على بناء مدارس جديدة. التحديات موجودة، ولكن اسمحي لي باليوم يعني الخاص عشية افتتاح السنة الدراسية ما نحكي بس على التحديات، نحكي عن الفرصة في تعزيز دور الأهل في مدارسنا، الفرصة الموجودة اليوم لما بشوف مدراء أقسام التربية والتعليم قديش فعالين وقديش شركاء لنا كوزارة، نحكي على الفرصة لما في كوادر تفتيش ومدراء عندهم جهوزية عالية، عندهم دافعية عالية، وتحديدا لطلابنا بدي أوجه كلمة لطلابنا بواقع مش بسيط منعيشه. التعلم عن جد أصبح سلاح لابد منه في واقعنا المجتمعي.
0: طبعا
6: ياريت نهتم فيه.
0: نقاط جدا مهمة، إلى جانب التحديات هناك الفرص، ويوم واحد قبل انطلاق العام الدراسي الجديد نود يعني أن نبعث إليكم بأحلى التحيات وبالنجاح والتوفيق للجهاز التعليم العربي، للطلاب، للمدرسين. وشيرين نطور حافي مديرة قسم التعليم العربي في وزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك شيرين. شكرا لك،
6: وانت بخير.
0: وانت بألف خير. فاصل إعلاني.
7: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة، الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
4: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس، مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. غدا على قناة مكان.
8: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
9: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
10: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: جولة الصباح الإخبارية من راديو مكان، نواصل مع موضوعات أخرى ونتحول الآن إلى توصية اللجنة الاستشارية العامة التابعة للجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام الشباك بتوفير الحماية من قبل الجهاز لرئيس حزب يشار غادي أيزنكوت حتى يوم الانتخابات. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون القضائية وليد يوسف.
11: بعد نقاش مطول وخلافا لموقف رئيس جهاز الشباك دافيد زيني، قررت اللجنة الاستشارية العامة لأمن الشخصيات أن توصي بالموافقة على توفير حماية من الشباك لرئيس حزب يشار غادي أيزنكوت حتى يوم الانتخابات. أما حماية رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان فستبحث لاحقا. ومن المفترض أن تتخذ اللجنة الوزارية برئاسة الوزير يواف كيش القرار النهائي بهذا الشأن. وكان رئيس الشباك زيني قد استدعى مؤخرا أيزنكوت إلى اجتماع معه وأبلغه بأن الشباك لن يوفر الحماية له لأنه لا يعد من بين رموز الحكومة السبعة المستحقين لحماية الشخصيات من قبل الشباك، بالرغم من تصاعد التهديدات ضد أيزنكوت. واستمعت اللجنة الاستشارية إلى آراء الجهات الأمنية المختلفة في أعقاب توجه رئيس لجنة الانتخابات القاضي نوعم سولبرغ إلى رئيس مجلس الأمن القومي شمويل بن إزرا، الذي دعا في اللجنة إلى بحث مسألة حماية رؤساء الأحزاب. وكان رئيس مكتب أيزنكوت رون باركاي قد بعث مؤخرا برسالة إلى زيني وإلى رئيس وحدة حماية الشخصيات الشخصيات في الجهاز، كتب فيها أنه رغم المسؤولية الملقاة على عاتق الشباك في مجال حماية الشخصيات على المستوى الوطني، لم يرد الجهاز بشكل جوهري على طلب توفير حماية شخصية لرئيس الأركان السابق. وبحسب باركاي، لا يزال أيزنكوت في استطلاعات الرأي مرشحا بارزا لرئاسة الحكومة، ومع ذلك فهو محمي حاليا عبر حماية خاصة من قبل حزبه. وادعى أن حجم الحماية الحالي لا يتناسب مع المعلومات الاستخباراتية المطلوبة ولا مع مستوى التهديد الذي يواجهه أيزنكوت. وورد في الرسالة أن الأجواء العامة في إسرائيل آخذة في الاحتقان سواء في الشارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن التهديد على أيزنكوت يتصاعد يوما بعد يوم. وكان الشباك نشر ردا جاء فيه أن حماية رموز الحكم من قبل جهاز الأمن العام تحدد بموجب القانون ووفقا لقرارات لجنة الوزراء لشؤون الشباك، وأضاف أن الجهاز يجري تقييما مستمرا للوضع ومتابعة استخباراتية لرصد وإحباط أي تهديدات محتملة تحيط بجاد أيزنكوت وإن وجدت.
0: الآن إلى إعلان الجبهة والحزب الشيوعي مساء أمس تفاصيل تعاملهما مع الادعاءات المنسوبة إلى المرشح الثاني في قائمة الجبهة ضمن القائمة المشتركة الثلاثية جعفر فرح، مؤكدين الإبقاء على ترشيحه في المرحلة الراهنة بعد رفضه توصية طرحت عليه بالنظر في سحب ترشحه. وهو جعفر فرح مرشح الجبهة الثاني في القائمة المشتركة الثلاثية، انضم إلينا الآن مباشرة. جعفر، صباح الخير.
12: صباح الخير لك ولكل المستمعات والمستمعين.
0: أولا، ما هو تعقيبك على البيان الذي صدر عن الجبهة بالأمس جعفر؟
12: بيان يلخص المسار، مسار مهم اللي كان في داخل الجبهة خلال الأربعة أشهر الأخيرة. ومن ناحيتي أنا بفكر أنه كتير مهم أنه جسم سياسي كبير مثل الجبهة يكون عنده القدرة أنه يفحص حتى المرشحين تبعونه بشكل عميق بشكل مهني، وإذا يعني وصل لقناعة أنه لا يستطيع أن يتحول إلى جسم يحقق، وعلى الأقل يستطيع أن يعطي توصيات معينة. بطبيعة الحال قضايا من هذا النوع يجب التحقيق فيها بشكل أو فحصها بشكل مهني بشكل عادل، وهي قضية لا يستطيع حزب سياسي أن يقوم فيها. ففي نهاية المطاف التوصية في أني مستمر في الترشح وأتعامل مع كل يعني اتهام بحقي، نعم، فتوصية صحيحة.
0: هل هذه التوصية مقبولة على كل الأطراف في الجبهة جعفر؟ يعني قيل إن هناك يعني أطراف أو أوساط حتى الآن يعني تشك في مثل هذا القرار.
12: الأهم هو إنه بأي اتهام تجاه أي شخصية، هل يستطيع حزب سياسي أن يفحص اتهام من هذا النوع؟ هل التنمر على الشبكات والابتزازات بالغرف المغلقة هي الحل لقضية من هذا النوع؟ أنا بفكر الرد تبع الجبهة كان واضح، شكلت لجنة فحص لم تستطيع ولا تستطيع التحقيق بالتفاصيل، لأنه ما عندهاش لا تفاصيل ولا في عندها آليات تحقيق ولا آليات لإدارة مسار عادل للتحقيق بأي اتهام. هذا الشيء كان مهم انه ينعمل جماهيريا. انا بفكر انه احنا عاده بنحكي عن قضايا سياسيه وقضايا اقتصاديه، وهي فرصه لاول مره لطرح قضيه اجتماعيه، وهي محاوله كمان لبلوره حلول. يعني كثير ناس بقول لك مش كل حدا بيقدر يروح على البوليس او يروح على مسار قضائي، وصحيح ما كان في اي توجه للشرطه ولا كان في توجه لاي مسار لمسار في داخل المحاكم، فمش كل القضيه بتقدر توصل لغايه، بس احنا بنقدر نحاول بالمستقبل نشكل هيئة لفحص اي توجهات بشكل مهني بشكل عادل، ويعطي فرصة كمان للمشتكي او للمشتكى عليه، نعم، انه يحط المعطيات قدامهن ويكون
0: طبعا
12: في مسار
0: يعني
12: عادل.
0: جعفر، اصدرت بيانا مؤخرا نفيت من خلال الادعاءات بالتحرش التي وجهت اليك او تم تناقلها. الجبهة ايضا عقد لك مجلس الجبهة عقد لك جلسة استجواب طويلة نسبيا لك. لكل من يتساءل طبعا من المستمعين جعفر عن القضية نفسها، عن هذه الادعاءات التي أثيرت مؤخرا وأنت تنفيها طبعا، والتي تعود كما قيل يعني لأعوام عام 2011 وعام 2019، هل لك أن تفصل أكثر عن ماذا يدور الحديث؟ صحيح. ماذا هذه الادعاءات؟ هناك يعني هناك تساؤلات كثيرة بشأن ذلك.
12: كان هناك بعام 2019 نشر قامت فيه مؤسسة نسوية بحينه لادعاءات لسيدة قالت انها انه تم اساءة التعامل معها عام 2011. تم التعامل مع هذا التوجه وهذا النشر من قبل إدارة مركز مساواة، فحصت إدارة مركز مساواة وايضا هيئة قانونية، كان هناك ايضا مستشارين قانونيين فحصوا التوجه وتم ما تم نشره وتم الإعلان.
0: هل كانت بالفعل اساءة من قبلك لهذه السيدة جعفر؟
12: كيف؟
0: هل كانت بالفعل إساءة من قبلك لهذه السيدة؟
12: أنا لا أعتقد إنه ما قمت فيه كان إساءة، ولكن إذا أي إنسان بشعر بالإساءة في الآخر هذا الشعور الشخصي تبع الشخص، وإذا في حدا بقول لك أنت أسأت التعامل معي، مفروض إنه بالذات إذا كانت امرأة مفروض الواحد يحترم هذا الشعور ويعتذر. وأنا عندي القوة الداخلية، وهذا يعني خلال نشاطي خلال كل 40 سنة الأخيرات، إنه أنا عندي القوة الداخلية إن أكون صريح، وإنه إذا في حالة حدا اتضايق مني هذا، وأنا أكيد ضايقت ناس في خلال مصاري المهني، ولكن بين إنك تعتذر عن أخطاء عملتها لمسار من التشهير وتعمل من الموضوع إنه هاي فيها مخالفات جنائية، عندما تتحدث عن مخالفات جنائية أنت بحاجة إن يكون في عندك مسار جنائي، وهذا المسار الجنائي ولا مرة كان. إذا أنا أخطأت التعامل مع أي شخص اللي أنا تعاملت معه، أنا أخطأت بحياتي، هذا لا يعني إنه أنا نفذت مخالفة جنائية زي ما هناك في ناس بتحاول إنها تعرض الموضوع.
0: وهذا
12: هاي القدرة تبعتي إن أوقف قدام الناس أقول إذا أخطأت أنا أعتذر، أنا مش إنسان كامل الكمال بس لله. ولكن أيضا مش معقول إنك أنت يكون في لا يكون في شكاوي رسمية ولا مسار قضائي، إنه الناس تعتمد أو مؤسسات تعتمد على تنمر على الشبكات الاجتماعية. اللي بده يحاسب أي إنسان بده يعطيه كمان مسار عادل، وأنا هذا الإشي اللي طلبته من البداية كمان.
0: واضح طبعا، واضح هذا الموقف. جعفر فرح مرشح الجبهة الثاني في القائمة المشتركة الثلاثية، شكرا جزيلا لك جعفر.
12: شكرا لك.
0: ينضم إلينا أخيرا من جديد مراسلنا نواف النباري. هناك أخبار عن اعتقال رئيس مجلس محلي في الجنوب وستة مشتبهين آخرين بالاحتيال والتزوير، ماذا نعرف من تفاصيل أولية نواف؟
2: نعم سماح، في بيان خاص وعاجل أعلنت شرطة النقب قبل قليل أنها اعتقلت فجر اليوم رئيس مجلس محلي في جنوب البلاد إلى جانب أفراد من عائلته ومسؤولين في المجلس الاشتباهي فيهم بارتكاب جرائم رشوة واحتيال والتلاعب بالمناقصات والتوظيف الوهمي. وجاءت الاعتقالات بعد تحقيق سري أجرته خلال الأشهر الأخيرة وحدة لهب 433 بالتعاون مع لواء الجنوب، حيث يشتبه بأن المشتبه فيهم تلاعبوا بإجراءات المناقصات وشغلوا موظفين وغير ذلك. وخلال انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية اعتقل صباح اليوم 7 أشخاص، فيما أوقفت أيضا الشرطة 6 آخرين للتحقيق، كما نفذت الشرطة عمليات تفتيش في مكاتب السلطة المحلية وهي تتواجد الآن هناك. يشارك في التحقيق كذلك جهاز الضرائب وسلطة مكافحة غسل الأموال. على كل حال علمنا قبل قليل سماح وباختصار أن الحديث يدور عن رئيس مجلس محلي من الوسط العربي في النقب.
0: طبعا تفاصيل أخرى خلال جولات إخبارية أخرى هذا النهار. نواف النباري شكرا جزيلا لك نواف، وشكرا لكم مستمعين على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وتحية من الطاقم الذي رافقكم هذا الصباح: محمد سلامة، رضا الصانع، ناصر سعيد، روني نأور وسماح حسنين بكري. أجمل تحية، دمتم بخير وبأمان الله، إلى اللقاء.
4: الجمعة على قناة مكان،
13: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها،
4: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
13: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو لياس آرا، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
15: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني. ديكولاين
16: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
15: ديكولاين
17: الله يحمي لك إياها صارت صبية
18: خلي لك أولادك طبعا صارت صبية وبرتكن عليها
17: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم
18: بس استنوا شوي هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ
19: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق
20: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني
17: الله يحمي لك إياه صار شاب
18: خلي لك أولادك طبعا صار زلم وبرتكن عليه
17: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم
18: بس استنوا شوي هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي
19: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق
21: أبرز عناوين الساعة اعتقال رئيس أحد المجالس المحلية البدوية في النقب بشبهات فساد مصدر رسمي لبناني يقول إن لا أحد يستطيع وقف تقدم الآلة العسكرية الإسرائيلية لجنة استشارية توصي بتوفير حراسة الشباك لأيزنكوت حتى موعد الانتخابات نبأ يفيد أن يؤاف سيغولوفيتس أدرج في المكان الثاني بالقائمة الموحدة وتواصل عملية أسرلة جهاز التعليم في شرق أورشليم القدس
22: راديو مكان الأخبار
21: أخبار الثامنة أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام اعتقلت شرطة النقب 7 أشخاص بينهم رئيس أحد المجالس المحلية البدوية فيما أوقف على ذمة التحقيق 6 آخرون للاشتباه فيهم بالارتشاء والتلاعب بعطاءات والاحتيال وتشغيل أشخاص بصورة وهمية ومن المتوقع أن يمثل المشبوهون اليوم أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون أورد النبأ مراسلنا نواف النباري في بيروت قال مصدر رسمي لصحيفة نداء الوطن إن ما يحصل في جنوب لبنان خطير ولا أحد يستطيع وقف تقدم الآلة العسكرية الإسرائيلية ووصف المصدر الوضع بالتصعيد المتدرج مضيفا أن إسرائيل اتخذت القرار الكبير بإسقاط تلة علي الطاهر وتعمد إلى قضم محيطها أوصت لجنة استشارية لجنة الوزراء لشؤون الشباك بتوفير الحراسة لرئيس حزب يشار جادي أيزنكوت حتى موعد الانتخابات ويتطلب ذلك مصادقة لجنة الوزراء التي يترأسها الوزير يؤاف كيش وأظهر استطلاع للرأي العام أجراه الخبير دودي حسيد لقناة كان أنه لو كان أجريت الانتخابات أمس لحصل حزب أيزنكوت على 24 مقعدا برلمانيا مقابل 21 للليكود ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 68 مقابل 52 لتلك الداعمة له هذا وقال مقربون من النائب السابق يؤاف سيغولوفيتس إن المكتب السياسي للموحدة صادق على إدراجه في المكان الثاني بقائمة مرشحي الحزب للكنيست عشية افتتاح العام الدراسي تشير معطيات إلى أن التعليم في كل الصفوف الجديدة في المدارس الرسمية بشرقي أورشليم القدس يتم وفقا للمنهاج الإسرائيلي وذلك لأول مرة منذ عام 1967 وحسب المعطيات التي أوردتها صحيفة آرتس تبلغ 38% نسبة التلاميذ الذين يتعلمون وفقا لهذا المنهاج
22: حالة الطقس غدا على قناة مكان
23: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه
22: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس
21: يترى ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح غدا أعلى بقليل من معدلاتها في 9 مستمعين الكرام للقانون الإخباري القادم بمشيئة المولى
22: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع محمد بكري. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
15: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
24: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
22: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
25: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
26: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
27: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
28: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
22: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن على الأجندة مع

0: اقترب الوعد الحق. بعد أقل من شهرين انتخابات الكنيست، وهذه المرة انتخابات لا تشبه سابقاتها. قيادة ونشطاء الأحزاب تشمر عن سواعدها، يستنهضون الهمم محاولين جهدهم لاستمالة وكسب كل صوت. بعض الأحزاب تحاول تشكيل قائمة تقنية كي تزيد من مقاعدها البرلمانية وتدرأ خطر الفشل بعدم اجتياز نسبة الحسم. في هذا العدد سنتوقف مع الانتخابات من زوايا وأبعاد مختلفة في محاولة لتوسيع فضاءات المستمع، ولكي نقف عند المستجدات الحاصلة لدى الأحزاب العربية والصهيونية على حد سواء. وبعد غدا أول يوم دراسي، عدد الطلاب في البلاد يزيد عن 2,600,000 طالب وطالبة ابتدائي إعدادي وثانوي، حيث ينتظمون في 27,757 مؤسسة تعليمية. الأسئلة المطروحة: هل المنهاج الدراسي وحده كاف لصقل شخصية الطالب؟ على ماذا يجب أن يركز المدراء والمدرسون وأعضاء السلك التعليمي؟ هل سنعزز أو تعزز الإدارات من الوجبات الاجتماعية الإنسانية التربوية المقدمة للطلاب؟ وكيف يمكن للأهالي توفير احتياجات الطلاب دون أن تثقل هذه الاحتياجات كواهلهم، ونحن نعيش في ظروف اقتصادية ليست وردية؟ أهلا بكم مستمعينا في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من أجندة، الذي نركز من خلاله على أبعاد الانتخابات المختلفة، كذلك على افتتاح السنة الدراسية. إنتاج هذا العدد رضا الصانع، ناصر سعيد من البث المرئي، رامي فيلكس هندسة إذاعية، وفي التحرير والتقديم يرافقكم محمد بكري. صباح الخير. الدقيقة 8 بعد 8، ساعتنا الآن في استوديو أجندة. بداية هذا المشوار يطيب لنا أن نرحب بأستاذ التاريخ العلوم السياسية والمحلل السياسي الدكتور سهيل ذياب. صباح الخير.
1: صباح الخير لك يا أستاذ محمد وللمتابعات والمتابعين.
0: أهلا بك. في الحقيقة راق لي المقال الأخير الذي خططته أنت، جاء تحت عنوان انتخابات خارج الصندوق، مقاييس وزن الصوت العربي هذه المرة. لماذا الصوت العربي له مقاييس تختلف هذه المرة عن المرات السابقة؟
1: برأيي نعم، لأن هذه المرة المواطن العربي أدرك ثلاثة أمور لم تكن في السابق. الأمر الأول أنه يذهب إلى التصويت هذه المرة ليس من أجل إسقاط نتنياهو وإحضار مكانه يشبهه، وليس من أجل التأثير فقط على مجمل ما يجري، وإنما يذهب إلى التصويت من أجل أن يصوت لنفسه وتمثيله في معركة وجودية يشعرها أنها تتصاعد رويدا رويدا.
0: يعني هذه دكتور سويل، هذه أيضا رؤية المحلل والكاتب. كنت قد تحدثت مع بعض أعضاء الكنيسة سابقا وقلت الناخب العربي سيذهب إلى صندوق الاقتراع، سواء كان راضي عن هذا الحزب أو ذاك، سيذهب إلى صندوق الاقتراع ليصوت لنفسه.
1: هذا صحيح، وهذا الأمر الأساسي البارز، وهذا ما تعطيه الاستطلاعات الرأي. الاستطلاعات الأخيرة تقول أن نسبة التصويت بالمجتمع العربي وصلت إلى 60%. بالمرة السابقة بدأنا ب 37%، ووصلنا يوم الانتخابات 54%. الآن نبدأ بست نقاط أعلى مما تم الانتهاء منه بالانتخابات الماضية.
0: وإذا ما حصلت المفاجأة وارتفعت من 60% إلى 70%، هذا إنجاز هام جدا.
1: برأيي من الممكن أن الوصول إلى نسبة تصويت إذا لم تكن مساوية للمجتمع الإسرائيلي عامة هذه المرة المفاجأة الأكبر إذا كانت النسبة أعلى بقليل حتى من نسبة المصوتين في المجتمع اليهودي. وهذا الأمر وارد في الحسبان من ناحية النفسية ومن ناحية رؤية كل فرد لوحده، هو لن يذهب إلى التصويت أو عدم التصويت نتيجة لرأيه بالقيادات السياسية. هذا الأمر من ورائنا. ما يريد أن يقول المواطن العربي أنني أريد أن أكون موجودا هنا أدافع عن موقعي وتمثيلي، ولكل حادث حديث بعد الانتخابات في الحسابات الداخلية في المجتمع العربي، وباعتقادي أنه سيحدث تغيرات بنيوية في الهياكل السياسية بالمجتمع العربي بعد هذه الانتخابات حتما.
0: طيب، يعني رفع نسبة التصويت من قبل الجمهور وكذلك من قبل القيادات والنشطاء سيؤدي بالضرورة لفرض واقع سياسي وانتخابي غير مسبوق كما كتبت أنت، لأنه يرفع التمثيل العربي إلى درجة ربما يصل التمثيل العربي إلى 16 إلى 17 مقعد. يعني احنا ملاحظ أنه استطلاع الرأي الأخير 8 إلى الثلاثية 5 للموحدي ليس إلا.
1: نحن ما زلنا في بداية الحملة الانتخابية، ما زلنا أن الإشكالات سوف لا تواجهنا بالمستقبل، لا من حيث تركيب القوائم ولا من حيث المرشحين ولا من حيث الرؤية في المواقف المختلفة والمتباينة، وإنما الذهاب الآن إلى بناء الاستراتيجيات. وهنا مهم جدا الإشارة كيف أن الثلاثية المشتركة والموحدة تخطط لاستراتيجية انتخابية. هل ستذهب إلى استراتيجية انتخابية تتنافس فيما بينها وتبرز الفارق بينهما، أم أنها ستذهب سوية باتفاق فائض أصوات وبميثاق شرف يؤكد أن المعركة الأساسية هي أولا بإسقاط نتنياهو وهذه الحكومة، وثانيا أن نكون جسما كبيرا يؤثر على المعارضة التي تريد أن تأتي مكان نتنياهو بأن لا تتعامل معنا كأمور ثانوية أو خطر ديموغرافي.
0: طيب دكتور سهيل ذياب، رغم يعني نوايا المواطنين كما نلمس نبض المواطن أو الناخب، نوايا المواطنين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، ولكن بالمقابل هناك ثغرات ربما تخسر القوائم والأحزاب العربية. على سبيل المثال حزب لكلنا مكان، هذا الحزب استطلاعات الرأي لا تبتسم له، وبالتالي الأصوات التي سيحصدها سوف تحترق. سألت أنا نائب كنيست سابقا، يعني أشرت إلى هذه النقطة، قال هناك اتصالات وحديث لم ينقطع من وراء الكواليس بين القوائم العربية وبين هذا الحزب.
1: برأيي أن المكان الطبيعي لهذا الحزب الجديد هو أن يكون الرابع في الثلاثية المشتركة، ومن حيث المبادئ ومن حيث المواقف ومن حيث النشاط ومن حيث الأمور الانتخابية. ولكن حتى فيما إذا لم يذهبوا إلى ذلك لسبب أو لآخر، لا أعتقد أن قيادات هذا الحزب ستكون عاملا يعني حارقا للأصوات بأي يعني شكل من الأشكال في الانتخابات القريبة. فلذلك برأيي أن وأمل أن يكون هذا الخط العريض الأساسي. لماذا؟ لأن هذه الانتخابات كما أنت أشرت في المقدمة غير عادية، هي ليست إسرائيلية فقط وإنما إقليمية، لأنها تؤثر على كل ما يجري في المنطقة.
0: هي فعلاً هذه نقطة هامة جدا، انتخابات إقليمية، يعني السلطة الفلسطينية ربما تتدخل، كذلك جهات إقليمية لا أريد أنا كمقدم أن أسميها. يعني

0: لا نعرف ماذا سيحدث بعد غد في مكان آخر، وهذا الأمر يجعل الحملة الانتخابية موجودة تحت التحركات الإقليمية إن أردنا أو لم نرد. ثانيا، أن الجميع مدرك أن أي حكومة ستكون قادمة في الظروف الحالية ستؤثر قراراتها على كل ما يجري بكل هذه الجبهات، ابتداء من الضفة الغربية وصولا إلى غزة إلى إيران ولبنان. فلذلك هذه المرة تختلف كليا، والمواطن العربي والمواطن الإسرائيلي حتى العادي يعرف أن هذه المعركة هي مصيرية للمجتمع اليهودي. أي وجه لإسرائيل سيكون بالعقود القادمة؟ وأيضا دعني أقول هي وجودية للفلسطينيين، بما معناه سواء كانوا فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية وسواء فلسطينيين في أماكن أخرى، لأن من سيكون في هذه الحكومة بالفعل سيؤثر على كثيرا على مستقبل القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
1: نعم، طيب بدي أسألك، يعني هل يعني في أرنب بإيد نتنياهو يخفيه حتى الآن؟ لأنه معروف أنه نتنياهو يعني فذ في الألعاب والتركيبات والتشكيلات الحزبية والبرلمانية، في بعد بإيده أوراق عدا عن أنه بحث سموتريتش وابن كبير أن يتحدا؟
0: ثلاثة أوراق لديه. الورقة الأولى انتخابية، الآن بدأ يشعر في الضغط الداخلي في معسكر اليمين، انتقل من استراتيجية بين قوسين النصر المطلق الانتخابية لنتنياهو التي كانت حتى الآن إلى استراتيجية جديدة تقول منع المعارضة من الانتصار، بما معناه ليس أن أكون أنا منتصرا ساحقا، وإنما أن أمنع من الآخرين أن يشكلوا حكومة قادمة، وأن أبقى كما حدث بسيناريو 2018-2022. هذا التغير يقول هذا ورقة وبيده أوراق، يعني كثير من الأمور التي سيستعملها بهذه الاستراتيجية.
1: طيب أسألك سؤال، تفضل دكتور. النقطة الثانية
0: باختصار، الورقة الثانية هي إمكانية الذهاب إلى مغامرة عسكرية غير مسبوقة من أجل تأجيل الانتخابات أو إلغائها عندما يشعر أن كرسيه يعني يرتعش. وإذا أردنا تفاصيل من الممكن الحديث عليها. والأمر الثالث،
1: ولكن دكتور سويلي يعني عند هذا النقطة أتوقف، الشعب الإسرائيلي بات على دراية بأن هذا الاحتمال وارد. هل تساعده هذه المغامرة في حين الوعي والإدراك الإسرائيلي لهذه المغامرة ازداد وارتفع وبات واضحا؟
0: ما قام به
1: ربما ينقلب السحر على الساحر.
0: نعم، ما قام به نتنياهو خلال السنوات الثلاث الأخيرة في الانقلابات الحوكمية والقضائية في إسرائيل وفي داخل الجيش وأجهزة الأمن والشباك والموساد وما إلى ذلك يعطيه فرصة أن يفكر بهذا الاتجاه. وما يجري في الضفة الغربية الآن إلا دليل على النقاش الكبير بين
1: الجانب وفي قطاع غزة أيضا
0: السياسي. فلذلك نعم، ولكن الجزء الثاني هو مهم من سؤالك، هل هذا يعني أن الأمور ستجري كما يريد نتنياهو؟ برأيي هنالك أيضا يعني أفخاخ كبيرة وكبيرة جدا، ليس فقط بماذا سيجري في الضفة الغربية وكيف سيتعامل الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي، وإنما أيضا بدأت أطراف إسرائيلية كبيرة تدرك وخاصة من المعارضة
1: تتحدث عن هذه عن احتمال أن يقوم بمغامرة بشكل علني.
0: نعم، وأنهم بدأوا يشعروا أن ما يجري في الضفة الغربية هي ليست حاجة أمنية إسرائيلية، وأن ما يجري هناك هو يعني لخدمة مصالح نتنياهو الانتخابية والسياسية. وهذا الأمر من شأنه أن يقلب الموازين ويقلب السحر على الساحر، إضافة إلى الضجة الدولية وما إلى ذلك. ولكن ما سيحسم بالأمر هو وعي جمعي للمجتمع الإسرائيلي خاصة من المعارضة، الربط العضوي ما بين ما يجري في الضفة الغربية، ما يجري في لبنان، وما يجري من محاولات لإبقاء هذا الحكم اليميني المتطرف على حساب ما يسمى دولة العلمانيين والليبراليين بيسمونها دولة تل أبيب.
1: طيب أنا بدي أسألك سؤال أخير، أستغل فرصة وجودك معي دكتور سهيل الذياب. المناورات العسكرية في إيران إن استمرت، كيف يكون تأثيرها على الانتخابات؟

0: ربما تدور بنتنياهو كما كتب البعض.
1: برأيي أن كلا السيناريوهين تدرج تصعيدي عسكري محدود أو تهدئة كاملة واتفاق أمريكي إيراني ستضران بنتنياهو كثيرا بالظروف الحالية، خاصة إذا ذهبت الولايات المتحدة إلى تفاهم والعودة إلى مذكرة التفاهم مع إيران. ولكن ما يفيد نتنياهو هي حرب كبيرة طاحنة كما كانت بالأربعين يوم، وإسرائيل أن تكون مشاركة بها، عندها يلغي الانتخابات ويحاول أن يحقق جزء من هواجسه وأحلامه.
0: يعطيك ألف عافية دكتور سهير ذياب، شكرا جزيلا لك. شكرا. الآن أريد أن أكمل هذا الحديث، هذا الحوار الفكري، باستضافتنا الأستاذ الحنان ميلر، محلل وباحث في منتدى تفكير الإقليمي. صباح الخير أستاذ الحنان.
2: صباح النور محمد وللمستمعين.
0: أهلا بك. أبدأ من المداخلات الأخيرة التي طرحتها للدكتور سهيل الذياب ثم نعرج على استطلاعات الرأي العام. نتنياهو كما يقول الدكتور سهيل الذياب ربما يقوم بمغامرات عسكرية أو حرب كالحرب التي وقعت الأربعين يوما إذا وجد نفسه في ضائقة انتخابية أو إذا وجد أن الأحزاب تحشره في الزاوية. هل هذا الأمر وارد في ظل أو في حين المجتمع الإسرائيلي بات يدرك بأن هذه المغامرة ستكون مفتعلة؟
2: أنا أستبعد هذه الحالة أو الفرضية، لأنه إسرائيل ليست ديكتاتورية. نتنياهو لا يعمل لوحده، هناك شركاء داخل إسرائيل وخارج إسرائيل، يعني هناك الجيش والمؤسسة العسكرية والأمنية وهناك الأمريكان، ولا يمكن خوض حرب دون أي استشارة مع الآخرين. فهذه حالة يعني مستحيلة، ولكن استفزاز المشاعر مثلا في الضفة الغربية هذا شيء وارد أعتقد.
0: شيء وارد. طيب إلى أي مدى تؤثر المناكفات العسكرية بين الأمريكان والإيرانيين على موقع أو موقف نتنياهو الانتخابي، موقعه خلينا نقول الانتخابي، تؤثر سلبا؟ يعني يمكن الإسرائيلي أن يقول بأنه الأمور التي أراد نتنياهو أن يحلها مع الإيرانيين أو في إيران لم تحل حتى الآن، وبالتالي تتراجع شعبيته، أم العكس هو الصحيح؟
2: نتنياهو ربط مصيره السياسي وهيبته أو سمعته كرجل أمني على الملف الإيراني. ونحن نرى توتر والملف لا يزال مفتوح كما رأينا أمس ليلا، ولكن أعتقد أنه الأمر كذلك ليس بيده. يعني هو الآن بين الأمريكان والأطراف الدولية والخليجية وبين إيران. إسرائيل لها دور محدود جدا، ولا أعتقد أنه يمكن أن تتدخل إسرائيل وتتصرف لوحدها كما قلت. يعني هو شيء أكبر بكثير، وأي عمل دون استشارة ناتو والأمريكان قد يعني هو مغامرة كبيرة،
0: ولا يمكنه أن يجر الإدارة الأمريكية إلى حرب كما يكتب الكثيرون، لأنه يعني ما في تفويض من الداخل الأمريكي لترامب بخوض غمار حرب جديدة.
2: صحيح صحيح، وسمعنا هذا بالحرف الواحد من روبيو هذا الأسبوع إنه الولايات المتحدة
0: من الجميع، وديجي فانس كان قد صرح غير ذي مرة أكثر من مرة أنه الإدارة الأمريكية لا تريد حربا.
2: صحيح صحيح، ولذلك أعتقد إنه هذا شيء مستحيل. ولكن الضفة الغربية هي برميل بارود حاليا، ويمكن استفزاز المشاعر هناك وربما تعويل على توتر هناك، ولكن إلغاء الانتخابات أو تأجيل الانتخابات هو حالة قصوى، ولا أعتقد أنه أيضا هذا شيء صعب جدا. يعني حرب شاملة أو إشعال الضفة بأكملها لا أعتقد أنه هذا شيء وارد.
0: طيب الحنان ميلر، تعالى بنا نستعرض وإياك استطلاع الرأي الأخير. يشار أيزنكوت 24 مقعدا، الليكود نتنياهو 21 مقعدا. الليكود تراجع، ربما التراجع ليس تراجعا حادا لكنه تراجع عن استطلاع سابق. بيحد بنت لبيد 14، الديمقراطيون 9 مقاعد. إسرائيل 208، يهدوث ترى 8، المشتركة الثلاثية العربية 8، عثمان يهودية 7.

0: 7 الصهيونية الدينية 5 الموحدة 5 والحزب الأخير الجديد عمخاي إسرائيل فينتر 4 مقاعد. طبعا هناك من يستغرب لماذا عمخاي إسرائيل، شعبك يا إسرائيل، لماذا لم يقل شعبك، شعبك يا إسرائيل، إن إسرائيل دولة. لكن يجب أن ننوه يعني هذا خارج حوارنا، إسرائيل هو النبي يعقوب يسرى إير، وهو يعني وزير الله أو مجاهد الله، أسماه الله بإسرائيل كلمة أرامية، بعدما خاض حربا مع الملاك وانتصر عليه قال له أنت إسرائيل مجاهد الله، وهو النبي يعقوب. من شانك نقول شعبك يا إسرائيل مش شعبك. طيب الحنان مقدمة ثقافية هاي مني. طيب الحنان، ما رأيك في هذا الاستطلاع؟
1: هذا الاستطلاع هو دليل على الفرق المتزايد بين نتنياهو وأيزنكوت، وهذا أهم نقطة، لأنه أول مرشح يتقدم على الآخرين هو الذي يكون له فرصة محاولة إقامة حكومة أول، يعني من يعني مكلف أول من رئيس الدولة، وهذا يعطي أيزنكوت الفرصة الأولى لكسب يعني الدعم المطلوب وإسقاط هذه الحكومة أولا. بعدين يمكن نناقش التفاصيل، ولكن يعني إسقاط حكومة نتنياهو أولا، ثم حتى لو هناك يعني حكومة انتقالية يجب أن تكون حكومة أيزنكوت ليست حكومة نتنياهو كما لعب فيها سابقا. ما
0: حسب رأيك نتنياهو لم يعد يملك أرانب سحرية يخرج الأرنب من تحت الفوطة أو الشرشف، ولا عنده تكتيكات مخفية سرية؟
1: لا أعتقد، يعني هناك مشكلتين كبار يعني ما كانوا سابقا. أولها أنه أيزنكوت هو منافس صعب، لأنه هو رجل لا يمكن رمي الطين عليه كما كان الأمر مع بنت، يعني هو الرجل عسكري رئيس أركان
0: وكما كان الأمر مع جانس، جعله نتنياهو جعل منه ألعوبة كما يقال.
1: ولكن جانس بالأول أيضا كان يحظى بشعبية عالية، كان له 35 مقعد،
0: كان حزب موسمي يعني عنتيك كما يقال بالعبرية.
1: أوكي، ولكن السؤال هل الموسم يتطابق مع موعد الانتخابات؟ هذا هو السؤال الكبير. ولكن خلفية أيزنكو تختلف، هو مغربي من مواليد إيلات، له يعني خلفية متواضعة أو شعبية، وفقد ابنه في الجيش، وهذا كله يضاف يعني له، يعني من الصعب جدا شيطنة أيزنكوت كما فعل نتنياهو.
0: فقد ابنه على ما أظن ابن أخته كمان،
1: صحيح، أكثر من ابن العائلة، فلذلك من الصعب جدا. فكل جهود الحكومة مركزة الآن على العرب وشيطنة الشراكة المحتملة بين أيزنكوت ومنصور عباس بالدرجة الأولى. فيعني هذا الشيء، هاي اللعبة مكشوف يعني وشفافة ومكشوفة وقديمة أيضا، فهذا لا يأتي بشيء جديد، ونحن نرى إنه الجمهور يعي يعني هذه اللعبة، والأزمة يعني مستمرة ولا لا تساعد نتنياهو يعني هذه الحملة. فهذا الأمر الأول. ثانيا، هناك أحزاب يمينية جديدة، كل يوم نرى حزب يميني جديد.
0: نعم، سيؤثر يعني فينتر سيحصل على 4 مقاعد من مين؟ من الليكود، من الليكود ومن عثمة يهوديت.
1: فينتر شكل ليكود جديد بمثابة ليكود جديد،
0: وجلعاد أردان أيضا سيحرق أصوات إذا لم يجتاز نسبة الحاسم، وهذا سيؤثر على الليكود أيضا.
1: حلو، وعندك كمان من الوسط عندك يعز هندل وهدول. فسابقا كان يمكن لنتنياهو أن يضمن لهم مقعد في الليكود مع 30 مقعد 32 مقعد، اليوم ما فيش محل في الليكود، يعني ما في مقاعد فاضية لضمان يعني ولائهم.
0: يعني الوزيرة جيلة جمليئيل تراجعت عن المكان التي احتلتها في بداية الانتخابات، كانت رقم 25 تراجعت. طيب الحنان من تفضل.
1: فعندك يعني صعوبة وتذمر داخل صفوف الليكود، يعني هو حجز مكان لجيدون سار المنشق، ف فما ظل عنده كثير مرونة أو كثير مجال للمرونة، فهذا يضعني

0: نتنياهو في حالة صعبة جدا.
1: طيب الحنان ميلر، أريد أن نستبق الأحداث ونتناقش في ما بعد الانتخابات. في حال نأخذ هذا السيناريو أنه حكومة نتنياهو لم تفز، لم تشكل، أو نتنياهو لم يشكل حكومة، بالتالي أيزنكوت شكل الحكومة، عليه أن يبدأ بالعمل أولا على تهدئة الجبهات ثم تجميل الوجه الدبلوماسي لإسرائيل كما صرح أكثر من مرة.
0: صحيح، هناك عدة ملفات عليه. لجنة تقصي حقائق، هذا هو المجهود الأول أعتقد حسب الدعاية الانتخابية، وهو يركز على ملف 7 من أكتوبر يعني. بعدين طبعا تجميل الصورة، ولكن هذا سيأخذ وقت لأنه الحرب في غزة لن تتوقف دفعة واحدة أو مرة واحدة، والساحل اللبنانية سيأخذ وقت، والسورية. يعني بدنا ننتظر كم شهر أعتقد لنهاية السنة ربما أو لبداية السنة الجاية. ولكن تركيبة الحكومة هذا أيضا سؤال مفتوح، هل سيعتمد على اليسار يعني الديمقراطيين وربما الحزب العربي القائمة العربية الموحدة، أو سيشكل في نهاية المطاف حكومة يمينية يعني مع ربما منشقين عن الليكود أو فينتر سينضم إليه. فيعني صيغة أو صبغة الائتلاف يعني هذا السؤال لا يزال مفتوح.
1: السيناريوهات متشعبة وكثيرة. صحيح. دعني أتوقف عند مقولة نتنياهو. نتنياهو يقر بخطر على معسكره الانتخابي، وهناك عنوان فرع يقول أكثر مغادري الليكود شبان شرقيون. لماذا شبان شرقيون؟ ما السر في ذلك؟
0: هذا السؤال مثير للاهتمام. أعتقد أنه هذول خدموا بالجيش أولا وعانوا كثيرا يعني من التفرقة بين الحريديم المتزمتين الذين يتمثلون في شاس، وبين الليكود الذي وعد لهم بالدرجة الأولى الاستقرار ويعني خفض غلاء المعيشة وفرص العمل، وخذل هذه الشريحة. الأسعار ترتفع يوم بعد يوم، حالة المدن والبلدات المهمشة لم يتغير. فيعني بعد 4 سنوات هذا الشيء مكشوف، لا يمكن التهرب من هذه الحقيقة. يعني 4 سنوات على التوالي، ثم يقارب 30 سنة من حكم الليكود يعني من نهاية 2009 أو 2008. يعني صعب جدا التهرب من الحقائق المؤلمة والخذلان في كل المجالات.
1: أشكرك أستاذ الحنان ميلر، يعطيك ألف عافية على هذه الإضاءة.
0: الله يعطيك، شكرا جزيلا. شكرا لك، أهلا.
2: غدا على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بدنا نقول إن شغله بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3.
1: خمسون 30 دقيقة بعد 8 ساعتنا الآن في استوديو أجندة، بعد أن تحدثنا مع الدكتور سهيل ذياب والحنان ميلر. الدكتور حنا سويد النائب السابق السياسي المخضرم، صباح الخير.
7: صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك. رايحين نفاجئك بسؤال شوي بده تفكير وتحليل. استطلاعات الرأي الأخيرة أنت طالعتها على ما أظن، أيزنكوت 21، الليكود 24 عفوا، الليكود 21، الموحدة 5، والثلاثية 8. وأربط ذلك بالخبر الذي يقول طواقم القائمة المشتركة عقدت اجتماع وأقرت فيه الهيئات الإعلامية والتنظيمية والميدانية استعدادا لانتخابات الكنيسة المقررة 27 أكتوبر. سؤالي لك دكتور، على ماذا يجب أن تركز هذه الطواقم هذه المرة؟ لأنه انتخابات الكل يقول بأنها مصرية، والبعض راح أبعد من ذلك قال بأنها انتخابات وجودية. على ماذا يجب أن يركز لتحسين النتائج من ناحية رفع نسبة التصويت وما إلى ذلك؟
7: أنا أوافق على المقولة بأن هذه الانتخابات هي حاسمة فاصلة ووجودية. أيضا نرى ما يحصل الآن، نرى المشاريع التي تطلق مؤخرا من قبل اليمين المتطرف، مشروع سموتريتش لتهويد الجليل وما يقتضي منه أو ما يحتويه من استيطان ومن تغيير التوازن الديموغرافي. هذا أمر استفزازي، ولذلك باعتقادي الأمر الأساسي والرئيسي الذي يجب أن تركز عليه القوائم العربية في الأساس والقوائم الديمقراطية بشكل عام. أنا أسمع صدى لما سأقوله الآن أيضا من قوائم يهودية، هو ضرورة مشاركة المواطنين العرب في هذه الانتخابات بجل جليلهم بأغلبيتهم العظمى. أقول بأنه العامل الحاسم في هذه الانتخابات هو بالحقيقة سيكون الصوت العربي والتمثيل العربي في الكنيسة، خاصة ونحن أمام وضعية فيها اليمين متوحد. لاحظ بأنه في معسكر اليمين ليس هناك أي علامة سؤال على قيادة ورئاسة نتنياهو، أما في معسكر الوسط واليسار فهناك ما زالت مناكفات أيزنكوت، بنت أو غيرهم. فهناك وحدة في معسكر اليمين، وفي معسكر الوسط واليسار هناك أيضا محاولة استثناء للصوت العربي والتمثيل العربي من أن يكون مقرر أو أن يكون صاحب رأي في تسيير دفة الأمور في المستقبل. أضف إلى ذلك لأنه ما يسمى في معسكر اليسار والوسط يوجد ليبرمان، وباعتقاد ليبرمان أيديولوجيا أقرب إلى اليمين. فإذا نشأت هناك ظروف فيها نتنياهو بحاجة إلى 8-9-10 أعضاء سيشكل ائتلاف، فأنا أخشى أن يكون ليبرمان.
1: ولكن ليبرمان بالذات ليبرمان صرح وثابت على موقفه أنه لن ينضم إلى حكومة نتنياهو،
7: وهو أيضا ثابت جدا في موقفه من أن لا يكون هناك مشاركة عربية في الائتلاف أو اعتماد على الصوت العربي في الكنيست.
1: يعني سيكون في خيار بين السوءين كما يقال
7: من وجهة نظره. فلذلك أقول بأنه التمثيل العربي هو المرساة، هو حبل النجاة للوسط ولليسار لكي يمنعوا من حكومة نتنياهو وأن يكون لديهم الإمكانية لتشكيل حكومة أقل غلاوة في التطرف اليميني والمعادي للديمقراطية وللمواطنين العرب، ولكي يوقفوا ما يجري الآن من مسلسل الرعب في الضفة الغربية من استقواء المواطنين الفلسطينيين والسيطرة على بيوتهم وعلى قطعانهم وما إلى ذلك.
1: سؤالي لك دكتور حنا سويد، ما دمت ذكرت الضفة الغربية، الدكتور سهيل الذياب والحنان ميلر ذكروا نفس القضية، هل باعتقادك هذه المناوشات العسكرية التي تصل إلى حد الاقتتال والقتال في اقتتال، هل هذه تأتي كعامل من أجل تعزيز مكانة نتنياهو في الانتخابات، أم هي حاجة إسرائيلية أمنية؟
7: هي بالضرورة بالتأكيد ليست حاجة أمنية إسرائيلية. الحديث هو ليس عن 7 أكتوبر ولا غزة ولا حماس ما يتم الالتجاء إليه دائما لتبرير أعمال العنف. هي قرى وادعة فلسطينية تعيش على الزراعة وعلى الرعاية، فلا يوجد هناك أي حاجة أمنية في الاعتداء على حرمات البيوت. يعني ماذا يوجد في بيت في قصرة ولا في المغير حتى يتم الاستيلاء عليه كحاجة أمنية لحماية أمن الدولة كما يقال وكما يدعى؟ باعتقادي القضية أكثر هي قضية استغلال الظروف، هي كسر شوكة الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم و بحياتهم وبمقاومتهم للاحتلال، وهي أيضا ربما نتنياهو الآن يحاول استغلالها من أجل أن يظهر وكأنه هو ليس الشخصية اليمينية المتطرفة، يعني هو ليس بن غفير ولا سموتريتش وإنما هو متعقل أكثر. ولكن حقيقة الأمر باعتقادي الأمور خرجت حتى في هذه الفترة من يدي نتنياهو والمستوطنون ومن يعاونهم من قوى الأمن في الجيش وفي أذرع الأمن الأخرى، هم الآن أصحاب القول والفصل في هذه المعركة غير المشرفة أبدا. ولذلك لا استهجن أبدا أنه كان هناك كثير من المتنورين اليهود الذين يقولون أن هذه الممارسات هي تهديد لأمن إسرائيل، لأنها ما تبقى من تعاطف في العالم مع إسرائيل ينتهي عندما يرون هذا الهجوم المنفلت الشرس على المواطنين الفلسطينيين الآمنين.
1: طيب يعني بدي أسألك، نتنياهو والحكومة لا تعي هذه القضية، حكاها الحنان ميلر وهو باحث معروف بأنها يعني لا توجد حاجة أمنية وهي استهلاك سياسي داخلي، هل نتنياهو لا يعي ذلك بأن ربما هذه السلوكيات تؤثر عليه سلبا؟
7: أنا أرجح الآن نتنياهو لا ينظر كثيرا إلى العالم، رغم أني قلت أنه يخشى ساكن البيت الأبيض ربما أن تثير هذه المناظر وأن يتدخل، ولكن هو جل اهتمامه الآن هو الساحة الإسرائيلية. في الساحة الإسرائيلية هذه الممارسات، القوى اليمينية، الشارع اليميني اليهودي المتطرف ربما يطرب على مثل هذه الممارسات، فلذلك هو من جهة يعني يغمز بعينه أن أوقفوا هذه الهجمات، ولكن من الجهة الأخرى يتساهل هو وكاتس مع قيادات الجيش أن يتساهلوا مع المستوطنين منفلتي العقال وأن يتركوا لهم الساحة خالية، ولذلك هم يعتبرون هذا ربما جزء من الدعاية الانتخابية الداخلية ويحاولون أن يغطون على هذه الممارسات من وسائل الإعلام الأجنبية من التضييق عليهم ومنعهم من الوصول إلى هذه المناطق ومن تصوير ما يجري هناك.
1: طيب نعود إلى الأحزاب العربية، إلى الثلاثية تحديدا. دكتور حنا سويد، ما أثير مؤخرا حول جعفر فرح وبالتالي مجلس الجبهة؟ كما يقال في مثلنا الفصحى قطعت جهيزة قول كل خطيب، كان له القول الفصل، جعفر فرح سيواصل التنافس في ويحفظ مكانه في الجبهة وفي الثلاثية. اليوم كان ضيف عندنا في برنامج إخباري، بدي أسألك أنت، هل ما أثير سيترك ولو يعني شوائب بسيطة على الناخب العربي؟
7: ربما خاصة عند بعض المغرضين. أنا دعني أقول بشكل واضح تماما بأنه جعفر فرح هو سياسي مخضرم له سجل طويل من العمل الأهلي والسياسي، وخصوصا دراية كاملة بالكنيسة وبالعمل في الكنيسة، ولذلك كل التوقع هو أن يكون عضو كنيسة لامع يمثل المواطنين العرب كافة بدون أي لبس ولا أي تساؤل. بالنسبة للقضية التي أثيرت في هذا الشأن، نحن نحكم على الوقائع، نحن نحكم على الدلائل. إذا كان هناك في أي شخص لديه دلائل قاطعة ضد جعفر فرح ليظهرها ويقولها، ونحن كلنا سندين جعفر فرح إذا صح ما يشاع عنه. ولكن واضح تماما أنه بعد أسبوعين أو حتى شهر تقريبا من هذه التقولات لا يوجد غير التقولات والقال والقيل، ولذلك نحن نرفض ذلك كليا، ونعتقد أنه هاي دعاية معادي لجعفر فرح وللقائمة المشتركة، نحن نرفضها. وأعتقد في نهاية المطاف أنه المواطن العربي سيكون أوعى، يعتقد يعني باعتقادي، يعني نأخذ الأمور إلى الجهة المغايرة ونقول أنه من يستفيد عمليا من هذه التقولات هو معسكر اليمين، وهو إحباط للمواطن العربي، انظر من يمثلك أو من يمكن أن يمثلك، وهذا يسبب الإحباط للمواطن العربي. ولذلك نحن نتوجه إلى المواطنين العرب أن أحكموا على القضايا وعلى مثل هذه الأمور بالأدغل الدامغة وليس بالتقولات وبقصد التشويه على هذه الشخصية أو على هذه القائمة.
1: يعطيك ألف عافية دكتور حنا سويد، أشكرك على هذه الإضاءات، شكرا جزيلا.
7: شكرا.

0: ثماني دقائق وتسعون وأربعون أو الساعة الثامنة وتسعون وأربعون دقيقة عفوا في استوديو أجندة. بعد أن أقفلنا ملف الانتخابات استضفنا الدكتور حنا سويد، الحنان ميلر والدكتور سهيل دياب. ناقشنا موضوع الانتخابات واستطلاعات الرأي الأخيرة من أوجه مختلفة. تعالوا بنا نعرج على ما هو حاصل في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، كذلك المناوشات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة. غزة استهدافات منذ أيام في الضفة الغربية، نابلس، قرية المغير، قصرة، كفر نعمي، بيتا. المحلل السياسي فراس ياغي، صباح الخير.
1: يا صباح الخير محمد، صباح الخير للمستمعات والمستمعين.
0: سؤال، يعني أين لجنة التقصي التي ستقام لمراقبة سلوكيات الأطراف الأمنية؟ أين مجلس السلام؟ أين ترامب؟ أين ميلادينوف؟ انهارت رؤية ترامب وتتجدد المناوشات، وبالتالي ربما برميل النفط سينفجر.
1: لا، هو من المبكر أن نتحدث حول مسألة انهيار خطة الرئيس ترامب. نحن نتحدث عن واقع يعني مضطرب بعض الشيء في الإقليم ككل، وليس فقط في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. وبالتالي الأمريكي مشغول في أكثر من موضوع، ولكن الأمريكي يضع حدود، يعني يرفض الحرب الشاملة في لبنان وفي قطاع غزة، ينتقد ما يحدث في الضفة، ورأينا السفير الأمريكي أيضا يتحدث حول هذه المسألة مرتين وليس مرة واحدة، مما يشير إلى أنه الأمريكي يريد أن يضبط الإيقاع بالحدود في الدنيا وعدم الذهاب باتجاه الانهيار بشكل كامل. يبدو أن المسائل مرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية التي ستحدث في أكتوبر القادم، والكل ينتظر ماذا سيكون المشهد السياسي في داخل إسرائيل في هذه الانتخابات التي ستعكس.
0: يعني هذا التصعيد على هذه الجبهات أنت تربطه بالانتخابات؟
1: هذا بالتأكيد، يعني في مسألة ما يحدث في داخل قطاع غزة، يرفع نتنياهو أمام جمهور اليمين شعار استكمال النصر في داخل قطاع غزة، وبالتالي يجب استمرار الضغط العسكري كما يتحدث نتنياهو، لأنه هذا يطرب أذان جمهور اليمين بأنه يريد فهمت الضغط على حماس حتى تسلم سلاحه، وحماس وافقت على تسليم السلاح وفق خارطة الطريق التي طرحها من المدف والتي رفضها نتنياهو، لأنه لا يستطيع الموافق عليها في ظل ائتلاف حاكم على يمينه سموتريتش وعلى يساره بن غفير. يعني هو سيخسر وحدة اليمين، وهو لا يريد الذهاب للانتخابات في ظل تشتت اليمين، لذلك يستخدم الموضوع الأمني إن كان في قطاع غزة إن كان في لبنان، يعني مسألة الضفة مختلفة بعض الشيء، من أجل الإبقاء على أجندة الأمن كأولوية في داخل إسرائيل، على الرغم من رأينا اجتماع لبيد زعيم المعارضة بليبرمان والحديث عن الأوضاع في داخل إسرائيل، لأنه الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الانقسام القضائي، الإصلاح القضائي، الأولوية للجنة تحقيق رسمية في 7 أكتوبر، الأولوية للمعيشة، الأولوية لوضع حد لهذه الجبهات المفتوحة دون أفق سياسي، لأنه بكل بساطة نتنياهو فتح كل هذه الجبهات ولكنه لم يطرح أي حلول استراتيجية سوى مفهوم الإخضاع. وهذا في الشرق الأوسط يعني غير وارد.
0: طيب أستاذ فراس، خلينا نربط الأمور ببعض. يعني أنت تقول الأمريكان يحثون ويتحدثون ونرى قعقعة ولا نسمع قعقعة ولا نرى طحنة، ونتنياهو يقول أيضا خرج في تصريح أمس إسقاط النظام الإيراني مهمة يجب استكمالها. هل هذه رسالة للناخب الإسرائيلي أيضا؟
1: هذه مزايدات من قبل نتنياهو فيما يتعلق بالنظام في إيران، لأنه بكل بساطة الأمريكي لا يستطيع إسقاط النظام في داخل إيران، وبالتالي إسرائيل لا تستطيع إسقاط النظام. هذه رسالة موجهة لجمهور اليمين بأن المخططات الإسرائيلية ومخططات نتنياهو واضحة. أنا سمعت أيزن كنت يتحدث أنه إيران ليست خطر وجودي على إسرائيل. نتنياهو حاول أن يخلق خلال 18 إلى 20 سنة على اعتبار العدو الإيراني خطر وجودي على إسرائيل من أجل تحريض الجمهور اليميني. الأمريكي يبحث عن تسوية مع النظام في داخل إيران، ولكنه لا يستطيع الوصول إلى تسوية لأن النظام يرفض الذهاب إلى تسوية مع الأمريكي. يبدو لدى النظام في إيران مخطط أيضا لإسقاط ترامب في الانتخابات المصرية في نوفمبر القادم في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. لذلك نرى الصراع أحيانا يستعر أحيانا يبرد، تبدأ الوساطات، لأنه حتى الآن لا يوجد مخرج لا للأمريكي ولا لغير الأمريكي
0: من هذه المعضلة الأمنية.
1: نعم. نعم. وهذا خلق يعني خلق حالة من واقع صدمة في منطقة الخليج بالذات، وبالتالي بدأ التفكير بعدم الاتكال بشكل كامل على أمريكا، ولكن عدم الخروج من العباءة الأمريكية لأنه لا يوجد بدائل. لذلك رأينا الاتفاق السعودي التركي الباكستاني كمحاولة لتشكيل بدائل إقليمية في داخل المنطقة. أنا أعتقد شخصيا أنه الأمريكي ينتظر الانتخابات الإسرائيلية، والأمريكي في ذهنه مشروع كامل لإعادة ترتيب الوضع في داخل
0: عمليا. يعني تريد أن تقول أستاذ فراسياغي الأمريكي لا يضغط حاليا، بده يمرق الانتخابات، لا يضغط على الجانب الإسرائيلي، بده يمرق الانتخابات، ومن ثم يعني بموجب نتائج الانتخابات يتفرغ كليا لترتيب ما هو حاصل في الشرق الأوسط.
1: هذا صحيح، لأنه يعني الضغط على إسرائيل قد يولد أمام نتنياهو يعني خطوات لا تحمد عقباها كما يقولون. يعني يكفي أنه الأمريكي قادر أن يضبطه في لبنان، قادر أن يضبطه في داخل قطاع غزة، ونرى الآن التدخلات فيما يتعلق بالضفة الغربية، لأنه كل ما يجري في داخل الضفة الغربية المؤسسة الأمنية والعسكرية تحذر منه، لأنه قد يؤدي إلى انفجار. يعني نحن نتحدث أنه لم يحدث أي انفجار في الشارع الفلسطيني طوال 3 سنوات من صحيح. الحروب. الآن فهمت علي يضغط بعض ما يسمونهم بالجريمة القومية والإرهاب كما سماهم كما أسماهم هاكبي، يضغطون باتجاه كيفية يعني خلق انتفاضة شعبية في داخل الضفة الغربية، وهذا ليس ولن يكون أصلا في صالح لا الجيش ولا المؤسسة الأمنية، لأنه نعرف الضفة الغربية في قلب إسرائيل، ونعرف أن الضفة الغربية مئات نقاط الاحتكاك. لذلك أيزنكوت قال يعني يجب أن يكون هناك نظرة مختلفة، فهذا يعني معيب ما يحدث من حيث المفهوم القيادي والمفهوم الأخلاقي.
0: شكرا لك أستاذ فراسياغي، شكرا جزيلا.
1: شكرا شكرا.
0: والآن نقفل الجزء الأول من برنامج أجندة على أن نلتقيكم بعد أنباء التاسعة مع ملف افتتاح العام الدراسي. سوف نبحث هذا الملف، نقلب كافة صفحاته، نعالج الموضوع من أوجه عديدة. هذه تحيات طاقم البرنامج، في الإنتاج رضا صانع، بث مرئي ناصر سعيد، رامي فيلكس هندسة إذاعية، وفي التحرير والتقديم محمد بكري. إلى اللقاء بعد أنباء التاسعة.

0: صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عيمك؟
2: أكيد فيها عيمك.
3: هيك تمام لأني بحبها.
4: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
7: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
9: ديكولاين
10: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
9: ديكولاين.
11: أبرز عناوين الساعة: الشرطة تكمل استعداداتها لافتتاح العام الدراسي، اعتقال رئيس أحد المجالس المحلية البدوية في النقب بشبهة فساد، مصدر رسمي لبناني يقول إن لا أحد يستطيع وقف تقدم الآلة العسكرية الإسرائيلية، لجنة استشارية توصي بتوفير حراسة الشباك لأيزنكوت حتى موعد الانتخابات، والجزائر ترسل طائرات مقاتلة إلى النيجر.
1: راديو مكان الأخبار.
11: أخبار التاسعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. عشية افتتاح العام الدراسي أعلنت الشرطة عن استكمال استعداداتها لعودة أكثر من 2 مليون تلميذ وطفل إلى المدارس ورياض الأطفال. ويفيد مراسلنا إياد حرب أن الآلاف من أفراد الشرطة سينتشرون غدا في محيط مؤسسات التعليم لحماية التلاميذ والحفاظ على النظام العام وتسهيل حركة المرور. اعتقلت شرطة النقب 7 أشخاص بينهم رئيس أحد المجالس المحلية البدوية، فيما أوقف على ذمة التحقيق 6 آخرون للاشتباه فيهم بالارتشاء والتلاعب بعطاءات والاحتيال وتشغيل أشخاص بصورة وهمية. ومن المتوقع أن يمثل المشبوهون اليوم أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون. أورد النبأ مراسلنا نواف النباري. في بيروت قال مصدر رسمي لصحيفة نداء الوطن إن ما يحصل في جنوب لبنان خطير ولا أحد يستطيع وقف تقدم الآلة العسكرية الإسرائيلية. ووصف المصدر الوضع بالتصعيد المتدرج، مضيفا أن إسرائيل اتخذت القرار الكبير بإسقاط تلة علي الطاهر وتعمد إلى قضم محيطها. أوصت لجنة استشارية لجنة الوزراء لشؤون الشباك بتوفير الحراسة لرئيس حزب يشار غادي أيزنكوت حتى موعد الانتخابات، ويتطلب ذلك مصادقة لجنة الوزراء التي يترأسها الوزير يؤاف كيش. وصلت إلى نيامي عصمة النيجر 4 مقاتلات جزائرية من طراز سخوي 30 لدعم الجيش في مواجهة محاولة زعزعة الاستقرار في أعقاب التمرد العسكري الفاشل الذي وقع قبل يومين. وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن ذلك تم بأمر رئيس الأركان الفريق أول السعيد شنقريحة بناء على تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون واستجابة لطلب النيجر. في بغداد حذرت مديرية الأمن السبراني من روابط إلكترونية مشبوهة يتم تداولها عبر الرسائل ومنصات التواصل الاجتماعي تنتحل صفة جهات رسمية عراقية وتستهدف سرقة البيانات المصرفية والشخصية. وشددت المديرية على أن الوعي الرقمي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتيال والتصيد الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
12: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يترى ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح غدا أعلى بقليل من معدلاتها. في نهاية هذه النشرة مستمعين الكرام نشكر لكم كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
7: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
13: ممكن أعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان. سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. الجمعة على قناة مكان.
14: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
14: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن على الأجندة مع

0: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. 5 دقائق بعد 9 ساعتنا الآن في استوديو أجندة. بعد أن أقفلنا في الساعة الأولى ملف الانتخابات، تقلبنا صفحاته المختلفة، ناقشنا موضوع الانتخابات من أوجه متعددة وعلى سياقات وصعد عديدة. تعالوا بنا الآن إلى ملف التعليم. ملف التعليم اقترب، يعني غدا سوف يتقاطر إلى المدارس الابتدائية الإعدادية والثانوية ما يزيد عن 2,600,000 طالب وطالبة من البلاد، ينتظمون في 27,757 مؤسسة تعليمية. تبقى الأسئلة المطروحة هي كالتالي: هل المنهاج الدراسي وحده كافي لصقل شخصية الطالب؟ على ماذا يجب أن يركز المدراء والمدرسون وأعضاء السلك التعليمي؟ وهل سوف يعززون من الوجبات الاجتماعية الإنسانية التربوية المقدمة للطلاب؟ وكيف يمكن للأهالي توفير احتياجات الطلاب دون أن تثقل كواهلهم؟
1: الآن في مكان، تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
0: وبمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد، لا أريد أن أبدأ هذا المشوار أو هذه الإضاءات بأستاذ أو مفتش، أريد أن أبدأ بصورة مغايرة تختلف كليا. يطيب لي أن أرحب بالشيخ الدكتور محمد سلامي حسن، الداعية الناشط الاجتماعي وله باع في تقديم المساعدات ومد يد العون للعائلات المستورة. صباح الخير دكتور محمد.
2: صباح الأنوار عزيزي،
0: أهلا بك. كيف تجد هذا العام؟ كيف تنشطون هذا العام؟ غدا أول يوم دراسي.
2: نعم صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية ننصح الأهالي والمربين وأولياء الأمور أن يتعاملوا مع المدارس بطريقة لائقة، وأن يتعاملوا مع المربين والمعلمين بصورة محترمة. يعني أبناؤكم أبناؤنا، نريد أن نفرح بإنجازات طلابنا معا، ولا نريد أن نثقل على كاهل المربين والمعلمين بهذا الصدد. فالملاحظ بالآونة الأخيرة، يعني دعني أقول، قلة الاحترام ما بين الطالب وبين المعلم أو المدير أو المديرة وما إلى ذلك، وهذه مسؤوليتنا جميعا. أبناؤنا عندما يدخلون المدرسة إنما يدخلون هذا الحرم وهم بالحفظ والصون من كل النواحي، ولا أظن أن مربيا أو معلما يريد سوءا بهذا الطالب أو ذاك، أو يعامله بناء على حسابات شخصية أو مناكفات أو ما شابه ذلك. لا، هذا الأمر مستبعد. فنريد من
0: يعني هذا الرجاء يجب أن نعززه ونكثف قوله وترديده، خاصة ونحن في وقت عصيب جدا. المجتمع العربي يمر بأوقات عصيبة.
2: تماما أخي محمد، نعم تماما. نريد أن نتعاون على تربية الأجيال على الأخلاق الحسنة والصفات الحميدة والتعامل المحترم والاحترام المتبادل. هذه القيم والمبادئ التي تلاشت في الآونة الأخيرة، نريد أن نعيد الهيبة للمدرسة، للمعلم، للمربي، للمدير، للمديرة، والاحترام كذلك للأهالي والمربين. وعندي قاعدة تقول: الطالب الذي يحترم أباه وأمه في البيت قطعا سيحترم معلمه ومعلمته في المدرسة، ومن يفقد هذه الخصلة الطيبة يفقد شيئا عظيما.
0: إذن البيت هو الأساس. طيب نعم. دكتور، يعني من هي باعتقادك بموجب رؤيتك الجهات التي يجب أن تتكاتف وتتعاضد عدا عن المدرسين والمدراء، يعني لا يملكون عصا سحرية، هناك جهات يجب أن يكون لها دور، يعني ربما مؤسسات مدنية وأهلية في هذه الظروف؟
2: محمد، لا يخفى عليك، العملية التربوية هي عملية تكاملية، تبدأ من المنهاج الذي يتعلمه الطالب، وتبدأ كذلك من المعلم والمربي والمدير، وتبدأ كذلك من الأهالي، وتبدأ كذلك من تعاون السلطة المحلية مع توفير الأطر الملائمة لطلابنا والبنية التحتية وما يتعلق بالثقافة والعلم والمعرفة والمكتبات والملاعب والمراكز الجماهيرية، هذه كلها تشجع الطالب على الشعور بالانتماء الصادق والحقيقي للمجتمع والتفاعل الإيجابي، لا يجد فراغا يعني في وقته كيف يقضي هذا الوقت، فينشأ الفساد حقيقة من الفراغ الذي موجود في المجتمع. فإذا وجد هذا الطالب ما بعد ساعات الدوام يعني فراغا في الوقت وعدم اهتمام في ملء الوقت بالنافع والمفيد، بالطبع سيستدرج نحو أمور وزوايا مظلمة لا نرغبها جميعا.
0: طيب نأتي إلى دورك الرئيسي دكتور محمد سلامي حسن. نحن نعرف من سنوات خلت ومضت عن نشاط الجمعية التي ترئسها والتي أقمتها وشكلتها في تقديم رزم مدرسية للعائلات المسطورة، مساعدات هنا وهناك كما تفعل في الأعياد وفي شهر رمضان. بدي أسألك، هذا العام كان هناك توجهات من أهالي؟
2: نعم، نحن نتعاون في إطار جمعيات عديدة وبالتشبيك مع أطراف مختلفة. هذا العام وزعنا مئات الحقائب المدرسية من صف الروضة حتى صف الثاني عشر للعائلات المتعففة والمستورة التي تتواصل معنا يعني يوميا حتى هذه اللحظة. فنحاول أن نخفف عن الأهالي هذا العبء المادي بتوفير الحقائب المدرسية مجانا، وإذا تيسر شيء من المبالغ
0: وتم توزيع حقائب؟
2: نعم، تم توزيع مئات الحقائب أقول لك، وليس أنا من قرية المشهد كما تعلم، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى الثقة والمصداقية من خارج القرية يأتون لطلب المساعدة ولا نفشل سائلا.
0: هون بدي أسألك دكتور محمد سلام حسن، الأهالي يأتون من تلقاء أنفسهم لأنهم يعرفون بأنك تقدم حقائب ورزم مدرسية، أم أنت تبحث عنهم؟ في فرق
2: يعني هذا وذاك، هم يبحثون عني وأنا أبحث عن المحتاج، يعني الثقة والمصداقية بفضل الله تبارك وتعالى. أمس كانت أسرة عندي يعني طبعا بدون ذكر أسماء وجهت من قبل طرف ما يعلم أنني أساعد العائلات المتعففة دون النظر إلى يعني هويته الدينية أو مكان سكنه وما إلى ذلك، وبفضل الله تبارك وتعالى نجد القبول والرضا ونجد كذلك التعاون، وهذا أمر ينبغي أن نقوله عبر الأثير المبارك الذي تتحدثون معي من خلاله، أن نشكر المحسنين وأهل الخير الذين يتفاعلون عندما أضع على الحالة
0: التفاعل. أنا قطعت عليك حتى لا أفقد الأفكار، تفاعل المحسنين وأهل الخير ازداد بشكل مرضي أو العدد ثابت أم نوعا ما مخيب؟
2: لا أقول مخيب، دائما ننظر نظرة تفاؤلية. التفاوت يكون وفق الإنسان المتبرع أو المحسن، هناك من يتبرع بألف شيكل، هناك من يتبرع بخمسة ألاف شيكل، هناك من يتبرع بالحقائب الجديدة يأتي بها إلى مكتبنا وما إلى ذلك. فأقول لهم بارك الله فيكم وبارك الله في أموالكم وعيالكم، وقدرنا وإياكم على سد هذه الثغرة التي لابد منها في مجتمعنا حتى يعيش الإنسان برأس مرفوع دون منة ولا أذى ودون إحراج على الإطلاق. نريد للناس كل الناس أن يعيشوا بأمن وأمان، وأن يذهب الطالب إلى مدرسته دون أن ينقصه شيء.
0: طيب لا دكتور محمد، ولا كتاب ولا دفتر. تبقت رزم مدرسية في مكتبكم؟
2: لم تزل هناك يعني العشرات من الحقائب تنتظر السائلين، وأنا على استعداد عبر الأثير.
0: أعطينا تلفون للي بحاجة يعني.
2: نعم، رقمي 0523-701-424.
0: الدكتور محمد سلامي حسن يعلن عن رقم هاتفه لمن يريد أن يحصل على رزمة مدرسية حقيبة، الرقم 0523-701-424 عبر أثير أجندة. ننقل هذا الرقم لمن يريد أن يتواصل مع الدكتور محمد سلامي حسن يقدم له حقيبة مدرسية. دكتور محمد سلامي حسن يعطيك ألف عافية، بوركة جهودك وبأمان الله، شكرا جزيلا لك.
2: حفظكم الله.
0: الأستاذ عبد السلام يونس، الدكتور عبد السلام يونس المختص في العلوم الاجتماعية، صباح الخير.
3: تحياتي يا أخي محمد، يسعد صباحك.
0: كيف حالك؟
3: والله أنا مشتاق لك، الله يسعدك.
0: تسلم.

0: هنا أطرح هذه المداخلة. هل يكفي؟ يعني الكل يقول لا يكفي، ولكن نريد مشورتك أنت، التركيز على المنهاج الدراسي حتى نصقل شخصية الطالب. لماذا لا تعزز المدارس أو المدراء المدرسين مش عارف مين المسؤولين من البعد الاجتماعي الإنساني التربوي، خاصة ومجتمعنا العربي يعيش في فترة عصيبة لم يسبق لها مثيل؟
1: طبعا أنا يعني مجددا أشكر لك استضافتي وأشكر لك طرح هذا الموضوع، وبحب أنوه أخ محمد إن إحنا الانتقاد إذا إحنا ننتقد هو مش جلب الذات، وإنما انتقاد بهدف التحسين
0: طبعاً.
1: وربما يعني طبعا من خلال يعني هذا المنبر الكريم ومن خلالك إنه ممكن يعني آراءنا أو أفكارنا أو طرحنا يقع على أذان صاغي. طلع البعد الاجتماعي، يعني نعرف هيك نبسط الأمور لكل المستمعين شو المقصود بالبعد الاجتماعي. يتصوري انه دور المدرسة في بناء المجتمع، شو دور المدرسة في بناء، في احنا بنحكي بشكل عام يعني. فاذا رجعنا شوي للتاريخ يعني من سنوات كان التعليم محصور او مقصور او مقتصر على فئة القادرين اجتماعيا واقتصاديا، يعني كانوا الناس يعني من هنا من قرى مثلا انا منطقة المثلث يبعثوا اولادهم ليتعلموا في عكا، ما كانش مدارس.
0: صحيح.
1: فشوي شوي طبعا التعليم مجاني، التعليم اتيح للكل، واحد اهداف المدرسه المتوخاه والمتوقعه هي تعزيز تكافؤ الفرص لكل فئات المجتمع، اذا كان ابن فقير او ابن غني او من ناحيه اقتصاديه.
0: ولكن استاذ عبد السلام يونس، يعني تكافؤ الفرص، تكافؤ الفرص في التعليم، الكل عم بتعلم، الكل عم بروح على مدارس، الكل عم بروح على جامعات، يعني هذا البعد شوي غريب.
1: لا ما هو مش دقيق يعني، عفوا يعني احنا اذا بننظر للمجتمع ككل، حتى المجتمع احنا بنعيش كمجتمع فلسطيني في الداخل في مجتمع اسرائيلي عام، حتى في المجتمع الإسرائيلي العام هناك في فئات، في الشرقيين وفي الغربيين، حتى منذ 80 سنة يعني كان المفروض مثلا أنه تقليص الفجوات مثلا بين اليهود الشرقيين والغربيين. نرى لحد اليوم أنه نسبة خريجي الجامعات من فئات اليهود الشرقيين لا تعدى 2-3%. إذا انتقلنا للمجتمع العربي، إحنا نعتبر أقل فلسطيني هنا، إحنا تقريبا أكثر من 22% من مجموع السكان، عدد خريجي الجامعات لا يتناسب مع نسبتنا في المجتمع هنا وهناك يعني. فلذلك بالفترة الأخيرة بعدين احنا بحب أقول كالتالي، كان المدارس كان لها تعزيز، بالفترة الأخيرة أشعر طبعا هاي بدها دراسة في بعض الأبحاث والجريات أخي محمد، ألا بد أنك أنت مطلع أنه في تراجع في تراجع بالسنة الأخيرة. إذا تطلع نسبة يعني احنا المجتمع الفلسطيني في الداخل مجتمع فتي، يعني 50% من يعني الشباب والأطفال، فنسبة كبيرة من الشباب بيخلصوا ثانويات لا يعملون ولا يتعلمون، نسبة بتقل. فشو دور المدرسة؟ يعني أنا بتوقع من مدارسنا يعني هنا وهناك في فعاليات اجتماعية، في محاولات دمج، ولكن لليوم نرى أنه في بعض المدارس اللي هي مدارس عامة مش مدارس خاصة مش مدارس أهلية، يكون بعض المدراء أو المديرات بإجراء فحوصات دخول تقييم، وهذا الشيء ممنوع يعني قانونيا ولكن إجراء. بعض يعني بنشوف أنه أهالي وقت التسجيل للطلاب للمدارس بقول لك أنا ما بدي أبني أتعلم في هاي المدرسة، في العائلة الفلانية والعائلة الفلانية، يعني نحن مجتمع للأسف مقسم. ما بنتحدث حتى عن يعني شو دور المدارس في تخفيف موضوع العنف. أين تقع المشكلة يا أخي محمد؟ يعني أنا كنت في منصبي كمدير قسم معارف طيلة 7 سنوات، وأنا قبلها كنت محاضر في موضوع طبعا علم النفس، يعني أنا تخصصي علم النفس التربوي في كليات وفي جامعات في القدس وفي أنحاء البلاد، ويعني كنت في موقع الأكاديمي لما أنا نزلت للحقل وعرفت يعني شو العمل في خلال السلطات المحلية. يعني للأسف أنا رأيت واقع
0: شغل شو يعني مهام تقنية أكثر منها مضامين.
1: لا واقع مرير. لا أحد أهداف مدير يعني أحد الوظائف الأساسية لمدير قسم معارف

0: شو محمد مش يهتم بكراسه وبطاولات وطباشير اليوم ما فيش حاجة طباشير كذا والأشياء الأساسية وحواسيب. هاي سكرتيرة تقدر تكون بالطلبية.
1: طيب شو
0: الوظيفة الأساسية هي الاختيار الموفق المهني لمديري المدارس. أنا بتحداك.
1: ولكن للأسف عبد السلام يونس أنا وإياك بنعرف أنه أحيانا يعين مدراء المدارس بالواسطة وأحيانا اليوم صار في إشي ثاني ما بدي أذكره.
0: لا ليس أحيانا
1: دائما لا
0: ليس أحيانا لا بحب أقول كالتالي أنا بحكي أشياء واقعية وقانونية. لجنة تعيين المدراء تتألف من عدة ممثلين من ضمنها ممثل عن السلطة المحلية. مين ممثل السلطة المحلية؟ رئيس المجلس أو مدير قسم المعارف
1: اللي هو من عائلة فلان.
0: مدير قسم المعارف أو رئيس المجلس يعني لا يجوز كليهما واحد منهم. بتحداك أي مناقصة بيبعث رئيس المجلس مدير قسم المعارف إلا رئيس المجلس يروح بنفسه. ليش؟ وإيش بده رئيس المجلس بصير؟ فيتم تعيين المدراء يعني بيكون هناك صفقات سياسية رئيس يعني الرئيس المجلس مع احترامي للكل
1: هنا يعني يدخل البعد العائلي والقبلي إذا ما صح التعبير والواسطة وإلى آخره.
0: وتعين إذا مدير مدرسة ثانوية تعين اللي هو يعني غير ملائم للتعليم الثانوي أصلاً يعني تعلم في كلية كان يعلم تعليم ابتدائي. طب كيف بده يعني إذا كان رب البيت للدف راقصاً فشي ما تروح
1: البيت الرقصة.
0: فأهم ركيزة هي مدير المدرسة. المدير المدرسي يكتب لك كلمة جدا بالنون يعني إذا فأنا ما بعمل يعني فلذلك تعيين المعلمين هناك يعني أنا كان يتوجهوا لي كثير طلاب وخريجين. تعرف نسبة الخريجين من الكليات والخريجات نسبة عالية جدا وعاطلين عن العمل. فبكلهم قدموا أوراقهم وفي نقاط ومش نقاط. حكوا لي أستاذ عبد شو نقاط ومش نقاط اللي له حدا بتوظف وساعد والواسطة. الواسطة تنخر في مبنى وجسم التربية والتعليم. ليش تبعدها انت؟ قبل فترة تم نشر بحث عن مستوى التعليم في الدولة هون في اسرائيل. واسرائيل يعني شو تتصدر تتذيل من 19 دولة هي رقم 17 من 19 يعني للأسفل. المجتمع العربي وضع التعليم العربي في المجتمع الإسرائيلي وضعه صعب جدا. مستوى المعلمين شايف احنا طبعا الا من رحم ربي. فهنا يعني يجب اصلاح الجهاز. اعتقد انه في سنوات الستين اخي محمد كانت المدارس تعتبر من قبل الدولة كجهاز للسيطرة مش للتثقيف ولا لتعزيز تكافؤ الفرص ولا لزيادة الوعي. وهذا الشيء بعد أحداث 7 أكتوبر يعني هذا شيء مش سر رجع وإحنا نرى ونسمع في الأخبار إنه دخول الشباب حتى على الخط وكل أمور هذه. فرجعت المدارس كأداة للسيطرة وليست أداة لتعزيز فرص التكافؤ
1: هذا فيما يتعلق بفرص التكافؤ وتعيين المدراء والمسؤولين. عبد السلام يونس بدي أسألك المنهاج وكونك أنت كنت يعني رئيس قسم معارف.
0: نعم.
1: المنهاج الدراسي ينتقص إلى حصص ودروس تربوية اجتماعية في كافة مدارسنا. ربما موجود يعني حصة تربية ولكن هل تستغل كما يجب؟ هل تقدم من خلالها مضامين إنسانية تربوية حقيقية؟ على هذا يجب باعتقادي وباعتقاد الكثيرين يجب أن يركز المدراء وكل مسؤول في جهاز التعليم.
0: يعني سؤال جيد جدا. هناك مشاريع يعني لا يمكن أن ننكر أن الوزارة شو بتعمل وزارة كل سنة تطلع مشروع أنه السنة هاي سنة السلام السنة اللي بعدها خلصنا السنة هذه سنة المساواة وهكذا. ولكن يجب أن يكون هذا العمل أو الجوانب الاجتماعية العاطفية في التعليم هي سيرورة يعني في كل الحصص وليس حصة تربية منفصلة.
1: نعم.
0: يعني صحيح في حصص تربية يعني في مربيين ولكن أحكي لك شغلة. حصص تربية في حصص تربية المعلمين بتقاضوا عن النسبة التالف. مربي مدرسي في صف بيأخذ 12% زيادة في معاشه. مرات بيعلموهاش الحصه، مرات بيستغلوها لدروس حساب، دروس كذا او
1: نعم.
0: او امور ثانيه.
1: صحيح.
0: يعني انت تعرف انه حتى حسب المنهاج 75 يعني 25% من المنهاج يمكن ان يحددوه اهالي الطلاب في المدرسه. 75% من اهالي الطلاب اذا كانوا منظمين كما يجب وحسب القانون وحسب كل منشور المدير العام قانونيا بحكي،
1: نعم،
0: بامكانهم تحديد 25% يقولوا اوكي الوزاره بتنظم نتعلم رياضيات وعلوم وعربي ولغات وكل الامور هذه تمام، بس احنا بدنا بمدرستنا اولادنا يتعلموا مثلا عن تاريخ قريتنا، عن النسيج الاجتماعي، بدنا اياهم في ال 25% هذول يعملوا امور اللي هي تفيد بلدهم كل مدرسه. فهذا الشيء لا يحدث للاسف، يعني احنا هنا يجب ان ننتقد انفسنا. اثنين، في الثانويه طبعا الطالب لا يمكن ان يتخرج من الثانويه بدون ما يكون بما يسمى تطوع او ساعات اللي هي عمل اجتماعي.
1: نعم.
0: السؤال كيف تستغل واين تستغل؟ هذا الشيء برضو هناك ما في
1: والحديث أستاذ عبد السلام يونس، الحديث يطول جدا. أريد أن أشكرك على أنك يعني شاركت في البرنامج، قدمت نصائح وعكست جزء من هذا الواقع. يعني الواقع ليس ورديا كما نرجوه ونشتهيه ونتمناه. يعطيك ألف عافية.
0: أحب بعد إذنك أنه طبعا مع بداية العام الجديد أتمنى عام جديد سعيد مثمر لكل طلابنا وطالباتنا، وطبعا انه نرتقي، يعني انه ناخذ هذه الانتقادات كانتقادات للتحسين مش للذم. نعم. يعني
1: 100%. الف شكر لك. الف شكر.
0: واجب علينا خير.
1: شكرا جزيلا.

0: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده ينولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. 31 دقيقة بعد 9 ساعتنا الآن في استوديو أجندة. هاني الهواش لمدير مشاريع في القرى غير المعترف بها في النقب، صباح الخير.
6: صباح النور لك أخ محمد والجميع.
5: كنا قد استضفناك في عدد سابق لكن الوقت لم يسعفنا أبدا، لم نتحاور ونتناقش كما يجب وبشكل كافي. انقطع الخط الهاتفي أولا ومن ثم نفد الوقت. هاني، الوضع الاقتصادي في القرى غير المعترف بها مع افتتاح العام الدراسي يمكنك رصده، تفضل.
6: الوضع الاقتصادي في القرى الغير معترف بها في النقب وبشكل عام بشكل هو تحديا حقيقيا لكثير من العائلات لافتتاح العام الدراسي الجديد، حيث تتراكم المصاريف في فترة اللي هي قصيرة. وفي القرى الغير معترف فيها على وجه الخصوص تزداد الصعوبة بسبب اللي هو نقص الخدمات نفسها والبنى التحتية. تعرف أن المصاريف لا تقتصر فقط على الكتب والدفاتر وإنما تشمل الحقائب، الملابس وغيرها. كمان أخ محمد لا ننسى أن إحنا في فترة اللي هي في الفترة الأخيرة الأوضاع الأمنية كمان أثرت على الاقتصاد وعلى الدخل تبع الشخص والإنسان في العائلة، وهذا بيأثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للعائلات. كمان الأعياد المناسبات.
5: طيب، الأعياد والمناسبات وافتتاح العام الدراسي، أنت كمدير مشاريع تقدم مساعدات معينة أو تحاول تجنيد مساعدات لهؤلاء الطلاب؟
6: في اللي هي المشاريع اللي هي عن طريق الجمعيات والأطر اللي هي موجودة في النقب اللي هي تدعم العائلات، كمان عائلات اللي هي عائلات مستورة، ولكن هذا الدعم بيكون هو دعم اللي هو خارجي غير عن طريق الوزارات والمكاتب الحكومية المختصة.
5: طيب، شو ايه تكاليف الاعباء التي تواجه الاهالي؟ يعني شراء المستلزمات المدرسيه، توفير المواصلات لابنائهم، اي تكاليف اكثر من الثاني؟
6: من ناحيه التكاليف احنا بنعرف ان في المجتمع العربي البدوي في النقب العائله اللي هي عائله اللي هي كبيره بيكون فيه متعدد الاطفال، يعني 4-5 ومرات بيكون كمان اكثر. بيكون الطلاب اللي هم أكثر عدد العائلة بيكون كبير في العائلة نفسها، ويكون عندك تجهيز الطلاب من ناحية الكتب، من ناحية الحقائب، من ناحية الأشياء اللي ككل طالب في دولة إسرائيل اللي هو بده يمشي بيروح على المدرسة وفي افتتاح العام الدراسي الجديد نفسه. فاللي بيصير إن إحنا كمان كعائلات الموجودين كمان في عندك شراء الكتب، واليوم شراء الكتب كمان بكلف مكلف بغير الأشياء الأساسية. ففي مؤسسات، في مدارس اللي بتعمل اللي هو تبادل
5: تبادل كتب في موجود موجودة هاي الحملات في القرى غير معترف بها، والسؤال بتكفي ولا بتكفيش؟
6: موجودة ولكن بشكل اللي هو شكل مش كبير، فياريت لو ان كل ويت المدارس والمؤسسات انها تاخذ الاشي هذا وتطبق في كل ويت المدارس نفسها.
5: طيب يعني على بما انه تحدثنا عن تبادل الكتب، انت وجه دعوة، وين العنوان، لمين يتوجه اللي عنده كتب ما بيستخدمها يوصلها لمركز توزيع او مركز تبادل، يمكن يحصل على غيرها او يمكن يتبرع فيها لغيره؟
6: اكيد اليوم في المدارس نفسها، في مدارس اللي بتاخذ عدد من المدارس في القرى الغير معترف فيها اللي هي بتاخذ الكتب من الطلاب وبتعمل العملية التبادل في المدرسة نفسها، فبيكون في مركز اللي هو معلم في المدرسة اللي هو بيتابع هذا الموضوع، وهذا بيساعد كثير. يعني بيظل عندك كطالب بيكون بعملية التبادل بيكون عنده كتب اللي هي قليلة، وكمان كمان في مبادرات اللي هي على شكل اللي هو في العائلات نفسها بيكون في تبادل للكتب.
5: هاني بدي أسألك سؤال، أنت تحدثت عن تجهيز الطلاب من ناحية لوازم ملابس وحقائب وكتب، يجب تهيئة الطلاب أيضا نفسيا للانتقال من أجواء العطلة الصيفية إلى الالتزام بالدوام والنظام المدرسي، وخاصة أنه بعد شهرين في موسم شتاء، وإحنا بنعرف القرى غير المعترف بها كيف يعاني الأهالي والطلاب الأمرين بسبب الطرقات وانقطاع المواصلات وصعوبة الوصول إلى المدارس.
6: أكيد بلا شك كل ما ذكرت أخ محمد هو إيش اللي هو مهم جدا لطلاب القرى الغير معترف فيها، وإحنا بنعرف الأوضاع اللي هي في القرى الغير معترف فيها. اليوم على كل طالب بشكل عام اللي هو موجود في القرية، وكان في فترة اللي هي عطلة شهرين، عطلة كمان اللي هي عطلة اللي هي لمدة شهرين، وفي طلاب اللي هم قامت أكثر تعودوا مثلا على النوم، أو كان في عندهم فعاليات أو في عندهم أشياء، واليوم بدي يرجعوا للمدرسة للنظام اللي هو نظام من 1-9 عودة لمقاعدة الدراسة، ففي إشكاليات وفي تحديات اللي هو الطلاب نفسهم. والأشياء اللي هي القرى الغير معترف فيها في نهاية المطاف المدارس والأشياء الموجودة فيها تحت رعاية اللي هو المجالس الإقليمية القصوم وواحد الصحراء، فالمجالس ووزارة المعارف كمان بيساعد في الأشياء اللي للطلاب نفسهم وللعائلات. كمان في عندنا اللي هي جمعيات اللي هي تنشط في القرى غير معترف فيها كسلامة جمعية للسلام، وأكثر من هاي كمان في جمعية للمجلس الإقليمي القرى غير معترف فيها، فالأشياء هذول بيساعدن الطلاب والأهالي نفسهم، ولكن هذا بظل غير كافي للطلاب في القرى غير معترف فيها، تعرف من ناحية الأودية في فصل الشتاء، من ناحية الأشياء اللي الطلاب بيعانوا فيها. كمان احنا بنعرف انه في انقطاع على التيار الكهربائي اللي هو مش موجود اصلا في القرى الغير معترف فيها، الانترنت شبكه الانترنت للطلاب اللي بيحتاجوها مش موجود، اليوم بيجدوا بديل اللي هو عن طريق اللي هو انترنت لاسلكي، ولكن في نهايه المطاف كيف احنا شايفين ان الاوضاع الطلاب متحمسين، الاهالي متحمسين انه يبعثوا الطلاب في بدايه العمل الدراسي 1-9 وكل يكون تمام.
5: يعطيك الف عافيه هاني الهواشلي، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه.
6: نهارك سعيد.
5: الخبيرة الاستهلاكي والاقتصادي الأستاذ نزيه زيادات، صباح الخير.
7: صباح الخير أخي محمد، وصباح الخير للمستمعين الأكارم.
5: كل عام وانت بخير.
7: وأنت بألف الخيرات.
5: سوف تتحمل وزر المستلزمات المدرسية على الصعيد الاقتصادي، عندك أولاد رايحين على المدارس بكرة ولا لا؟
7: طبعا نحن في هذه القافلة الكبيرة من أبناء مجتمعنا وأبناء شعبنا، ونحن هذه يعني هذا العرس الثقافي العرس التربوي، يعني رغم يعني إسقاطاته وإرهاصاته الصعبة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الراهنة، ونحن يعني كلنا خارجون من الإجازة السنوية، وتعودنا اعتدنا في 10 سنوات الأخيرة على ما أعتقد أن هذه الإجازة لها أيضا تكلفة، فالقضاء والسفر هو أصبح شيء من لوازم هذه
5: طيب أستاذ نزيع، على ذكر اللوازم، إحنا بنعرف كانت عطلة صيفية، كل عائلة سافرت خارج البلاد أو داخل البلاد، وفي عائلات مرتين أيضا، وكان في مخيمات صيفية مصاريف، وكان في مشاوير هون وهناك، يعني مصاريف كثيرة. وجاء العام الدراسي الجديد فاردا ذراعيه وعليه، الأب سوف يستصعب نوعا ما تغطية هذه النفقات. مشان هيك احنا بنحكي على الأحمال والأعباء الاقتصادية، الجانب الاقتصادي كيف يعني نتعاطى مع هذه المصاريف بشكل لا تخنق الرقاب.
7: يعني أولا أخي محمد، يعني 1.9 هو لا يبغضنا، يعني كلنا نعرف أنه سيأتي، وكلنا نعرف في ذهنيتنا وفي تفكيرنا
5: سيأتي، ولكن أستاذ نزيد قاطع عليك، سيأتي ولكن العائلات عم نلاحظ إحنا، يعني بدون ما أكون خبير، منفلتة أحيانا، في عائلات منفلتة في المصروف
7: طبعا. يعني نحن أصبحنا مجتمع تقليدي، مجتمع الذي يعيش من أجل الشو وال شوفوني يا ناس، سواء في أنماط الاستهلاكية، أنماط الفرح، يعني نرى الأفراح يصرف عليها وينفق عليها الكثير،
5: حدث ولا حرج،
7: حدث ولا حرج. فقلت يعني نحن نخرج لإجازة سنوية ونسافر خارج البلاد، ونحن حتى لا يوجد لدينا الرصيد ولا يوجد لنا الميزانية المخصصة، ولكن يعني الأغلب في مجتمعنا يتبع القاعدة الاستهلاكية، اصرف ما في الجيب يأتي ما في الغيب، وهذه يعني قاعدة يعني ليست حكيمة، ونسمعها تردد كثيرا. نحن أمام تحديات اقتصادية صعبة جدا، يعني الاقتصاد ناهيك عن بداية السنة الدراسية، وناهيك عن الأعياد، وناهيك عن الأعراس، وناهيك عن الوضع الاقتصادي هو يعني يجثم على صدور الكثير من المواطنين، وبالذات المواطنين
5: وعليه العرب. ماذا تقول لرب الأسرة؟
7: طبعا يعني ربما إزداء بعض يعني النصائح، ونحن هي ليس في المضمار الفلسفي، وإنما هي نتاج الواقع، ويجب يعني أن نكون أن نرضخ للواقع. يعني نحن لا يجب أن نعرف أين يذهب المال، فلذلك علينا وضع الأولويات بذكاء. مثل كل مؤسسة حكومية وسلطة محلية تضع ميزانية، يعني المجلس أو حتى الحكومة، إذا الميزانية لا تقر نظرا لأهميتها، فالحكومة تسقط والمجلس يحل. فلذلك يعني نحن في البيت في المنزل يجب علينا إعداد لو ميزانية بسيطة لنتبع المصاريف التي يعني نستهلكها وننفقها بشكل عشوائي. فيعني مثلا أعطي التسوق بقائمة محددة، حينما تذهب إلى المتاجر خذ معك القائمة، تسوق حسب وفقا للقائمة. اليوم يعني نرى معظم المتاجر والكينيونات، أنت تذهب هي لديها البضاعة، ترتيب البضاعة هي جذابة ولها بريق تستهويك تشتريها بدون أن تخطط. فلذلك تسوق بقائمة محددة. في هنالك عادة الأكل الجاهز والتوصيل والإرسالية، يا عم قللوا من هذا الموضوع، اطبخوا في البيت. يعني الطبيخ في البيت وإعداد الطعام في البيت هو أرخص بكثير من هذه
5: المشكلة. أستاذ نزيع، عم بطبخوا في البيت طبختين ثلاث، والشاب الصغير بروح بيشتري باجيت
7: بالضبط، يعني الهمبرجر
5: والأكل السريع.
7: يا عمي أيضا انتبهوا للمصاريف الصغيرة غير المخطط لها، يعني هنالك مصاريف صغيرة، يعني هنا مصروف صغير وصغير، والصغير زائد الصغير يساوي كبير. هنالك ظاهرة العروضات التي تغمرنا والتي تنتشر وتدخل إلى قلبنا ولعقلنا، ويهندسها كبار علماء النفس التسوقيين، بحيث نشتري العروض، اشتري 300 400. يعني يجب أن ننتبه لزيف هذه العروض التي
5: هاي لا استمالة الفكر والترغيب أكثر.
7: بالضبط، وأشعر وكأنهم يمدون أيديهم إلى جيوبنا. مقارنة
5: لا يمدون أيديهم إلى جيوبنا عنوة، صاغرين ولسنا يعني مش لا لا نختار هذا البعد، ولكن نحن صاغرين ندفع
7: تملى علينا. هنالك
5: عندك طغيرة. عندك يا أستاذ نزيه زيادات على الخط، أمل مرقص فناني قديري، وبرضه بيضحكوا عليها بالعروض وبالمبيعات وبتدشر يعني طبختها بتروح تشتري باجيت.
7: أمل مرقص هي فنانة رائعة وفنانة مبدعة وهي من هيك، ولكن
5: يعني من باب الدعاء
7: لديها فن اقتصادي أيضا.
5: بنسألها إذا عندها فن اقتصادي. نزيه زيادات، حتى ما تزعل أمل مرقص، بدي أكتفي بهذا الحديث معك، توصي وتوجيه للأهالي، وإن شاء الله عام دراسي.
7: وربما ملاحظة أخيرة، تحدث كثير عن الإعداد للسنة الدراسية. أنا يعني أهيب في القيمين على التعليم والتربية والثقافة أن يدخلوا أيضا التثقيف الاقتصادي كجزء من المناهج، لأن هذا الموضوع جدا مهم ويساعد أولادنا في مستقبلهم.
5: شكرا لك أستاذ نزيه زيادات، شكرا. إذن في الساعة الأولى من برنامج أجندة من الثامنة حتى التاسعة تناولنا ملف الانتخابات بأوجهها المختلفة بأبعادها المتنوعة، ثم عرجنا على افتتاح العام الدراسي الجديد غدا، ونريد أن نرحب بالفنانة القديرة أمل مرقص. الفنانة أمل مرقص مولتي، جامعة للمهارات، لامعة في أدائها، أليس كذلك؟ صباح الخير.
8: صباح الفل والياسمين لك وللمستمعات والمستمعين.
5: عندك بكرة أولاد يروحوا على المدرسة؟
8: لا، وين أولادي خلصوا جامعات،
5: معناته أحفادك أحفادك أحفادك.
8: يا ريت، بعد ما تجوزوش ما خلفوش، بس عندي أنا كل الأطفال بحبهم وكأنهم أولادي يعني.
5: واضح.
8: بنفعل، بس أنا كمان بنفعل من 1-9، بتعرف من أيام أنا كنت طالبة، وبعدين لما صاروا أولادي بقدر أفهم الأهالي. في عجقة اللي بيروحوا صف أول، وفي اللي تعبوا يعني بتعرف تجليد الكتب وتحضير الكتب والملابس.
5: بعد الناس بتجلد كتب يا أمل؟
8: امبارح أنا شفت حفيد أختي جلدوا له كتب، مشيفة شو رأيك وشو كيفين
5: حلو
8: بالطبع والدنيا.
5: طيب حلو. بدي أستغل يعني
8: كل عام وهن بخير الجميع، يا رب
5: كل عام وهن بألاف الخير،
8: تكون الصفوفة منيحة ورسالة تعليمية منيحة
5: بظل
8: الذكاء الاصطناعي.
5: ذكاء الاصطناعي خليه على جنب، هذا الدقائق التي تبقت معنا.
8: يلا رضا، يلا رضا، قلت أنا
5: عن كلية التمثيل والفنون المسرحية العام الدراسي الثاني في رهط. هذه كلية مؤسسة تربوية ثقافية فنية، هي الأولى في منطقة النقب. نتحدث عنها أمل أكثر، وأنت ربما إحدى مديرات هذه الكلية، تفضلي.
8: أول شيء شكرا كثير لاهتمامك بهذا الموضوع، أنت أيضا محاضر معنا، وأنا سعيدة جدا في طاقم رائع، إن كان من المحاضرين وإن كان من وراء الكواليس، طاقم الكلية رهط للفنون المسرحية. سعيدة جدا أكون بالطاقم، وأيضا إن أشارك في إدارة الشق الفني لهذه الكلية. تعرف الأخبار اللي بتبثوها بشكل عام بالإعلام صعبة جدا، فيها كثير قسوة، فيها عنف بسبب الظروف اللي نعيشها. بيجي الفن بيعالج الأمور هاي بالرقة، وبيعالجها أيضا إنه بالفن هو أداة تعبيرية، نقدر نحتاج، نقدر نحب، نقدر نغضب، نقدر نشتاق، نقدر نعمل كتير أشياء. فأنا بفكر كل الوقت بقولها إنه الفن هو مضادات حيوية للوباء، للوباءات الاجتماعية.
5: هذا وصف رائع، هذا فيه بلاغة.
8: طبعا بعدين انه هو بيثقل المعنويات وبرفع، حتى جداتنا اللي بالنقب كانوا يعملوا ملابسهم فيها تطريز وفيها خياطه، حتى شكل بيت الشعر، شكل الصحراء ملهم جدا، معظم شعرائنا ابدعوا في الصحراء وتغزلوا في القمر وتغزلوا في البيئه واشتاقوا وتالموا وهاجروا، فوصلتنا هذه الاشياء من الباديه.
5: هذه اشعار فيها مصبغه بروح فنيه ايضا ونظره شعريه. طيب اما نحكي عن
8: بدنا نرجع للنقب، يعني بدأوا سيرورة جميلة جدا، هناك قصر ثقافة، هناك ممثلين، نذكر سهل دبسان الغالي الراحل، ويوسف أبو مداغم الفنان المخرج، أسماء جميلة جدا خرجت من النقب بالشق الفني. فإحنا بدنا نكمل هذا الموروث من خلال كلية، مندعي للتسجيل لإلها، شروطها جدا جميلة، الكل التعليم باللغة العربية، عنا مجموعة محاضرين في كل المجالات، أنت واحد منهم، أنا واحد منهم، عنا هشام سليمان، عنا شادن أبو العسل، دكتور كرمة زعبي، عنا خليفة نطور فنان المتألق، عندنا أستاذ سعد أبو غنام، عندنا يوسف أبو مداغم وآخرين جميلين.
5: طيب أمل، ماذا تخلق من هذا المنتسب أو ذاك هذه الكلية، ونحن نتحدث عن سنة دراسية جديدة وكلية جديدة.
8: احنا ندعوكم لتسجيل للكلية. شروط القبول جدا جميلة مبنية على انه اوديشن.
5: ماذا يدرس الطالب؟
8: يدرس كل المجالات التي تتعلق في العمل الفني الأدائي المسرحي، وأيضا العمل أمام الكاميرا، أيضا استعمال الصوت، استعمال الجسد، أيضا قراءة النصوص، أيضا كتابة إبداعية، أيضا تحليل نصوص، تاريخ الفن، تاريخ الفن الفلسطيني في الداخل، تاريخ الفن العالمي. في إسراء كتير، في وعي جدا للحركة، كيف نوقف، كيف نتحدث، كيف نطلق صوتنا ما يكونش مخنوق، كيف صوتنا ما ينبح، كيف إحنا نقنع اللي قبالنا. هنالك مؤثرين، هنالك استعمال للسوشيال ميديا، فأنت بدك تعرف توقف أمام الكاميرا، تعرف كيف تحكي. إذا كان فيه ناس بتحب تغني، بتحب الظهور، إحنا بنمنحه إسراء وأدوات يتعامل مع العمل الفني، العمل الإبداعي، العمل التعبيري بمجالات عدة من خلال محاضرين بشكل مكثف وجميل وبطاقم كتير. يعني تقريبا التعليم بيجي شخص، يعني احنا بنعطي عناية شخصية لكل طالب. اللي بتعلمه فن من أجل الأداء الفني، يعني أنا خريجة معهد اسمه بيتسفي، هذا لقب أكاديمي لكنه لا يعتبر لقب أول أو لقب ثاني. أنت بتوجد أدوات لفنان بنسميه performance. يعني الفنان هو مش إنه يكون دكتور بالفن، فيش إشي اسمه الدكتور عبد الوهاب ولا الدكتور عادل إمام.
5: 100% هذه
8: الفنان عادل إمام
5: هذا إبداع وبذرة مغروسة مذوتة في داخل وبوجدان الفرد. ما بقدر أدرس أنا تمثيل وأخذ شهادة تمثيل وأصير ممثل إذا ما كانش في عندي هذا البعد من جوا.
8: نعم. بعدين المسرح هو موروث تاريخي عالمي يمتد إلى قرون قديمة. صحيح. دائما الفن له خط موازي للعمل معه. أنا بدعو صبايا وشباب اللي بشعروا هن وأهليهم إن عندي الموهبة في تقديم الفن المسرحي أو الغنائي أو أي عمل اللي له علاقة بالفن المسرحي، توجهوا لكلية راهط للفنون المسرحية، يسجلوا. هنالك بالسوشيال ميديا كتير إعلانات عن التسجيل. 80% إحنا منساهم في القسط الجامعي، يعني في كتير دعم بسبب
5: محفز. هذا محفز طبعا
8: بسبب طلائعية المكان، وإنه النقب عم بتوجه لتوجه كتير عظيم إنه يأسس كلية مسرح وفنون في النقب. هذا كتير إشي مهم. تعليم كله في اللغة العربية في تعزيزه إلى الانتماء وتاريخنا ولغتنا. بعدين شروط الاستقبال جدا مريحة، وكتير الطاقم يعني مستعد يرد على كل جواب، لكل سؤال، لكل جواب عنا. وإسه بدي التسجيل، وبتمنى إنه في قصار كتار مسجلين، بس بدنا كمان نزيد.
5: أمل مرقص الفنانة أمل مرقص، يعطيك ألف عافية، كل عام وانت بخير وسنة موفقة إن شاء الله. شكرا
8: جزيلا. كل عام وانت بخير جميعا. شكرا أستاذ محمد، إلى اللقاء.
5: شكرا شكرا. الدكتور مصطفى عصفور الخبير في شؤون الأرض والفضاء، وصباح الخير وأهلا وسهلا فيك.
7: صباح الخير إلى كل المستمعين، أهلا وسهلا.
5: بدنا نقفل عدد أجندة هذا اليوم باستضافتك، نتحدث ما الذي يحصل في بلدان مختلفة، في نيبال هنا وهناك سيول، فيضانات، قتلى، موتى، مياه جارفة. عندنا قالوا إنه راح تشتي الدنيا اليوم وبكرة، شو اللي عم بيصير في الطقس؟ هذا طقس طبيعي لهذا الموسم أم يعني جنح عن عن عن سلوكه وعاداته؟
7: بكلمة بسيطة، التغيرات المناخية. هاي هذا هو الجواب، التغيرات المناخية. وأنا يعني حقيقة كثير مستغرب أحيانا من الأشخاص الذين ما زالوا يشككون في موضوع التغيرات المناخية وتأثير الإنسان على البيئة، على الرغم من الأحداث الكبيرة والصادمة إن صح التعبير من حولنا. يعني إذا نظرنا في الحرائق المتواجدة في الجزائر، إذا رأينا ما حدث في النيبال وفي أماكن أخرى، حتى في بلادنا أمطار في شهر آب، وأيضا قبل يوم السبت كان أمطار، ويوم الأحد في قبرص في منطقة لبنان وسوريا وما إلى ذلك. هذا يعني يعود إلى أمر واحد ووحيد، هو تأثير الإنسان على البيئة، والبيئة تبدأ برد الفعل. رد الفعل هذه التغييرات والخلل في التوازن البيئي الذي أدى الإنسان إلى هذا الخلل منذ أكثر من 300 عام، منذ الثورة الصناعية، وبالتالي لكل فعل رد فعل. وهذا ما نرى للأسف، ويعني الجميع يعني كثير من المحاكاة والمحاكاة الحاسوب التي والتقارير العلمية التي تشير للأسف إنه خلال السنوات القادمة سوف نرى حدة أكثر لهذه الظواهر
9: المختلفة التي نراها من حولنا.
5: طيب دكتور مصطفى، أنت تقول أنت لست متفائلا، يعني الأمور أو حالات الطقس سوف تتردى مستقبلا أكثر، تتراجع ونشهد حالات شاذة كالتي نراها في أيامنا هذه.
9: نعم بكل تأكيد، يعني ممكن أعطي مثال لو سمحت، يعني حتى أوضح الأمر أكثر وأوصل الفكرة للإخوة المستمعين. يعني الكرة الأرضية، يعني درجة حرارة الكرة الأرضية حوالي 15 درجة مئوية كمعدل للكرة الأرضية منذ آلاف آلاف آلاف السنين. وعندما نتحدث على احترار الأرض على سبيل المثال كجانب معين من التغيرات المناخية، فاحترار الأرض بمحاولة يوم نتحدث على حوالي أكثر من درجتين. وممكن يجي شخص يقول طيب يا أخي درجتين مئويات مش هالقد كبير. هنا حتى لو سمحت نعطي مثال بسيط، يعني معدل درجة حرارة جسم الإنسان 37 درجة مئوية. فلو حدث تلويث معين في جسم الإنسان وارتفع درجة حرارة جسم الإنسان 40 درجة أو 41 درجة، فهو معرف كمريض ويبدأ بالهلوسة. يعني الهلوسة يعني أن تصرفات هذا المريض غير مسيطر عليها، وبالتالي يحدث ممكن يعني يحدث ويبدو من هذا الشخص أمور معينة اللي ما بتقدر تسيطر عليها. هكذا الكرة الأرضية للأسف، فمنذ التغييرات المناخية وارتفاع في حرارة الكرة الأرضية، فأن الأنظمة الطبيعية في الكرة الأرضية تبدأ بالهلوسة إن صح التعبير. وبالتالي هذا ما نراه بالأحداث المتطرفة والأحداث القاسية التي نشهدها، وأكبر وخير يعني مثال ذلك النيبال. لو رأينا ماذا حدث في النيبال، هو عبارة عن درجات الحرارة العالية التي أدت إلى انفصال كتل جليدية منذ مئات آلاف السنين اللي انفصلت، وأدت إلى غلق جزء من هذا الوادي، وبالتالي تكون بحيرة صغيرة من خلفه. وبالتالي
5: طيب دكتور مصطفى، هل كما يقول البعض أو يروج البعض بأنه هذا مؤشر على المنطقة التي تصاب بالسيول والفيضانات، مؤشر على أنها ستصاب بهزات أرضية؟
9: ربما وربما لا، لأنه ولكن فيش عندنا أبحاث علمية التي تشير بشكل قاطع على هذا السؤال. يعني ما في عندنا أبحاث، ولكن بشكل عام عندما نتحدث على أماكن اللي فيها بالفعل اضطرابات نسميها طبيعية بشكل عام، في إلى أسباب يجب أن تكون أسباب لهذا الأمر. ولكن بالنسبة للهزات الأرضية نرى أنه في الكرة الأرضية في أماكن محددة ومعروفة من ناحية النشاط الهزات الأرضية.
5: يعطيك ألف عافية دكتور مصطفى عصفور على هذه المعلومات، شكرا جزيلا. شكرا،
9: تحياتي، أهلا وسهلا.
5: وبهذا الحديث عن الأحوال الجوية نأتي سيداتي وسادتي إلى ختام برنامج أجندة لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إنتاج هذا العدد رضا الصانع، ناصر سعيد من البث المرئي، روني نعور هندسة إذاعية، وفي التحرير والتقديم رافقكم محمد بكري. بأمان الله، إلى اللقاء.

0: أجا
1: هدوء
2: هابي بيرثدي
3: يا جماعة، بس شوي.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: الشنطة
9: موجودة،
8: المقلمة
9: موجودة،
8: المي
9: موجودة،
8: الزوادة
9: فيها عيمك؟
8: أكيد فيها عيمك.
9: هيك تمام، لأني بحبها.
10: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
9: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: أبرز عناوين الساعة: جعفر فرح ينفي مجددا الادعاءات بتحرشه جنسيا بسيدة، الشرطة تكمل استعداداتها لافتتاح العام الدراسي الجديد، الجزائر ترسل طائرات مقاتلة إلى النيجر، تحذير في العراق من روابط إلكترونية مشبوهة، والحرارة نحو الارتفاع قليلا اليوم.
5: راديو مكان الأخبار.
11: أخبار العاشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. بعد أن رفض توصية حزبه بسحب ترشحه للكنيست، نفى جعفر فرح الذي يحل في المركز الثاني في قائمة الجبهة مجددا، نفى الادعاءات بتحرشه جنسيا بسيدة عام 2011، مضيفا أن إدارة مركز مساواة وهيئة قانونية فحصتا القضية. وقال فرح إن ما قام به تجاه هذه المرأة لم يكن إساءة، لكنه يحترم شعورها. جاءت أقواله في حديث للزميلة سماحة سنين بكرية ضمن جولة الصباح. وفي البرنامج الإخباري نفسه قال رئيس بلدية قصرى قرب نابلس عبد العظيم الوادي إنه يجب وقف الاعتداءات للمستوطنين على بلدته والمغير وجلود قبل حدوث ما لا يحمد عقباه من إراقة دماء. عشية افتتاح العام الدراسي، أعلنت الشرطة عن استكمال استعداداتها لعودة أكثر من 2 مليون تلميذ وطفل إلى المدارس ورياض الأطفال. ويفيد مراسلنا إياد حرب أن الآلاف من أفراد الشرطة سينتشرون غدا في محيط مؤسسات التعليم لحماية التلاميذ والحفاظ على النظام العام وتسهيل حركة المرور. وصلت إلى نيامي عاصمة النيجر 4 مقاتلات جزائرية من طراز سخوي 30 لدعم الجيش في مواجهة محاولة زعزعة الاستقرار في أعقاب التمرد العسكري الفاشل الذي وقع قبل يومين. وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن ذلك تم بأمر رئيس الأركان الفريق أول السعيد شقريحة بناء على تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون واستجابة لطلب النيجر. في بغداد، حذرت مديرية الأمن السبراني من روابط إلكترونية مشبوهة يتم تداولها عبر الرسائل ومنصات التواصل الاجتماعي تنتحل صفة جهات رسمية عراقية وتستهدف سرقة البيانات المصرفية والشخصية. وشددت المديرية على أن الوعي الرقمي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتيال والتصيد الإلكتروني.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
12: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يترى ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح غدا على بقليل معدلاتها، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم. في أورشليم القدس 29 درجة، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة وبئر السبع 33، جبال الجليل 30، هضبة الجولان 34، بحيرة طبرية 35، وفي اللد والرملة 32 درجة مئوية. في 11 مستمعين الكرام للقناة الإخبارية القادم بمشيئة المولى.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن صيف مع

0: مش مصدقة.
1: صباح الخير.
0: صباح النور. أنا مش مصدقة
1: صيفوا معنا اليوم وبس. اليوم وخلص.
0: واو.
1: اليوم وباي.
0: واو.
1: اليوم وهاي.
0: عن جد عن جد مش مصدقة إنه
1: اليوم
0: وصلنا لهون.
1: آخر
0: آخر يوم من يوم مخيم.
1: مخيم.
0: بلشنا بواحد سبعة بننهي بواحد وثلاثين
1: تماني.
0: تماني سوري 31 تماني. 34 حلقة 34 برنامج
1: ساعتين.
0: بالعدد ساعتين
1: فقرات
0: فقرات مستمعين مستمعين مستمعين مستمعين مستمعين ومستمعين
1: ومشاهدين
0: ومشاهدين طبعا بنسى دائما انه دائما الراديو بس انه واو وصلنا لهون يعني
1: شهرين شهرين كل يوم مخيم
0: نعم يومي
1: مع نفس طويل فعاليات نشاطات زوايا أجواء الحلو إنه لازم تكوني بأجواء
0: أجواء
1: جعبالك مش جعبالك تعباني نايمي مش فايقة تا تا تا أجواء
0: أجواء,
1: أجواء.
0: دايماً بهاي فوق فوق فوق
1: مجبورة
0: فوق. بس هذا الحلو فيه يعني وهذا التحدي كان واو عن جد مش مصدقة
1: برافو عليك يا مريم
0: برافو عليك يا عريم
1: برافو لكل الطاقم
0: طاقم طاقم ثم طاقم وثم طاقم وثم طاقم وثم طاقم
1: فاتن حداد طبراني جسلين محميد بري رانيا رشيد أبو نمر شريهان حجير باكي لينا شحادي رزق والزملاء محمد الشيخ خليل ومين كمان
0: سوزان ديبيني غازي أبو بكر وأمجد حسين
1: شادي بلان
0: وسماح
1: حسنين بكرية
0: طاقم كامل اشتغل
1: ويوسف خليل
0: يوسف خليل
1: لورا حجلي
0: من الديجيتال كان عرب وواو مكملين على فكرة الطاقم مكمل كمان ثلاثة أيام
1: تعرفي بعد ما حكيت
0: صباح الخير يا مدارس
1: بعد
0: بس
1: ما ذكرناهن وكتار وحلوين ونجحنا وكل الوقت كان الإشي محلق فبقدرش أقول غير إيش اسم الله
0: اسم الله اسم الله دق الخشب
1: اسم الله ومش تشود. بس أنا عم بقول إذا رامي عياش عم بقول
0: والله

0: اسم الله اسم الله. مكملين معك وإحنا صح اليوم يوم الأخير لمخيم صيفه معنا. بس باقي هذا الأسبوع رح يكون صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا والشادي بلان. صباح الخير ماريا ديبينا.
1: صباح النور عريني بسو.
0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، رانيا رشيد أبو النمر بالإنتاج، معنا خين دهان بالهندسة الصوتية، ونادية أسمر مارون من الراديو المتلفز. الصباح الخير لو مستمعين ومشاهدين مكان بدنا ياكم صحصحين معنا في مخيمنا اللي فيه رح نكمل وزي ما بدينا فيه من فترة
1: يلا نخططها.
0: صح يلا نخططها. ثلاث أسئلة أنا وماريا بنتحدى بعض اليوم، آخر تحدي بيني وبين ماريا.
1: مكملين مع يلا نخططها
0: مع شادي بلان معي أنا. خلاص التوتر بده ينزاح اليوم. اليوم بده ينشال عن ظهري.
1: يلا نخططها.
0: يلا نخططها. بكرة أنت وشادي دا أتابع. أنا دا أدعم. بكرة دا أدعم شادي. أنا دا أدعم شادي.
1: شادي بإيزي بكون.
0: ولا فرق معه.
1: تيجي تيجي.
0: ولو ما عرفش ولا.
1: يعني لا. مش فارقة.
0: ولو ما عرفش ولا سؤال.
1: رح يعرف الأسئلة.
0: لا لا ولو.
1: ولو.
0: مش فارقة معه.
1: هذا الحلو فيه.
0: صيفه معنا في إسه هيك تحدي يلا نخططها. ببدايته ثلاث أسئلة مني، ثلاث أسئلة من ماريا، منتحدى بعض، بدنا مساعداتكم. كيف؟
1: كيف؟
0: تصلوا لنا أو واتساب 072-335-5993 على هذا الرقم، اتصلوا لنا وشاركونا وكونوا جزء من هذا التحدي. يلا نخططه، بدنا نبدأ.
1: يعني اليوم تعالوا يعني عارين تبيض وجهها، يبيض وجهها.
0: لا بس يعني بس أكتر
1: أكتر
0: أختتمها
1: يعني. تختتمها هيك بالمسك.
0: أيوة أيوة هي هاي اختتامها مسك. طيب أو شوي ساندوني بالواتساب، مش بس
1: ممكن
0: إلك.
1: يعني هي بتكيف بس أعطيها التليفون.
0: لا لأنه كل بحبوك إلك بالواتساب.
1: لا شو بحبوني بشكل عام كلن.
0: الواتساب مكان وين ببعتولي؟
1: 0509071321 بس رسائل بلاش اتصالات
0: بلاش.

0: اسمحي لي أشاركك يا ماريا بمشاعري المختلطة بكرة.
1: نعم نعم.
0: بكرة 1/9
1: رجعة
0: وهيك يعني بس إس هيك حسيت إنه شوي نزل التوتر وحاسي بتعرفي فيه هيك نوع من هبوط عشان ترجعي تأخذي طاقاتك من جديد. بس بقول إنه عم بختتم مخيم وتمام وحلو بس إنه بكرة أول يوم بالمدرسة.
1: صح.
0: ابني الكبير طالع صف ثاني. ابني الصغير طالع صف أول.
1: مبروك.
0: ورا بعد.
1: أحلى.
0: مشاعر مختلطة.
1: ما أحلى.
0: فيها
1: أحلى فترة.
0: فيها كتير خوف. فيها كتير تأمل. فيها كتير توقعات. فيها كتير فرح. فيها كتير. ما كلش.
1: أول إشي. ابني بالإجابة حبيبي.
0: لا. تعالي مختلط. مختلط. كله أوكي. كله. فرح. توتر بمعنى الإيجابي فخر فرشات بالبطن
1: طبعا
0: متشوقة يعني أروح قبلهن على المدرسة
1: دائما هيك بيصير
0: هيك أحضر لهن أوعيهن الزواد الصبح
1: ترجع للروتين
0: أرجع للروتين للانضباط
1: مع تحديات رح تيجي معهن يعني زي كل سنة
0: أكيد عادي. أكيد بس كتير مثلا بحس أهالي حوالينا إنه في كتير أمور بتتعلق فينا كيف ننام بالليل
1: نزل الأسيمون
0: لا لا أوكي. بس انه قصدي هقول كتير امور بايدينا
1: طبعا
0: الصبح كيف يفيقوا كيف يطلعوا من البيت بدون يلا يلا يلا نتاخر بدون كتير شغلات بوعكيشن مش رح تصير بس بقول قديش احنا في لنا تاثير كبير كتير عليهم كيف
1: نهارن يعني قديش حكينا هاي ببرامجنا انه احنا المرايه قد ما اختصينا قالوا نحن مرايتهن
0: فبكره هيك مشاعر مختلطه وفيها كتير فخر
1: طبعا هي فخر فيها كتير هذا احلى
0: شيء فيها كتير تعب فيها كتير مجهود بس فيها كتير شغلات انت عم بتشوفيها
1: استني لما تشوفيهن يطلعوا لصف 12 وبيخلصوا صف 12 وبيتخرجوا وبيمرق قدامك ما صار 14 سنة 15
0: هاي
1: سنة
0: هاي هي الأمومة ماريا
1: هاي أكتر ايه هاي هي الأمومة
0: مشاعر مختلطة تعب بكي على فرح نشوف أولادنا عم بيكبروا خطوة بخطوة
1: بفكر هذا كلها جزء لا تجزء من الحب بدون شروط
0: شوفينك طالعين كمان مرحلة وكمان مرحلة
1: وبيكبروا قدامك وبسرعة يعني مش رح
0: تستوعبي مرات الأمور اللي هيك
1: يعني إنه من وقت ما حبلت لوقت ما اليوم بشوفه لا الوقت مرق كتير بسرعة
0: كتير بسرعة
1: يعني ما فكرتش إنه رح يمرق كتير بسرعة عشان هيك بقول لك استمتعي
0: من كل لحظة
1: حتى من اللحظات الصعبة استمتعي منها
0: فبكرة
1: وبتكمل مش انه تفكر التحديات تخلص
0: لا وين بس بتبدا بس بتكبر بكره بالنسبه لكتير اهالي بدايه مرحله جديده لكل ام ولكل اب ولكل ولد وبنت فبالنجاح للجميع اكيد ويلا نخططها
1: يلا نخططها
2: هذا الصيف في مخيم صيفه معنا المعرفة مش بس معلومة المعرفة تحدي على مدار الشهر رح تعيشوا معنا أجواء المنافسة الأكبر سرعة بديهة قارات مصرية وأسئلة ممكن تغير مجرى اللعبة بثواني كل يوم مواجهة جديدة كل يوم فرصة جديدة كل يوم معركة بين ماريا وعرين مين رح يسبق الوقت مين رح يحافظ على هدوءه تحت الضغط ومين رح يثبت أنه عنده الجواب الصح من قلب مخيم صيفه معنا استعدوا لأكبر تحدي صيفي يلا نخططها بصيفه معنا حماس منافسة وضحك واللعبة بلشت
0: حماس منافسة وضحك
1: بفكر أنت لازم تقرأيها إسا كيف تقرأها بكرة شادي
0: ليه؟
1: مرتين شادي رح تضطري تقرأيها
0: حبيت مرتين. أنك منتبهة لأدق التفاصيل مش
1: أحلى التفاصيل
0: صباح الخير مين معنا؟
3: صباح النور
1: هلا يعني مين ده يكون معنا
3: مازن
1: مين يعني
0: هلا يا مازن
1: بس مازن
0: يعني بزبط نختتم أنا وياك
3: عريم متأسف مرة متأسف
0: لا أنا بالعكس تعرف أنا روحت على البيت ابني السبع سنين
1: اسمع مازن
0: روحت على البيت
3: أنا مستعد أجيب لك شو ما بديش خلاص أنا متأكد
1: مازن مجبور تسمع القصة من عرين اسمعها دقيقة
0: عادة الأولاد إسا بآخر شهر 8 بتلاقي لنش يعني إطار فهني موجودين عند التيتا ففتحين الراديو عم بسمعوها بقولي ماما أنا اليوم سمعت مازن كيف وصفك
3: لا والله متأكد
0: لا لا بالعكس

0: والله نوعد يا متأسف
1: ليه ايش تتأسف؟ في احلى من الصراحة.
0: نرجسية
1: لا تمام عادي.
2: ممكن الواحد انا مش فاهم الاخدين النرجسية كشيء سلبي
1: بس بكتير احيان احنا نرجسيين عادي
2: يعني. ومين قال انه لازم يكون النرجسي اشي سلبي برأيي؟ انا مش هلقد
1: غير هيك. في احلى من خيالك ومن كيف بتوصف الشغلات؟
2: لا يعني ايش نرجسي؟
0: انا والله انت طيب اقسم بالله.
1: الله عادي واحنا كمان
0: والله العظيم كلبي بيض انا
1: زي مثل التلج زي ماريا مش هيك وصفتها؟
0: اكثر من التلج انا
1: بس تعرف انا ايش ليش زعلت؟ مش ايش وصفتني، انك وصفت ماريا احلى مني.
2: ما وصفش ماريا حرام. قال ماريا بالبنار
1: بلا
2: قال لك ماريا من جوا.
1: انا مش فارقه معي شو قال
2: خطيرة.
1: عني بس لو انه وصفني يعني وصفك احلى بكتير.
2: ايش وصفني احلى بكتير؟ بس هي انا.
1: صباح الخير، مين معنا؟
3: الو صباح الخير.
1: اهلا يا عدي.
2: صباح الخير عدي.
3: اهلا صباح الفل
1: عدي، كيفك؟
3: انا كثير متحمس.
1: متحمس لشو؟
3: يلا لواحد تسعة.
1: ليش؟
3: عشان عندي اختي الصغيرة بدها تبلش الصف الاول.
2: ايه ما احلى.
1: عدي بدك تمسك ايدها بكرة وتوصلها لصفها ولا كيف؟
3: اكيد من عيوني بوصلها
1: بكرة. أحلى. بالمدارس احلى طقس رح يكون بكرة استقبال صف الاول.
2: ولاي كنت أرفع 18 سنة الأولى.
1: أحلى ال
2: على فكرة ابني ليلتها ما نامش.
1: فش؟
2: ما نامش قد ما كان متوتر.
1: تعرفي يعني في شغلات كتير يعني صف أول يكبروا بقلب مدرسة ساحة يلتقوا مع الكبار. بالضبط للساحة برا. عدايني يالك شو اسمها أختك؟
3: ميسم.
1: ميسم نتمنى لك النجاح ونيالك على أخوك عدي اللي معجوق مثلك. عدي إحنا استعنا يلا نخططها أنت ومازن بدكم تساعدونا.
2: ومعنا طبعا الجيش الكامل وفي عنا كولونيل محمد جاهز.
1: كلهن بالواتس أب دي نساعدوا ماريا.
2: بتأمل كلكم جاهزين.
1: يلا مازن يلا. أنت مع مين؟
0: مع عرين. أكيد.
2: بطل يسترجي مازن.
1: شكرا يلا. مازن عدي أنت مع ماريا بدك تساعدها.
2: تمام عدعي
1: عدعي
2: خلاص بطل بدها.
1: عنا مسابقة بدك تساعد ماريا تحل الأسئلة. خليك معها على الخط أوكي.
3: يلا ماشي
2: يلا.
1: عنا ثلاث أسئلة، سؤال الأول سؤال عام وبعدين عنا سؤال وصف صورة بدون صورة والسؤال الثالث مع ثلاث احتمالات. نعم. وطبعا لكل سؤال عنا دقيقة للإجابة. جاهزة ماريا؟
2: جاهزة.
1: أول سؤال بدون ولا أي مساعدة، أنت وعدي أول عربي بيحصل على جائزة نوبل في الأدب؟
2: طبعا محفوظ. نو محفوظ. محفوظ. نجيب محفوظ.
3: نجيب
1: أول محفوظ. عربي بيحصل على جائزة نوبل بالأدب.
2: نجيب محفوظ.
3: نجيب محفوظ.
1: السؤال جواب نهائي.
2: نعم.
1: الإجابة الصحيحة، الأديب المصري الكبير نجيب محفوظ حصل على جائزة ب 1988 وهذا الإشي إجا تقدير لأعماله الروائية والقصصية المتميزة. السؤال الثاني، وصف صورة بدون صورة. عندنا صورة شخص رح أوصف لكم إياه، هو عالم مشهور جدا، ارتبط اسمه بالجاذبية والقوانين الحركي، وبتقول القصة إنه سقوط تفاحة ساعده على التفكير بالموضوع. مين نيوتن. هو وصورة مين؟
3: نيوتن.
1: حتى بتكوش التايمر، شو هاد مفضلين اليوم؟ بدي أسهل عودي كمان
2: بس يعني أنت وصفتي. أوكي.
1: سؤال الثالث والأخير مع ثلاث احتمالات، كل الاحترام لإلكو. العنصر الكيميائي الأساسي للألماز شو هو؟ السيليكون، الكربون ولا تيتانيوم؟
2: كمان مرة. العنصر الأساسي.
1: العنصر الأساسي
2: للماس.
1: للألماس. اللي هو السيليكون، الكربون ولا تيتانيوم؟
2: تيتانيوم والذهب. الكربون.
3: كربون.
1: سيليكون، الكربون ولا تيتانيوم؟ شو العنصر الكيميائي الأساسي للألماس؟
3: بون.
2: كربون. تيتانيوم هو الذهب.
1: جواب
2: يلا محمد. الكربون. الكربون.
3: كربون. خلاص.
2: كربون. لأنه كمان بال
1: شو عندك إجابات بالواتساب؟
2: الكربون، الكربون محمد، الكربون كلير، الكربون الكربون
1: خلاص؟ أوكي، الجواب النهائي هو الكربون، إجابة صحيحة. بتكون الألماس بالكامل تقريبا من عنصر الكربون الصافي سي. تترتب ذرات الكربون فيه بهيكل بلوري تكعيبي شديد التماسك، وهيك بيعمل الضغط والحرارة العالية في باطن الأرض الألماس، بتكون الألماس. كل الاحترام عدي وماريا والجاج، حبيتش الصعبة بالآخر. طيب تعال نشوف السمرية قديش تتصعب علي حياتي، بس أنا بظهري مازن.
0: ماريا سهل سهل الأسئلة،
2: عم بحاول صرت كتبيت أنا. طيب خلاص
1: مازن، انت معي مازن، انت معي
2: بعدين، انت معها لما مازن معنا فش
1: والواتساب بده يساعدوني
2: والواتساب. طيب عارين هي الواتساب تليفون معاكي ونبلش. نبلش
1: سهل الأسئلة بقول محمد. طيب
2: شو هي الدولة أو ما هي الدولة الوحيدة في العالم التي علمها الوطني ليس مستطيلا ولا مربعا؟ في دولة العلم تبعها لا مستطيل ولا مربع، هي الوحيدة بالعالم.
1: مش الفاتيكان؟ لا
2: لا لا مستطيل ولا مربع.
0: سويسرا
1: دائري يعني
2: مربع. سويسرا ولا دائري؟
1: لا مستطيل
2: كمان.
1: ولا دائري
2: ولا دائري، يعني حتى الدائرة موجودة بقلب مربع يعني
1: متلت متلت الشكل. نيبال ممكن.
2: صح. مين بعت لك؟
1: هتنقول شوف مين
2: مين بعت لك.
1: كلير،
2: كلير
1: كلير بتقول نيبال. استني في كمان محمد كمان بقول نيبال. مازن شو بتقول انت؟
2: مازن مشغول.
1: في حدا بعت لك غدا يوم تحرير الأمهات. عدنان. عدنان كثير بيلا نحطتها. طيب نيبال.
2: أوكي.
1: نرد على كلير ومحمد.
2: علم نيبال هو العلم الوطني الوحيد بالعالم اللي شكله مش زي الشكل الرباعي المعتاد. ليش في إيكو؟
1: يمكن يا من عدي يا من
2: هو مكون من مازن. شكلين مثلتين متصلين واحد فوق الثاني.
1: أوكي يا السؤال الثاني، وصف صورة بدون صور.
2: أوكي أنا إسا بحب الخيال كتير.
1: حلو.
2: بدنا نرسم.
1: نعرف
2: إسا بدنا نرسم صورة.
1: أوكي.
2: بدنا نرسم صورة طرفة فيها أربع زوايا، بكل زاوية من الزوايا قاعدة بسة، كل بسة قاعدة بمحلها، اللي بتلحس إيدها، اللي بتاكل، اللي بتشم، كل واحدة بتعمل شغلة، وكل قطة أو بسة قاعدة بمحلها وعم تطلع على الثلاث بسس الباقيات. حلو؟ أربع زوايا أربع قطات، وكل قطة عم تطلع على صحباتها. السؤال هو كم قطة موجودة بالغرفة؟ كم بسة في بالغرفة؟
1: كمان مرة أربع زوايا. كمان مرة
2: في عنا
1: أربع زوايا،
2: كل زاوية في بسة أو قطة، وكل قطة قاعدة بمحلها وعم تطلع على ثلاث قطط الباقيات. أوكي خلوا الصورة هاي براسكم.
1: أنت عم تقولي بكل زاوية في قطة؟ أوكي. وكل قطة عم تطلع على ثلاث الباقيات من ثلاث زوايا اللي بقيوا.
2: كم قطة في؟
1: أربعة.
2: جد؟
1: أربع زوايا. بكل زاوية في قطة. ومن كل زاوية القطة عم تطلع على ثلاثة الباقيات.
2: مزبوط. فكم قطة في؟
1: هي الأوضة إيش مربعة؟
2: أوضة فيها أربع زوايا.
1: كل أربع زوايا قطة. أربع قطط. بكل زاوية في قطة. ومن كل زاوية عم تطلع على ثلاث قطط الباقيات.
2: فكم من قطة عنا؟
1: أربعة.
2: أربعة. أوكي. شو جاوبوكي؟
1: شو جاوبوني؟
2: ما أعرف. شو مازن؟ مازن مش معنا اليوم.
1: مازن أربعة.
2: أوكي حلو مزبوط الجواب أربعة.
1: أي عم داش كتير تهكم. لا. زي سؤال الساعة.
2: أيوة نفس الشيء.
1: فهمتي؟
2: بس أنت أذكى مني.
1: محمد لا مين عم بضحك؟
2: محمد أكيد.
1: خلونا نشوف. مش عارفة شو الاسم. لين حفيدة نجاح، لين بتحكي إنها كانت تستنى فيكم مبارح وكانت تستنى حضرتكم تشوفوا رسالتها اللي بعتتها. لين حبيبتي أنت وتيتا نجاح، كتير مهم لنقولكو إنه مبارح ما كانش في برنامج. لا وما كانش في برنامج.
2: أنت ركزي بالأجوبة، قراءة الرسائل إلي.
1: بقولك محمد،
2: هاي وظيفتي.
1: بقولك محمد شو السؤال؟
2: فيش سؤال، هاي وظيفتي محمد بلاش.
1: فكرت أنا لين عم بتبعت لي جواب.
2: لا كان كنت بتشوفي أربعة. يلا مرحبا
1: تالت. ولا حد ساعدني قد ما السؤال هوين.
2: ما هو بدأ هون عليك آخر.
1: ومازل مش معي.
2: يلا نخططها. مازل مشغول إشي بالشغل.
1: عم بطبخ بقص.
2: أبصر.
1: بفرم بصل.
2: المرحلة الثالثة السؤال مع الاحتمالات. السؤال، أي قمة من هدول هي الأبعد عن مركز الأرض؟
1: سألنا هذا السؤال.
2: لا ليش هذا؟
1: سألنا هذا السؤال.
2: عن جد؟ يلا إيش هي؟ قمة الإيفرست؟ لا هي السؤال من أوكي، قمة الإيفرست، قمة شيمبورازو في الإكوادور أو قمة الكليمانجارو؟
1: الإيفرست إحنا سألناه وقتها وسألتك إذا هو من سطح الأرض من تحت سطح الأرض.
2: يلا بتصير مرات.
1: مش الكليمانجارو ولا التالتة؟
2: كليمانجارو. كليمانجارو
1: مش كليمانجارو. كليمانجارو. إيفرست.
2: إيفرست أكيد
1: جواب أخي. طب يعني بالقليل أنا أسألتي هويني بس جاهزي.
2: لا ما فكرش سألته هذا.
1: مبلا.
2: لا
1: مبلا.
2: الأبعد عن مركز الأرض.
1: قلت سألتك بتصير. تحت سطح الأرض.
2: بتصير بتصير.
1: عوداي معنا أنتي.
3: معكم.
1: شكرا كتير على المساعدة اليوم. أنا وماريا وصلنا لتعادل.
2: إيش الجواب بعدك ما قلتيش؟
1: إيفرست. لا كليمانجارو.
2: لا ولا الكليمانجارو. شيمبورازو.
1: شيمبورازو.
2: إيفرست هي أعلى قمة في العالم على مستوى سطح الأرض، لكن الأرض مش كرة كاملة، هي منتفخة قليلا عند خط الاستواء، وجبل شيمبورازو موجود قريب جدا من خط الاستواء، لذلك قمته أبعد عن مركز الأرض من قمة إيفرست.
1: طيب
2: شفتي؟
1: إيش اسمه بس؟
2: شيمبورازو.
1: شيمبورازو. عوداي شكرا كتير لإلك لاتصالك. مازن نزل عن الخط. نطلع لفاصل إعلاني ونرجع لكم.
4: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
5: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. غدا على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
5: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده ناولين شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
5: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن صيف

0: الله يبشر بالخير ابدا.
1: تضمي بعد الكسره.
2: انت تضمي بعد الكسره.
3: لا لا بس زعف بقدر يكتب هيك. المهم
2: إيه عندي انا سؤال لكم.
3: طبعا
2: مقطع من اغنيه لا فيلم.
3: نعم.
2: فيلم كلاسيكي.
3: نعم.
2: شو اسم الأغنية؟
3: نعم.
2: شو اسم المطرب؟ وشو اسم الفيلم؟
3: أيوة.
2: جاهزين؟
3: جاهزين. جاهزة.

0: عبد الوهاب. أكيد. بس أنوف لماي وإيش الأغنية؟
1: رانيا عرفت كل الإجابة بس ما قالت ليش شو اسمه. لا تغششيهاش.
0: لا أنت بالسماعات تغششك أنت يعني بالسماعات.
1: أنا محضر السؤال
0: ولا شيء. في مين يغششني؟
1: اسمع
0: على فريد الأطرش.
1: ليه وهاب؟ خليك على وهاب.
0: عبد الوهاب أغنية زهرة في خيالي. صح يا زهرة في مش فريد الأطرش. زهرة في خيالي
1: لا فريد؟ لا وهاب.
0: عبد الوهاب ما قلتش وهاب. زهرة في خيالي.
1: فزع مريم فزع. كان لازم أسأل دي. يلا نخططها هيك.
0: حبيب العمر.
1: طيب بدي اسم الفيلم اسم المطرب واسم الأغنية. أوكي
0: تانجو.
1: انت ما عرفتش شي لحالك. دلوكي
0: منيحل في كلير.
1: طيب انت شو مخططتي لنا اليوم؟
0: طلعي اليوم اخر يوم قلنا بصيفوا معنا. شهرين مرقوا بسرعة من اول يوم فتحنا فيه المخيم لليوم اللي وصلنا فيه لاخر مشوار. بس اليوم جايين نقعد نطلع الساعة ونقول يلا خلص. بالعكس بعد عنا ساعة ونص تقريبا نعيشه من الآخر. نلعب نغني نحكي كل القصص تبعنا.
1: أوكي.
0: إسا اليوم رح نفتح بواب من كل السيف اللي مرق معنا. كل باب هو إشي صار معنا كان معنا رفقنا.
1: أوكي.
0: زاوية أغنية أي إشي.
1: لحظة
0: موقف. ففي 20 باب ورا كل باب مفاجأة. وفي باب واحد من هلأ منحذركم منه.
1: من هلأ؟
0: من هلأ.
1: نعم.
0: أنا قدسية بالأصل.
1: نعم.
0: من إسا منحذركم منه. الباب رقم 20
1: اللي هو
0: ممنوع نفتحه قبل نهاية المخيم. بس نفتحه بنهاية المخيم كمان 19 هو إشي إلي وإليك رح نفتحه بالآخر.
1: 19-20 تحيدوهم
0: من 1-18. في عنا باب أبواب صيفوا معنا تتصلوا لنا نفتح الباب معكو. في سؤال تحدي أو شغلة من أشياء عشناها بهالصيف أنتوا بتختاروا رقم وبنفتحه مع بعض. وبعد كل تحدي في كمان رسالة صغيرة خاصة لإلكم من طاقم المخيم كله.
1: هلا حبيت
0: حبيتي
1: إيه؟
0: حبيتك
1: هلا
0: هلا لا هلا. أول إشي اسمعي أنا عشت بالقدس 12 سنة. لما رجعت من القدس لحيفا كنت أقول هلا
1: هنجد.
0: بعدين فهمت إنه لازم أقول إسا. أخذ لي كتير وقت أرجع لإسا كتير وقت. إسا مرات تهرب مني هلا.
1: 072-335-5993 على قولة أمي فاكهة
0: فاكهة
1: فاكهة
0: فاكهة فواكه مالها الفاكهة هي بالأصل فاكهة.
1: واتساب مكان شو هو؟
0: يا زهرة في خيالي.
1: وهاب بغنيها.
0: عبد الوهاب. قلتش وهاب عبد الوهاب.
1: شو الواتساب يبعتولي؟
0: 0509-07-132
1: 072-335-5993 على هذا الرقم عم تستقبل اتصالاتكو ومشاركاتكو. رانيا رشيد أبو النمر.
0: اتصلوا عشان نفتح الأبواب مع بعض.
1: وين هاي أبو النمر؟ أبو النمر هي كانت مساحة.

0: شو كيف؟ أنا بدي سولو. صباح الخير مستمعين وشاهدين مكان.
1: نعم.
0: عنا أيوة متصل. ألو صباح لمين؟
2: صباح الخير.
1: صباح النور ملك. مالك؟
2: كيفك؟ كيفكم؟
0: شو مالك؟
1: مالك ملك؟
2: الحمد لله. لا منيحة بس كنت
1: شفت كيفكم؟ هاي قدسية كيفكم؟
0: من شو تعباني ملك؟
2: أنا علي إلي اللي عتاب على ماريا مش عجبة كلمة هلا.
1: أنا عرين اللي مش عجبها كلمة هلا مش أنا. أنا
2: سوري عرين يعني.
0: إجي مين شدلك؟ إجي مين شدلك يا عرين؟
1: كل أهل القدس إسا بتشدلي. مالك أنت
0: طلعي من ملك طلع
1: ورمال لو نا كله
0: من ملك طلع حلوي. أما أنت
1: إيش في؟ عشت 12 سنة
0: بالقدس كبرة بوادي النسنا صرت تقولي هلا.
1: وانتقلت بجيل 18 على القدس
0: زي هدول اللي بيطلعوا نص سنة بالقدس بيرجعوا بقرته بالعربي.
1: 12 سنة قعدت بالقدس. 12 مش سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ولا خمسة زي مازن بالهند. 12 سنة بالقدس. فبدي أرجع أقول هلا
0: طيب
1: في مشكلة
0: عليك. لا
1: بعدين هلا احنا من اسا صح.
2: انا بتمسخر على كلمة اسا برضو.
1: هلا احنا من اسا اهل اسا يعني اهل الشمال ما تزعلوش مني بس انا
0: بالعكس حلو اللهجات بس قصدي هقول انت يعني شو جابك للقدس كلها سكنتيها سنتين
1: 12 سنة شو سنتين انت بعدين كيف بتقرري اشياء لما انا بقولك 12 سنة من ال
0: 12 شهر قصدك
1: 12 سنة من جيل 18 لجيل 30 أنا كنت عايشة بالقدس.
0: أوكي. وشو جبتي غير هلأ؟
1: جبت كتير أشياء. بكفي أهل القدس، بكفي الناس، بكفي الثقافة، بكفي روحها، بكفي جمالها للقدس، بكفي إنه خلطة بتجنن فيها ناسها، بكفي الكنافة والأكل والسوق والمنايس والمساجد. إيش؟
0: أنا بدي مالك وماريا تخدوني مشوار مع رائد على القدس عشان أقدر أشوفها كيف أنتوا شايفينها لأن أنا مش شايفيتها هيك أنا بشوفها يعني كمركبة
2: القدس العاصمة وبلد العالم كله والبلد المقدس
1: كله.
2: يعني ما فيها شيء إلا ليش الناس بتتنازع عليها
0: خدوني لغاد عشان أنا دايما بحس
1: تاريخ كامل تاريخ
2: أنا كامل بعبقها بكل شيء تعرف أنا لما بطلع القدس بحس روحي رجعت لي
1: أنا كمان
2: يعني أنا طول ما أنا بعيدة عن خواتي وعن القدس بحس حالي إني غريبة
1: الهوى اللي فيها كمان
0: النفس
2: بتجنن
1: الهوى
2: بتجنن
0: طيب خلص
1: يا محمد بكتب القدس تاريخ كل الديانات
0: أكيد بس عم بقول إنه مش الكل بحبها هي بحبوها يا بحبوهاش
1: يعني
0: لا طيب بس أنا بدي بس تخدوني لأن أنا بحس مرات هيك
1: خلص من أختك خدوني طيب. مش يوم هاي بدها
2: يلا نلتقي بالقدس يا طيب. ماريا
1: خلص
0: الملك شو رأيك تفتحي باب
2: يلا ما عشان هيك
0: باب القدس
1: أي باب أي رقم
2: باب القدس لأنه هي القدس فيها سبعة
0: سبعة يلا
1: سبعة
0: باب رقم سبعة
1: باب رقم سبعة حبيته هو باب يلا نخططها
0: أوكي
1: هوب تقلب اللعبة لعبة طول السيف إحنا سألنا هالمرة يا ملك أنت عندك فرصة تفزلكيها علينا عندك سؤال واحد تحاولي توقعينا فيه
0: يلا سألينا سؤال صعب
2: بدي أسألكم سؤال حسابي بس ما تدخلوا على الذكاء الصناعي بليز
1: لا هي نحن
2: بتفكروا فيها
0: ماريا دائما بتغش
1: مستمع
2: أوكي بس شوي استوعبوها يعني عشان هدوء في حمامة
0: سير
2: يعني حمامة يونا مرأت عن سرب حمام
1: أوكي
2: قالت لهم السلام عليكم يا مئة الحمام
1: أوكي.
2: قالوا لها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكن نحن مش مية نحن وقدنا وقد نصنا وقد ربعنا وانت معانا من سير مية قدي عددهم على السريع
0: نحن قدنا
2: وقد نصنا والربع
0: والربع
2: ومية معاهم
0: ومية وانت معنا
1: من سير من مية
2: بنصير مية قديش العدد
1: خمسين
0: نحن قد نصنا وقد ربعنا
1: 50 و45
2: ماريا ذكاء صناعي
1: لا أنا عم بحسب على الورقة يعني إذا نحن مية
0: نحن وقد نصنا
2: ايوه
0: وقد
2: نحن
0: ربعنا،
2: وقد نصنا وقد ربعنا،
0: نحن وقد نصنا وقد ربعنا، وانت معنا من سير مية.
2: برافو عليكي.
0: نحن
1: بدنا نكون
0: نحن وقد نصنا وقد ربعنا وانت معنا.
1: يعني هن بدنا نكونوا 99 لان هي وحده. هي أيوة. وحده، هي وحده،
2: صح.
1: وهن هي فكرت 100 صح. ايوه فهن 99 هن مش 100، فيش حاجه نحسب كل الحسابات. هن 99
0: لا في احنا ونصنا وربعنا وانت
1: 100.
2: كيف 99
1: لكان يعني 50 نصنا هو 50 بيكونوا زي
0: كيف حسبتها هي؟
2: بدك تعملي عدد زوجي لأنه ما في نص نص الفردي.
1: عدد زوجي يعني 200؟
0: لا هن 100 مع بعض التوتال.
1: هن 100. طيب نص
0: قبل احنا
1: هي زكا مش حساب.
0: احنا يعني هن على هذا العدد. زدي له نص، زدي له ربع،
2: 50. اعمليها معادلة بتطلع معك.
1: صباحكم دايت لشان تعال نشوف في حدا بيساعدنا. 99 يا عم بقولوا لي.
0: طب قولي لنا شو الحل.
1: علاء بعت لنا انه 99
2: غلط. 99 و99 قديش؟ نص 99 لا كلهم 100 يا مريم، كلهم 100.
0: 20
2: عارين كلهم 100 يا عمري.
0: نحن وقدنا يعني ضرب 2.
1: اوكي هاي 200
0: اكس ضرب 2
1: 200.
2: لا ليش 200؟ هم مش 100.
0: اسمعي انت حطي اكس. اوكي اكس ضرب 2
1: ضرب
0: 2 زائد النص زائد الربع زائد والحمامة. هي وحدي
1: احسبه
0: انت.
1: طيب يلا اكس تفضلي.
0: نص اكس زائد ربع اكس زائد
1: انا كعيت. انا
2: هذا لازم اشتغل معكم كل يوم على هيك شيء.
0: بس مش على الهواء، لو تركيني شوي مش على الهواء.
1: انا في حدا من المستمعين ممكن يساعدنا؟
2: هاي الاسئله
1: هاي يلا نخططها صعبه هاي.
2: طبعا بدها المعادله.
1: رانيا
2: رايك
1: تعمليها؟
0: اوكي اكس ضرب 2 اكس ضرب 2 يعني 2 اكس.
1: بدك تلاقي الاكس 2 اكس. طيب
0: لا
1: طيب أوكي. 36 بتقولنا عدلة
0: 2 اكس زائد 3 ارباع اكس زائد
1: 36.
0: واحد
2: 36 رقم انا هلا
1: 36 عدلة وهبه بعتت لنا 36
2: صح. ما هي صح. طلبتها على الليل هذا اكيد.
1: اوكي
0: بس معادلتي صح.
1: تعال نشوف معادلتي صح. انا
2: بدك تطلعيها
0: 2 اكس زائد 3 ارباع اكس زائد 1 يعني بدك يكون عندك.
1: أنا الكل انبسط لما
2: 36.
1: كيف الطريقة مزبوط. ملك قولينا أنت الطريقة.
2: بدك تعمليها إكس ضرب 2
1: إكس
0: لا إكس ضرب 2 أوكي زائد 3 أربع إكس زائد 1 يساوي
2: زائد نص زائد لا زائد النص زائد الربع
0: ربع إكس نص إكس
2: أو زائد 3 أربع بسبب زائد 1 بتطلع الاكس. بدك تعملي توحيد مقامات. انا معلمة رياضيات.
1: معلمة رياضيات.
0: النص اكس يعني 2 على 4 وربع 1 على 4
1: صار عندك 3 ارباع. هيك 36 زائد 36 زائد 18 زائد 9 زائد 1 بيساوي 100. قولي لها فكرت فيها لحالها.
0: فهمتي؟
1: برافو.
0: انا معلش ملك انا عرفت المعادله.
2: برافو على المشاهد.
1: بس انا من اساسه قلت لكم انه انا والرياضيات اي اشي تاني فيش مشكلة الا الرياضيات. المهم يا ملك في عنا رسالة من كل الطاقم اليك. عندك اشي بتعرفي تعملي منيح كتير
2: يعني بقولولي
1: وبتبطلي تعتبريه اشي عادي. مبطل عندك هو عادي هذا الاشي الخاص فيك.
2: الطبيخ والحلويات
1: والرياضيات
2: والرياضيات
1: وكونك ملك حلو.
2: Thank you.
1: Welcome ملك.
2: ويلكم حبيبتي.
1: يا باي باي ملك.
0: انا بعدني عم بحل المعادله عشان تعرف.
2: حلو حلو فكري فيها.
0: انا المعادله حصلت عليها.
1: ممتاز بدك تحليها. هاي عرين.
0: باي ملك.
2: نهاركم سعيد. بخربش بيناتكم مش انتوا التنتين ملكان.

0: مستمعين مشاهدين مكان، احنا وصلنا لنهاية الساعة الأولى من مخيمنا الصيفي. بعد كتير عنا شغلة.
1: لحظة، مجبورة هقرا رسالة واحدة لأنه هاي رسالة
0: بطل ينفع.
1: صباح الخير لين حفيدة نجاح، بتحبكم تحضر البرنامج مع تيتا نجاح، بدأ أغنية الشامي. نحن ما قريناش الرسالة من يوم الخميس، فاليوم بعتونا صباح الخير كيفكم. لين تحكي لكم انها كانت تستنى فيكم امبارح، وكانت تستنى تحضركم، بدي اقرا كمان مره وتشوفوا رسالتها اللي بعتتها. ومين حفيدة نجاح زعلت ليش ما بعتت اسمها لكم؟ بتحبكم مريا وعرين، وبدها لين وميرا اغنيه ملكة جمال الكون للشامي. جن
2: الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عمك؟
4: أكيد فيها عمك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
7: جنيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جنيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عمك؟
4: أكيد فيها عمك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
10: أبرز عناوين الساعة: جيش الدفاع يؤكد استعداده للرد على أي عدوان إيراني محتمل. القاصر المشبوه بالاعتداء على سائق الحافلة خالد عويسات يمثل أمام المحكمة. جعفر فرح ينفي مجدداً الادعاءات بتحرشه جنسياً بسيدة. رئيس بلدية قصرى يطالب وقف اعتداءات المستوطنين قبل حدوث ما لا يحمد عقباه من إراقة دماء. ومعطيات عسكرية تظهر طي معظم ملفات التحقيقات في حوادث نهب الممتلكات.
2: راديو مكان الأخبار.
10: أخبار 11. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. على خلفية تبادل الضربات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، أكد مصدر عسكري أن جيش الدفاع على أتم الجهوزية في الدفاع والهجوم. وفي حديث مع مراسل صحيفة معريف، أوضح المصدر أن الجيش مستعد لشن هجوم واسع النطاق على إيران إذا أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل. يمثل أمام المحكمة اليوم القاصر الذي اعتقل بشبهة الاعتداء أمس في بيت شيمش على سائق الحافلة خالد عويسات. ويشير مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب إلى أن السائق أصيب بجروح متوسطة. بعد أن رفض توصية حزبه بسحب ترشحه للكنيست، نفى جعفر فرح الذي يحل في المركز الثاني في قائمة الجبهة مجددا الادعاءات بتحرشه جنسيا بسيدة عام 2011، مضيفا أن إدارة مركز مساواة وهيئة قانونية فحصتا القضية. وقال فرح إن ما قام به تجاه هذه المرأة لم يكن إساءة، ولكنه يحترم شعورها. جاءت أقواله في حديث للزميلة سماح حسنين بكرية ضمن جولة الصباح. وفي البرنامج الإخباري نفسه، قال رئيس بلدية قصرى قرب نابلس عبد العظيم الوادي إنه يجب وقف اعتداءات المستوطنين على بلدته والمغير وجالود قبل حدوث ما لا يحمد عقبه من إراقة دماء. تشير معطيات جيش الدفاع إلى أن الشرطة العسكرية حققت في 27 حادث نهب لممتلكات من قبل جنود في قطاع غزة وجنوب لبنان، لكن هذه التحقيقات تسببت في تقديم لائحتي اتهام فقط. وأوضح الجيش أنه ينظر بخطورة إلى مثل هذه الأفعال ويتهم جنودا في حال وجود قاعدة أدلة كافية.
11: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
12: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
11: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح غدا أعلى بقليل من معدلاتها. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
14: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح مساء أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عامك؟
4: أكيد فيها عامك.
5: هيك تمام لأني بحبها.
6: بالزوادة عامك لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
14: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
15: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
16: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
17: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
18: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
11: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
19: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
11: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: اليوم يوم الأخير من برنامج صيف معنا وآخر يوم من العطلة الصيفية. بكرة أول يوم بالمدرسة. رجعنا يا مدارس.
1: خلصت العطلة.
0: نشكر نادية أسمر مارون كانت معنا بالساعة ومكملة معنا لهي الساعة من الراديو المصور نادية. وراني رشيد أبو نمر بالإنتاج منصبح عليها. إيلان هولتهاوزن انضم لإلنا بالهندسة الصوتية. يسعد صباحك ماريا دبينا.
1: يسعد صباحك عارين بسول.
0: عندك رسائل؟
1: عندي رسائل من الصبح.
0: مين بعت لك؟
1: يعني قرأت آخر رسالة لأنه كنت مجبورة أقراها. سوري يعني ما انتبهت لكيش لأنه كنت يعني متحمسة على الرسالة.
0: يعني الأخبار اتشوكي أنا بدي إياكي يعني دائما صوتك يكون رنان على الهواء.
1: نرجع منقول لينو هيك. وصلنا الصبح على 10:15. صباحكم يبدأ بهدوء ونية طيبة وخطوة واحدة واضحة بدل عشر أفكار مؤجلة. خطوة خفيفة وخبر طيب وشيء جميل يأتي دون موعد بجاه رب العالمين. طاب صباحكم ويومكم بكل خير ومحبة صادقة. صباح الخيرات والمسرات لمن يرسمون السعادة بكلمة طيبة ويبدلون أحزاننا بدعوة من رب العباد. أخوكم أبو عماد رياض غضبان من اللي بقاعة. حلوة الرسالة. شكرا. يسعد صباحكم ماريا وعرين. معكم سامي. بدي أشكركم على هيك مخيم بجنن. كان من أجمل المخيمات. كتير انبسطت فيه. تسلموا من أجلكم ومن تحت رأسكم صرت بيع بطيخ.
0: زبط سامي. سامي عنده قصة غريبة مع البطيخ.
1: أوكي. غدا يوم تحرير الأمهات من اجتياح الأولاد. يوم الأربعاء يوم الخبر العاجل عند الأمهات مع عزومة فنجان قهوة. هاي من عدنان. أوكي. حبيب العمر مغني فريد الأطرش. الأغنية يا زهرة في خيالي والفيلم حبيب العمر. هاي من جريس. نرجع لأجوبة الأغنية. اسم الأغنية يا زهرة في خيالي فريد الأطرش فيلم حبيب العمر. إلهام عباس من كفر كنا. يسعد صباحكم ماريا وعرين من ملاخي. نرجع بقول يا عرين لينو ميرا حفيدات
0: نجاح
1: بدن أغنية ملكة جمال الكون للشامي وبستنوا
0: شامي
1: يوم الخميس.
0: وتامر حسني
1: جننوني. فتحي بعتنا الصبح. صباح الخير صباح الورد الفل والياسمين ماريا وعرين. كل عام وانتم بخير. مناسبة عودة جميع الطلاب والطالبات غدا إلى مقاعد الدراسة بالنجاح للجميع يا رب العالمين. أمين يا رب. كل الاحترام والتقدير لحضرتكم ماريا وعرين على تقديم برامج مميزة. وفقكم الله وشكرا لكم ولكل العاملين في راديو مكان من فتحي. أكمل. صباحكم قدسي مميز وبداية لشهر إن شاء الله. رزق وسعادة لكل طاقم البرنامج من صحار. أرق التحايا وأجمل الكلمات للمبدعتين واو عارين وماريا. ولا مش عارفة أقرأ هيك إشي أنا. شو نعمل نجمتاي برنامج صيفوا معنا ولا نكمل هقراها بعدين؟
0: مش بدك أنا معك عشان ما ضلكيش ملحوقة. هي ريهم
1: منخليها لبعدين. هاي بدي يعني تعرفي أنت بتقولي لي دايما بعرفش أخذ إطراءات بحبش
0: بقرأها أنا
1: بفكر
0: أسهل لك أعطيني
1: تفضلي.
0: ماريا صعب عليها لما بيكون الكلام إيجابي موجه لإلها بشكل مباشر. أرقى التحيات وأجمل الكلمات للمبدعتين عارين وماريا نجمتي برنامج صيفوا معنا. حضوركم لطيف وابتسامتكم الدايمي بتضيف دايما البرنامج طاقة إيجابية وهدوء بلامس القلوب. بتشكلوا ثنائي رائع اللي بتجمعوا فيه بين الأناقة والأداء والأسلوب الممتع بتقديم الفقرات. بتمنحوا هذا البرنامج صيفوا معنا نكهة مميزة وعفوية اللي بتجعل المتابعة لحظة ممتعة اللي بيستناها الجميع. كل التوفيق للرائعتين عارين وماريا في تألقهن المستمر والنجاحهن الدائم. صباح الخير مصعب من نابلس. ياريت ما تستنونا ما تنسونا بحبكم. شكرا مصعب من نابلس، وبتمنى ماريا تعرف هيك تتمعن بكل كلمة بعت لها إياها.
1: المشكلة إنه تمعنت جدا بكل كلمة بس صعب علي يعني. شكرا.

0: 0723355993 على هذا الرقم، اتصلوا فينا وشاركونا وسمعونا أصواتكم على الهواء أو رسائل نصية
1: على واتساب مكان 0509071321.
0: بوعدكم ماريا رح تقرأها كلها. صباح الخير، مين معنا؟
1: صباح الخير.
2: صباح النور.
1: هلا، مين معنا؟
2: مازن معاكم.
1: مازن، زلت عن الخط، بايش مشغول مازن؟ بايش بتقطع؟
2: انا بشتغل بمطعم برمت جان.
0: كانت عليك تساعدني.
2: انا بشتغل بمطعم برمت جان. هاي انا بالشغل وبحكي معاكم.
1: حلو حلو.
2: انا حلو. كان في المطعم كله
1: حلو. مطعم يعني اي نوع اكل؟
2: مروكاي.
1: اوه، كسكس وهيك. واو حلو.
2: في كسكس ومراكش الكسكس. أيوة. ورز اصفر ورز. بس الكوديس، ريحه الكوديس فايه على هون.
0: حلو حلو. مازن افتح لك شي باب من فعاليه ماريا.
2: واحد
1: رتبها صح. باب رقم واحد هو رتبها صح. كانت معنا عندنا زاويه رتبها صح اللي عدتها فاتن حداد طبراني، وهي ميزانية الصيف. فاسمع يا مازن، ورا الباب في 500 شيكل، قدامك أربع شغلات: طلعة مع العيلة، مطعم، فعالية للأولاد، ومصروف مفاجئ. ال 500 شيكل لازم يكفوا للكل، كيف بتقسمهن وعلى شو ممكن تتنازل؟
2: بلا بديش، بدي سلمة.
0: معه حق.
2: ليش الشيء دي؟ لا 500 شيكل ولا 5000 شيكل ولا 50 مليون شيكل ولا 50 مليار شيكل. بدي سلمى اشوفها بس. وغلط.
1: وين نشوف سلمى؟
0: بس هذا هو جوابه.
2: يعني بضحك اخوي امنيتي.
1: ما زين، عندي سؤال. تعرف سنين مرة قديت 30 سنة من وقتها؟
2: 40
1: سنة من وقتها.
0: تخيلها فايتي على المطعم عندك.
1: استني شوي عارين قبل
0: اللينا في الكسكس.
1: بس يعني بتعرف انه ممكن الواحد يتغير. اللي كان قبل 40 سنة هو مش اليوم 40
0: سلمى
1: اللي انت تعرفت عليها.
2: في واحد بلدنا.
1: أيوة. سافر على الهند.
2: بلا، في واحد بلدنا كبر بالعمر، وهي كبرت بالعمر. مات جوزها وهو ماتت مرته. تجوزوا.
1: طيب
2: بعد 50 سنة تجوزوا.
0: بدي إبر الكل.

0: يا انت ريحه القدس جاي من تلاقي.
1: تسلم تسلم.
2: ماريا، انت قلبك ثلج
1: انا قلب
2: ابيض.
1: لا
0: لا لا،
1: لا
0: وارين كلبها كلبها
2: لا،
0: ثلج.
2: انا نرجسية، باي.
0: انا بالثلاجة هسه موجود.
1: عشان هيك بدي اخلص الحديث ابصر كان اجى زبونه.
2: صباح الخير، بنقول لمين؟ الو مين؟
3: انا صباح الخير.
1: صباح النور
3: مختار اللي بحكي.
1: اهلا مختار، في باب من الابواب بتحب تفتحه يا مختار؟
2: عندنا من 2 ل 18، اي باب بدك تفتح؟
1: 7 راح.
3: انا بدي هدي هدايا لطلاب المدارس. انا
1: يلا اهدي. يلا هو باب طلاب المدارس عند مختار.
3: هدي هدايا لطلاب المدارس.
1: نعم.
3: دبابيس السنه الدراسيه القادمه 26 27، الدبوس الاول سنه هادئه وناجحه للجميع
1: ان شاء الله يا رب امين.
3: الدبوس الثاني بعيد عن الشر والعنف.
2: دبابيس شرقي عرق منصور
3: في المدارس
2: عند الزميل إيمان القاسم.
3: احترام لدى الجميع، احترام وتقوى لدى الجميع.
1: نعم.
3: سنة سنة اجتهاد وتفوق وتقدم للمستقبل البعيد بشهادة امتياز. خلينا نكمل.
1: نكمل يلا. كم دبوس في مازن؟
3: لدى جميع الطلاب.
2: شو نخلي خزوة
3: بنفسك.
1: كل
3: سنة صحية. سنة صحية خالية من الأمراض لدى الجميع.
1: إن شاء الله يا رب.
3: الاهتمام بصحتك.
1: أيوة.
3: السنة القادمة تربوية رياضية لدى جميع الطلاب.
2: أجل
1: تبع أنه دبوس هسه.
3: سنة احترام للمعلمين
2: 17
3: على من كل المستويات.
2: على فكرة أنت ليه عملت باب؟ عمل دبابيس.
1: علقتين على الحيط. كمل كمل كمل مختار.
2: دبوس احنا وصلنا 19
3: لدى جميع الطلاب. مني بكلمة حسنة بنية طيبة وسليمة لدى جميع الطلاب.
2: 20
3: سنة دراسية مجتهدة لدى الجميع. هذا هو.
2: شكرا كتير.
1: شكرا على الدبابيس.
2: شكرا كثير يا مختار.
1: يا مختار
2: يعطيك الف الف عافيه.
1: تفتح.
2: شكرا.
3: ممكن احكي كلمه؟ ممكن احكي كلمه؟
2: اكيد اكيد. أيوة. دائما
3: اللي فاهم يفهم. عادين اللي فاهم يفهم. احكيها
2: مش عارفه. انا بخاف منك مختار.
3: احكيها؟
2: لا
3: خلينا احكيها.
2: طب قولها
1: تحت الهواء يمكن.
3: الكرة بيد مريا واللي فاهم يفهم. يلا سلامات.
2: الكرة بيد بعرف ما هي مسيطرة على كل شيء. خالص
1: أنا الضيف في حياتي.
2: بعرف بعرف
1: أنا الضيف.
2: الكرة بيد مريا واللي فاهم يفهم.

0: إسا بودكاست
1: يوسف ولورا جنزي بودكاست صيف معنا رح يكون على جزئين. نحن إسا رح نسمع الجزء الأول لأن عندنا كتير أشي يحكوا جنزي بحكوا كتير فرح يحكوا عن تجهيزات المدارس وهالمرة رح يحكوا عن الملابس. أوكي يعني خلصوا المدرسة قبل
0: خمس سنين بعدين في جزء تاني بنسمعه بعد شوي.
1: واليوم رح يرجع بذكرياتن لمرحلة تجهيزات العودة للمدرسة الملابس قديش كان مهم إنه يكون في إشي جديد عندن شو كانوا يختاروا إذا كانوا يختاروا

0: عدلان، وكيف شايفين اليوم الاشي عند الطلاب 2026؟
1: حم شوب والواحد قرفان حاله.
2: بيجي واحد من جنزي بيقول لك كيف تتعامل مع الصيف،
1: لا وبعدها بيرد عليه واحد من الميلينيانز وبيقول له انتو جيل بارد، شو بفهمكم بالتعامل مع الصيف؟
2: تطلع على جيل اكس بتلاقيه بالارض عم يفلح في الصيف وفي الشتاء، وبحكي على الاجيال اللي بعده انه كلهم مدللين،
1: وانا ولورا جايين نحكي عليهم كلهم.
2: اسمعونا ببودكاست صيفوا معنا.
1: مرحبا لورا.
2: مرحبا يوسف.
1: شو الأخبار؟
2: تمام، كيفك أنت؟
1: أنا كتير مبسوط بشكل مش طبيعي.
2: ليه؟
1: خلص الصيف.
2: خلص الصيف.
1: بلش يخلص الصيف، يعني هيك بلشت أحس بأنه اليوم بلش يقصر. والليل بلش يطول ياخد راحته.
2: والشمس بتغيب بكير.
1: والشمس بتغيب بكير والدنيا أبرد.
2: يعني
1: بلشتي تقعدي هيك على البرندة بهداوة بال هيك مع ناس مات هوا لطيفة.
2: بديت تروح وانت من الشغل تشوف انه عم بتعطي ميك بعبكير، بطلت الشمس تيجي في عيني.
1: وشو الأهم؟ السيارة عم بتكون باردة.
2: صح.
1: الستيرينج بطل يسلك. مهم، بما انه بلش يخلص الصيف، هذا بيعني انه بلشت تخلص فرصة الشهرين.
2: بلشنا قريب على 1/9.
1: يا حرام، طلاب المدارس راجعين.
2: ولو هذا التاريخ، مش مهم قد كان عمرك 1/9 هيك بضل
1: له هيبته. مش مهم اذا انت كنت تحب المدارس ولا لا، بس هذا
2: كله
1: اليوم
2: كله بيكون يتحضر له. انت خاصك عندك اولاد، انت خلصت مدرسه، مش مهم، دائما تحضر له.
1: الكل بتحضر له. شو فريت البساط بتحضروا له؟ شو فريت التكاسي؟ اصحاب المكاتب، الاهل، الاولاد، الناس اللي بتبيع اكياس النايلون للزواويد، برضه اللي بيبيعوا اللانش بوكس،
2: واشارات المرور حتى
1: صحيح. الشوفرية على الصبح، بتعرفي شو يعني إسا رجعت المدارس؟
2: بعرف،
1: يعني رجعت حركة السير بالبلد.
2: انا حاولت ما افتحش الموضوع،
1: ولا
2: بس يعني
1: مشان الله اللي مدرسته قريب عليه 10 دقائق مشي، يبعت ابنه مشي. فيش حاجة تركب السيارة وتعمل أزمة، خليه يعتمد على نفسه.
2: ابنك إذا قريب على المدرسة بتخليه يروح مشي؟
1: أنا وياه راح نروح مشي.
2: أنت وياه؟
1: لا جد، أنا بفضل إنه أخذ ابني أنا مشي عشان كمان أحفظ الطريق، يعرف كيف يمشي وكل هذا الأشياء.
2: بس العمر معين أكيد، مش راح حد، يعني مش هو صف سادس.
1: أكيد مش راح يكون صف سابع وهالخريف وسادس وأنا أخذه بإيده يعني. صح. بس إنه بتعرف من الأول ببلش أفوته على هذا الرأس.
2: تحضيرات المدرسة أحلى فترة في كل السنة، تحضير الأواعي والكتب وهيك أشياء.
1: مع وقتي أنا بالمدرسة كان عنا يونيفورم بنطلون كان عليه اللوجو تبع المدرسة.
2: عن جد؟
1: والبلوزة كان عنا بلوزة مدرسة عادي.
2: شو كان لونها؟
1: عنابي بوردو. هذا الإشي
2: عنابي. إحنا كان أبيض.
1: أبيض؟
2: إيه، مش كان يتوسخ بسرعة.
1: مش مفهومة. كم بلوزة كان عندكم؟
2: واحدة هي نفس.
1: عن جد؟
2: بس إنه بناطيل كان يعني بنفع تلبس اللي بدك إياه، أكيد مش مشلخ بس بدون طبعة يعني.
1: لا إحنا كانوا يستثمروا فينا كتير. أول شيء عندك البنطلون عليه اللوجو، هو بنطلون المدرسة، بروح تشتري محل خصوص من.
2: عن جد استثمار.
1: في عندك بلوزة المدرسة العادية النص كم. في عندك بلوزة الرياضة النص كم.
2: في بلوزة رياضة؟
1: طبعا. في عندك بلوزة الهودي للشتاء، وبلوزة طويلة للشتاء بس مش هودي. وعندي كمان جاكيت خفيفة. هدول كلياتهن هن بيكونوا للمدرسة بزنس. بزنس، وكلياتهن مع لوجو يونيفورم. كان عندنا كمان قوانين اللي هي صارمة بشكل مش طبيعي. الشباب ممنوع يكون عندهم لحية. دائما بتكون محلوقة على السفر.
2: هيك لازم صراحة. انا بقول
1: الصبايا ممنوع تفرد شعرها
2: بالمرة،
1: ممنوع.
2: بس هاي بالابتدائية، مش يعني ثانوية اعدادية.
1: ابتدائية من صف اول لصف 12.
2: بس اليوم بعده نفس الاشي هيك؟
1: لا اليوم تغير. وين؟
2: بقول
1: عم بشوف شوفات اليوم. بقول يعني وين احنا وين هن؟
2: مدارس 2026 خلص.
1: اشكرك.

0: كل إجاباتكم كانت صحيحة.
1: محمد كمان قال فريد الأطرش يا زهرة في خيالي، حبيب العمر كمان، شاري بعتت
0: بقولوا لك هي إحدى أشهر تحف أمير الطرب فريد الأطرش.
1: نعم،
0: وبتعب يعني تعتبر محطة مهمة كتير بتاريخ الموسيقى العربية كونها من أوائل الألحان اللي تجاوزت الحدود المحلية. المغني والملحن المطرب فريد الأطرش الشاعر صالح جودت 1947. إذا ملاحظة إنه اللغة عربية فصحى.
1: فصحى. تانجو.
2: وهبت العمر أوتاري ولحني وتغنيت.
0: يعني هاي الأغنية تعد أول لحن عربي اللي بيعبر حدود الوطن العربي بوصل للعالمي، واشتهرت بشكل واسع لما عزفوها بواسطة فرق موسيقية عالمية مثل الأوركسترا السيمفونية الوطنية تركمانستانية.
1: تركمانستانية. بذكرني بسيدة ولا
2: وأقبلتها الأيام.
0: الأغنية بتجسد مشاعر الشوق والحب الضايع، وإجت ضمن أحداث الفيلم لتعبر عن ولعة البطل بعد فراق حبيبته. اعتمد فريد الأطرش بألحان على إيقاع التانجو العالمي وامتزاجه بالمقام الشرقي النهواند.

0: فريد الأطرش، سامية جمال، وبعد كتير
1: سامية جمال، فريد الأطرش.
0: القصة هيك بيكون ممدوح ومطرب موهوب بيسافر مع فرقته وأصدقائه من الريف للقاهرة يبحث عن شهرة ونجاح، وبيعترف ممدوح، بتعرف ممدوح على راقصة توتا اللي بوقع بحبها، وبتبدأ المسيرة الفنية مع بعض. بسبب رغبته بتحقيق طموحه السريع بنفصل عنها مؤقتا، وبصيب ممدوح اكتئاب شديد وبفشل من أول مواجهة له قدام الجمهور، بس بدعم أصدقائه بيقدر يوقف على إجريه، بيجمع كل قوته وبيعود للغناء ليفاجئ توتا بعودة إلها ومشاركتها إله باستعراض فني ضخم، وبينتهي الفيلم بنجاح ساحق معا في عالم الفن والحب.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.
5: صيف معنا،
6: نعم.
5: ضلها أقل من نص ساعة ومنودع العطلة الصيفية بمخيم صيف معنا راديو مكان تلفزيون مكان. وصلك رسائل ماريا؟
6: نعم. الله يسعد لأحلى الله
5: يسعدك
6: لأحلى صباح مريم. يسعدك عرين. ببدأ فيكم لأحلى وردتين. ببدأ أحلى فيكم وردي. أنت وردة وأنا وردة. أنا عارفة ديك.
5: أيوة.
6: وجودكم في صباحنا للوجوه بتشرك تشرق بضحكتكو لأحلى عرونتي. شو الشعر الحلو؟
5: شكرا.
6: ولأحلى روح الحلو مريومتي.
5: مين عرونتي ومريومتي؟
6: شيري.
5: شيري شكرا.
6: هاي من شيري.
5: في بعد؟
6: في بعد لحظة محمد عم يكتب لنا. هيك ملك رجعت كتبت لنا: ماريا القديرة وعرين الجميلة، كنتما رائعتان خلال عطلة الصيف. شكرا لفاتنة والطاقم البرنامج الجميل اللي وحد الشعوب من جميع الدول، كنتما رائعتان وهذه حقيقة وليست مجاملة. من ملاك بحبكن. شكرا يا ملاك.
5: شكرا كتير. وإسه وصلنا ماريا للبطاقة. بعد
6: بدك البطاقة وبعد البطاقة. طب يلا بطاقة بعدين.
5: بطاقة رقم 34، البطاقة الأخيرة من الزميلة سوزان دبيني.
6: نعم.
5: شو هي بطاقة رقم 34 يا ماريا؟
6: بطاقة 34 يا عرين
5: هي من البطاقات الصيف مع سوزان دبيني.
6: نعم.
5: اللي كان كل مرة عندها عبرة
6: أو موقف درس أو درس حلوة
5: أو فضفضة
6: المستمعين كتير يعني أطروا وعطوا على هاي الزاوية. فهوني سوزان بتحكي عن في كتير مرات عنا تصرفات بنعملها عشان نكسب رضا اللي حوالينا وعشان نقرب الأهل والناس من بعض، بس بالحقيقة إنها مرات بتكون مثل السكاكين.
5: سكاكين
6: تجرح فينا وأوقات توصل إنها تكسر كرامتنا. منصير نقول كمان شو
5: هاي التصرفات، ليش بنعملها
6: رغم إنها بتوجعنا. فتعالوا نسمع من سوزان إيش هي شو هي أكتر.
7: بطاقة رقم 34 من القلب للقلب. تصرفات كتير بنعملها بحياتنا ومنفكر إنها بتكسب قلوب اللي حوالينا وبتقرب الأهل من بعض، لكن بالحقيقة هي بتكون مثل السكين اللي بتجرح فيك وأوقات بتمسح حتى كرامتك وبتحولك من إنسان مع شخصية مستقلة لإنسان بحاول يقلد غيره. ليه؟ بس ليكون مرغوب. شو هي هالتصرفات؟ تعال نسمع. تقديم الخدمات المجانية والتواجد الدائم، مين ما طلبك بلاقيك وشو ما بطلبه منك بعرفه رح يحصل عليه بدون تأخير. ولكن ننسى انه هالشي المعروض والمتاح مع الوقت بفقد قيمته. خلي شخصيتك كتير اقوى من هيك وغير متاح، وتعامل معها مثل كأنها منطقة محظورة وما ممكن أي إنسان يتخطاها إلا بموافقتك أنت، وبدن تصريح ليوصلوا لك. أنت إنسان حر، عندك شخصيتك وأسلوبك، وأنت اللي بتقرر فيهن. ما تبرر لأي إنسان إنه ليه أنت قلت لا أو ليه رفضت هالشي. أعطي لنفسك هيبة، حياتك ملكك، ما تعرضها على أي إنسان. خلي كتاب حياتك مسكر، ما حدا يقدر يطلع عليه، لأنه أصلاً مش شغلهن ولأنه خاص فيك أنت. حلو الواحد يضحك ويبتسم، بس مش طبعاً على الفاضي والملان. ما تكون سهل، ما تكون بلا توازن، وكمان ما نروح للشي سلبي، وما تكون على طول معصب وصراخك وصوتك ما بهدى. امشي وعينك بعيون اللي بوقفك وبحكيك، اطلع بعيونه واحكي بثقة. دايما خلي عيونك لفوق، راسك لفوق، وكتافك مرفوعة. وأحلى شي وأحلى إحساس هو لما تزرع بذرة الفضول في عقل اللي حواليك، ما حدا يعرف شي عنك، بس الكل بينات بعض بيحاولوا يفهموا مين انت وشو انت. بطاقة 34 كانت هي البطاقة الأخيرة بهالصيفية، البطاقات اللي قدمناها لصيفة معنا لماريا وارين ولماريا وشادي. وصلنا لنهايتهن، دائما بكل الحب ومن القلب للقلب، سوزان دبيني.
8: شكرا لسوزان دبيني من القلب للقلب.
5: نعم
8: كتير. أغنية ملكة جمال الكون للحفيدات لينو
5: لينو
8: لينو ماي حفيدات نجاح.
5: نعم
8: عندك رسائل ماريا؟
5: نعم
8: يلا. شو
5: صباح الخير ماريا وعرين، بحب أواجه كلمة لطلاب المدرسة وأقول أعزائي الطلاب، راح المزح وإجا الجد، صيفتم واستمتعتم، كيفتم وتسبحتم، أسأل الله أن تستقبلوا غدا اليوم الدراسي بالفرح والسعادة أيضا، لأن في العلم السعادة والنور، وفي الجهل دمار وألم. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير من راقي محاجني. وفي كمان لحظة، كمان رسالة. أهلا أخواتي عرين وماريا، ونقول لكم أبدعتن وكل الاحترام. طبعا أنا التهيت شوي بالعرس لحفيدتي، وكان كانت لها سهرة شي ممتاز
8: عالية،
5: وإن شاء الله اطلع الأربعاء وستترك فراغ، ولكن ألف مبروك بالتوفيق لها وللعريس محمد من الأستاذ نبيل صبيحات. محمد بقولنا رح نشتاق للمخيم وفقراته، فأنا بقول له لمحمد الكولونيل إنه إحنا مكملين بكرة بصباح الخير يا مدارس مع الزميل شادي، وأنا رح يكون في فقرات من صيفه معنا، يعني أكيد. يلا نخططها مكملين. الطاقم نفسه نفس في روح معينة، بس هي مخصصة للمدارس، فتابعونا وكونوا معنا، انتوا جزء لا يتجزأ لحديث يوم الخميس. ومنكمل رح نرجع رجعات عارين وأنا
8: رجعات بكل حماس. نعم. ببرنامج خاص ماريا وعارين.
5: نعم
8: تقلقوش.
5: لا نحن هون
8: بس مش أجواء صيفية.
5: لا أجواء تانية. فصل جديد.

0: الجزء الثاني من بودكاست صيف معنا مع يوسف خليل ولورا حجلي.
1: نعم مرحبا لورا.
2: مرحبا يوسف.
1: شو الأخبار؟
2: تمام. في حواليك إسا أولاد راجعين على المدرسة في التحضيرات وهيك؟
1: طبعا يا حرام أولاد أختي يعني من قبل بجمعتين ما تنمر عليهم إنه يرجعوا قاهر فيه انه هن فترة. انه هن بحضروا بالاواعي بروحوا بيشتروا بقيسوا وكل هاي الاشياء
2: بوات جديده وهيك
1: بوات جديده وشنطه جديده ما الشنطه كانت ما تكلها
2: بس في هاي العرباي اللي بتحط عليها وبتجر معها
1: والله كان نفسي يشتروا ليها ما جابوش
2: اياها انا كنت اكرهها صراحه رجعت المدرسه التحضيرات اسمع فايب فايب صراحه
1: كنت تجلد الكتب
2: طبعا اسمع الكتب والدفاتر واجلدهم يعني انا لي ولا اخوتي كمان من الحماس
1: طبعا مهمه صعبه انك تجلد
2: صح بس ما هو انت تكون من جيل صغير عم تشوف أهلك عم بجلدوا فبتصير تقعد حدهم تعلم صنعة ما كنت تجلد شكلك
1: كنت تجلد إشي أنا
2: كيف كنت يعني
1: هني كأمي كانت تجلد لي مش كانوا يحطوا لنا سوبرمان وصورة رونالدينيو
2: مع طبعات كمان
1: وكريستيانو وميسي وكل هاي الصور والألعاب وكل الكرتون تاعت سبيستون يعني حطوا لنا إياهن إسا اليوم كله صار شفاف نايم كله بتجلد شفاف
2: على فكرة حتى أنا بعرف كمان يعني مش في محلات في مدارس معينة يمكن بمنعوا التجليد عشان هني مع إنه يمرقوا الكتب من جيل لجيل تشروة المدرسة تكلف كتير بلايا
1: وإسا بتعرف شو المشكلة الأكبر إنه كل سنة بيكون المنهاج مختلف فببدلوا الدفع بدلوا الكتب وهاي فبضطر الأهل اللي عنده جدد. كم ولد يجدد ويشتري من أول يعني صح. قبل زمان كنت تأخذ من أخوك الكبير
2: نفس الإشي على فكرة بتعرف شو بحس لازم يزيدوا إشي في فترة التحضيرات للرجعة إنه هيك
1: المدارس.
2: يقعد أو في المدارس يعني لازم بحس يكون في أسبوع قبل الرجعة الرسمية على المدرسة لهيك لازم يخلوا الأطفال والأولاد يتعودوا على الرجعة مش تيجي هيك مرة واحدة يلا ترجع على المدرسة يمكن أول يوم بيكون أهون إشي بس
1: أول يوم سياحة وسفر بيكون دراما زيادة إنه شو تقدر تحضر حالك ما هي نفسها هي. يعني
2: لا لا لا تعرف شو يعني الأهل بكيفوا أنك أسبوع زيادة يعني يقل من أنه يعني حضانات أو أنه يعني يفكروا وين يروح في أولادهم الناس اللي بتشتغل مثلا لازم تفكر وين أروح في أولادي فهذا الأسبوع يعني يلا
1: تعرف مثلا مبارح كان في عنا هاي المحادثة مع دار أختي أنه بالنسبة للمدارس والرجعة وهيك تعرف أنه قالوا لي شغل اللي هي عكس كل هذا الترند تبع أنه الأهل مبسوطين يرجعوا المدرسة تعرف أنه هني كان أهون لإلهن أنه أولادهم ما يكونوش بالمدرسة تعرفي من أي ناحية ليه؟ في عندك كل يوم الصبح بدك تروح تودي الولد على المدرسة وترجع تجيبه عندك المكارعة مع الطلاب والوظائف وعرب الكتب وادرس واعمل وظائفك وهاي المعلمة حكت معاي
2: ونام بكير واسحى بكير
1: بالضبط وبدك تحضر الزواويد وكل هاي الأشياء بفرصة
2: يعني
1: الشهرين ما كانش في إشي من هذا كانوا يقعدوا بالبيت يطلعوا مشاوير
2: بس أهلهم بيشتغلوا
1: بيشتغلوا
2: طيب وين بيكونوا أولادهم بساعات اللي هن بيشتغلوا؟
1: بيكونوا عنا بالبيت عندنا ست
2: في حل مريح كيف رح يحبوا النعاد؟ المهم يعني يلا قد يضل على الرجعة على المدرسة
1: واحد تسعة حظاتها رح يرجع
2: يلا نشوف شو
1: كنت سنة وانتو سالمين
2: كنت سنة وانتو سالمين
1: ورجعة هويني
2: سألت تكون انبسطتوا اللي بيشتغل الساعة 8 يعني كون صبور الله معك وإحنا معك
1: كلنا بالهوى سوا انبسطوا بالمدرسة سلامات
2: يوسف خليل باي
1: لورا حجلي إلى اللقاء

0: آخر يوم صيف
1: ومعنا. صيف معنا لا فصل صيف يعني نحن بنرجع السفيج جاي بصيف معنا ويمكن قسمتين بعرف
0: نقدرش نعرف شادي عامل منافسة بين الغناني
1: يعني هو حصر إيش كانت أفضل
0: الأغاني
1: الهيتس 2026
0: شو برأيك أنت على فكرة كده كده
1: لا كده لولا البنات
0: كده كده
1: لولا البنات
2: موجة صيف
3: شادي بلان بحكي لنا عن أهم إنتاجات صيف 2026 الموسيقية
2: المنافسة في موسم صيف 2026 بالأغاني منافسة قوية خاصة إنها بين جيل الكبار والجيل الجديد نتعرف على أنجح 3 فنانين هالصيف رقم 1 المغني المصري الملثم تو ليت
4: حطك بجيبي عشان أبطل أمس يا بيبي يا تودي يا فروتي سكر محلي يا مصري
2: يحافظ على تصدر وترند المنصات الرقمية ديو نانو مع سانت ليفانت عم بقرب على 90 مليون مشاهدي على اليوتيوب ونجحت أغاني عديدة من ألبومه الجديد صديق البرنامج ليثبت أنه جمهور الشاب هو المحرك الأول لسوق الأغنية أما عمرو دياب فسيطر كالعادة على أجواء الصيف بألبومه الجديد حبيتك ليأكد أنه رقم 1 بعده محجوز باسمه في الحفلات والنوادي والأغاني الحلوة

0: بالمرتبة الثالثة عودة قوية لشيرين عبد الوهاب اللي عادت بأغنية تباعا تباعا اللي تخطت 100 مليون مشاهدة في وقت قياسي وغنت مع محمد حمائي بحرية ديو عمل ضجة وانتقادات ونجاح بنفس الوقت. في كمان أسماء تصدرت المشهد وسمعنا أغانيهن كتير أبرزهن تامر حسني سانت ليفانت تامر عاشور الشامي وائل كفوري هيفا وهبي ونصيب زيتون. والسؤال لمريا وعرين بين لغز توليت استمرارية عمرو دياب وعودة شيرين عبد الوهاب مين برأيكو كان نجم هالصيف الحقيقي؟
1: صح أنا مع شيرين.
2: أنت مع شيرين؟
1: صح صح صح صح صح صح أنا تباعا تباعا وبحرية لا لا لا لا
2: توليت
1: شيرين عبقري. بضعف لشيرين ممكن أحب أغاني كتير
2: بس حلو الكامباك تبعها وكل إشي بس
1: أنا شيرين يعني أكيد
2: انت انا طولت انت الجيل الشوي القديم وانا جيل جديد
1: ممكن حلو انت اللي عم بتحقق مش الكره معك
2: بس معي
3: الان مع غازي ابو بكر لو كنت
4: المطرب ماهر حلبي لو كنت احد ايام الاسبوع اي يوم بتحب تكون
5: الاربعاء
4: ليش
5: لانه خير الامور الوسط
4: المطرب ماهر حلبي لو كنت أحد أشهر السنة أي شهر بتحب تكون؟
5: أنا برج العقرب بحب أظلني العقرب
4: المطرب ماهر حلبي لو كنت مدينة أي مدينة بتحب تكون؟
5: حيفا
4: ليش؟
5: بحبها لحيفا من الله
4: المطرب ماهر حلبي لو كنت لون أي لون بتحب تكون؟
5: أحب الأزرق لون السماء
4: لون السماء المطرب ماهر حلبي لو كنت كتاب أي كتاب بتحب تكون
5: كتاب كمال جنوبلاط فلسفي
4: المطرب ماهر حلبي لو كنت آلي موسيقية أي آلي بتحب تكون
5: قانون
4: ليش
5: بحبها غير شكل
4: المطرب ماهر حلبي لو كنت أكلي أي أكلي بتحب تكون
5: ورق الدوالي
4: ليش
5: دالية الكرمت حلوة
4: حلو كتير
5: حبيتك وحبيتها
4: المطرب ماهر حلبي لو كنت أحد الكائنات الحية في الطبيعة أي كائن حي بتحب تكون
5: حمار
4: هاي ليش
5: خليني حمار أحسن
4: آخر سؤال المطرب ماهر حلبي لو كنت أغنية أي أغنية بتحب تكون
5: زوجوها
4: زوجوها غناء ماهر حلبي

0: ولا وهي الغناية قديش بحبها قديمة وحلوة. نعم. ماريا إحنا دقايق قليلة بتفصلنا عن نعم. نهاية برنامج صيفه معنا.
1: أيوة.
0: بكرة منذكر المستمعين مكملين مع ماريا دبينا وشادي بلان ببرنامج صباح الخير يا مدارس.
1: نعم.
0: 3، 4، و5
1: هي بروح صيفه معنا مشتركينكو
0: صح
1: مكملين فكونوا معنا بكرة كمان يلا نخططها وكمان فعالية مستمعين وكمان زواج بس كلها خاصة بال مدارس.
0: مين عندك رسائل أخيرة تقريها؟
1: عادلة طلبت باب نمرة 9 هو باب كان المونديال
0: عشان نلحق نقرأ الاختتام.
1: فباب المونديال قدامك شخص ما بحب كرة القدم نهائيا اقنعيه يحضر مباراة كاملة معك عندك 60 دقيقة. المشكلة بتجاوب عادلة المشكلة هي أنا وصعب أقنع فباب رقم 9 بقولك يا عادلة فيش عنا وقت كتير شو بقول باب رقم 9 يا عدلة حماسك لإشي بتحبيه معدي خليه يبين أكتر.
0: طيب إحنا وصلنا لختام صيفه معنا.
1: نعم.
0: نشكر نادي أسمر مارون من راديو المتلفز رانيا رشد أبو نمر من الإنتاج إيلان هولتهاوزن بالهندسة الصوتية ماريا يعني شو
1: عارين
0: نفتح باب أنا
1: بدي
0: أفتح
1: 20.
0: باب يلا. 20 هو آخر باب بالمخيم صيفه معنا شهرين مرقوا بسرعة وفيهن صار معنا كتير إشياء ضحكنا غنينا تمشورنا طلعنا كزدرات ركبنا الموج وسمعنا حكايات وأصوات من كل محل.
1: نعم.
0: وصلتنا كمان رسائل وكل يوم هيك تركت لنا ذكرى مميزة.
1: بس أحلى إشي أخذنا معنا من هالصيف إنكو كنتوا جزء منه مش بس مستمعين كنتوا سر الحكاية فهاي منا الكو بهالصفية ضحكنا وغنينا وببلادنا تمشورنا كسدورة طلعنا ورحلة بالسفينة على الموج ركبنا وبكل محل لفينا رسائل وصلتنا وكل يوم ترك ذكرى انتوا سر الحكاية معكم صار السيف أحلى وبصوتكم كبرت غنايتنا صيفوا معنا كتبنا حكاية والصيفوا معنا بنكملها الصفية الجاي خلوا الصيف ذكرى هذا مش وداع منلت الصفية الجاي طنشوا عيشوا وانتعشوا شكرا انكم رافقتونا من اول يوم لاخر مشوار فصيفوا معنا
0: شكرا ماريا دبينا
1: ميرا مارينا ماريا وشكرا لكل المستمعين جميعا واحد واحد فردا فردا وللطاقم الكبير اللي مكمل معنا بكرة لحديت يوم الخميس
0: باي
1: باي
2: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء كيف وليش وشو يعني تسألونيش عند كل مذيع
3: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب المعلمين أولياء الأمور وحتى المفتشين راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في 10 صباحا على راديو مكان سنة دراسية موفقة
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل
5: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
6: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية
7: الشنطة
8: موجودة
7: المقلمة
8: موجودة
7: المي
8: موجودة
7: الزوادة
8: فيها عمك؟
7: أكيد فيها عمك
8: هيك تمام لأني بحبها
9: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها
8: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك
10: أبرز عناوين الساعة. السنة الدراسية الجديدة تفتتح غدا. جيش الدفاع يؤكد استعداده للرد على أي عدوان إيراني محتمل. معطيات عسكرية تظهر طي معظم ملفات التحقيق تحقيقات في حوادث نهب ممتلكات في غزة ولبنان. القاصر المشبوه بالاعتداء على سائق الحافلة خالد عويسات يمثل أمام المحكمة. والحرارة نحو الارتفاع قليلا.
11: راديو مكان الأخبار.
10: أخبار الثانية عشرة. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. تفتتح غدا السنة الدراسية في نحو 28 ألف مؤسسة تعليم في أنحاء البلاد، وسيتجه إلى المدارس ورياض الأطفال حوالي 2,600,000 تلميذ وطفل. ويفيد مراسلنا لشؤون التعليم وسام جبر أن من بين التحديثيات لهذا العام إضافة مادة التربية المالية لتلاميذ الصف التاسع، وتوسيع كبير لدراسات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي. على خلفية تبادل الضربات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، أكد مصدر عسكري أن جيش الدفاع على أتم الجهوزية في الدفاع والهجوم. وفي حديث مع مراسل صحيفة معاريف، أوضح المصدر أن الجيش مستعد لشن هجوم واسع النطاق على إيران إذا أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل. تشير معطيات جيش الدفاع إلى أن الشرطة العسكرية حققت في 27 حادث نهب ممتلكات من قبل جنود في قطاع غزة وجنوب لبنان، ولكن هذه التحقيقات تسببت في تقديم لائحتي اتهام فقط. وأوضح الجيش أنه ينظر بخطورة إلى مثل هذه الأفعال ويتهم جنودا في حال وجود قاعدة أدلة كافية. يمثل أمام المحكمة اليوم القاصر الذي اعتقل بشبهة الاعتداء أمس في بيت شيمش على سائق الحافلة خالد عويسات. ويشير مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب إلى أن السائق أصيب بجروح متوسطة.
11: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
12: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
11: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح غدا أعلى بقليل من معدلاتها. في نهاية هذه النشرة مستمعين الكرام، نشكركم على كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
13: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
14: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
13: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
14: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاي لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
15: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
16: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
17: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16-8 ولغاية 18-9، خاضع لشروط الحملة.
18: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
3: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة

0: غدا افتتاح العام الدراسي الجديد، ظاهرة التسرب الخفي تتوسع في المدارس العربية مع استمرار التهديدات الأمنية، علامات سؤال كبيرة جدا حول العام الدراسي القادم. كل التوقعات تشير إلى أنه سيكون عاما دراسيا جيدا، ولكن لا أحد يستطيع أن يعرف ما سيحدث في المستقبل القريب على مستوى المنطقة، على مستوى التهديدات الأمنية. وهنا الدكتورة سماح خطيب أيوب المديرة العامة للجنة متابعة قضايا التعليم العربي تحذر من أن كل هذه التحديات أمام جهاز التربية والتعليم العربي سيعمق من هذه الظاهرة التي حتى الآن لا تلقى أي رد من وزارة التربية والتعليم. سنتحدث عنها بتوسع، ظاهرة التسرب الخفي في المدارس العربية. وتصعيد مفاجئ بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأول مرة منذ أكثر من شهر ضربات متبادلة تهدد ربما بعودة الحرب. والاعتداءات على سائقي الحافلات العرب، هذه المرة المسرح في بيت شمش، السائق من جبل المكبر شرقي القدس، السائق تعرض للضرب فقد وعيه والآن يركض في المستشفى. نحن سجلنا حوارا معه سنستمع إليه بعد قليل. وفيديو قديم لإطلاق نار في كفر مندا يثير غضب الأهالي، وأيضا مطالب لجنة الحراسة في كفر مندا تطفو على السطح مجددا. الأمن والأمان، لجنة الحراسة ستتحدث عن ذلك ورئيس المجلس سيرد. تحية لكم مستمعينا في كل مكان، معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم حديث الظهيرة يوسف شداد. جسلين محميد بريك أنتجت البرنامج، أوسكار تريدلر معنا في الهندسة الإذاعية، نادية أسمر مارون في الراديو المصور. بإمكانكم متابعتنا عبر شاشة قناة مكان. نبدأ مع الاعتداءات على سائقي حافلات عرب، وهذه الاعتداءات المستمرة منذ أكثر من عام، وهنالك دالة متصاعدة مخيفة في هذا الشأن. السائق خالد رزق عويسات من جبل المكبر من شرقي القدس، البالغ من العمر 48 عاما، تعرض بالأمس في بيت شمش لاعتداء تحدث عنه في هذا الحوار المسجل. طبعا هو يركض الآن في المستشفى ويطالب بحماية فورية لكل السائقين، فلنستمع.
1: كنت بسوق في الحافلة، وقطعت المحطة بدنا نزل الركاب، فيش حدا بينزل ولا حدا بيطلع. مشيت، بعد ما مشيت 10 متر في واحد تخلك لو بده ينزل في محطة، يعني في موقع غير محطة، في محل غير قانوني يعني، فهمت شو؟ فقلت له ممنوع أنزلك أنا هنا وأفتح لك الباب، ممنوع قانونيا، ممنوع. لا يعني أنا بستبيخ وأنت بتستبيخ. لا بده ينزل غصب عني، مش غصب عني.
0: أنت كنت يعني حينها كنت دخلت لبيت شمش؟
1: أنا في وسط بيت شمش، نعم في وسط بيت شمش.
0: أوكي.
1: يعني فتح الباب، مديده فتح الباب من جوا، قمت أنا على الكرسي سكرت الباب، خلاني أنت لفت ظهري، كان في إيده إيش زي حديد زي هذا لحادة، ضربني غدرني غدر من ورا، ضربني في وجهي، دختنا فقدت الوعي وكانت على الكرسي. كيف وكانت على الكرسي؟ أنا بعدين بصحيت كده بالأمبولانس، ما بدري شو اللي صار معي، ضربه.
0: ما بتعرف شو صار معك بعدين؟
1: لا
0: فقدت الوعي.
1: نعم صحيح.
0: طيب الشرطة أعلنت عن اعتقال مشتبه 15 عاما،
1: ما بعرف بالصفة عمره.
0: طيب أنت يعني أول مرة تتعرض لاعتداء خالد؟
1: نعم صحيح.
0: كل الوقت احنا بنسمع عن اعتداءات، عن طبعا من خلال الإعلام، من خلال مقابلات نحن نجريها أيضا هنا في راديو مكان، هنالك اعتداءات مستمرة على سائقي الحافلات. السؤال، هل جاءت ربما في ذهنك لمرة واحدة أنه أنا ما بدي أكون سائق حافلة لأنه الاعتداءات عم تتكرر عم تزداد؟
1: صحيح فكرت في الموضوع اني اطلع من يعني اني اكون سائق حافلة اصير سائق شحن مثلا، اطلع يعني شو من اللي بتشوفه يعني، لانه فيش لا امن ولا امان على الشارع نهائيا، مش لانه لا امن لا الي ولا لغير يعني.
0: في زملائك طبعا تعرضوا لاعتداء؟
1: نعم في شغلية، نعم في زملائي تعرضوا لشتائم، تعرضوا لمناقضات، تعرضوا يعني طبعا هذا عامل العنصرية بس، فتولى صلني عليه.
0: طيب خالد، احكي لنا عن إصابتك، أنت الآن بالمستشفى.
1: أنا في مستشفى دفع إنكار في الميون امبارح، في وجع في راسي كثير، في انتفاخ في راسي، ركبتي فيها سريتوت، بقدرش ألفها شمال يمين، توجعني كثير، كتفي اليمين وجعني كثير كمان، بعد ما بعد كذا ساعة بلش الوجع يبين.
0: خالد، عشرات الاعتداءات، الحمد لله على سلامتك،
1: الله يسلمك.
0: عشرات الاعتداءات يعني تمت على
1: نعم
0: كل حافلات،
1: نعم نعم
0: طلع حتى
1: هذا
0: عرب، حتى عرب ويهود أيضا، ولكن
1: نعم نعم
0: السؤال أنتوا بتطالبوا بحماية، لمن تحمل المسؤولية؟ حاليا فيش حماية لا على السائقين لا على أيضا سائقي سيارات أجرة أيضا يتعرضون للاعتداءات.
1: لوزير المواصلات، لوزير المواصلات المسؤولية بتكون على وزير المواصلات، وهو المفروض يأمن لنا حماية، سواء التحاب في الباص أو من خلال شخص يكون مبتيع في الباص، أو عمل كابينة للسائق مثلا تكون مسكر كليا على الشوفير اللي بحدا يقدر يوصله.
0: هذا مطلبكم، يعني تكون
1: نعم
0: في على الأقل يعني
1: إيش،
0: كابينة
1: نعم
0: خاصة
1: بالضبط،
0: تحميكم،
1: كابينة خاصة، بالضبط
0: أو
1: كابينة
0: حارس،
1: خاصة
0: حارس بداخل الحافلة.
1: أو حارس داخل الحافلة. نعم صحيح،
0: بتعرف ناس إنه هني سائقي حافلات تركوا بسبب هذه الاعتداءات؟
1: نعم نعم صحيح، نعم صحيح، كثير ناس تركت وتوجهت على الشبوتس أو توجهت على مناطق ثانية تشتغل، مناطق ثانية، أوتيلات،
0: أعمال
1: أرض
0: بناء،
1: نكيون.
0: فندقة. نعم،
1: نعم
0: شو بتحكي لعائلتك خالد، لأولادك طبعا؟
1: أنا أول شيء بحمد الله الحمد لله رب العالمين، لأن أنا مارك بظروف صحية قبل هيك، يعني الحمد لله رب العالمين، اللي المرة يعني قمت منها، بس ما بعرفش المرة الجاية أقوم أو ما أقومش، يعني ما فاهم شو، الحمد لله رب العالمين، وأنا ما بتمناه لا ولا لأي سائق أيا كان.
0: شركة ناتيف إكسبرس تضامنت معك؟
1: نعم صحيح، تواصلوا معي ولا زال تواصلوا معي، وجاني كل يوم بيجيني في واحد واثنين زورنا على المستشفى، وجماعة ما تأخروا معي.
0: نتمنى لك الشفاء العاجل والعودة
1: الله
0: سريعا
1: يسعدك،
0: إلى عملك. خالد رزق
1: آمين.
0: عيوسات، 48 عاما، جبل المكبر، القدس. شكرا جزيلا لك خالد،
1: حبيبي يا غالي، يسعد روحك.
0: شكرا لك. إذا كان هذا السائق الذي تعرض لاعتداء. طبعا الشرطة أعلنت اليوم عن اعتقال قاصر يبلغ من العمر 15 عاما بشبهة تنفيذ هذا الاعتداء، سيمثل أمام المحكمة بطلب تمديد الاعتقال. إيتاي كوهن رئيس قسم النقل العام في منظمة كوح لعفديم القوة للعمال عقب على هذا الاعتداء قائلا: إذا لم نتحرك فلن تتوقف هذه الاعتداءات على العاملين في قطاع المواصلات العامة، وما الذي ينتظرونه؟ هل ينتظرون أن يدفع سائق أو مفتش حياته ثمنا لذلك؟ نحن لا ننوي السماح بحدوث ذلك، بل نريد أن نناضل تحديدا لمنع تدهور الأمور. سنواصل النضال حتى تتحقق كل التغييرات الجوهرية في ثلاثة مجالات: توسيع وحدة الأمن، وبالتالي طبعا الحديث هنا عن العمل بداخل الحافلات، وطبعا كل الأماكن التي تعتبر حمراء على مستوى تعرض السائقين فيها لاعتداءات مستمرة. وهو يضيف ويقول: من غير المقبول أيضا أن كل هذه المطالب بتوفير الحماية للسائقين أن لا تستجاب، لا يزال هنالك غياب للفصل التام بين الركاب والسائق. وأخيرا يضيف: لا يزال العاملون في النقل العام غير معترف بهم كموظفين عموميين، ما يعني أن المعتدين عليهم لا يتلقون العقوبات المناسبة لأفعالهم. طبعا هنا المطالبة بإنزال أقصى العقوبة على منفذي هذه الاعتداءات على سائقي الحافلات. الآن إلى ملف المدارس.
2: الآن في مكان، تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
0: أكثر من نصف مليون عربي سيعودون إلى مقاعد الدراسة غدا الثلاثاء، إلى جانب طبعا مئات ألاف من المعلمين والمديرين والموظفين في سلك التربية والتعليم. عن كل ذلك نتحدث مع الدكتورة سماح خطيب أيوب، المديرة العامة للجنة متابعة قضايا التعليم العربي. أهلا بك معنا دكتورة.
3: أهلا فيك وبكل المستمعات والمستمعين.
0: عام دراسي مركب مر على الهيئات التدريسية والطلاب، ساعات ويفتتح العام الدراسي الجديد، وللأسف ما زالت علامات سؤال كثيرة مطروحة أمنيا تهدد أيضا العام الدراسي القادم، شكل هذا العام، التعلم عن بعد ربما، لا سمح الله طبعا نحن لا نتمنى ذلك، ولكن كيف ترين هذا الواقع؟
3: حقيقة نحن نتحدث أيضا عن افتتاح عام دراسي ومنظومة التربية والتعليم في حالة طوارئ مركبة ومضاعفة. من جهة زي ما تفضلت حرب مستمرة وتداعياتها الأمنية والنفسية وأيضا التربوية، ومن جهة أخرى في عنا حالة طوارئ مستمرة لم تهدأ، جبهة العنف والجريمة داخل المجتمع العربي اللي طالت بشكل مباشر وغير مباشر تواقمنا أهلنا وطلابنا. فهاي الأزمات متزامنة ومتراكمة أعطت ارتداداتها وتداعياتها على حصان النفسية للطلاب للأهالي وللطواقم. قضية الفاقد التعليمي اللي حاولت بعد ضغوط من جهات مختلفة وزارة التربية والتعليم ضمن منظومة بالصيف، ولكن لم يتم استغلالها، وأيضا هي ليست الحل الوافي والشافي. قضايا البنى التحتية بعد ملف حارق، كنا مبارح في لجنة متابعة قضايا التعليم في زيارة تفقدية أيضا في النقب، والأمور البنيوية تضاعفت التحديات كمان من قضية الكهرباء والسفريات وما إلى ذلك. الفجوات الرقمية اللي تطرقت لها، لأنه في حال أي تصعيد أمني بأي

0: واحدة من الملفات اللي عن جد يعني هي بأولوية أولى اللي طرحناها ضمن المساءلات بعد التصعيد الأخير مع إيران في نهاية شباط قضية التسرب الخفي. يدور الحديث عن منظومة التربية والتعليم بحالة طوارئ مستمرة منذ 7 أعوام. نستقبل هذا العام طلاب صف الأول اللي ولدوا بسنة الكورونا. قضية الحصانة النفسية وقضية الفاقد التعليمي، فهي مطالبة ملحة، وخاصة هذا البند يعني نصينا عليه بشكل واضح وصريح بعد مطالبة منا كهيئة تمثيلية ضمن الخطة الخمسية 550 تقدم اللي هاي العام بالضبط بشهر 10 يعني نقفلها. ولم تستطيع منظومة التربية والتعليم في بلورة التسرب الخفي. التسرب الخفي عم نحكي عن طلاب اللي مسجلين رسميا ولكنهم في عندنا تراجع تحصيلي، فقدان للدافعية والانتماء.
1: هل لديكم معطيات رسمية حول هذه الظاهرة الخطيرة، التسرب الخفي من المدارس العربية في أعقاب 7 سنوات صعبة جدا ما بين كورونا وتداعيات أمنية وحروب؟
0: 100% هون مربط الفرس. إحنا مطالبتنا كانت في بلورة هذا المعيار وفحصه وجرد حساب لصورة الوضع في الواقع، ولكن حاليا المطالبة الملحة من عبر هذا المنبر بجرد حساب ما تم رصده وتنفيذه، وليس فقط رصد وتنفيذ ميزانيات، إنما أيضاً الأثر التربوي ضمن الخطة الخمسية، لأنه يدور الحديث حالياً عن بلورة خطط جديدة، ولا يمكن أن نبني يعني برامج إضافية بدون من ننشر المعطيات المحدثة على كافة البنود.
1: وهناك من يرفض التعاون معكم وإعطاء معطيات رسمية حول ذلك؟
0: طبيعة الحال، ومش بس في رفض،
1: شو السبب دكتورة
0: كمان
1: سماح؟ يعني شو السبب؟
0: المحور الثاني اللي جايتك فيه اللي هو قضية تسييس منظومة التربية والتعليم. كان في مقترحات قوانين اللي مرت جزء منها وجزء ما مر، قانون ملاحقة الطواقم التربوية اللي هون احنا قدمنا التماس مع جمعيات حقوقية مع مركز عدالة والالتماس جاري قيد المتابعة. قضية زيارة رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية وكل تصرفاته التي يعني
1: سكوت.
0: بالضبط اللي هي جزء من نشاطه الانتخابي قبيل فترة انتخابية حامية الوطيس وقبيل كمان تصعيد أمني وارد في كل الجبهات. فلسؤالك ليش ما بيكون في كشف حساب في قضية تسييس لكافة المؤسسات الحكومية بما في ذلك منظومة التربية والتعليم، حتى كمان
1: طيب.
0: المجتمع الإسرائيلي كمان بيعاني.
1: نعم دكتور سماح، أنا أريد أن أنتقل إلى محور آخر، ولكن تقدر تعطيني معطى ولو على مستوى تقدير معطى، لأنه هذا خطير جدا، التسرب الخفي إذا لم يعالج هذا يفكك مجتمع تربوي تعليمي، يفكك مدارس. في عندكم تقدير لمعطى معين أم أنه أنتم حذرين وما بدكم تحكوا أي معطيات حاليا؟
0: احنا كهيئة جدا مهنية ولا يعني مش بشعارات عامة وعمومية، فاحنا دايما بننتج الطريقة الحذرة، ولكن واجب التنبيه. وإذا اليوم نتطلع على منشور اللي نشرته وزارة التربية والتعليم قبيل افتتاح السنة الدراسية، يدور الحديث عن STEM وعن التكنولوجيا وعن الذكاء الاصطناعي، وفقط قبيل أسبوع تم نشر على قضية عدم ملائمة المعلمين في مجال الرياضيات والعلوم وعدم تأهيلهم الكافي واستقطابهم في منظومة التربية والتعليم. وهون احنا بنحب نشدد هاي المعطيات في المجتمع الإسرائيلي، لأنه في مجتمعنا العربي في كفاءات مهنية، ولكن منظومة التربية والتعليم وطريقة استقطابها للكفاءات المهنية هي اللي كانت إشكال من جهة، ومن جهة أخرى إحنا عندنا فائض معلمين وهناك في نقص في المجتمع الإسرائيلي. ولكن لسؤالنا استمرارا للحديث السابق قضية تسييس منظومة التربية، كان في مبادرة ممتازة لجمعية مرحبين لاستقطاب معلمين عرب في المجتمع الإسرائيلي والمدارس المختلطة، ولكن تم إيقافها أيضا بإعاف من توجيهات سياسية. فلما بدنا نحكي عن ضعف في الامتحانات الدولية، الإشكال هو في استثمار الدولة وليس في كفاءات الطلاب ولا المعلمين.
1: طيب محور أخير دكتورة سماح، في ظل كل التقليصات التي فرضت على السلطات المحلية العربية، وأنت ذكرت خطة 550، هناك ضرر مباشر تعرضت له المدارس، وأنا طبعا من خلال برنامج حديث الظهيرة على مدار هذا العام هناك من خرج من أولياء أمور وحتى مسؤولين يعني لجان أولياء أمور قالوا أنه هنالك سلطات محلية مدينة لمدارس على مستوى الميزانيات، وهذا سيؤدي إلى تشويشات وإضرابات، لأنه السلطات المحلية تقول أنه ما فيش مع ميزانيات، تم تقليصها بالكامل، ومن جهة أخرى المدارس بدها ميزانيات في سلطات محلية، هل سيكون

0: لك أثر كبير ربما ملموس في هذا العام بناء على تصورك.
1: مليون بالمية. وقضية دور مهنة عمل لجان الأهالي كمان، إحنا كهيئة تمثيلية منذ 3 أعوام بادرنا في هذا المشروع مع لجنة الأهالي القطرية، ونعملها كذلك في الميدان خلال العام الدراسي. ومهمة هاي الشراكة بين السلطة المحلية، مدير قسم التربية، إدارة المدارس ولجان الأهالي. وقضية الديون المستحقة من المدارس مهم كتير نطلع صورة الأوسع، يدور على الحديث عن إضعاف سلطاتنا المحلية وطق الأسفين بين السلطات وبين لجان الأهالي لما الجهة الناظمة نفسها لا تقوم بدورها في تقوية الطواقم التربوية وحصانتهم النفسية في إضعاف السلطات المحلية. كان في كمان مبادرة إذا نتذكر قبل شهر تحويل حتى المدارس الابتدائية للسلطات المحلية، وهي شهادة إفلاس لوزارة التربية والتعليم خاصة في سياق الفلسطيني لسلطاتنا العربية.
0: كل هذه التحديات كبيرة جدا طبعا سنتحدث عنها أكيد خلال هذا العام الدراسي. الدكتور سماح خطيب أيوب، المديرة العامة للجنة متابعة قضايا التعليم العربي، كل عام وأنتم بخير وكل طلابنا وكل مديرينا
1: نتمنى لهم سنة موفقة ونشد على أيد الطواقم والطلاب والأهالي
0: إن شاء الله دائما. شكرا جزيلا لك على هذا الحوار معنا، شكرا لك.
1: هلا.
0: نبقى في افتتاح السنة الدراسية الجديدة واستعدادات الشرطة بالقرب من المؤسسات التربوية. إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة مع كل التفاصيل.
2: عشية افتتاح العام الدراسي الجديد في المدارس ورياض الأطفال في مختلف أنحاء البلاد، أعلنت الشرطة عن إنهاء استعداداتها اللازمة لافتتاح العام الدراسي، حيث سيعود أكثر من 2 مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة. وكما هو عليه الحال في كل عام، تترافق بداية العام الدراسي مع ازدياد ملحوظ في حركة المركبات والمشاة في محيط المؤسسات التعليمية بشكل ملحوظ، حيث ستعمل شرطة المرور على توجيه حركة السير في الطرقات والمحاور الرئيسية. مفتش الشرطة العام الجنرال داني ليفي صدق على الخطة التي وضعتها الشرطة وانتشار القوات في الميدان لمرافقة اليوم الأول من العام الدراسي الذي يصادف يوم الغد الثلاثاء. وأوعز المفتش العام إلى كافة ألوية الشرطة ابتداء من المنطقة الشمالية وحتى جنوبي البلاد برفع حالة التأهب إلى أقصى درجاتها والاستعانة بجميع الوسائل المتوفرة لدى الشرطة بهدف ضمان عودة الطلاب الآمنة إلى مقاعد الدراسة. غدا ومنذ ساعات الصباح الباكرة سيتم نشر الآلاف من أفراد الشرطة وقوات من حرس الحدود والمئات من المتطوعين وفرق الطوارئ في محيط المؤسسات التعليمية في أنحاء البلاد، وستعمل القوات في الميدان على توفير الحماية للطلاب وأولياء الأمور والحفاظ على الأمن والنظام العام وتنظيم حركة المرور لتعزيز الشعور بالأمن والأمان. هذا ما أكده الرائد تومر عبادية من شعبة الأمن والحماية في الشرطة.
3: אנו בפתחה של שנת לימודים חדשה ומשטרת ישראל ערוכה בכוחות גדולים כדי לשמור על הילדים של כולנו. אלפי שוטרים, מערכי סיור, תנועה והבטחה פרוסים בסמוך לבתי הספר וגני הילדים כדי לוודא שכל ילד מגיע לכיתה בשלום. אני פונה אליכם ציבור הנהגים, סביבת בתי הספר והגנים עמוסה בילדים, חלקם צועדים לבד בשיא ההתרגשות, הורידו רגל מהגז, צייתו להנחיות השוטרים בשטח, סייעו לנו לשמור על החיים של כולנו. שתהיה לכולנו חזרה בטוחה ושקטה לספסל הלימודים. אנחנו תמיד פה בשבילכם.
2: الشرطة بدورها أصدرت بعض التعليمات والتوصيات للأهالي والطلاب مع العودة إلى مقاعد الدراسة. أولا، اختيار المسار الآمن للوصول إلى المدارس وتوفير معلومات للطلاب حول المخاطر المحتملة في الطرقات وقواعد السلامة. ثانيا، عدم السماح للأطفال دون سن 9 سنوات بعبور الشارع بمفردهم. ثالثا، تنبيه الطلاب بضرورة التقيد بتعليمات الحراس وقوات الأمن في الميدان خلال عبور الطرق والتوجه إلى المدارس. رابعا، القيادة بحذر في الطرقات والمحاور الرئيسية في محيط المدارس وتخفيف السرعة بالقرب من ممرات المشاة وإعطاء حق الأولوية للمشاة. خامسا، التأكد من عدم نسيان أي طفل في المقعد الخلفي للسيارة. سادسا، ربط أحزمة الأمان واستخدام وسائل تثبيت الأطفال بالشكل الصحيح. سابعا وأخيرا، إنزال الأطفال بمحاذاة الرصيف أو المسار المخصص لذلك. إذن الشرطة تعلن عن حالة تأهب قصوى في كافة أنحاء البلاد مع افتتاح العام الدراسي الجديد غدا الثلاثاء.
0: وتحذيرات أيضا معطيات عشية افتتاح العام الدراسي الجديد حول السجائر الإلكترونية ظاهرة الطلاب المدخنون، نتحدث عنها من خلال هذا التقرير لسامح قدري.
4: معطيات جديدة تكشف عن ارتفاع نسب التدخين بين الطلاب في إسرائيل، وبالتزامن مع افتتاح العام الدراسي يطلق معهد أفراهيمسون مبادرة لمساعدة المراهقين على الإقلاع عن التدخين مجانا. المبادرة تستهدف أبناء الشبيبة بين سن 14 و18 عاما، وتأتي في إطار توسيع مشروع يدا بيد الذي أطلق في الأصل لمساعدة الجنود في الخدمة الإلزامية على التخلي عن التدخين. وبحسب تقرير وزارة الصحة حول التدخين في إسرائيل لعام 2025، نحو 20% من الطلاب جربوا السجائر الإلكترونية، ونحو 19% جربوا السجائر العادية، بينما جرب نحو 16% منهم الشيشة. ومقارنة بعام 2023 سجل ارتفاع في نسب الطلاب الذين جربوا التدخين للسجائر في الصفين الثامن والعاشر. وتظهر فجوة لافتة بين الطلاب في المجتمعين العربي واليهودي، فقبل سن العاشرة جرب 25% من الأطفال في المجتمع العربي أحد منتجات التدخين مقابل 9% في المجتمع اليهودي. وتحذر وزارة الصحة من أن السجائر الإلكترونية قد تكون منتج عبور إلى منتجات تبغ أخرى، وقد تقود إلى الإدمان طويل الأمد. أما برنامج يدا بيد فيشمل علاجا للإقلاع عن التدخين ومرافقة لمدة عام كامل، إلى جانب الدعم والاستشارة ومتابعة هاتفية مع مرافق شخصية، وفي حال الحاجة لقاء مع مدربة شخصية وعلاجات إضافية، وكل ذلك مجانا.
0: ولا ننسى أيضا بأن افتتاح العام الدراسي الجديد يأتي في ظل الانتخابات التي تقترب والأحزاب التي تتنافس ومستقبل التعليم على المحك. طبعا التنافس على حقيبة وزارة التعليم على أشده، فلنستمع إلى وسام جبر وهذه التفاصيل.
5: أنظمة الساعات الدراسية للطلاب تكشف عن صورة واضحة للانقسامات التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي، وتشبه إلى حد كبير الخريطة السياسية التي تتشكل مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة في 27 من شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل. فجهاز التعليم ليس منظومة واحدة متجانسة، بل يتكون عمليا من 4 منظومات تعليمية منفصلة تمثل ما يعرف بالقبائل الأربعة: التعليم الرسمي العبري، والتعليم الرسمي الديني، والتعليم الحريدي، والتعليم العربي. ولكل منظومة منها توجهاتها ومضامينها وقيمها وأولوياتها الخاصة. ورغم أن الأنظار تتجه حاليا إلى الأول من شهر أيلول سبتمبر وافتتاح العام الدراسي الجديد، فإن التاريخ الأكثر أهمية بالنسبة للجهاز التعليمي قد يكون يوم الانتخابات في 27 من أكتوبر، فقد تكون السنة الدراسية المقبلة نقطة تحول حقيقية، إذ إن نتائج الانتخابات يمكن أن تحدد الاتجاه الذي سيسلكه جهاز التعليم في السنوات القادمة. وتطرح الأحزاب السياسية خلال حملتها الانتخابية مجموعة من الإصلاحات الواسعة، من بينها فرض دراسة المواد الأساسية الجوهرية على جميع القطاعات، والانتقال إلى 5 أيام تعليمية أسبوعيا، ونقل جزء من إدارة المدارس إلى السلطات المحلية، وتوسيع استخدام الأموال الائتلافية، وغيرها من المقترحات. وكما هو الحال في الحملات الانتخابية، توجد فجوات عميقة بين قطاعات التعليم المختلفة، سواء في المضامين التعليمية أو الميزانيات والموارد أو الرؤى والقيم التربوية. فكل تيار تعليمي يعمل وفق تصور مختلف للثقافة والقيم التي يريد نقلها إلى طلابه. وفي التعليم العربي ووفق نظام الساعات الدراسية الذي جرى فحصه، يدرس الطلاب 30 ساعة أسبوعية، ويبدأ طلاب الصف الأول دراسة 3 لغات في الوقت نفسه: العربية باعتبارها لغة الأم، والعبرية والإنجليزية. وتستحوذ هذه اللغات الثلاث مجتمعة على نحو 40% من النظام الأسبوعي للطالب في الصف الأول، ما يعكس خصوصية التحديات التي تواجه التعليم العربي، حيث يطلب من الطالب منذ سنواته الأولى اكتساب مهارات في 3 لغات إلى جانب بقية المواد الدراسية. وتشير هذه الفوارق إلى أن الحديث عن جهاز التعليم الإسرائيلي باعتباره منظومة واحدة قد يكون مضللا، فالتجربة التعليمية التي يعيشها الطالب تختلف بصورة كبيرة بحسب القطاع الذي ينتمي إليه، الأمر الذي يجعل نتائج الانتخابات المقبلة ذات تأثير محتمل ليس فقط على السياسة والاقتصاد، وإنما أيضا على مضمون التعليم وشكل اليوم الدراسي ومستقبل المدارس والطلاب في البلاد.
6: غدا على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
6: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
8: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
9: كان بده يناول شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
6: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو. أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء

0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: نرحب بالأستاذ المربي أحمد يونس مدير مدرسة عرارة الثانوية. تحية لك أستاذ أحمد، أهلا بك.
2: تحياتي إلى كل جميع المستمعين.
1: دعوة للطلاب والأهالي لتحضير المدرسة قبل العام الدراسي، طبعا فعالية لافتة من قبلكم كانت نهاية الأسبوع الماضي، يوم تطوعي في المدرسة، وهذه الأجواء يعني الإيجابية ما بين الأهالي والطلاب جدا تساعد أيضا على افتتاح السنة الدراسية. أستاذ أحمد بالقدم اليوم نحدثنا عن هذه الفعالية.
2: أولا إن شاء الله بكون سنة خير لكل الطلاب والأهالي وللمعلمين
1: إن شاء الله.
2: نأمل أنه هاي السنة تكون سنة اعتيادية من ناحية التنظيم والتعليم، ما يكونش فيها لا حروبات ولا فيروسات. بالنسبة لمدرسة عرعرة الثانوية بشكل عام، وبالنسبة للحدث اللي كان يوم السبت بشكل خاص، على أساس أنه إحنا الأهالي والطلاب والمعلمين كنا شاركين بتحضيرات وبالاستعدادات، كان إقبال من الأهالي وإقبال من المعلمين ومن الطلاب بالذات المنتسبين الجدد للمدرسة بيوم من هالنوع. اليوم هذا كان رمز يعني، وكان تطوعي أكثر، وكان من ناحية الانتماء، الطلاب بيعرفون صفوفهم، بيعرفون معلمين، بيعرفوا الزوايا اللي جددناها للفرصة للطلاب وأن يقعدوا وأن يستريحوا فيها. فالأجواء والمشاركة كانت مشجعة جدا يعني، وبتشجع أن نكون كمان أيام من النوع.
1: نحن نعرف دائما أستاذ أحمد، خصوصا في السنوات الأخيرة، أنه في نوع من، أنا ما بدي أعمم، ولكن عدم الاتصال ما بين الأهالي والمدرسة. نسمع من كثير يعني مديرين وحتى أيضا معلمين أنه أولياء الأمور لا يحضرون إلى المدرسة، وأنت شددت على أهمية حضور الأهالي، وهذا يساعد نفسيا أيضا تحديدا الطلاب الجدد. هذا كان مهم لك أنت كمرب ومدير مدرسة.
2: أنا بدي ما بعرف بالضبط شو بكورني بشو المدرسة بشكل عام، أنا بدي أحكي شو بعرف ومش متأكد منه اللي بصير في مدرسة عرعرة الثانوية يعني. هذا بنحكي إحنا عن عطلة الصيف اللي بعد آخر امتحان بكروت ب 18/7 لحد تاريخ اليوم، المدرسة تقريبا ما سكرتش ولا يوم. هذا واحد. الإشي الثاني، كان على مدار الشهرين كان عندنا في عدة فعاليات لتواصل مستمر مع الطلاب، وكان في عندنا دورة على مدار أسبوعين تحضير الطلاب من ناحية اجتماعية وتربوية قبل ما يكون تعليمية للطلاب المنتسبين، وكان في كمان لقاء مع أولياء الأمور، لقاء أولي. احنا بنحكي من آخر 7 تقريبا الطلاب بيعرفون هم رايحين وين هم جايين، وكان في عندنا كمان محاضرة مع الجيل الذهبي اللي هم ما يسمى في جمعية المعلم المتقاعد، كمان كانت في مدرسة عرعرة الثانوية. كل هاي الأمور كانت خلال العطلة. فأنت ما تلوم الأهل إذا وصلتهم دعوة على المدرسة ولبوا الدعوة ولم يلبوها، إذا ما كان الإشي فيه له سيرورة، كان فيه إشي له استمرارية، وكان هم بيشعروا أنهم شاركين في مرحلة معينة في كل ما يحدث في المدرسة. فالأمور هاي تبنى على مدار سنوات يعني. اليوم صحيح. الأهالي هم مشاركين وفي ثقة بالمدرسة، ولما تدعيهم الأهالي بلبوا بيشاركوا. وانت في قسم من الأهالي بيبادروا وهم بطلبوا الأمور هاي.
1: نعم، وانت افتتحت الحديث قلت انه انا بتمنى انه ما تكونش سنة فيها فيروسات وما تكونش سنة فيها حروبات، ولا سمح الله في حال وان يعني حدثت امور طارئه وكانت هنالك حاله طوارئ، انت ايضا كمدير مدرسه بحاجه لتعاون كامل شامل مع لجنه الاولياء الامور، مع كل الاهالي، وهيك انت على ما يبدو تضع ارضيه خصبه لهذا التعاون. استاذ احمد،
2: طلع اليوم الاهالي الموجودين يعني، خذ الاهالي اللي اولادهم خلصوا صف ثاني عشر، هم هذول كانوا بالسادس صف كورونا، وخذ اليوم الطلاب اللي منتسبين وملتحقين في المرحله الابتدائيه لصف اول، هم هذول اللي انولدوا بسنه الكورونا. فيعني الاهالي الموجودين اليوم في كل المراحل التعليميه هم اهالي اللي مروا من الكورونا وعارفين كل الحروبات هاي، وعندهم الخلفيه كيف يتعاملوا بظل الظروف الطارئه. الشراكة، وأنا منرجع ومنعود من باب ثقة، كديش الأهالي بيكونوا على ثقة بالأمور اللي بتصير في المدارس بتعاونوا أكثر.
1: نعم، وهذا مهم جدا
2: طبعا.
1: طيب أنت كمدير مدرسة، طبعا مدير مدرسة عرارة ثانوية، غدا طيب. افتتاح السنة الدراسية، الهم الموجود على أكتافك يعني كمدير مدرسة، أكثر إشي تشعر إنه هذا هم، ويعني هنالك عمل على إنه بتحاول إنه أنت تمنع ظاهرة مثلا سلبية معينة، أو إنه تمنع العنف اللي موجود في الخارج يدخل إلى لا سمح الله داخل جدران المدرسة. أكثر إشي بوجع لك راسك اليوم شو؟
2: أنا بدي أكيم كلمة من سؤالك، أنا بالعكس أنا بقول لك أنا بستنى بواحد 9 على أساس أنا أبدأ أرتاح. يعني كل الشهرين العطلة هاي أعتقد أغلب ومعظم من بيشتغل في إدارة المدارس بيكون هو يهيئ ويحضر ويرتب حتى الطالب والمعلم يجي واحد تسعة يكون الأمور جاهزة وميسرة. العكس هو هذا مش شام، هذا شغف وإحنا بننتظر هاي اللحظة. يعني المدارس بدون طلاب، بدون جو الطلاب، بدون جو المعلمين، تشوف طلاب تشوف معلمين، المدارس بتكون هيك مجرد حيطان. بس اللي بيعطي الحياة هي ابتداء من 1/9، إحنا بننتظر بهذا اليوم عن جد بشغف وبحماس حتى نشوف إنه الشهرين اللي قضيناه في التخطيط والترتيب كان صح ولا في أشياء لازم نعدلها.
1: يعني ما أجمل التفاؤل أستاذ أحمد، نتعلم منك. يعني مهم جدا
2: والله
1: إنه الشغف.
2: يعني
1: لا طبعا حكيت لا لا
2: يعني
1: في في في في مسؤولين بيحكوا، في مسؤولين بيحكوا عن جوانب اللي هي مظلمة لا شك، العنف، التدخين بداخل المدرسة.
2: يعني
1: انت اخترت انه تحكي عن شغفك وهذا مهم جدا، شغفك كمدير تدخل الى عام دراسة جديد.
2: انا بقول لك شهرين انا بس اشتغل لواحد تسعة، اذا بدي اقعد واستل في كثير امور يعني اللي تعيق شغلنا وكثير امور اللي تعيق افتتاح العام الدراسي، بس في كثير جوانب اللي ممكن ننميها ونستغلها ونطورها حتى نستقبل الطلاب بواحد تسعة. يعني الطالب اللي جاء على مدرسة بغض النظر بأي مرحلة وحط برأسه أنه مشتري أواعي ومشتري شنطة بده يجي ويشوف أصحابه ويشوف أصدقائه ومعلمينه، فما له علاقة بكل الأمور اللي من ناحية ترتيبات. هاي الأمور إحنا اللي بنتعامل فيها وإحنا اللي بنواجهها، ممنوع نعكسها، إحنا لازم نعكس الأمور اللي هي من حق الطالب يشوفها وهذا دورنا.
1: مدير مدرسة عرارة الثانوية، كل عام وأنت بخير، كل طلابك طبعا
2: وأنت بصحة وسلامة إن شاء الله، عام موفق للجميع
1: إن شاء الله. الأستاذ أحمد يونس شكرا جزيلا لك.
2: احترامي، شكرا لك.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.

0: يمثل أمام المحكمة اليوم رئيس مجلس محلي من إحدى البلدات العربية في النقب إلى جانب عدد من أفراد عائلته ومسؤولين في المجلس بعد اعتقالهم للاشتباه بتورطهم في قضايا رشوة وتلاعب بالمناقصات واحتيال وتوظيف وهمي. الشرطة تطلب تمديد الاعتقال لمواصلة التحقيق في شبهات استغلال أموال المجلس وأيضا تحويل هذه الأموال إلى مصالح خاصة. تفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
1: في عملية وصفت بأنها خطوة واسعة في إطار مكافحة الفساد في السلطات المحلية، اعتقلت الشرطة اليوم رئيس مجلس محلي في منطقة الجنوب من إحدى البلدات البدوية في النقب إلى جانب أفراد من عائلته ومسؤولين كبار في المجلس المحلي، وذلك للاشتباه في تورطهم في جرائم رشوة والتلاعب بالمناقصات والاحتيال والتوظيف الوهمي. وبحسب الشرطة فقد أسفرت العملية التي قادتها وحدة لاهب 433 بالتعاون مع لواء الجنوب عن اعتقال 7 أشخاص وتوقيف 6 آخرين للتحقيق معهم بالتزامن مع تفتيش مكاتب المجلس المحلي. وتشتبه الشرطة في أن المتورطين عملوا على توجيه مناقصات بصورة غير قانونية إلى جانب تشغيل أشخاص بصورة وهمية بهدف سحب أموال من خزينة السلطة المحلية بطرق احتيالية وتحويلها إلى مصالحهم وجيوبهم الخاصة. وهكذا تحدث إلينا الناطق بلسان شرطة إسرائيل للإعلام العربي الرائد حسن فرج.
2: نحن نتحدث اليوم عن ظاهرة خطيرة اللي بتمس في إحدى أهم ركائز العمل العام، وهي استغلال المناصب والسلطات الرسمية لتحقيق مصالح شخصية على حساب المال العام. في شرطة إسرائيل طبعا وخصوصا في الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية في لاهب 433 أجرينا خلال الأشهر الأخيرة تحقيق سري بالتعاون مع شرطة الجنوب حول الشبهات لارتكاب مخالفات رشوة، التلاعب بالمناقصات، الاحتيال والتوظيف الوهمي بهدف الحصول بشكل غير قانوني على أموال المجلس المحلي وتحويلها لجيوب خاصة. لصباح اليوم عن انتقال التحقيق لمرحلة العلنية، وفي إطارها تم توقيف 7 مشتبهين بينهم رئيس مجلس محلي حالي في منطقة الجنوب إلى جانب أفراد من عيلته ومسؤولين كبار في المجلس، كما نفذنا عمليات تفتيش في مكاتب السلطة المحلية.
1: هذا وجاءت الاعتقالات بعد أشهر من التحقيق السري الذي انتقل اليوم إلى مرحلته العلنية بمشاركة قوات شرطة ووحدات خاصة وبالتعاون مع سلطة الضرائب والهيئة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتحت إشراف الدائرة الاقتصادية في النيابة العامة. هذا ويمثل غالبية المشتبه فيهم اليوم أمام محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، حيث تطلب الشرطة تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيق.
3: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
0: نرحب بأسعد طه عضو لجنة الحراسة في كفر مندا الناشط الاجتماعي. تحية لك أستاذ أسعد، أهلا بك.
4: السلام عليكم للجميع، تحياتي أخي.
0: وعليكم السلام. انتشر على مواقع التواصل توثيق لعملية إطلاق نار على منزل في كفر مندا، اتضح بأن هذا التوثيق هو قديم، وبالتالي رغم كل هذا أثار غضب الأهالي، أثار مرة أخرى طبعا نحن بعد أسبوعين من الجريمة التي وقعت في كفر مندا، مرة أخرى كل هذه الأسئلة حول أهمية الأمن والأمان في البلدة، دور لجنة الحراسة، ولديكم مطالب أستاذ أسعد، مطالب لجنة الحراسة في كفر مندا، وعلى ما يبدو تصطدمون بالكثير الكثير من البيروقراطية، حدثنا عن ذلك.
4: نعم، إحنا لجنة الحراسة تعمل منذ عام ونصف، نعمل ليلا نهارا لإرساء دعائم مشروع حراسة مدني منظم. نجحنا في دمج متطوعين ضمن وحدة شرطية تعمل تحت غطاء محطة مزقاة في الشرطة، وعقدنا جلسات مكثفة مع خبراء أمنيين لبلورة خطة عمل سريعة لمحاربة هذه الظاهرة، ظاهرة الجريمة. ورغم هذه الجهزية هنالك استخدمنا في عدة أمور بيروقراطية وتقصير من المؤسسات والمجتمع كمان.
0: احكي لنا عن التقصير، مثلا بماذا طلبتم؟ أي مشروع نعم. طلبتوا فيه؟ طبعا حكيتوا في السابق عن مثلا مشروع شبكة الكاميرات المركزية، هل ما زلتم في هذا المشروع تصطدمون في إجراءات بيروقراطية؟
4: بالفعل هنالك عوائق وتحديات كبيرة أمام لجنة الحراسة من أجل إنجاح هذا المشروع. مشروع شبكة الكاميرات المركزية رغم أن الخطة تشمل تغطية كافة شوارع القرية وربطها بمركز مراقبة، إلا أن المشروع عالق في أورقة المجلس المحلي منذ أكثر من سنة. المناقصة التي نشرت مؤخرا جاءت بصيغة معقدة تتجاوز 150 صفحة، تخيل، هاي عشان نركب الكاميرات، مما دفع الشركات لرفض التقدم بحجة أن الشروط مفصلة لتلائم شركة واحدة فقط. هذا التعقيد يعيق خطوة أساسية في حفظ أمن القرية. تعطيل مشروع شرطة المدينة شتور عرنية.
0: هذا غير هسه بتحكي عن بتحكي لحظة بتحكي عن إشي تاني، حكيت عن الكاميرات بتحكي الآن عن
4: الكاميرات.
0: مشروع على شرطة التحدي. المدينة نعم تفضل.
4: نعم عن شتور عرنية، بعد أن ضغطنا على المجلس المحلي على الموافقة على شروط الشرطة ووزارة الأمن الداخلي، تعيق الوزارة اليوم بتحويل الميزانيات منذ أشهر طويلة. الكوادر البشرية جهزها المجلس المحلي اللي هن البكاحيم التي تم تحضيرها بصعوبة والمصادق عليها بصعوبة وشروط كبيرة، إلا أن ما زلنا ننتظر المصادقة من الوزارة على الميزانية من أجل تفعيل الشتور عرنية اللي هو مهم جدا، مهم كثير. ونحكي بصراحة قضية دورية الأهالي سيارة هوريم برضه هاي نقطة مهمة جدا. نجحنا في تجنيد العشرات من خير الشباب القرية، ولكن بسبب البيروقراطية ومماطلة موظفين غير مسؤولين في المجلس المحلي ووزارة الأمن الداخلي لم يرى هذا المشروع النور حتى اليوم، رغم المحاولات المتكررة والجلسات الكثيرة، ولكن لا حياة لمن تنادي بالنسبة لهذا الموضوع. برضو خي قضية إخلاق، إحنا كل بعرف فرمدنا موجودة في سهل البطوف وفي كثير دخوليات، يعني طريق طرق بتفوت جانبية لكفرمندا. طلبنا إغلاق مداخل السهل في حالة الطوارئ بناء على توصيات الخبراء الأمنيين. يتطلب الوضع إغلاق مداخل السهل الست المفتوحة على القرية، وتم رفض هذا الأمر بسبب سياسات، بسبب أسباب قانونية.
0: طيب أين طب أنتوا لجنة حراسة بس في مجتمع دعمكم، وين دور هذا المجتمع؟
4: بصراحة قبل ما أجي، دور المجتمع أصحاب المصالح التجارية. غياب الدعم المادي والمجتمع الحقيقي للمجلس المحلي لم يدعم المشروع بشكل واحد منذ بداية، والأكثر إلام هو موقف أصحاب المحلات التجارية. كفرمندا تعتبر اليوم يا أخي قرية تجارية من الدرجة الأولى في المنطقة، ورغم ذلك يكتفي المعظم بوعود وهي أو تبرعات زهيدة. مزبوط لمينا تبرعات، اشترينا سيارة علشان لجنة الحراسة، ولكن هذا غير كافي على الناس في كفرمندا أصحاب المصالح دعم هذا المشروع، لأنه هذا المشروع يخدم بالأول أهالي كفرمندا وبرضو طيب. المصالح التجارية في كفرمندا.
0: وضحت النقطة أسعطاها، طبعا كل هذه النقاط سيرد عليها رئيس المجلس.
4: بس نقطة واحدة أخي قبل ما نخلص، إحنا ما زلنا نؤمن بلجنة حراسة إيماننا بالمشروع راسخ، وسننجح في فرض واقع آمن لكفرمندا بإذن الله. المسألة هي مسألة وقت، ولكن لو توفر الدعم الحقيقي من السكان والمصالح التجارية والتجاوب الفعلي من المجلس المحلي والوزارة، إن شاء الله سوف نحقق الأمن والأمان لكفرمندا، لأنه كل المجتمع العربي اليوم بيعاني من مشكلة الجريمة، من مشكلة الخاوة، وهذا مطلب جماهيري. طيب. هذا مطلب بمس كل إنسان.
0: شكرا لك سيد أسعد طه، مهم جدا طبعا طرح كل هذه القضية، عضو لجنة الحراسة في كفرمندا الناشط الاجتماعي، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لكم.
0: السيد علي خضر زيدان رئيس مجلس كفرمندا ينضم إلينا، استمع إلى كل هذه النقاط التي طرحت وهو معنا على الخط الهاتفي. أهلا بك معنا أستاذ علي.
5: حياك الله، سلام لك وجميع المستمعين.
0: شكرا لك طبعا على هذه المشاركة والموافقة على الرد على ما جاء. كيف ترد بداية بالمجمل نقاط يعني مركزية بارزة طرحت من قبل عضو لجنة الحراسة، وهو يقول بشكل واضح يصطدم بإجراءات بيروقراطية، تنين في تقصير من المجلس المحلي؟
5: أخي العزيز، أول شغلة، إحنا تعاملنا مع لجنة الحراسة لتنفيذ مشاريع معينة لا يتم عبر وسائل الإعلام. مع كل الاحترام لوسائل الإعلام ودورها المهني والأدبي والاجتماعي، ولكن الأمور هاي تتم طبعا في جلسات عمل، محاولات. إحنا نعمل مش دولة مستقلة كفرمندا، كفرمندا تعمل ضمن أنظمة وقوانين اللي تابعة لوزارة الداخلية وطبعا الوزارات المختلفة، وإحنا نعمل بموجب ميزانيات اللي بنحصل عليها، ما بيصير على خطرنا. فإحنا بشكل فوري رئيس المجلس المحلي طبعا بالتعاون مع لجنة الحراسة وطبعا بالتعاون مع أهالي كفرمندا أقمنا مشروع الشرطة الجماهيرية في كفرمندا، طبعا بالتعاون الكامل مع شرطة مسقاف ورعاية شرطة مسقاف، وكان في دورات وما إلى ذلك. كل هذا تم عن طريق المجلس المحلي مش عن طريق لجنة الحراسة لحالها. احنا المجلس المحلي هو الراعي لهذه الفعالية بشكل كامل. لجنة الحراسة بارك الله فيها متطوعين، كل الاحترام إلهم. احنا قمنا في هذه العملية. بما يتعلق بأمور أخرى، بدك ميزانيات الشطور إيروني الشرطة البلدية قطعنا شوط كبير في قانون اللي طبعا كفر مندا تعمل ضمنه من خلاله. عيننا المراقبين بشكل كامل مرقوا دورات. اليوم وزارة الأمن الداخلي بتماطل في إصدار المصادقات المالية النهائية. احنا عن هنا كل الأشياء موجودة في وزارة الأمن الداخلي، احنا في سجال مع وزارة الأمن الداخلي حتى الحصول على هاي الميزانيات ونبدأ بالمشروع بشكل
0: يعني
5: عملي.
0: وزارة بالنسبة للشيطور عيروني الشرطة الجماهيرية، وزارة الأمن الداخلي هي التي تماطل ميزانيات.
5: اي نعم، الأمر وزارة الأمن الداخلي ينقص فقط انه يصدروا تصريح رسمي بالميزانية، واحنا طبعا بهاي الحياة نبدأ بشكل فوري بتفعيل المشروع. احنا موجودين طبعا في تواصل معاهم، ولكن للأسف حتى الآن ما في جواب نهائي. بما يتعلق بالكاميرات، المناقصات لا تتم عن طريق أنا كرئيس مجلس محلي، المناقصات تتم حسب معايير قانونية في مستشار قضائي. بدك تعدي المناقصة 150 صفحة 200 صفحة وما إلى ذلك، هذا حكي مرفوض كليا، مش أنا اللي بعدي المناقصات والمواصفات الكاميرات.
0: يعني هذا الكلام هذا كلام إنه صيغة معقدة تتجاوز 150 صفحة، كل هاي الأمور أنت بتقول هذا مش أنا بعمله.
5: هذا مش أفر مرة، هاي أمور تتم بجيب معايير مهنية اللي متبعة في الدولة والقانون. ما أبغى أسوي أنا مناقصة على كيف، يعني مناقصة حسب معايير معينة، واللي يقدم بيقدم، إذا ما حدا قدم نظر مناقصة كمان مرة، إذا في حاجة لتغييرات معينة يتوجهون بنغيرها، أما ما إنه كمان مرة. يعني اليوم الكلام تبعه
0: أنت

0: تنفي أستاذ علي، أنت تنفي أنه هذا التعقيد اللي هنا بيحكوا عنه يعيق خطوة طبعا وضع الكاميرات الشاملة المركزية في كفر مندا؟ أنت
1: لا
0: تنفي؟
1: لا، تصريحات خطيرة جدا برفضها كليا. بيجعل المجلس المحلي بقعد مع الأطراف المهنية في المجلس المحلي اللي قاموا في إعداد المناقصة، إذا عندي ملاحظات بنسمعها وبنصلحها نفعل بموجب ذلك يعني.
0: ولكن طيب أي مواطن عادي بيسمعك الآن كفر مندا؟ أكيد أي مواطن عادي بيسمعك الآن كفر مندا وبيسأل طيب وين يا رئيس المجلس راح يكون عندنا كاميرات في كفر مندا، شو بتقول له؟
1: أنا بس إحنا في المناقصة خرجت إلى النور، وإن شاء الله بتأمل قريب جدا يكون في فائز بالمناقصة ونقوم بتركيب الكاميرات. عدا عن ذلك إحنا عشان الأمور المالية قمنا بإعداد قانون مساعد للحراسة اللي راح يكون فيه مشاركة وتمويل لكل بيت في كفر مندا لأصحاب المحلات التجارية. مش إنه يعني إذا عنا عباله بتبرع ما عنش عباله بدوش، لا، إحنا في أشياء تكون ملزمة من ناحية قانونية، ساعتها إحنا نفعل الأشياء اللي بدنا إياها بشكل كامل بالتنسيق مع لجنة الحراسة إن شاء الله.
0: السيد علي خضر زيدان رئيس مجلس كفر مندا،
1: ملاحظة تفضل. ملاحظة تم اليوم نشر فيديو على إنه كان في إطلاق، ما فيش كفر مندا الحمد لله
0: قديم، فيديو قديم، كلنا طبعا كلنا في البداية قلنا إنه هذا فيديو قديم طبعا انتشر على وسائل التواصل وأثار كثير من البلبلة. شكرا لك السيد علي خضر زيدان رئيس مجلس كفر مندا على هذا الرد معنا، شكرا جزيلا لك. إذا هذا السجال في كفر مندا، طبعا لجنة الحراسة لها مطالب والمجلس يرد، استمعتم بشكل عميق وواف. ننهي معنا ربما أكثر من دقيقتين فالح حبيب مراسلنا الشؤون الحزبية، تحية لك فالح. التطورات ربما المتوقعة في الموحدة، سيغالوفيتش في المقعد الثاني، تحصين.
2: تحياتي لك يوسف. نعم، يعني بعد نقاش مستفيض لربما استمر نحو 9 ساعات يوم أمس، أي نعم كان مركبا ولم يخلو من النقاش الموضوعي، تم اعتماد القائمة النهائية الرسمية يمكن القول من قبل قيادة الموحدة، هيئاتها الداخلية واللجنة المركزية. في الموقع الأول سيكون بطبيعة الحال رئيس القائمة منصور عباس، يليه في الموقع الثاني يوسف سيغالوفيتش، يليه وليد طه، وليد الهواشلي، إيمان خطيب ياسين، دكتور ياسر حجيرات، إبراهيم الطوري، الذي بحسب قائمة الموحدة وكان يجب أن يكون في الموقع السادس، ولكن دمج يوسف سيغالوفيتش أخره إلى الموقع السابع. واضح جدا أن الموحدة يوسف اجتهدت على أن تحافظ على التوازنات الداخلية، إنصاف معاقلها ومراكز قوتها وثقلها الانتخابي، لهذا نجد أن هنالك مرشحين من النقب. دعني فقط أنهي بهذا يوسف. واضح أيضا أن الموحدة أخذت معين الاعتبار الحفاظ على التنوع المجتمعي.
0: طيب في ناس تعرف
2: إلى ماذا
0: فلح، في ناس تعرف هل ما حق سيغالوفيتش بالتصويت الحر؟ هل هذا سيشكل عائقا بكل ما يتعلق برسم السياسات للموحدة؟
2: على كلنا اليوم يوسف من المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الشراكة وهذا الدمج بشكل رسمي من خلال مؤتمر صحفي يجمع ما بين سيغالوفيتش ومنصور عباس. وأي نعم هنالك تفاهمات ما بين الجانبين، لا الموحدة تريد لسيغالوفيتش أن يكون موحدة، ولا سيغالوفيتش يريد للموحدة أن تكون سيغالوفيتش. سيكون لديه في بعض القضايا الحساسة بمنطقه حرية التصويت والتصرف، الحديث لا يدور عن اندماج بشكل كامل.
0: واضح.
2: وإنما لربما هي شراكة تقنية، كان للموحدة وبعض قياداتها أهداف واضحة من هذه الشراكة، أولا لمأسسة وتمهيد أن تكون الموحدة لاعب سياسي شريك مستقبلي محتمل ضمن أي ائتلاف مناوي لنتنياهو. بكل تأكيد منع أن يتم إقصاء الموحدة أو أن يكون حالها كحال الحركة الإسلامية الشاملية، كان هنالك دواعي أمنية دون الخوض فيها بشكل معمم.
0: فالح حبيب مراسلنا الشؤون الحزبية، شكرا جزيلا لك فالح، شكرا لك.
2: على الرحبة السائلة
0: سيغالوفيتش في المقعد الثاني، طبعا مؤتمر صحفي سيعلن عن ذلك. يوسف شداد، جيسين محميد بريك، أوسكار تريدلر، نادية أسمر مارون، أجمل تحية إلى هنا حديث الظهيرة، إلى اللقاء.

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الله يحملك إياه، صار شاب.
6: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
5: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس آرا. نشتري 10 أبوات من كبسولات النخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
9: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: الله يحملك إياهن، كبروا بسرعة.
6: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
5: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبتراقدوا حواليكم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: أبرز عناوين الساعة: توقيع صفقة أسلحة ضخمة بين إسرائيل واليونان، السنة الدراسية الجديدة تفتتح غدا، دولة الإمارات تؤكد أنها تحتفظ بحقها في الرد على الاعتداءات الإيرانية، استمرار البحث عن مفقودين من جراء انقلاب العبارة إلى الشمال من قبرص، والحرارة نحو الارتفاع قليلا غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
10: أخبار الواحدة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. تم اليوم توقيع صفقة أسلحة ضخمة بين إسرائيل واليونان لبيع منظومات دفاع جوي للجيش اليوناني بنحو 3 مليارات يورو ضمن مشروع دفاعي أطلقت عليه أثينا اسم درع أخيل. وتعد هذه الصفقة من بين أكبر الصفقات في تاريخ الصناعات الأمنية الإسرائيلية. تفتتح غدا السنة الدراسية في نحو 28,000 مؤسسة تعليمية في أنحاء البلاد، وسيتجه إلى المدارس ورياض الأطفال حوالي 2,600,000 تلميذ وطفل. ويفيد مراسلنا لشؤون التعليم وسام جبر أن من بين التحديثات لهذا العام إضافة مادة التربية المالية لتلاميذ الصف التاسع، وتوسيع كبير لدراسات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي. وقد أعلنت الشرطة عن استكمال استعداداتها لافتتاح السنة الدراسية. ويفيد مراسلنا إياد حرب أن الآلاف من أفراد الشرطة سينتشرون غدا في محيط مؤسسات التعليم لحماية التلاميذ والحفاظ على النظام العام وتسهيل حركة المرور. أكدت دولة الإمارات أنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات الإيرانية، مما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وفقا للقانون الدولي. وقالت وزارة الخارجية في أبو ظبي أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا للأمن الإماراتي. قبالة سواحل الشاطئ التركي من قبرص تستمر أعمال البحث عن 18 مفقودا على الأقل من جراء حادث انقلاب العبارة أمس أثناء إبحارها من الجزيرة إلى تركيا. ومثل اليوم أمن القبطان وثمانية أشخاص آخرين أمام المحكمة.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
11: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح غدا أعلى بقليل من معدلاتها. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاؤنا الإخباري القادم في الثانية بمشيئة المولى.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
13: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل الصحة غالي مع غالية نطور قدور. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
8: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
9: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
14: صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
13: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الجمعة على قناة مكان.
15: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
13: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
15: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
13: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: الآن في مكان غالية نطور قد

0: الأول من أيلول ليس بداية سنة دراسية جديدة فحسب، بل بداية فصل جديد من الأمل والطموح وبناء المستقبل. تعود المدارس لتفتح أبوابها، وتعود معها أصوات الطلاب وضحكاتهم وأحلامهم، حاملة رسالة تتجاوز التعليم والمعرفة، تشمل صحة طلابنا وأمانهم أيضا. الأول من أيلول هو فرصة لنؤكد أن صحة الطالب ليست أمراً ثانوياً، بل هي أساس التعلم والإبداع والنجاح. فلنجعل مدارسنا هذا العام أماكن للعلم والأمان والطمأنينة والحياة الصحية، ولنضع صحة أبنائنا في مقدمة أولوياتنا، لأن الاستثمار في صحتهم هو استثمار في مستقبل مجتمع بأكمله. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نخصصها للحديث عن صحة طلابنا عشية افتتاح العام الدراسي. سنتحدث عن طلابنا الصغار والحقيبة المثقلة بالكتب والقرطاسية، كيف تؤثر على نموهم وتطورهم، وكيف يؤثر الجلوس طويلا عليهم. سيكون معنا الدكتور رضا، أخصائي جراحة العظام والمفاصل واختصاصي في الجراحة العظمية عند الأطفال في المركز الطبي للجليل نهرية. كما سنتحدث عن التغذية وتأثيرها على التركيز وعلى صحة أطفالنا، وماذا يجب أن تشمل الزوادة اليومية. ستكون معنا ماريا بصل مراد، أخصائية تغذية علاجية ومهندسة غذاء. سنة موفقة وآمنة نرجوها لكم ولكل طلابنا والطواقم التدريسية. بداية كل التحيات من طاقم البرنامج، ترافقنا اليوم راني رشيد أبو نمر وليناش حادي رزقي في الإنتاج، في هندسة الصوت إيلان، وفي الأعداد والتقديم غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي. دمتم بصحة وعافية، وبداية سنة دراسية موفقة نرجوها للجميع. ضيفنا الأول لحلقة اليوم الدكتور رضا، أخصائي في جراحة العظام والمفاصل واختصاصي في الجراحة العظمية عند الأطفال في المركز الطبي للجليل في نهرية. أهلا وسهلا فيك دكتور رضا.
1: أهلا وسهلا فيك ست غالية والمستمعين كمان.
0: طبعا كلنا بدنا نتمنى هيك للطلاب سنة ناجحة، ودائما احنا بنحكي عن المدارس بنحكي عن النجاح. اليوم بدنا نركز على الصحة، ومش بس على النجاح ولا على الأشياء الاجتماعية. بلا أدنى شك المدارس فيها كثير أشياء للواحد يحكي عنها. بدنا ناخذ الجانب الطبي والجانب الصحي، وبهمنا جدا زي ما بهمنا نجاح طلابنا، بهمنا أيضا أنه يكونوا بصحة منيحة. في تحديات هيك قدام الطلاب يمكن دكتور رضا، وانت كمان مختص في العظام، دائما بنحكي على ثقل الحقيبة، على الجلوس المستمر. فهي نقاط اللي اليوم حابين هيك نطرحها ونحكي عنها لنوعي كمان بالنسبة لإلها. نبدأ من شغلة الشنطة ولا تحب تبدأ من جهة الشنطة؟
1: صحيح، أغلب في يعني بنلاحظ خلال الزيارات الطبية للأهالي أكثر شكوي عند الأطفال اللي هن بجيل المدرسة بالفترة الأولى، يعني هن شكوي من آلام الظهر. طبعا آلام الظهر عند الأطفال يعني هي محاضرة اللي هي طويلة، اللي واحد بحاجة لشرح موافي لحتى توصل الفكرة بشكل مظبوط. شوية أحصاءات هون جمعتهم بالنسبة للأوجاع من طلاب المدارس. حوالي لحد 60% من التلاميذ ممكن بيشتكوا من آلام الظهر خلال سنوات التعليم بسبب الشنتي. نحن عم نحكي عن الشنتي، مش عم نحكي عن أوجاع الظهر اللي هي تنقول مرضية من سبب آخر. طبعا في الموضوع هو بحاجة لفحص ونقول توسيع الأفق لموضوع أوجاع الظهر عند الأطفال، بس نحن بشكل عام بدي أحكي عن شغلة الظهر نتيجة الشنتي وتأثيره والجلوس وتأثيره. بتطرق بشكل خفيف أو بشكل مخفف لأوجاع الظهر اللي هي من منشأ تاني. شوية الأحصاءات لو اللي جمعتها أنه هون لحد 60% 65% من الطلاب بيشكوا من أوجاع الظهر،
0: بس هاي نسبة عالية إجمالا. نحن نعرف أوجاع الظهر عند الكبار أكثر، عند الأشخاص اللي يمكن عندهم ديسكات شغلات عنها، زي عند الأطفال يعني نسمع مرات على أوجاع نمو، أما أوجاع في الظهر أنت بتحكي أنه حوالي 65%.
1: هل المعلومات اللي جمعتها أخيرا يعني بسبب يعني تحضيرا للقاء هذا، طبعا هون الأمور أنت بتحكي بشكل إجمالي ومش بشكل دقيق، ويعني بشكل نسميه انديفيديوالي أو لكل شخص شو هو السبب منها. يعني هاي كلها معلومات اللي هي تنقل عامة، يعني معلومات عامة.
0: نعم.
1: في عندنا أحد الإحصائيات بتقول إنه لحد 65 اللي في عندهم هم له علاقة بوزن الحقيبة تبعت الطلاب.
0: نعم.
1: طبعا موضوع هون مشان مفهوم، أول شيء مصطلح، تعال نحكي المصطلحات مشان الناس تفهم علينا شو معنات ألم وشو معنات شو هو العمود الفقري. الألم له عدة مناشئ، أول شيء أو منشأ عرضي اللي هو من ناحية الميكانيك أو تركيبة الجسم نفسه ما فيه خلل، يعني ما في عنده مشكلة إنسان بالعمود الفقري أو بالمفصل أو شيء. هي آلام وظيفية بسبب جهد معين، عمل الرياضة شيء، هذا الوجع هو وجع وظيفي، يعني هذا وجع اللي هو سليم نحن بنعتبره إنه مع الراحة مع شوية علاجات بسيطة جدا مثل يقولوها علاجات الجدي ممكن إنه يطيب وما يشكل مشكلة تشريحية مرضية. وها اللي تقريبا معظم أولياء من الأطفال والناتج عن الوزن الثقيل الحقيبي هو وجع اللي هو عرضي لسبب الثقل الحقيبي. طبعا في عدة اعتبارات إنه قديش وزن الثقل الحقيبي لازم يكون، وهل فينا نأثر على المدارس إنه يخففوا تنقل عدد الكتب أو من أوزان الكتب. يعني هاي في عدة حلول اللي هي قديش ممكن تكون تطبيقها سهل للأهل وللمدرسين. بس الموضوع المهم جدا اللي بدي اتطرق له هو انه تطمين الاهل انه هاي الاوجاع اول شيء هي اوجاع عرضيه،
0: يعني
1: اللي هي
0: لما
1: مع
0: بتحكي
1: الفطرة
0: عرضية يعني هي إشي اللي هو عابر، يعني مش إشي اللي
1: عابر
0: بيأثر على الطفل كمان
1: طبيعي مش
0: للمستقبل. بس
1: صحيح.
0: احنا بنحكي على طفل اللي هو هاي سنوات النمو تبعه، بالاخص كل الاطفال اللي طالعين على الصف الاول. سؤال، لما بيحملوا شنطه هالقد ثقيله، في اي خطر انه الاشي ياثر عليهم مستقبلا بالنسبه للضغط على العمود الفقري على الفقرات هناك؟ يعني ممكن انه احنا في سنوات النمو تتاثر هاي العظام وهاي المفاصل؟
1: شوف، في كمان المصطلح الثاني هو انه الاطفال هن مش ناس صغار او عظامهم هي عظام لناس صغيره. العظام عند الاطفال هي لها خصوصيه خاصه، اول شيء عظام عم تنمو، ثانيا عندها قابليه بيقولوها مرونه اكثر من الاشخاص الكبار، فعمليا هون في قابليه تحمل اكثر، وعندهم العظام اللي هي المنشأ الأوجاع هي هو من منشأ عضلي وظيفي وليس له تأثير تركيبي على النمو. يعني بخلاص يعني تنقل مثل بقولوها ما بيأثر إنه يصير في انحناء بالعمود الفقري، أو ما بيأثر إنه يصير في انزلاق ضوء أو مشكلة موجودة يعني تركيبية تشريحية بالعمود الفقري. هي مشكلة اللي هي عشان هيك بحب طمن الأهل إنه هم ما يخافوا إنه صح إنه في أوجاع ممكن الأوجاع تخل. أي بينما في نسبة 30% لحد 30 10 30% اللي هي أوجاع اللي هي ناشئة من منشأ تشريحي تركيبي بالعمود الفقري. مهم جدا كمان للأهل هون وضح شغلة، هي للكبار وللصغار مش بس إنه للأطفال، ها إنه نحن عم نحكي عن العمود الفقري كعضو اللي هو مفهوم ضمنا. لا، في شغلة هون، العمود الفقري هو مركب من فقرات ومن الديسكات بين الفقرات اللي بتساعد بالنمو، وفي عضلات اللي هي بتشكل حوالي 60-70% من مصدر قوة الظهر. يعني العمود الفقري الفقرات نفسها هي ما بتوجع، أكثر هي العضلات هي اللي تنشد، وهي اللي ممكن بسموها برقة ظهره أو مسك ظهره، أو مثلا صار عنده وجع ظهر بطل في حرك. هاي هي تأثير العضلات تبيت الظهر، لأن عضلة الظهر هي طبقة اللي هي سميكي وقوية وهي بتساعد على انتصاب العمود الفقري. فمشان هيك المصدر الألم من أوجاع الظهر والحقيبي والأثقال واللي بيحملوا أثقال كثيرة 70-80% هي مصدرها عضلي، او بيقولوا له موسكول سكيليتال او عضلي هيكلي. فهون الموضوع في هذا له تبعات انه شو ممكن ينعمل بموضوع انه اذا في الاوزان الثقيله هذه، اللي ممكن ما فيش مجال واحد تنقول نعطي نصائح للاهل، بس بضل الواحد تحدي هو قديش ممكن يحل الموضوع هذا.
0: طبعا، ولكن مهم جدا طبعا انه الاهل يكونوا واعيين، ومرات اذا في الاشي الشنطة كثير ثقيلة كمان يطلبوا من المعلمين والمعلمات في المدارس انه يخففوا شوي عن الطلاب، فالاشي يعني ممكن انه الواحد يلاقي له حل، بالاخص انه اليوم احنا بنحكي على انه بطل زي زمان كثير كتب، اليوم احنا بنستعين ايضا في الحاسوب الشخصي تبع كل ولد، ومرات الاشياء ممكن تكون عن طريق الحاسوب، وصارت اخف كتب ودفاتر على ما اعتقد، بعرف في السنوات الاولى، ولكن اكثر في السنوات يعني في المدارس اللي أكبر ممكن نلاقي حل لهاي المشكلة. في كثير كمان هيك دكتور اللي بيعتمدوا على الحقيبة أو الشنطة اللي ما بتنحمل على الظهر وإنما بجروها جر، هاي كمان ممكن يكون لها تأثير؟
1: صحيح، هاي بتخفف الوزن على الظهر نفسه، بينما مثلا اليوم تعال نحكي مثلا الشغلات اللي هي الواقعية بأرض الواقع، شو اللي عم نشوفه اليوم؟ اليوم نشوف نحن كمان الطلاب اللي هن إذا بتروح على المدرسة بتشوف أغلب الطلاب إن حاملين الشنطات على ظهرهم. فأحد الحلول للحل هذا يعني نحن بالنسبة للموضوع الشنطي والوزن تبعه، يعني إنه بشكل عام الوزن المتبع أو المنصح فيه لا الحقيبي نفسه ما يتجاوزش 10% أكثر من الوزن الشخص نفسه، يعني ما يكونش فيها وزن أكثر من 10. وهون واحد الإحصائيات بتقول موجود إنه 60% من الطلاب بيحملوا أكثر من 10%، يعني اليوم لأنه عدد الحصص كثير، الكتب كبيرة، هذا تحدي مثل ما بيقولوها للأهل للمدرسة. يعني حل المشكلة هي مش بس على الأهل نفسهم ولا على الولد، كمان المدرسة نفسها لها دور، وزارة التعليم لها دور بالموضوع ها، لأنه هاي المشكلة اللي هي الكل بيعاني منها وكل
0: صحيح.
1: سنة ممكن
0: بالأخص في السنوات الأولى في المدارس الابتدائية.
1: بدي
0: أسألك بعد هيك دكتور رضا على كل ما يتعلق في الأطفال أو في الطلاب، يمكن مش بس أطفال، اللي بيحملوا الشنطة على كتف واحد، هاي ممكن نلاقي لها تداعيات في المستقبل؟
1: صحيح، هي مشكلة اللي هي تعنقول اللي ممكن تأثر على توزع الوزن على الجسم، لأنه اليوم إذا نحن منلاحظ إنه إذا شنتي مخصصة إنه يكون في لها حملات اللي هي عريضة وواسعة على كتفات اثنين، هذا بيساعد

0: شو اسمه اللي هي قريب الى الظهر، يعني يعني من اول بالفتحات بالشنتات نفسها.
1: مش إشي
0: الكتب
1: اللي
0: الثقيله
1: يشدهم
0: هي تكون
1: لورا
0: اول
1: أكثر.
0: شيء، تكون اول شيء، وبعدين الشغلات الخفيفه هي تكون باخر شو اسمه، على مبدا المومنت. يعني اذا نحن نفهمها، اذا واحد بده مد ايده ويحمل الكاسي غير ما يطوي ايده ويطوي الكوع تبعته ويرفع الكاسي، فبتيجي اهون. فعمليا قديش الوزن قريب من الجسم، هو عنده قدرة تحمل. عضلات الظهر هي خصوصا عضلات الظهر الخلفية هي عضلات قوية جدا، يعني هي كمات اللي بتساعد. فهاي أحد المناورات اللي بتقولوها التغلب على الوزن الزايد للحقيبة في حال
1: طب
0: إنه ما في
1: هاي
0: مجال.
1: واحدة من المشاكل اللي احنا بنشوفها يعني عادة مع بداية السنة، وبيكثر الحديث عن هذا الموضوع. بس انا بدي اسألك، انت ذكرت هون انه 30% من الطلاب اللي ممكن يكون عندهم مشاكل اللي هي مش الاشياء العابرة تبعت الشنطة وثقل الشنطة. لما احنا بنحكي، وانا بهمني جدا التركيز ايضا على صحة الطلاب، الاهل ايش لازم يكونوا واعيين؟ يعني بنعرف في السنوات الاولى من حياة الطفل في آلام نمو مثلا اللي احنا مرات بنقدرش نفسرها، بنقدرش يمكن نشخصها في طريقة محددة. ايش الاشياء اللي ممكن تحديات وللأهل لازم ينتبهوا لإلها؟
0: شوفي، في موضوع آلام النمو، في معلومات اللي مغلوطة شوي عن آلام النمو. آلام النمو هو آخر تشخيص كطبيب الواحد بيفكر فيه لمن ينفي كل الأسباب المرضية اللي نحن بنسميها اليوم بعالم الطب الآلام الحمراء. الآلام، يعني هذا الحكي الحديث بينطبق على الكبار والأصغر. عمليا الأطفال الأوجاع الظهر إلها تصانيف، يعني عند الولد عمره تعال نقول حديث الولادة أقل من سنة، في عنده مثلا حساسية على الظهر، فعنده وجع الظهر، في عنده تشخيصات معينة، واحد أو اثنين أو ثلاثة، هون هن اللي نحن بنفكر فيهم كأول شيء. ولد عمره 3 سنين لـ6 سنين عنده وجع ظهر، بنفكر فيه هي الأمراض اللي ممكن تكون. واحد أكثر من 10 سنين كمان اللي في عنده أوجاع ظهر، اللي هي يعني ممكن تكون أوجاع الظهر هي مرآة لمشكلة عميقة داخلية. وهون بيجي تقريبا نسبتهم حوالي من 15 لـ30%، تعال نقول على بتكبير الأمور، يعني هن اللي بتكون مصدر مرضي بالعمود الفقري، مثل الانزلاق الغضروفي، اي الفقرات تنزلق على بعضها، وهي نتيجه بيكون في تشوه بالفقره نفسها او خلل في الفقره نفسها، اللي هو بيخلق الام اللي هي مزمنه. طبعا هي عم نحكي على الام مزمنه، مش الام اللي نحن بنقول تعال نقول خلال يومين ثلاثه او بعد ما حمل الشنطه، اللي هو في بسميها الالي. يعني احنا لما الولد حمل شغله ثقيله وصار عنده اوجاع ظهر، فالتفكير تبعنا الآلي يعني شو اللي صار سبب الأوجاع الظهر، نحن بنروح بالمسار هذا. في حال أنه صار في أوجاع ظهر اللي هي غير مبررة غير مفسرة، أوجاع ظهر مثلا اللي نحن مثلا نسميها العلامة الحمراء اللي هي فجائية بدون أي رض بدون أي مجهود، ها بيستدعي أن نحن نقولها بضوي لمضة حمراء أنه لا في مشكلة لازم ندور عليها. أوجاع الظهر اللي تترافق مع حرارة عالية مع الجسم، فهذه نحن كمان بحاجة لفحوصات كفحوصات دموية مختبر أو صورة أشعة. أوجاع الظهر المترافقة مع نقصان بالوزن، هاي كلها علامات،
1: يعني هاي بحد ذاتها لازم تكون علامات حمراء زي ما انت
0: هاي
1: ذكرت.
0: علامات ماليش، حتى لو الولد عم بيروح على المدرسه وعم بيحمل شنطه ثقيله وعم تعنقول كمان عم بيقعد لفترات طويله، هاي نحن بنقولها نتغاضى عن التشخيصات البسيطه. يعني مثلا الشيء كنت الفكره اللي كنت بدي اقولها، الام النمو هي شيء اللي هو يمكن يغطي المرض او يغطي المشكله، انه احنا خلص ونطمن حالنا ونقول لها هي الام نمو.
1: يعني انتم بس اول شيء بتفحصوا كل الاشياء الثانيه اللي ممكن السبب، وبعدين تنفوا كل الاشياء الباقيه بتقولوا انه ممكن يكون الام نمو، لانه بفهم من حديثك.
0: اخر تشخيص بالنسبه للطبيب هو الام النمو، خصوصا الام العمود الفقري. قليل جدا الام النمو بالعمود الفقري، هي الاطراف السفليه بالساقين، اوجاع اللي هي بتجي بالليل 5 دقائق بعدين بتختفي. ما احيانا كثير ما بيحتاج الولد ياخذ ادويه لتخفيف الوجع. ما في الام ليليه اللي تفيقه من النوم، يعني الوجع الليلي اللي بيفيق من النوم او وجع الراحه اللي بيكون مرتاح وهو عم بيشتكي، هي الام اللي هي بحاجه لاستقصاء. طبعا الموضوع هون في له تعال نقول تشعبات كثير، ما بدي افتحها لحتى يعني انا اعطي المجال لنشيل
1: طبعا احنا عندنا بعد كم من نقطه، النقطه اللي حابين انه نذكرها، بس ما دامك انت في العمود الفقري وما دامنا عم نحكي على أوجه

0: على ظهرك دكتور راضي. راضي بهمني احكي على
1: تمام.
0: كل ما يتعلق، هذا بحاجة طبعا لحلقة كاملة انه نحكي عنه، ولكن العلامات الاولى ايضا الاهل لازم ينتبهوا لها انه العمود الفقري مش عم ينمو زي ما لازم، انه في مشكلة، في تقوس نوعا ما، في اي انحناء اللي الواحد لازم ينتبه له. كمان هذا إشي اللي انا بهمني انه نركز عليه.
1: حلو، هون في موضوع غالبا اكتشاف الانحناء العمود الفقري او مثلا التحدب اللي هو جاء او التحدب او اللي بسموه الجبانه او يعني العمود الفقري متقوس لقدام او الجنف اللي هو مثل العكامه بسموه العكامه او الالتواء. عاده هاي التشوهات الدورانيه حنسميها تشوهات دورانيه مترافقه هي ثلاثيه الابعاد، عاده تلتوي الى الجانب وفي مركب دوراني يعني تفتل حول نفسه. قسم كثير من الحالات اللي نحن بنشوفها بتيجي بشكل متاخر، يعني ما بالصدفه احيانا بيكتشفوها، او مثلا الاهل بيشوفوا انه مثلا الولد عم يتحمم انه في كتف ارفع من كتف، او انه الولد مطمي لقدام خصوصا بالعمود الفقري الظهري من فوق، انه بحاسين انه مش فيش عنده قدره انه الانتصاب يجلس رقبته لفوق. والولد عاده هاي الشكاوي عاده تزعج الاهل اكثر من تزعج الولد، يعني الأهل بيجوا بيستشاروا إنه شوف لنا الصبي ليش هيك نايل ظهره وليش هيك أخي. غالبا هاي الشغلات اللي هي بتكون موجودة غير عرضية إلا إذا كان في تعنكر رضة أو الأهل انتبهوا لشغلة معينة للاستشارة الطبية. عادة التشوهات الدورانية أو العكامة أو التحدب أو الجنب غير مؤلمة، يعني ما بتوجع يعني بالصدفة، أو مثلا أحيانا بيكون مثلا في نحن بنسميها الالتواءات القطنيه، يعني عند الخاصره، في عند الخاصره بتكون مايله اكثر من الثاني، او القفص الصدري هو مايل اكثر من الثاني. فهيك لها علامات وهي خارجيه اللي بتستدعي الاهل يفحصوا قديش هي عرضيه. قليل جدا، هي مش عرضيه، هي ما بتشكل. ها اول شيء. ثانيا في شيء اسمه الالام الوضعيه، يعني اللي هي نتيجه الوضع. مثلا اليوم نحن في ظاهرة اللي هي أولهم من تعنقول من أبنائنا بالبيت وخارج البيت، مسكة التلفون، قديش الكبار والصغار، نحن مش عم نحكي بس هيك، مجرد أنه الرأس يلوي لقدام أو ينحني لدرجة معينة، فعمليا نسبة العزم والضغط على العمود الفقري هي بأضعاف في حال أنه بس الزاوية تغيرت بانحناء للأمام. اليوم فك هالامور هذه الالام الوضعيه، يعني كيف حسب الوضعيه فبصير في عندنا اوجاع بالظهر. طبعا منشا كل المنشا 70-80% من منشا كل الاوجاع هذه اللي نحن بنحكيها عن كل الاوجاع اللي هي ميكانيكيه، هي سببها عضلات وبتتحسن مع العلاجات البسيطه.
0: بس أنا بهمني أسألك هيك دكتور راضي، وإنت عمالك تحكي، يعني خلينا ننتقل من كل ما يتعلق بالعمود الفقري وكل هاي التوضيحات بالنسبة للألام أيضا، إلى نحكي على طريقة الجلوس. إنت بتحكي هون إن كان الجلوس أمام الحاسوب، يعني كمان حتى أمام الحاسوب إحنا مفروض إنه يكون عنا للرقبة إشي مريح، يعني علو الحاسوب في شكل مريح. أيضا كل ما يتعلق باستخدام الفارة أو يعني الكبسات، إنه كمان لازم يكون إشي مريح للإيد، يعني إحنا الطالب اللي بده يقعد ساعات طويلة إن كان على مقاعد الدراسة وإن كان أمام شاشات الحاسوب، كمان لازم يكون في نوع من الملائمات عشان إحنا نخفف عن هون أيضا المشاكل. السؤال إلى أي درجة يعني كل هذا الجلوس لساعات طويلة والجلوس أمام الحواسيب وأمام كل هذه الأجهزة ممكن إنه يأثر عليهم مستقبلا؟
1: في نقطة مهمة جدا هي ساعات الجلوس. يعني انت اليوم بغض النظر كيف انت قاعد، انت مثلا راكع حالك لقدام عم تطلع على الشاشه، او جاء مثل بيقولوا جلس ظهرك لورا كثير وعم تتفرج على شيء، اليه الجلوس نفسها هي اليه اللي هي تعنقول ما بشكل ما تؤدي الى مشاكل بالظهر بغض النظر اذا كنت كيف كنت ميل. ها تعنقول يعني كاول مشكله الجلوس نفسه كلفترات ساعات متواصلة، حتى لو كنت جالس 90 درجة مستقيم والشاشة كمان، هو مش كثير صحي. ده مفضل دائما تكون في حركة كل ساعة ساعتين ان الواحد يقوم او يعمل تمارين شد للعضلات، حاول طمنا قدام او يجلس لورا، يعني دائما خلي العضلات مش بيقولوها التوتر اللي مستمر. ساعتين ثلاثة، وهون نحن عم نحكي أغلب نحكي عن طلابنا اللي هم بيقعدوا مثلا
0: كمان عن
1: خمس
0: كل اللي
1: ساعات
0: بيشتغلوا في المكاتب، كمان كل اللي بيشتغلوا لساعات طويلة، كلنا في الهوا سوا.
1: أيوة. فالحل بهيك حالة هي حل بسيط جدا، أنت ما تستنى ليبلش الوجع الظهر، لما أنت بتعالج حالك كل ساعتين ثلاثة تقوم تعمل تشرب تعنقول تطلع المطبخ تطلع دائما كسر الروتين هذا هو بيخلي الجسم مثل يعمل ريستارت، انه يرجع العضلات تتحرك تاخذ التمدد العضلات مهم جدا،
0: نعم
1: هذا هو اللي هو حل بسيط جدا ما يستنى الواحد. ثانيا
0: نعم مهم.
1: انه الاطراف السفليه لما الواحد يقعد على كرسي مفضل انه كمان الجرين يكونوا ملتصقين بالارض، عمليا بخفف التوتر بين العضلات وبصير القاعده مريحه اكثر، ما يكونش في ضغط على الظهر بس، في
0: نعم
1: عمليا في مثل توزيع للوزن للاجرين، فمن شان مفضل دائما تكون الاجرين واصلين للارض، يعني ما تكون كرسي طويله رفيعه يعني بعدها. ثانيا الالتواء بالظهر انه بدي اختار الكرسي اللي هي مريحه ويكون بشكل منتصب العمود الفقري وما الحركات يعني الجلسات المائله او بالظهر، فهي كلها هي وضعيات احيانا مريحه بحس الشخص ما، بس هي وضعيه مش صحيه، يعني لا الواحد بده يقعد 5 ساعات او 3 ساعات او
0: يعني
1: ثلاث
0: للمدى
1: ساعات
0: البعيد ممكن الواحد
1: المدى
0: يشعر
1: البعيد
0: فيها.
1: هاي ممكن يشعر فيها وتؤدي
0: نعم
1: لضغط. طبعا مثل ما قلت انه هون الاكثر السبب هو العضلات، لانه تشنج العضلات انت ما بتحس كشخص بلحظتها انه لسه في عندك عضله عم تشتغل اكثر من اللازم، على في تراكم العمود الفقري هو اكثر تراكم، يعني بنلاحظ نحن الناس اللي اشتغلت بالحجار والعمار وها بجيل 50 60 فبتلاقي عندهم الام الظهر اللي هي صفت مستمره ويعني بيعيشوا معها، فهذا سبب مش لانه اليوم بلش يشتغل وصار، فهالتراكم نفسه هو اللي ادى للاوجاع هذه والتغيير بالعمود الفقري.
0: طبعا وحكينا عن الجلوس وحكينا عن العمود الفقري، وبهمني أسألك بعد على القدم. احنا لما بنحكي هيك على أطفال في جيل الصغير كمان ممكن نحكي عن القدم المسطحة ما يعرف يعني، وكمان بهمني في هاي النقطة كمان نذكر نوعية الحذاء اللي كان يعني مفروض انه الأولاد بالأخص لما هن في ساعات طويلة ايش الأشياء اللي بينصح فيها عادة منكم كأطباء؟
1: في معلومة اللي هي شائعة إن القدم المسطحة هي مرضية. آخر الأبحاث اللي هي دلت على إنه القدم المسطحة أو القدم المقوسة هي نفس القدم الطبيعية بدون أي تغيير، يعني ممكن تكون الإنسان عنده قدم مسطحة وعايش حياة طبيعية جدا. في بحث في سنوات الـ50 عملوه بكندا على الجيش الكندي، 30% بين من الجيش من العساكر عندهم قدم مسطحة وهم عم يخدموا بالجيش وفيش عندهم ولا أي أعراض. اليوم الشيء الحديث بالموضوع أن القدم المسطحة هي قدم طبيعية ممكن بيقولوها 100% إلا إذا صارت أحيانا عرضية. سبب الموضوع انه توزع الثقل للجسم بيكون مش توزع اللي هو على 3 نقاط كالقدم الطبيعيه اللي عم نقول 70% من الاولاد اللي عندهم قدم مسطحه. بس في حال وجود القدم المسطحه العرضيه نحن بنحكي لانه يعني في قدم مسطحه غير عرضيه اللي هي طبيعيه ومش بحاجه لعلاج، وغالبا نحن بهيك حاله الاهل هن بيجوا انه شفنا اجروك شوف كيف حاسين انه مش طبيعيه. والولد اغلبهم بيعرف يعني ما بيشتكوا من اوجاع، فمشان هيك القدم المسطحه العرضيه هي عباره عن قدم اللي هي بصير في توزع للثقل الجسم على كفه القدم بشكل غير متناسب، وهذا بسموها الام بيؤدي لالام محوريه. يعني الالم الظهر للولد اللي بحسه هو ناشئ من كفه القدم، يعني اذا نحن بنعالج كفه القدم فالوجع الركب في وجع الظهر احيانا وجع الرقبه ممكن
0: يعني كله ممكن يكون من القدم.
1: ممكن يكون من القدم بسبب هذه الالام المحوريه، انه لانه العمود الفقري والجسم والحوض كليتها هاي
0: مربوط واحد في الثاني
1: مربوطين واحد ببعضهم، كل واحد بياثر بمرحله معينه، واحيانا بيكون العرض بالظهر بس المشكله مثلا بكف القدم.
0: نعم طبعا مهم جدا. إذا بدنا نحكي الحذاء هو طبعا مش الحذاء اللي بحل المشكلة، احنا بحاجة لأجهزة ثانية اللي تساعدنا شوي اللي تسمى المدرسيم.
1: المدرسين هو أحد الحلول تعنقول مش الخط الأول ولا الثاني، هي تعنقول درجة متقدمة من العلاجات. دائما نحن اليوم كأطباء بنوصي بالتمارين والفيزيوثرابيا أو العلاج الفيزيائي
0: والمشي على الرمل.
1: لعضلات الساق، أيوة المشي على الرمل مثلا، أو تمارين اللي هن نحن بنسميهم تقوية عضلة الكفة الإجر من تحت، فهذا كله بيساعد بالتقوس تبعت كفة القدم.
0: نعم.
1: هاي كمرحلة أولى. أحيانا نحن ننصح بالأحذية الرياضية. الأحذية الرياضية المبنى تبعها في نسمي الضبان هو مبني على أنه يدعم القوس تبعت كفة الإجر.
0: نعم.
1: في حال مرحلة ما تحسن ممكن نلجأ للمدرسين. المدرسين تقريبا هي تشكل حوالي اليوم 50 ل 60% من
0: نعم.
1: العلاجات لكف القدم المسطحة. وفي حالات اللي هي معندة، اللي نحن بنشوف انه كف القدم هي طبعا فيها نوعين، تعال نقول منقسمة لفئتين. اول شيء كف القدم المسطحة المرنة، او كف القدم المسطحة الصلبي او القاسي. القاسي بيكون في عندنا نحن بيكون في تغييرات مثل بيقولوها عظمية جوة بالمفصل تبعت الكاحل، بيكون في تغيرات عظمية منها التحام بين العظمات كها، وهذا ساعتها بيلجأ للعمل الجراحي. طبعا هذا موضوع اللي هو كمان بده دراسة
0: طبعا،
1: بس انه هاي مشكلة كف القدم المسطحة.
0: طيب خلينا ننتقل من كف القدم لكف اليد. احنا بنعرف انه اليوم اغلب الاولاد، بلاش نحكي على الاجهزة الكمبيوتر الموجودة على الطاولات، بنحكي على الاجهزة الصغيرة الموجودة بين ايديهم ساعات طويلة، مرات ممكن يستخدموا الأجهزة الذكية هاي، والاستخدام كله بيظهر في معصم الإيد يمكن وعلى الإيدين نفسها كمان.
1: اليوم هي المشكلة هاي بتصيب الكبار والصغار. أغلب الشكاوي بكف الإيد هي بتجي بنسميه المفصل CMC أو المفصل الإبهام. الإبهام بجهتين هو الأكثر عرضة للأوجاع، يعني بيشتكوا منه أنه بصير في عندهم أوجاع، كونه أنه أغلب الحركات اليوم بيستخدم الإبهام بالقلوها بالتصفح.
0: نعم.
1: لأنه اليوم أغلب الصفحات الآيباد أو التلفون هي يعني الحركة هي نفس الحركة تقريبا، يعني العين هي مرتبطة بالشاشة عمليا، فيش في مثل بيقولوها جاذبية قصوى، لأنه يعني واحد بشوفش خارج الشاشة، فعمليا في ربط، فالعضو اللي بيتحرك الوحيد هو الإبهام. أحيانا بيستعملوا السبابة أو الأصبع الثاني لحتى يعملوا مثل بيقولوها سكرولينج، فالحركة المتكررة نفسها هذه لانه في عندك انت قلوها التفاف للاصبع الابهام كل الوقت، انت طويتين في قطع نفس الحركه. وهذا الحديث يعني انت ببين اللي بيقعدوا مثلا قبل الشاشه 3-4 ساعات او احيانا يوم كامل عند العطل الصيفي في يمكن
0: صحيح
1: اشخاص او اطفال او يوم كامل 12 ساعه
0: صحيح.
1: عند نفس الحركه فبيشتكوا من أوجاع. طبعا هاي أوجاع اللي هي هيكلية لها علاقة بالحركة المتكررة أكثر ما أنه الظروف نفسه يعني ينصاب أو يتأذى، مثل الحالات اللي بنشوفها بجيل 50-60 ساعتها بنشوف أنه الأصبع لا صار فيه تشوه أو صار الغضروف، إذا بنعمل بصورة أشعة فبنشوف أنه الغضروف صار تعنقل ذئب أو صار فيه خشونة بالمفاصل. فهاي أكثرها هي ألام وظيفية. طبعا هاي التحديات اللي هي أحد المشاكل تبعت التكنولوجيا اللي موجودة، يعني
0: هي بتهون علينا في كثير شغلات بس بتصعب علينا أيضا من ناحية أخرى. احنا طبعا دكتور رضا يعني احنا بنحكي على كثير حالات وكله هيك اليوم أخذناه هيك باختصار، بس لأنه حابين أنه تكون سنة دراسية ناجحة، وكمان بدنا إياها آمنة وبدنا إياها في صحة منيحة لأولادنا. نصائح اللي أنت بتحب تقدمها للأهل هيك في ختام حديثنا دكتور رضا؟
1: المهم جدا الأهل ينتبهوا لأول شيء كمثل ذكرتي على التغذية المضبوطة، لأنه هاي كل التغذية المضبوطة لها دور بتقوية العظام والصحة والقوة العضلية بالإضافة للقوة الذهنية. ثانيا مشاركة كمان يكون في نوع من الخط أنا بسميه الرياضي خلال المسار هذا، اللي يكون فيه سباحة، دورات رياضية، اللي هي مش بس إنه بتلهي تاخذ من بتبعد من فترات التلفون وشغلات، اللي يكون فيه كمان الفعالية الجسدية،
0: نعم
1: تقوي العضلات، تشغل الشخص نفسه، لأنه هذا كله سليم بيؤدي لبنية سليمة. وبتمنى لكل الأهل والولاد سنة مثمرة وناجحة، ونشوفهم بأحسن صحة.
0: احنا كمان بنضم صوتنا لصوتك دكتور رضا رضا، اخصائي في جراحة العظام والمفاصل واختصاصي في الجراحة العظمية عند الاطفال في المركز الطبي للجليل في نهرية. شكرا لك على كل هاي الشرح الوافي وكل هاي المعلومات القيمة وطبعا والنصائح، يعطيك الف عافية، وكمان احنا بنتمنى للجميع سنة ناجحة. شكرا لك دكتور رضا.
1: شكرا شكرا
0: شكرا
1: غالي
0: شكرا
1: اليك وللطاقم وللمستمعين.
0: شكرا، يعطيك الف عافية. شكرا
1: رابي.
0: نتوقف مع فاصل ومن بعده سنعود.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. الآن في مكان غالية نطور قدور، الصحة غالية.
6: نجدد الترحاب بكم مستمعينا وبكل من انضم إلينا الآن إلى برنامج الصحة غالية. هذه الحلقة نخصصها للعودة إلى المدارس. كنا سابقا مع صحة الأطفال، بالأخص كل ما يتعلق بالعمود الفقري وأيضا الأوجاع التي يعاني منها الأطفال نتيجة الحقيبة المدرسية وأمور أخرى. الآن سنتحدث عن الغذاء وعن كل ما يشغل بال الأهل بالنسبة للأكل الذي يتناوله الطلاب في المدرسة. نرحب بماريا بسل مراد، أخصائية تغذية علاجية ومهندسة غذاء. أهلا وسهلا فيك ماريا.
7: مرحبا بك، العافية.
6: يعطيك ألف عافية. الكل بيحكي على الزوادة، قبل ما نحكي على الزوادة بدنا نحكي هيك على إشي أعمق شوي. لما بنحكي هيك على علاقة التغذية، ربما مرية، علاقة التغذية السليمة بالقدرة على التركيز، عشان نفهم إحنا مش بس بدنا الولد يأكل عشان يأكل، كمان عنا بدنا إياه يأكل ويكون مركز في تعليمه. فقدش هاي العلاقة هي علاقة قوية؟
7: جدا قوية، جدا جدا قوية. لأنه اليوم إذا أنا بأكل صح، أكل يعني صحي ووجبة متوازنة، أنا بحسن من جودة التركيز وجودة إني أقعد وقت أطول. لأنه إيش المشكلة عند الأولاد؟ إنهم يقعدوا وقت طويل على الكرسي. فلما أنا أكل أكل مش صحي وخاصة يكون غني بالحلويات والسكريات الأحادية، أنا هنا بشل وشل التركيز. كيف؟ عن طريق إنه لما أنا أكل وجبة فيها كتير سكر، أنا بعلي السكر بطريقة كتير كتير سريعة، وبالتالي كمان بينزل كتير كتير سريع، فجسمي بحس بهبوط بعد نص ساعة من هاي الأكلات أو هاي المشروبات اللي فيها كتير سكر، وبالتالي أنا جسمي بحاجة لطاقة كمان مرة من أول وجديد. كيف بدي أجيبها لما أنا جايب زوادي واحدة باليوم أو زوتين؟ مش رح أجيبها، فأنا كل نهار بضلني مش مركز ومش قادر أقعد. وعلى المدار البعيد، هاي على المدار اليومي، يعني إسا هذا إشي وقتي صار هيك بحس، بس برضو على المدار البعيد إذا كل الوقت الإشي بضل موجود، طبعاً الإشي كمان بصير يأثر أكتر وأكتر، وهي قصة عدم التركيز بتصير يعني أكتر وأكتر قوية عند الطالب أو عند الولد.
6: نعم.
7: وبصير كمان أصعب إني أنا أتخلص من الإشي. فعن جد هي علاقة كتير قوية.
6: نعم. ومهم جدا احنا اول شيء نبدا في شرح انه هاي العلاقه هي علاقه قويه ومهمه جدا. واذا بدنا نيجي هيك للمركبات، يعني في مركبات يعني ذكرت المركبات، انت الحلويات والسكريات انه
7: شايف الاشياء، يعني حتى اسمع، يعني حتى اذا انت بتطلع على المنتوج نفسه ونفرض ما فيش فيه كتير سكريات، مجرد انه هو مصنع هو محتوي على مواد مصنعه، فيه كتير شغلات مواد كيماويه، اللي هي بحد ذاتها المواد هي اكبر سبب لعدم التركيز. يعني اليوم ملان، يعني مليارات الابحاث بتحكي عن هذا الموضوع، انه كل الاشياء
6: المصنعه
7: اللي احنا بناكلها فيها مواد مصنعه لها علاقه بعدم التركيز عند الاولاد.
6: طبعا مهم جدا، هاي نقطة هامة جدا. بس احنا عادة لما بدنا نحكي هيك على زوادة للمدرسة، طبعا مش عمالي بحكي على اللي بيشتروا، اللي بياخذوا الاشياء من البيت، عادة احنا هيك معروف الخبزة والسندويشة.
7: اسمع كمان هو اليوم بالمدارس الاشي ليش صار احسن؟ عم بحس انه المدارس صارت اغلب المدراء وهذا اشي كتير منيح بجنن. إيه وانا دايما بأيدهن وبقولهن صح شو عم تعملوا وكملوا بالاشي. صاروا يمنعوا انه يجيبوا كعك من بريت بعياد الميلاد بريت المدرسة، صاروا يمنعوا انه يكون في كمان سوبر بقلب المدارس. هذا اشي انا بالنسبة لي صح على اساس ما يضلونش روح يشتروا حتى فيهم اشياء مصنعة
6: والمياكن هاي اللي بتنزل حلوية. لك الاشياء كمان هاي غير الكيوسك والمحلات اللي يشتروا منها، في عندك المياكن اللي بيشتروا منها، فكمان هاي كمان على أظن صح. إنه منعوها
7: وهذا أنا إشي هذا الإشي أنا كتير بأيده. مش أنا فاهم إنه الإشي كمان صعب على المحلات التجارية، بس بينفع يكون كمان بعد المدرسة وهيك الولد ممكن كمان حسب مصروفه بالضبط يقلل. إحنا بالآخر هدفنا كمان الصحة. اليوم أكتر إشي نطلع على الصحة وعم نشوف إنه إحنا بتراجع مخيف. يعني اليوم شو كنا نشوف سكيرة سكر النوع الثاني، كنا نشوفه فوق جيل 40، اليوم كلياته بالعشرينات وبالخمستاعشر سنة وفوق
6: العشرين عند الأطفال. مع كل أسف
7: سكر النوع تاني وسكري سكري، يعني مش
6: يعني بنشوفه في جيل صغير بيبدأ مع الأولاد اللي عندهم سمنة زائدة، وإحنا بنعرف إنه اليوم السمنة الزائدة عند الأطفال هي آفة، يعني مش بس مجرد ظاهرة. بس أنا بهمني إنه كل حدا عمله يستمع لإلنا
7: في علاقة بيناتن، يعني السمنة والسكري مع بعض.
6: أكيد
7: يعني
6: اليوم السكري من النوع الثاني طبعا.
7: يعني إسا أنا بالمدرسة أنا صراحة يعني جديد إسا بالفترة الأخيرة عم بعطي أكتر ساعات للمدارس. أنا بشتغل بكلاليات بس كمان أنا بعطي ساعات للمدارس، وأنا فتت على هذا الإشي ليش؟ لأني أنا عن جد عم بشوف إنه الأطفال بضائقة، يعني عم بشوف إنه الأطفال بثمني مع السكيرة، فأنا قلت بدي لا خلينا نشوف إنه مثلا اللي في خطوة يعني على الأقل وين أنا بشتغل بالبلد اللي أنا بس كنت فيها على الأقل هناك نبلش نعمل تغييرات.
6: وبتحس إنه الأولاد عم بتذوت الأشياء اللي أنت بتحكي عنها بتستوعبها.
7: كتير مهم الوعي، كتير مهم. بس أنا مش عم بحكي عن محاضرة سنوية، عم بحكي عن محاضرة أسبوعية. حسب رأيي لازم تكريس حصة تغذية مرة بالأسبوع لكل صف. حسب رأيي أنا الإشي كتير بغير، يعني عم بحكيك أنا عم بشوف الولد كيف عم بكون أول السنة وكيف بآخر السنة، وعم بشوف بنات اللي نزلت بالوزن بدون ما أنا أحكي لها أنه أنت لازم تنزلي بالوزن، مجرد المحاضرة نفسها ذوتت الشغلات.
6: إنه يعني هي كلها شغلة أنه الواحد يبدل الأشياء في أشياء أكثر صحية، يعني مش حاجة أنه يعني يمتنع عن أشياء كثير بالزبط. ولكن أنه يبدلها في أشياء اللي هي صحية أكثر بالزبط. بس خلينا نحكي شو الصحة أكثر هيك ماريا، يعني بدنا نحكي على زوات المدرسة، وبكرة كل الأهالي رح يحضروا لأولادهم زوادة. يعني خبز بنعرف أنه كثير مهم للأولاد، ولكن اختيارات أمور عنها زي اللي أنت بتحب تقدمي أي نصائح للأهل بالنسبة لهذا الموضوع؟
7: طبعا اليوم كل وحدة كل أم تعرف ابنها شو بحب وشو بحبش، هاي أول شغلة. فحسب رأيي بنفع أنا أشارك ابني هقول له شو حابب بكرة أحط لك بالزوادة، تمام؟ وعلى حسب شو بحكي انه انا بدي احط بالزواده انا بقعد معه وبفهمه شو صح وشو غلط بشكل تدريجي. اذا هو كل يوم عم بطلب، بعطي مثال، كل يوم شوكولاته، انا لازم افهمه انه الشوكولاته ما بتشبعك بالعكس بتقلل من تركيزك. بدك إشي عن جد يساعد التركيز، بدك كاكاو لحاله، بفهمه الكاكاو اللي موجود بالشوكولاتة عن جد بيساعد على التركيز، بس بمجرد صار اسمه شوكولاتة ونزاد عليه كتير سكر فبعمل العملية العكسية. الوعي كتير بيساعد إني أنا أشرح له ليش بدي أبدل لك، تمام؟ هاي أول شغلة بشاركه. أنت يعني ولا إنه مثلاً أجي أحط له غصب عنه إشي اللي هو بحبوش وهو يروح يصير يشتري بالسرقة شغلات مثلاً ويستعمل البديل اللي هو مسليات. إحنا بدناش نصل لهذا الوضع. يعني اليوم بيجي هو بحكي لي ماما أنا بديش أكل خبز قمح كامل، مع أنه طبعا بكتير صحي أكتر، بدي بس أبيض بحبوش. أو البديل الأول إني أنا أحاول أعمل خبز مخلط، هيك على الأقل أنا إشي أهون من إشي صح
6: شوي. نعم.
7: في إشي سيء وفي أسوأ وفي منيح وفي الأحسن. نفس الإشي هنا بساعده إنه بفهمه إنه الخبز القمح الكامل بيحتوي على إيه طبعا فيتامينات ومعادن أكتر، لأنه أنا بالأبيض أنا إمتى القشري قشرته، ممكن أقشر تفاحة قدامه أقول له شوف كيف راحت الفائدة. نفس الإشي القمح نفس الإشي، وهيك الخبز أنا إمت منها الفائدة، ممكن الشرح يساعد. وساعتها أنا إذا ما قبلش خبز قمح كامل بعمل له مخلط، وإذا ولا بده بس أبيض على الأقل أعطي إشي حد اللي هو يكون يساعدني إنه تكون الوجبة متوازنة أكتر. يعني ممكن أعطيه أكتر بروتين، أكتر عجة، مثلا لبني أجبان ألبان كل الأنواع طونة. يعني مثلا حتى في أولاد أنا كيف شفيت بيحبوش الطونة مثلا, صرت أقول للأهالي مثلا زيدوا إيش على الطونة اللي يصير يحبوا, ممكن مثلا طحينة تغير طعمتها للطونة والولد يصير يحب يأكلها. المهم إنه أنا حتى يعني أخليه يجرب طعمات معينة من الأكل وأزيد عليه شغلات اللي أحببه بالوجبة نفسها. فهمت علي؟ شغلة كمان كتير مهمة حكيتها كمان من قبل, دائما برجع بقولها, لما فتت على المدارس شفت انه في وجبات اللي محضرة من قبل بيوم, الخضرة كتير زبلانة منظرها مش حلو, كيف الولد بده يأكل منها؟ كتير مهم انه انا اعمل وجبة طازة, اسا اقسم الخضرة, اسا اقسم الفواكه, اضبطهن.
6: مع انه مرات كلنا في ضغط الصبح يعني, في مرات اللي الواحد
7: مش
6: بيضطر
7: مش رح ياخد كتير من الوقت, مش رح ياخد كتير صح. يعني حتى الأهل نفسهم إذا هني بيتعاملوا مع نفسهم إنه هني كمان لازم ياخدوا زوادي بيتية ويعملوا الإشي من مرة, فالولد كمان بيطلع شو أهلي بوكله, بنفعش أنا أحط زوادي لإبني وأنا عم باكل برا كمان. صحيح. فهم علي إنه إحنا كمان هني بتماروا فينا شو إحنا بنعمل بيعملوا. فأنا حسب رأيي الوجبة لازم تكون منوعة فيها كل أنواع الخضروات والفواكه, مش كل يوم ألزق نفس كل يوم خيارة, لا لازم أنوع. وأنا بتخيل إنه أغلب الولاد بتحب الخضرة والفواكه, بتخيل يعني. وإذا لا بنحاول نعملهن مثلا شغلات اللي نحببن فيها, ممكن أشكال, بعرف إذا بتعرف إنه في هيك أشكال ممكن لحبات الخضرة ممكن أعملها بشكل معين, نجمة أو قلب هيك أفتح له شهية إنه يأكلها, هذا إشي كتير بيساعد.
6: شو نعمل ماريا مع طفل اللي كل يوم برجع العلبة وهي ملانة, كيف نتعامل معه؟ هذا بلا أدنى شك هذا تحدي لكل أهل, وإحنا بنعرفها هاي الشغلة منيح.
7: بسألوا ليش أنت ما كلتاش, ما لحقتش تأكل, ولا أنك أنت ما حبيتش الزوادة, ولا بالضبط شو سير معك, بعرف شو السبب. إذا ما لحقش ممكن أتواصل مع المدرسة عشان نكرس له وقت معين أكتر, إذا هو عنده مشاكل إنه هو بطيء أو أي شيء. إذا هو ما حبش الزوادة بقعد معه بفهم ليش مش حابب يأكلها الزوادة, شو الغلط فيها, وما نغير بشكل تدريجي. ممكن نعمل له محفز, إذا المحفز اللي هو نحط له مثلا خلينا نقول مسلي اللي هو أقل ما فيها يكون صحي قد قدر المستطاع, حد اللي يشجع مثلا, بنفع بشكل تدريجي شوي شوي ببلش أنزل مع الوعي الدائم كل الوقت إنه أنت كيف عم بتحس أكتر. بسأله شو عم بتحس, مثلا أنا كتير بحب أسألهم للأولاد لما أنت أكلت هاي الوجبة حسيت حالك شبعت؟ دغري بيقولوا لي لا ما شبعتش. يعني كتير بشوف مثلا أكل خبز وشوكولاتة بقول له إسا أنت أكلتها بعد الحصة الثالثة, إسا إحنا الحصة الخامسة, صح أنت جوعان؟ بقول لي ميت من الجوع. بحكي لهم ليش أنت ميتت من الجوع؟ لأنك أنت أكلت بس نشويات, بس أكلت سكر, مجبورين نفوت كل المركبات الغذائية على أساس أنك تحس بالشبع. وفي ملان أشياء اللي هي ممكن تحسسه بالشبع عن جد. يعني من ناحية الولد اللي بدوش يأكل لبني وبدوش يأكل بيضة وبدوش يأكل عجة, إذا بحب الزعتر كل يوم مش مشكلة بحط له, المهم حتى لو كل يوم أخذ نفس الزوادة, المهم يأكل الزوادة الصحية وما يروحش للإشي اللي أنا مش حابب إنه يأكله زي المسليات وكل هاي الأمور اللي كيف قلت لك بتحتوي بس على أشياء مصنعة.
6: مع إنه اليوم هيك عم بيحاولوا وهذا الترند اللي موجود, يعني إنه بيبيعوكي أشياء اللي فيها بروتينات, بيبيعوكي أشياء اللي هي
7: مع الأسف كله مصنع. يعني زي كذا عم بتقولي لي إنه مثلا نفرض أنا أخذت, بس شوفي هذا اللي إشي فيه كتير بروتين, فيه 20 جرام, هدول 20 جرام مش بالهوين أجو, هذا مرقوا عمليات كيميائية مخيفة عشان يصلوا ل20 جرام.
6: لأنه في أشخاص اللي صارت تعتمد على هيك شغلات, طبعا بدون ذكر ولا أي شركات ولا أي أمور, ولكن الفكرة كفكرة
7: الشخص نفسه اللي عم بياخد كتير بروتين أو حابب يضخم حاله مثلا, هو جد بتضخم بس بالمقابل شو عم بيصير بجسمه, هو عم بفوت ملان أشياء مصنعة على جسمه ملان. وهي الأشياء المصنعة مع الوقت البعيد أول إشي إيش ممكن تعمله؟ سرطان, لأنه كل الأشياء اللي خاصة بالكيماوي هي بتأدي للسرطانات بجميع أنواعها. يعني بس أكثر إشي إذا من ناحية أكل الجهاز الهضمي أكثر إشي, لأنه هو أكثر إشي بتعرض ل بفوت عليه الأكل بشكل مباشر. فأنا حسب رأيي الوعي كتير بيساعد, هاي أول نقطة, وأقعد مع ابني أعرف بالضبط إيش المشكلة بالزوادة وبحسن بشكل تدريجي منها مش بشكل قطعي, فيش يعني لا وبهتمش بالموضوع. هاي شغلة كتير كتير مهمة, وشوي شوي الوعي كتير رح يساعده إنه هو يبلش يأخذ زوادة أحسن.
6: يعني نبدأ معهم بشكل تدريجي هيك، نحاول كمان إنه هن يكونوا شركاء في اختيار الأشياء اللي هن كمان بحبوها.
7: بالضبط بالضبط، وما أحطش دوادي وحدة، ممكن أحط كمان أخرى علبة صغيرة اللي فيها مثلا مكسرات، فيها نوع أنواع فواكه معينة اللي هو بحبها كتير، يعني على الأقل يكون عنده بديل إذا ما أكلهاش، يكون في إشي تاني صحي يأكله، بس ما يختارش الإشي الغلط، الإشي اللي إحنا بدناش إنه يختاره بشكل يومي. وممكن نعطيهن مرة بالأسبوع لحتى يعني يحسوا إنه هني زيهن زي باقي الأولاد، ومع الوقت لحالهن هني ممكن يتركوا لما شوي شوي يزيد الوعي عندهن ويعرفوا إنه شو أنا بحس لما أكل هاي الوجبة، إني أنا بتعب. تسأليهن بيقولوا لك آه أنا بتعب لما أكل هاي الوجبة، يعني يعني من ما بلشت بهذا الشغل صرت أسألهن عن مشاعرهن شو بحسوا لما يأكلوا، صرت أنتبه إنه عن جد هني بحسوا مرتاحين أكتر لما يأكلوا وجبة صحية. لازم يجربوا الإشي على حالهن
6: طبعا، وأهمية كمان زي ما أنت ذكرتي لما الواحد بيأكل وجبة اللي فيها كثير سكر كيف بيرتفع الأدرينالين مرة واحدة، ومرة واحدة بينزل كمان. في أي بديل؟ طيب إحنا بنعرف إنه كل الأولاد بتحب الشوكولاتة، اليوم في بدائل أيضا الواحد بيقدر يصنعها في البيت لأشياء اللي هي صحية أكثر، يمكن مش نفس الطعم، لا بحكي على الشوكولاتة يعني. اليوم في أشياء اللي الواحد بيقدر يصنعها في البيت، إن كان مع طحينة وكاكاو اللي هو كاكاو منيح، اللي يقدر يبني إشي اللي هو صحي أكثر وأقل بالضبط. السكر الموجود في الأشياء المصنعة
7: يعني. هاي 100%، الكاكاو كتير صحي، بقدر أعمل منه كتير شغلات بالبيت، بقدر أستعمل معه سكر مش سكر الأبيض اللي دمر الدنيا، بستعمل معه أشياء صحية، تمر اللي هو تمر صحي، كمان أنواع فواكه تانية بحطها كمان بنفع مع الكاكاو، وأعمل منها كعك اللي هي أنا أخذها معي على المدرسة، وأنا عارف إنه يعني هي بتكون طيبة على فكرة، إنه لأنه التمر هو سكر صحيح. فركتوز يعني فأنا حسب رأيي إنه بلا الإشي كتير بيساعد،
6: بس أهم إشي الوعي يمكن مريا في كل هذا الحديث، هو أهم إشي الوعي، إنه إحنا يكون عندنا الوعي إنه نبدأ ما نأخذ الأشياء كلها، يعني نستسلم للأشياء الموجودة، نفكر في أشياء اللي هي خارج النطاق المعقول. وأنا بهمني هيك في ختام حديثنا في آخر دقيقة دقيقة ونص، تفضل نصائح اللي أنت بتحب تعطيها، أي إشي اللي ما ذكرناه وبتحب تقوليه.
7: لا بس في جملة واحدة بحبهاش، إنه كتير بالنسبة لكتير من الأشخاص متأسف يعني، بس إنه في كتير ناس بتقول إنه إنه الولد مدلل بما معناه بعطيه بشتري له شو ما بدي، أنا بالنسبة لي لا هذا مش دلال، إني أفوت أشتري له شو ما بده حلويات وشوكولاتات، أنا بالنسبة لي هذا مش دلال، بالعكس أنا عم بخرب صحة ابني وأنا مش حاسة حالي. وبرجع بقول لك الوعي، الوعي كتير مهم، مش دلال اني اعطي ابني اشياء مش صحيه، او اني مثلا اذا بتعمل كذا بشتري لك شوكولاتات وحلويات، مش هي الهديه اذا بدنا نستعمل هذاك المصطلح، اني انا
6: احنا عاده في مجتمعنا الاكل هو زي مكافاه، ففي كل شيء احنا بنكافئ في الاكل، وهون يمكن بتكمن المشكله، انه عاده هاي احنا بدنا ندلعهم وندللهم زي ما انت ذكرتي، ولكن هذا الدلال غلط،
7: هذا اسمه هذا القدام نصير نشوف احنا شو عملنا قبل، شو ليش أنا هيك سويت معاه؟ يعني بيجي بكبر الولد بيقول مثلاً، بيجي بيقولوا لي اسمع مش قابل يأكل غير هيك، احكي معه يأكل لي كذا وكذا. طب هو من الأساس زي الشجر، عن جد شو بتزرعيها بتلاقي، يعني اليوم إذا أنت حفظت عليها وسقتيها مي كفاية وأعطيتيها شو ما بدها، عن جد هي يعني تكبر بشكل صح وبتثمر وبتعطيني. بس إذا أنا هاي الشجرة ما اهتمتش فيها بالضبط زي الولد الصغير، شو أنا بعطيه ولد صغير بكبر وبتعلم إنه هذا الصح لإله
6: 100%.
7: يعني حتى الولد اللي بتعود انه اهله يعملوا رياضة ويعلموه انه يشجعوه اي نوع رياضة، مش مهم شو، مش شرط فوتبول ولا سلة ولا اي نوع رياضة هو بحبه، مش مهم شو كان، اني اشجعه انه يتقدم فيه، لانه كمان الرياضة لها دور كتير مهم مع الاكل، وبرضه طبعا شرب المي ما ننساش هذا الاشي، انه قصة الدنيا عن جد
6: شرب المي ومش المشروبات المحلاة كمان، هاي نقطة
7: مش
6: كتير مهمة،
7: مش المشروبات المحلاة طبعا ولا زيرو كمان، يعني زيرو كمان فيه بديل تاني، الأسبرتام هي مادة بكمية كتير كبيرة مسرطنة، وكل الأكل اليوم اللي مصنع فيه مواد اللي هي عن جد كيميائية، حتى الولد بيصل لوضع إنه البديل اللي هو زيرو حاطين فيه النوع الكيماوي اللي هو بصير بده سكر أكتر من قبل، لأنه
6: مهم جدا هاي نقطة الزيرو، فالواحد زي ما مريا ذكرتي الوعي ثم الوعي ثم الوعي، حياة أطفالنا وصحة أطفالنا في إيدينا، وأنا بدي أشكرك هيك مريا بصل مراد أخصائية تغذية علاجية ومهندسة غذاء، يعطيك ألف عافية على كل هاي النصائح وكل هاي التوعية بالنسبة للغذاء، يعطيك ألف عافية، شكرا لك، شكرا شكرا. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الصحة غالية، شكرا لكم على طيب المتابعة، كل التحيات من رانيا رشيد أبو نمر حين دهان، ومني غالية ناطور قدور، سنة دراسية موفقة نرجوها لكم جميعا، إلى اللقاء.

0: بنعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: حملت كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: عناوين الساعة مما كان: الإعلان مساء اليوم عن ضم سيجالوفيتش رسميا إلى الموحدة، ليبرمان يكرر رفضه لتشكيل حكومة مع نتنياهو والحريديم، نابون يفيد بمقتل فلسطينيين بغارة إسرائيلية في غزة، اضطرابات في إمدادات المياه في بعض أنحاء البلاد، وارتفاع الحرارة خلال اليومين المقبلين.
1: راديو مكان الأخبار.
5: سلام من الله عليكم. الثانية في أورشليم القدس. علم مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن القائمة العربية الموحدة ستعلن مساء اليوم رسميا عن انضمام النائب يوآف سيجالوفيتش إليها، وسيتم إدراجه في المرتبة الثانية بعد منصور عباس، ويليه وليد طه ووليد الهواشلي وإيمان خطيب ياسين وياسر حجيرات وإبراهيم الطوري في المرتبة السابعة. وحصلت الموحدة على 5 مقاعد في استطلاع الرأي العام الأخير الذي أجراه الخبير دودي حسيد لقناة كان. انتقد رئيس إسرائيل بيتينو فيكتور ليبرمان زملائه في تكتل التغيير، وقال لإذاعة كان إن علينا أن نبلور استراتيجية واضحة وعدم إطلاق تصريحات مبهمة إذا أردنا الفوز في الانتخابات. وأضاف أنه غير مستعد لسماع تصريحات مثل أن لا أستبعد نتنياهو أو الأحزاب المتشددة دينيا، ورأى أن أيزنكوت ارتكب خطأ كبيرا عندما قال ذلك. ومضى ليبرمان يقول إنه لا يجوز أن نعتبر نتنياهو شريكا محتملا في الحكومة المقبلة. إلى ذلك أعلن الوزير في السابق عن يش عتيد مير كوهين عدم ترشحه في قائمة بياحد للكنيسة المقبلة، وفي بيان أصدره قال إنه يخلي مكانه من أجل الجيل القادم في الحزب والأناس الذين سيقودونه في المستقبل. أفادت مصادر في غزة بمقتل 2 وجرح 10 آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية بوسط المدينة. تم اليوم توقيع صفقة أسلحة ضخمة بين إسرائيل واليونان لتزويد الجيش اليوناني بمنظومات دفاع جوي بنحو 3 مليارات يورو ضمن مشروع دفاعي أطلقت عليه أثينا اسم درع أخيل. وتعد هذه الصفقة من بين أكبر الصفقات في تاريخ الصناعات الأمنية الإسرائيلية. ذكر موقع ولا الإخباري أن الأمطار الغزيرة الاستثنائية التي هطلت في الأيام الأخيرة تسببت بأعطال فنية معقدة في بعض منشآت تحلية مياه البحر، وتشهد مناطق في أنحاء البلاد اضطرابات في إمدادات المياه، وتعمل طواقم فنية على تصليح الأعطال. في بني براك اعتقلت الشرطة ليلة الماضية شابا عشرينيا من أورشليم القدس بشبهة اختطاف الطفل البالغ من العمر 10 أعوام من بيتح تكفى، ولم تتضح بعد خلفية الحادث علما بأن المشبوه ليس من ذوي السوابق الجنائية. ضبطت الشرطة في عرعر النقب وحورة وأحد المضارب البدوية 4 مسدسات وبندقية M16 وأمشاط ذخيرة. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأن 8 مشبوهين اعتقلوا.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرى ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة وتسود البلاد بعد غد الأربعاء وطأة حر شديدة إلى قصوى، وفي يوم الخميس المقبل تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء. إلى هنا مستمعين الكرام هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الثالثة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
7: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ونحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
9: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المانحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
10: الله يحملك إياه، صار شاب.
11: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
10: فش أحلى منك، تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
11: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
12: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
13: صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في 10 صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
14: مرحبا مرحبا، لقاء فن فنانينا، موعد جديد مع إصدارات فناني بلادنا الجديدة. نتعرف على إصدارات الجديد اليوم، أغاني جديدة، وإن اللقاء ضيفنا حيكون الفنان المحبوب مراد قربي. تحية للطاقم اللي معنا خين دهان معنا بالهندسة الإذاعية، رانيا رشيد أبو نمر معنا بالإنتاج، وإلكمني دايما شادي بلان أحلى التحيات. ساعة مع الأغاني، أغاني فني بلادنا الناجحة. بداية اخترناها بصوت إياد طنوس.

0: أوتيس بيحتل المرتبة الأولى بسباقنا بسباق فن الفنانين يوم الأربعاء تنتين من التنتين للثلاثة سباق فن الفنانين الأسبوعي. صاروا 3 أسابيع بالقمة، رح يحافظ على مرتبته هالأسبوع كمان ولا رح يتراجع على صالح أغنية تاني؟ إسا لقاء فن فنانينا من لقائنا مع مراد قربي. سمعنا مقطع من عبوطة أحداث أغاني مراد قربي الفنان النجم الناجح الأيامات كتير، نرحب فيه معنا بلقاء فن فنانينا. مرحبا مراد.
1: مرحبا شادي،
0: كيف حالك؟
1: حبيبي تمام، كيفك؟
0: تمام، نبارك لك أول إشي على الأغنية الحلوة هاي، عم بيعزق هالصيف. ها
1: حبيبي حبيبي،
0: احكي لنا عن تفاصيل هالأغنية، ليش اخترتها؟
1: اخترتها أكتر للصيف، أغنية صيفية أغنية شبابية. الأغنية كلمات أدم خيريبي، أنا بركات، توزيع زاهر ديب.
0: لبنانية الشباب؟
1: لبنانيين وسوريين.
0: حلو،
1: مش أول مرة نتعامل مع بعض، الشباب شاطرين.
0: مراد، هل كنت تتوقع هذا التفاعل السريع مع الأغنية والأرقام هاي الحلوة اللي جابتها؟
1: الحمد لله، الصراحة كنت متوقع أكيد، لأنه الأغنية أنا لأول مرة سمعتها حبيتها، وسمعتها لكم من شخص قبل ما أنزلها، سمعتها لبنات صغار، بنات أختي دغري حبوها. فأمنت أنه راح تنجح. في كتير تفاعل عليها الأغنية على السوشيال ميديا، وعم بطلبوها مني كتير بالحفلات وبالأعراس.
0: طبعا أنت ناجح كتير بالأعراس بهالفترة، كيف بتفسر هالنجاح هذا؟
1: التفاعل مع الناس، وأكتر الروح الحلوة على المسرح، تشارك الناس أفراحها من قلبك، تكون أنت مبسوط. صح. يعني هي مش مهنة عادية إنك أنت تقدم فرح، راح تكون لازم تكون أنت مبسوط من جوات قلبك عشان تقدر تبسط الناس، يعني هاي مش شغلة.
0: صح، كباس
1: بالضبط.
0: كيف أثرت نشأتك في حارات عكا على هويتك الفنية وطريقك في التواصل مع الناس على المسرح؟ تحس عليك قريب من الناس؟
1: طبعا، يعني عنا بعكا كيف ما تقول هي بلد كتير صغيرة، وكل الناس قريبة من بعض، كل الناس بتعرف بعض، صغير وبلد جدا جميلة، والناس اللي فيها فعلا بحبوا يسمعوا بيفهموا بالموسيقى والطرب.
0: إيش اللي بيميز مراد قربي عن بقية زملاء ومراد بالحفلات؟ ليش الناس تختارك أنت تعمل عرسين مثلا؟
1: بصراحة أنا بحس حالي أنه أنا يعني ملم بعدة ألوان، يعني أنا بغني كل شيء، برضي جميع الأجيال، فبغني طرب لما في ناس بدها طرب، بغني جديد، بغني كل الألوان. يعني إذا بكون عندي حفلة مثلا شباب صبايا، بتلاقيني
0: تندمج معي،
1: بغنيتش ولا أغنية أعراس ولا أغنية طرب، بعطي للشباب والصبايا أغاني الحفلات، فبرضي جميع الأجيال.
0: نسألك شوية أسئلة شخصية، كتير ناس ما بيعرفوا عنك كتير تفاصيل، بتسمح لنا مراد؟
1: صوتنا بالجد حسب شو لقيت.
0: عمرك هوين؟
1: عمري 33.
0: العمر كله. هل أنت مرتبط؟ متجوز؟
1: لا،
0: مرتبط. في زواج ارتباط على الطريق ولا لا؟
1: طلع بالحياة دايما في حب.
0: بس؟
1: بس
0: قبل سنتين ثلاثة أربعة ما كنتش مشهور كتير، صح؟
1: صحيح.
0: غيرتك الشهرة؟ شوف انه غيرت حياتك، تغيرت
1: اشي طبيعي، الشهرة تغير، يعني في البني ادم كيف بتقول لا رياضيا بصير يغير تصرفاته وبحركاته. يعني لما انت اليوم كنت تطلع تسهر بمحل ما كانش حدا يعرفك،
0: صرت تنتبه
1: اليوم تطلع وين ما تروح ناس تسلم عليك، ناس تصور معك، فبدك انت تكون، يعني اكيد البني ادم لازم يضله حقيقته، بس لازم يعمل حسابه انه مراقب، يعني وين ما يروح العيون عليه. حلوه الشهرة، بس في الى ثمن. يعني
0: بالنجاح ان شاء الله دائما تبقى مشهور وتقدم لنا اغاني حلوة مراد.
1: تسلم حبيبي شادي، شكرا
0: بعد
1: كثير.
0: بعد نجاح حبوطة، شو المشاريع القادمة ولا إسا مكيف على نجاحها؟
1: أكيد مبسوط بنجاح الأغنية، بس في أغنيتين إن شاء الله على الطريق، واحدة إن شاء الله رح تنزل بشهر 9، والتاني بأمن بشهر 11 بالشتاء.
0: بالنجاح من إسا بتحب تقول كلمة للمستمعين عم بسمعوك على راديو مكان؟ الأغنية طبعا كل وقت بنسمعها إحنا والناس بتحبها.
1: أول إشي بتشرف، وإذا أنا نجحت نجاحي من محبة الناس، وإن شاء الله نضلنا على حسن ظن الناس والجمهور وننجح أكتر ومنحبب الناس فينا أكتر
0: إن شاء الله. مراد قربي، شكرا لك على اللقاء.
1: شكرا لك شادي حبيبي،
0: شكرا. إلى اللقاء. باي باي. إلى اللقاء.

الصوت الحلو صوت مراد قربي من عكا. فناني بلادنا موجودين معنا بقوة هالأسبوع بالسباق وبلقاء فن فنانينا. بلشنا مع يا طنوس أغني ناجحة، بعدين سمعنا زهير فرانسيس أغني ناجحة لإله رقم واحد بسباقنا، وكنا مع مراد قربي سمعنا تفاصيل لقاءه.

0: الصوت الحلو صوت مراد قربي. استعنا فاصل إعلاني قصير جدا بعد ما نعود لنكمل معكم لقاء فن فنانين.
1: غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده ينولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن في مكان شادي بلان فن.

آدم أبو جبل سمعنا أحدث أغانيه أو الأغنية الخاصة سيري. كلمات وألحان فراس روبي، ألحان كارم مطر. جنة ونار إسا أستوني ليث نابلسي. أغاني وإصدارات فنانين بلادنا بنسمعن بهالساعة.

0: استونيا هذا وليتنا مولسي قدموا لنا خوا قدموا لنا قبل خوا هالاغنيه كمان جني ونار انتم مع لقاء فن فنانين كاملين مع تعرف كاملين انه نتعرف على انتاجات واصدارات فنانين بلادنا الجديده
1: حبتك بعيني بين ايدي من غدر الايام

0: معك أقوى إنسان.
1: لا تزعلي مني أمير دندن بصوته الحلو. أنا لنا أحدث أغنية الأغنية اللي الكليب صاروا شايفينه أكثر من 1,000,000 شخص على اليوتيوب. أمير دندن بيتنافس الأربعة ضمن أغاني سباق فن فنانينا. واحد من أول 3 هو بيتنافس منافسة قوية هو وزهير فرانسيس يا زوليانوس وهو يوم الأربعة على 2 نعرف النتائج.

مشغول بحالك. اسمع شوفاني هاي مثلنا أحدث أغنيها مشغول بحالك. أغنية أخيرة بحلقة اليوم من لقاء فن فنانينا.

عيسى ضو عندنا هالأغنية الحلوة اللي جمعتها من الفولكلور. احنا وصلنا لنهاية ساعة لقاءنا اليوم معكم بلقاء فن فنانينا، فترة مكملة معكم بعد الأخبار على الطريق. شكرا للطاقم اللي كان معنا اليوم، خيم دهان بالهندسة الإذاعية، رانيا رشيد أبو نيمة.

تختم هالساعة مع الأغنية اللي كانت أغنية العام عام 2017 تامر نفار جاب لنا وقتها جوني ماشي كانت أنجح أغنية بال 2017 أنا ماشي أنا ماشيين كمان

0: تكلميني أنا عالآن بين جيمتي وبين ميري.
1: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
2: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
3: الله يحميلك إياها صارت صبية.
4: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
3: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
7: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
3: الله يحميلك إياها صارت صبية.
4: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
3: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: عناوين الساعة من مكان: البحث عن سائحة إسرائيلية أخرى فقد الاتصال بها منذ فاجعة الفيضان العارم، رجل بحالة خطيرة إثر حادث عنف في عنقينيا، النائب الليكودي سعادة يقول إن التعامل مع الأمن شتت انتباه الحكومة عن خفض غلاء المعيشة، الرئيس الإيراني يوضح أن بلاده لا تزال معنية بالتوصل إلى اتفاق، وارتفاع الحرارة خلال اليومين المقبلين.
2: راديو مكان الأخبار.
8: سلام من الله عليكم. الثالثة في أورشليم القدس. جاء من وزارة الخارجية في أورشليم القدس أن سائحة إسرائيلية إضافية تعتبر مفقودة في نيبال منذ الفيضان العارم، وتعمل الوزارة مع السلطات والجهات المحلية بهدف العثور عليها. في عنقينيا بهضبة الجولان أصيب بعد ظهر اليوم رجل في 57 من العمر بجروح خطيرة في حادث عنف، ونقلت مروحية المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأن شابا في 24 من العمر من سكان القرية اعتقل على ذمة التحقيق. قال النائب الليكودي موشي سعادة إن انشغال الحكومة بالأمن منذ 7 أكتوبر منعها من التحرك لخفض غلاء المعيشة، كما تعهد رئيس الوزراء نتنياهو في حملته الانتخابية قبل 4 سنوات. وفي حديث إذاعي أضاف أننا كنا على وشك الإبادة، ومنذ إذن مرت إسرائيل بفترة تغيير جذري وتركز على القضايا الأمنية. علم مراسلنا لشؤون الحزبية فارح حبيب أن القائمة العربية الموحدة ستعلن اليوم رسميا عن انضمام النائب يوف سيغالوفيتش إليها، وذلك من خلال مؤتمر صحفي في 8 مساء، وسيتم إدراجه في المرتبة الثانية بعد منصور عباس. وحصلت الموحدة على 5 مقاعد في استطلاع الرأي العام الأخير الذي أجراه الخبير دودي حسيد لقناة كان. أكد الرئيس الإيراني بازشكيان أن بلاده لا تزال تسعى إلى تحقيق الاتفاق، وتعتقد أن استمرار الحرب ليس في مصلحتها ولا مصلحة المنطقة. وقال الرئيس الإيراني ذلك لرئيس الوزراء الهندي مودي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة حاليا في قرغستان. وبالتوازي أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكرجي أن رد بلاده على رئيس الولايات المتحدة وقادة أمريكا هو لن تروا في أحلامكم أن يعتبر مضيق هرمز جزءا من أراضيكم. أفادت مصادر في غزة بمقتل عاصم أبو عبده وعمر السراج وجرح 10 آخرين إثر غارة جوية من مسيرة إسرائيلية استهدفت مدخل عمارة سكنية قرب مبنى البلدية.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
9: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة، وتسود البلاد بعد غد الأربعاء وطأة حر شديدة إلى قصوى، وفي يوم الخميس المقبل تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند الرابعة.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
6: أخيرا يصل إلى القدس خط الفلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إتسحاق نافون، حي الحكومة، قفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الفلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
12: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
13: والهجرة الصامتة من البلدات العربية؟
12: وين بالضبط؟
13: بكتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: أجا
15: هدوء
16: هابي
17: بيرثدي. هيا يا جماعة بس شوي.
18: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
17: آه يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
3: مرحبا مرحبا، أنتوا معنا على الطريق مكملين الفترة الفنية الموسيقية للأربعة الساعة

الطريق أخبارنا الفنية على 3:30 رح نحكي عن خبر وفاة بنت نجلاء فتحي، نحكي كمان عن معتصم النهار الممثل السوري اللي رح يصير مذيع، نحكي كمان على مجموعة من الفنانين اللي قدموا لنا أغاني هالصيف بس ما نجحوا. كل هذا على 3:30 مع زميلي عارين بصوري. الساري ميكس، الميكس على الطريق.

0: رقم واحد. ولا عنا أغنية تاني ناس حال أيامات كتير رح توصل للأولى. اسمعونا بكرة من التنتين للثلاثة توب 10 سباق الأغنيات العربية.
1: كنت تحط مكياج على زمانكم؟
2: لا لا.
3: على الطريق.

0: مش مغرورة بس تنكى شوية، أصلي حلوة شوية، طيبة وعنادية.
1: تنكى شوية مغرورة
0: كيوتة
1: كيوتة،
0: بس ممكن أخربش فيا لما تتخمش.
1: كل الصفات هاي قلوبي،
0: بس بطلش
1: ونيتها الناس حال أيامات.

0: مولعينها لامر حسني هذا من ألبومه الأخير. لسه عنا بالضبط دقيقة واحدة مع الإعلانات ومنعود لنكمل معكم مشوار الأغاني مشوار عالطريق.
1: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
2: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الآن في مكان شادي بلان عالطريق.
0: جانا بعد شوي أخبار الفن والفنانين على 3:30. اسكت يلسا.

0: كبرت يا نغة
1: نغة أحدث أغاني هيفاء وهبي هاي نحن نزلنا عليها كتير بالزاوية اليوم عندنا زاوية جديدة دقيقة واحدة منكون معكم مع أخبار الفن والفنانين
2: اسكت يا لساني
1: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
2: وشادي بلان
1: أخبار الفن والفنانين مرحبا عرين
2: مرحبا شادي
1: أخباري كتير منبلش بخبر وفاة بنت فنانة كبيرة
2: ياسمين أبو النجا أبو النجا بنت نجلاء فتحي الفنانة القديرة
1: كانت واحدة من نجمات سنوات السبعينات والثمانينات بالأفلام المصرية
2: صح والكل حزين
1: عمرها الأيامات 74 سنة نجلاء فتحي
2: كل حزين على المأساة الكبيرة اللي صارت نجلاء بتقبر بنتها 44 سنة بيقولك من سكتة قلبية الإشي كان جدا مفاجئ ونجلاء بوضع جدا صعب فنانين عم بيعزوها وهي ياسمين ما كانتش خاصة بالساحة الفنية بس اللي بنعرفه انه ابوها بيكون اخوه لخالد ابو النجا ابو النجا
1: المبعد هالايامات عن مصر
2: ليه مبعد؟
1: سياسيا
2: اوكي
1: هاجم الرئيس السيسي فابعدوا
2: ابعدوا
3: مش لازم تفرجني على البلد ولا هتفسح لوحدي يعني ممدوح ومش فاضي وطول ما انت مسافر ببقى زهقان
4: مش بعتيش مصح ده مفيش حتة ما شفتهاش
3: ما يا ريت الاقي حاجة نشغل فيها وانت مسافر
1: احكي اسع معتصم النهار عنده مهنة تاني غير التمثيل
2: معتصم النهار شايف حاله بما انه الله خيك وهبه شوي جمال فبروح بحكي معك بشكل انا مقدم كمان الموريكس دور اسمه
5: منشوف العالم برا ان كان جوائز الجولدن جلوب ان كان كان فيستيفال ان كان الاوسكار لما منشوف مثلا في ممثلين هنا بيقدموه فانه واي نوت ليش لحتى ما اعمل هاي التجربة نعرضت علي الفكرة بالبداية لقيت بس بعدين هيك لما صرنا نحكي بالتفاصيل بلشت تشوفها بشكل أجمل بشكل أحلى قلت معلي حابب أنه يكون عندي هيك اكسبيرينس يعني بخصوص هذا الموضوع خاصة أنه مش أي جائزة يعني الميوريكس اليوم كل الناس بتحترمها كل الناس بتحبها
2: هو مش بس فنان كمان مقدم برامج صار
1: عارض أزياء شفت له كمان
2: إلا
1: نجح
2: أكيد
1: حكي شوية أغاني الصيف كتير مش ملحقين أغاني الصيف صح؟
2: واو عن جد مش ملحقين وبعدني هيك بكون بمكالمة بحكي قديش هذا الصيف في ضج كتير كبير مش ملحقين حتى إذا قاعدين بيكونوا فوق ال 15 أغنية نار صح. من أبرزهن أحمد سعد وعمرو دياب وشيرين
1: سانت ليفان
2: وسانت ليفو كان عندك زاوية معانا اليوم صح. بصيفه معنا حكيت على منافسة جدا جدا شديدة الصراحة أنا استفقدت لنانسي عجرم وكنا سمعتني راجعة عندها أغنية اشهد يا دني اللي عم دندنتها وحاسه شوي رح تكون من البايخات لسه في كتير فنانين كمان هن اصدروا
1: موجودين بس مش موجودين
2: ابدا ما ضربوا مثلا جرج والسوف
1: صح كان عنده
2: غنني ما ضربت قاسم الساهر ألبوم
1: كامل.
2: ما نجحش فارس كرم أغنيته راحت يعني. بالدوكي
1: صح.
2: اللي لسه لعبة الأيام جربت ما زبطش معها رغب علامة كده كده راح كده كده أحمد سعد جاب أجله نانسي إسا بإشهد يديني يا ريت لو ما طلعت يا استنيتي للصيف إلا الشتاء عاصي حرام يا عاصي كن التها بعرس بنته مصطفى قمر مصطفى قمر يعزل الفن
1: خلص هيك حللتي كل أغاني الصيف اللي ما حدا سمعنا
2: أيوة أنت عم تحكي على البرزين أنا عم بحكي لك على المنسيين
1: نسمع واحدة من هالمنسيين
2: لا أنا بدي على واحدة ضربات اللي تكيلو لامور اللي تكيلو لامور
1: أحمد سعد وبنته
2: يلا
1: جودي إلى اللقاء
2: باي

كمان شوي بنكون مع اغني من زمان وكمان شوي مش لسا مكملين مع اغنينا الجديده لنسمع جديد رغم علامه اللي اصدر لنا واطلق لنا اغنيتين هالصيف مزاجيه

0: كده كده مزاجي اللي سمعناكو يا قصة أغني من زمان
1: أغاني زمان
0: 1964 سيدي فيروز اليوم نتذكرها بهالأغنية الحلوة واحدة من أشهر أغنيها.

أغنية من زمان لليوم اخترناها من أغنية السيدي فيروز يا مرسل المرسل. كانت الأغنية الحلوة عام 1964 وظهرت الأغنية عام 1965 لفيلم بيع الخواتم. هاي كانت أغنيتنا من زمان لليوم.

أغاني ألبومه الأخير. إحنا عنا كمان أغاني أخيرة لليوم. رامي صبري إسا بيجينا مع القمر.

0: ألبومه الأخير فيه كتير أغاني. رامي صبري هذا. سمعنا الأغنية اللي صورها كليب القمر. أغاني أخيرة لليوم نسمع إسا حودة مع محمود العسيلي. حب الحب.
1: عالطريق.

0: صبح معنا ويستقبل العام الدراسي الجديد. اسمعونا أنا وماريا مدارس العشرة لاتناش بكرة. شكرا لإيلان ساعدنا من الهندسة الإذاعية. نشكر استماعكم لكم اللي دائما شادي بلان. أحلى التحيات. نختم مع أحلى وحدة بيروت. بيروت عرفتوها
1: بيروت
0: هيفا وهبي. إلى اللقاء.
2: بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
9: عناوين الساعة من مكان. ترامب يقول إن بلاده سترد على الهجمات الإيرانية الأخيرة. مصدر أمريكي يوضح أن هذه الهجمات لم تتسبب بأضرار كبيرة. البحث عن مفقودة إسرائيلية أخرى في نيبال. شاب بحالة خطيرة في الرينة نتيجة حادث السير. واشتداد الحرارة خلال اليومين المقبلين. بعد قليل كل التفاصيل.
0: راديو مكان، الأخبار.
9: الرابعة في أورشليم القدس، سلام من الله عليكم. أكد الرئيس الأمريكي ترامب في حديث لفوكس نيوز أن بلاده سترد على الهجمات التي شنتها إيران الليلة الماضية، وأوضح أن الرد سيأتي لا محال وسنضربهم بقوة. وفي تغريدة جديدة أشار إلى ضرورة محاسبة طهران على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها، وعاد وقال إن إيران أمة فاشلة وميتة، لا سلاح جو ولا سلاح بحري لها ولا قيمة لعملتها المحلية. أوضح مصدر أمريكي لقناة فوكس نيوز أنه تم اعتراض وإسقاط معظم الصواريخ التي أطلقتها إيران صوب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، وشدد المصدر على أن الهجمات لم تتسبب بأضرار كبيرة. جاء من وزارة الخارجية في أورشليم القدس أن سائحة إسرائيلية إضافية تعتبر مفقودة في نيبال منذ الفيضان العارم، وتدعى كاتيا زاكوفيتش في 40 من العمر. يذكر أن طواقم محلية وأجنبية وإسرائيلية تبحث عن مواطن إسرائيلي مفقود آخر في 60 من العمر، ولا يزال 590 مواطنا أجنبيا من 39 دولة في عداد المفقودين في نيبال. انتشل رجل 60 من مياه البحر قبالة شاطئها السيلع الصخر في باتيان وتوصف حالته بحرجة. في الرينة أصيب راكب دراجة نارية في 21 من العمر بجروح خطيرة بعدما صدمته سيارة، وتم نقله إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة لتلقي العلاج. تنظر محكمة الصلح في ريشون لتسيون في هذه الساعة في طلب الشرطة تمديد فترات اعتقال المشبوهين 7، وبينهم رئيس أحد المجالس المحلية البدوية وأبناء عائلته، وذلك بشبهة التلاعب بعطاءات والارتشاء. وقال مصدر شرطي مقرب من التحقيق إن هناك ضالعين كثيرين بالإضافة إلى شبهة التلاعب بمناقصات في مجالي النظافة وحراسة رئيس البلدية الذي كان معرضا لتهديدات.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ غدا وبعد غد الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر، وفي يومي الخميس والجمعة المقبلين تنخفض درجات الحرارة قليلا، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة أورشليم القدس وتل أفيف 31، حيفا وجبال الجليل 30، الناصرة وبئر السبع 34، وفي الجولان تصل إلى 36 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الخامسة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
10: اعتداء عنيف على سائق حافلة عربي في بيت شمش، ضرب وشتائم عنصرية أفقدته الوعي، والشرطة تعتقل قاصرا بشبهة الاعتداء عليه، والحادث يعيد إلى الواجهة الحاجة إلى توفير الحماية لسائقي الحافلات العرب. غدا أكثر من 2 مليون طالب وطالبة يفتتحون العام الدراسي الجديد، ومع ساعات الدوام الطويلة يعود السؤال إلى بيوت العائلات، ما هي الزوادة المدرسية الأفضل للطلاب؟ وأسعار الوقود تقفز إلى أعلى مستوى منذ 14 عاما، زيادة جديدة تثقل كاهل السائقين وأصحاب الشاحنات وسط ارتفاع تكاليف التشغيل والمعيشة، فهل تتواصل موجة الغلاء؟
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل اقتصادكم مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
4: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
12: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
13: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
14: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
13: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
14: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
15: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
16: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
17: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
16: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
17: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
18: الآن في مكان، رائد دياب، اقتصادكم
17: اقتصادكم، برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.
19: مرحبا بكم مستمعين الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من البرنامج الأسبوعي اقتصادكم. اليوم الاثنين هذا هو الموعد لكي نلتقي بكم، ومن خلال هذا البرنامج نسلط الأضواء على مجمل القضايا والأحداث والأخبار الاقتصادية المحلية الإقليمية والدولية. غدا الأول من أيلول سبتمبر، الأهالي في سباق مع قارب الزمن مع الوقت لاستكمال الاستعدادات واقتناء كل ما يلزم من كتب وأدوات قرطاسية وسط تحفظ من الأسعار التي تثقل كاهل الأهالي. كل عام وأنتم بألاف الخيرات، سنة دراسية موفقة وناجحة نرجوها لكم إن شاء الله. وبالنسبة لأسعار الوقود فإنها سترتفع اعتبارا من منتصف الليلة ب 16 أجورا، ليصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أكتان 8.25 أجورا. هذا هو أعلى سعر يصل إليه البنزين عمليا، ووزير المالية حاول تدارك هذا الأمر من خلال القيام بخطوة احترازية من خلالها يقوم بخفض الضريبة المفروضة على البنزين ما يسمى بالبلو، ولكن الجانب القانوني رفض مثل هذا التدخل. في الإنتاج شريهان حجر بيكي، في الهندسة الإذاعية أوسكار، ومعكم في الإعداد والتقديم كما دائما رائد ذياب. في البداية أرحب بضيفي الخبير الاقتصادي الدكتور وائل كريم. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور وائل.
20: أهلا بك أخي رائد.
19: محافظ بنك إسرائيل بروفيسور أمير يارون يحاول أن يعني يستبق الأحداث ويقول ليس بالضرورة أن أقوم بخفض نسبة الفائدة المصرفية كما فعلت في المرات السابقة، وأن أي تدخل مرهون بتوفير الأرضية المناسبة. ما القصد في ذلك؟
20: أولا يعني هناك الكثير من التقارير سمعناها خلال اليومين الأخيرين التي تشكل يعني شبه ضغط على بنك إسرائيل بأن يواصل عملية تخفيض الفائدة، حيث أن هناك يعني مناخ يعني جيد لهذه الخطوة. نحن نتحدث عن شكل قوي بشكل ملحوظ، ونتحدث عن تضخم مالي متراجع بشكل ملحوظ، وبالتالي هناك يعني بوادر مشجعة جدا لبنك إسرائيل يقوم بهذه الخطوة وهي خفض الفائدة، لأن خفض الفائدة في هذه المرحلة من شأنه أن يعني يضخ إمكانات اقتصادية للسوق ويرفع من منسوب الاستثمارات، وبالتالي الاستثمارات يمكن أن تترجم إلى يعني أماكن عمل وإلى إمكانات اقتصادية، وهذا ما يحتاجه السوق الآن. ولكن الإشكالية هي بأن هذا الضغط على بنك إسرائيل يدخل في نوع من الحرج أمام يعني شروط يريدها أن تنفذ. يعني بنك إسرائيل له أيضا هو المستشار الأول للحكومة في كل ما يتعلق بالأمور الاقتصادية. وبالتالي الحكومة ما دامت ما زالت حتى الآن لا تقوم بالمتوقع منها بكل ما يتعلق بمطالبات بنك إسرائيل، إن كان أولا على مستوى يعني تغيير المناخ السياسي، هل هناك بوادر لتغير جذري في المناخ السياسي بحيث أن يعني إمكانات الحرب باتت الآن غير قائمة، وبالتالي هذا هو يعني المحرك الأول الذي يمكن أن يقلب الطاولة في أي لحظة. يعني في أي لحظة إذا ما كان هناك توسيع لأي عملية عسكرية أو اضطراب جدي في الحرب مع إيران أو في كل ما يتعلق بالجانب اللبناني أو تعثر في عمل مجلس السلام في غزة، وكل هذه الأمور المعطيات يمكن أن تؤثر تأثير كبير على مصاريف الحكومة. وبالتالي بنك إسرائيل يريد أن يرى من هذه الحكومة اتخاذ بعض القرارات، حتى وأن الكل يعلم بأننا بسنة انتخابات، يعني في فترة انتخابات غالبا الحكومات لا تتخذ قرارات جريئة من شأنها أن تضعف إمكانات الحزب الحاكم من النجاح في الانتخابات.
19: أنا بعرف أنه المحافظ غير يعني راضي بشكل أو بآخر من سياسة وزير المالية، وهو يعني منذ عدة أشهر تقريبا أخرج البطاقة الصفراء وقال بأنه هناك بعض القرارات التي ليست مرضي عنها، وكان قريب جدا من إخراج البطاقة الحمراء، لكن بتعرف يعني الأمور صارت في اتجاه مختلف تماما، ونحن الآن على عتبة الانتخابات، ربما يتريث وسيراقب ويتابع ويرى ما ستنبثق عنه هذه الانتخابات. نحن تقريبا في يعني حالة غير مفهومة وغير واضحة وفي ظل وجود فوضى سياسية. الآن هذا يدفعني إلى طرح سؤال مختلف في السياق دكتور وائل، مرتبط في قرار أو موقف يارون زليخة الذي أيضا لازال يعني يفكر ويطرح إمكانية ومبادرة طرح قائمة أو حزب جديد، الحزب الاقتصادي الذي أنت كنت أيضا محسوبا عليه. هل ما زال يعني يتشبث يارون زليخة بنفس الموقف؟
20: نعم، يعني أنا على اتصال مع بروفيسور يارون زليخة، وتعلم بأن يارون زليخة لديه الكثير من الإمكانات التي يستطيع من خلالها مساعدة الاقتصاد الإسرائيلي، ولكن يعني في الآونة الأخيرة هناك حرب ليست بسيطة ضده، يعني من قبل جماعات وخاصة قوى اقتصادية في إسرائيل تحاول تقزيمه،
19: النيل منهم صحيح.
20: نعم، وذلك بسبب تصريحاته الواضحة بأنه يحارب الاحتكار ويحارب الشركات الكبرى ويحارب أصحاب الأموال الذين يحتكرون ويسيطرون على الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي المواطن الضعيف هو الذي يدفع الثمن. يعني في مرحلة معينة أنا أعتقد بأنه كان من المفروض أنه يعني يارون زليخة أن يغير استراتيجيته بكل ما يتعلق بهذه السياسة، ويحاول أولا أن يتمركز مع حزب يمكن من خلاله الوصول إلى يعني سدة الحكومة، وبالتالي عندما يحصل على وظيفة وزير مالية عندها يبدأ بعملية التغيير بشكل يعني تدريجي وليس بهذه الحدة. لأن أنت تعلم يعني من الطبيعي أن تقوم هذه القوى الاقتصادية بشن حرب شعواء ضده ومحاولة تقزيمه والنيل منه بشكل تمنع إمكانية أن يصل إلى يعني إلى مكان القرار. وبالتالي نحن نرى أيضا أن حتى في الاستطلاعات لا يدرج حزب هكلكريت،
19: صحيح، في الاستطلاعات هو غير قائم غير موجود.
20: نعم، وهذه مشكلة، يعني هذا يعني أن هناك نية مبيتة واضحة من قبل
19: إقصاء الحزب أو إقصاء الفكرة.
20: نعم، هو إقصاء الفكرة أو إقصاء يعني الاستراتيجية أو نمط الفكر، وهذا النمط يعني بحاجة، نحن بحاجة له بشكل كبير في إسرائيل. يعني المشكلة في إسرائيل بأنه يعني هناك اقتصاد، يمكن القول بأنه الاقتصاد ككل اقتصاد قوي، ولكن المشكلة أن توزيع الإمكانات الاقتصادية بين القطاعات المختلفة في المجتمع هو توزيع غير عادل، وأن قوة الاقتصاد لا تنم أو لا تنتج فقط عن شركات كبرى وأصحاب أموال كبار وصناعات هايتك، ولكن أن تتحدث عن طبقة وسطى قوية، طبقة وسطى لا تتأثر. انظر الآن إلى ارتفاع في أسعار الوقود. هذا أسعار الوقود يعني بأنه العامل المنتج سوف يتكبد خسارة بما لا يقل عن 400-500 شيكل زيادة في المصاريف الشهرية.
2: تصور لو أنه الضريبة المفروضة عليه لبلو سترفع كليا، يعني سنصل إلى مستوى معقول ومستوى مقبول ومستوى يعني مقارنة بباقي الدول منطقي، أنه يكون السعر 3 شيكل 3 شيكل ونص 4 شيكل.
20: طيب ممتاز. المشكلة تعسوف المفارقة الموجودة بهذا الموضوع. أولا أنت عشان تيجي على شغلك وأنت أجير أنت تدفع ثمن بنزين أو ثمن وقود، ولكن هذه المصاريف هي مصاريف صرفت من أجل أن تحصل على دخلك، صح؟ دخلك أنت بتدفع عليه ضريبة كاملة. يعني أنت مثلا دخلك بروتو أو الدخل الكامل في التلوش هو 30,000 شيكل، أنت بتدفع ضريبة على 30,000، مظبوط؟ بس من 30,000 أنت دفعت 2000 أو 3,000 شيكل وقود. هذول 2,000-3,000 شيكل المنطق بيقول، وهذا موجود طبعا في أنظمة اقتصادية كثيرة في العالم وفي أوروبا بشكل خاص، بأنه هاي المصاريف هي مصاريف معترف بها ضريبيا. يعني تنزل من 30,000، يعني انت ما تدفع ضريبة على 30، انت تدفع على الاقل بدك تدفع على 26، وبالتالي بصير في نوع من التعويض للطبقة العاملة، لان هذا طبق، هذا انسان يعمل. يعني هذا يعني اعتماد الاقتصاد الاساسي والاول هو على الطبقة العاملة والطبقة المنتجة. اذا انت كل الحمل الضريبي بتحطه على الطبقة المنتجة، يعني شو انت بتعمل؟ يعني انت تضعف الطبقة الوسطى في المجتمع، واضعاف الطبقة الوسطى في المجتمع، واضعف حصانة المجتمع اقتصاديا. ولذلك الاشكالية انه يعني هاي الزيادة البسيطة، يعني زيادة يمكن ان ترى بسيطة في الوقود، ولكن اذا ما كانت للأغنياء مثلا بالنسبة له، يعني والله زيادة كمان 400 شيكل
2: ما أفرقتش.
20: أما بالنسبة للطبقة العاملة،
2: الطبقات المستورة بالتأكيد بالنسبة لها بتفرق كثير. شكرا لك دكتور وائل كريم الخبير الاقتصادي على هاي المداخلة. شكرا، تحياتي لك. إلى اللقاء.

0: ما أهمية ذلك أولا، وما الفكرة من اجتذاب المجتمع العربي إلى سوق الأوراق المالية في تل أبيب؟
1: رأيي طبعا الفائدة الموجودة بالاستثمارات بالأسواق المالية هي شغلة جدا ملموسة، كانت والأرقام تثبت وأهميتها بجميع المجتمعات، بالمجتمع اليهودي وكمان على مستوى عالمي. منلاحظ عندنا في البلاد أنه بعد لازم نشتغل على الوعي في المجتمع العربي، على نشر الوعي، على نشر التوعية، لحتى كمان مجتمعنا يستفيد من الفائدة الموجودة في هذه الأسواق. فهاي شغلة خلينا نقول عم نشتغل عليها في السنتين الأخيرات أو حتى في السنة الأخيرة أكثر، هي من خلال مؤتمرات للشباب للصبايا اللي من خلالها نعطي شرح، نعطي توضيح، نعطي محاضرات. المؤتمر اللي هو بينعمل في البورصة للأوراق المالية في تل أبيب في مقر البورصة، بتخيل بيقرب الشباب من قديش هذا الإشي ممكن يكون إشي مهني، إشي ملموس، وبيفتح لهم آفاق إنه ممكن هون كمان يكون في خلينا نقول أفق زيادة. إحنا عم نحكي عن وضع الاقتصاد اللي هو في تأرجح في السنوات الأخيرة، فقديش في عنا أهمية اليوم إن نعلي الوعي لكمان موارد دخل إضافية ممكن الشباب يستفيدوا منها إذا اشتغلوا طبعا في طريقة ذكية وفي طريقة صحيحة وفي طريقة مدروسة.
0: هل هناك رغبة أو هناك ميل إلى بعض يعني أصحاب الشركات للوصول إلى البورصة مثلا أو إدراج الشركات ضمن البورصة وسوق الأوراق المالية؟
1: طبعا في شركات اللي هي بتخيل موجودة، طبعا المجتمع بعرفش عن هذا الاشي أو بسمعش عن هذا الاشي كثير، بس إذا بدي أحكي حتى عن شباب تكملا كمان للسؤال الأول، اليوم قسم كبير من شبابنا وبناتنا بيشتغلوا في مجالات الهايتك، وفي هاي المجالات هم بيحصلوا على أصول من الشركة، فهم أصبحوا مجبورين إنه يكون عندهم هذا الفهم وهذا الوعي لحتى يفهموا كيف ممكن يوظفوا هاي الأصول أو حتى يستفيدوا منها على المدى البعيد أو يديروها بالطريقة الصحيحة. لهيك بحس إنه هاي المواضيع مهمة كثير نحكي عنها في مجتمعنا كوعي، كنشر وعي، فالإشي بيساعد الشباب والصبايا وبيساعد كثير كمان طبعا أصحاب الشركات، إشي كثير مهم وكثير بتخيل مهم إحنا كمان ندرسه كمجتمع ونكون واعيين لإله.
0: في المرحلة الأولى يجب اكتساب الأدوات والخبرة من أجل الولوج نحو هذه المغامرة مثلا، أنا بسميها مغامرة مش مخاطرة، مغامرة.
1: أكيد أنا حتى ما بسميها مغامرة، أنا بسميها فتح حساب استثماري، هي عملية جدا بسيطة، وبعدين فتح الحساب الاستثماري الشخص مش مضطر يبدأ من أول يوم يستثمر أو يفهم في الاستثمار، لأنه مثلا هون غالبية الشركات كمان IBI من ضمن هون اليوم اللي بتعرض هاي الخدمة، خدمة المنصة الاستثمارية مفروض تعطي كورس كمان اللي هو من عدد معين من اللقاءات اللي بيعطيه الأدوات البسيطة كمبتدئ اللي حتى يقدر يبدأ خطوة بخطوة، وبتخيل نقدر ناخذها عن بسيطة احنا في لغتنا البسيطة. اليوم انت اذا بدك تشتري خلينا نقول ارض حتة، فانت تدرس خلينا نقول في فرق بين ما انك تشتري ارض في بلد برات البلاد اللي انت مش عارف تعرفش عنها اشي، وبين ما انت تشتري ارض من نفس بلدك اللي انت عارف ومستفسر وعارف مين وراها وشو كل اشي، عارف كل الامور اللي بتتعلق فيها دارسها منيح. نفس الشيء الاصول، فامكانك تستثمر في سهم اللي هو لشركة جدا معروفة لا جدال على قوتها في السوق، وفيمكنك تستثمر في سهم لشركة أبدا أبدا مش معروفة، هاي اسمها مغامرة ومخاطرة. فهون لازم يكون يعني هاي إنه نفس التعاملات البيع والشراء في الحياة العادية بنقدر ننسخها للبورصة، الأشياء إذا كانت مدروسة فيش سبب إنه يكون في مخاطرة غير عقلانية، وفيش سبب انه احنا ما نستفيد كمجتمع.
0: كيف انطباعك انت هدى عن هذا اليوم الذي نظم في تل أبيب؟
1: بصراحة كان اشي بيرفع الراس بشي محل، اشي كثير حلو انك تشوف شباب في هذا الجيل في عندها وعي، عارفة جاي، عارفة لوين جاي، عارفة شو جاي تسمع. قسم كبير منها حتى صار عنده تجربة استثمارية. اشي حلو، اشي حلو، والناس اللي هي فعلا موظفة عارف تدير وضعها المالي بطريقة جدا واعية. هذا إشي بصراحة أنا كان لقيلي شوي مفاجئ كمان، يعني كل ما يكون في مؤتمر عن هالشكل بحس إنه قديش في أمل للمجتمع، لأنه الجيل الجديد صار عنده وعي رهيب وهذا إشي حلو،
0: ممتاز،
1: إشي بعطي أمل.
0: شكرا هدى معدي.

0: مديرة مشاريع في بيت الاستثمار اي بي اي على هاي المداخلة، وان شاء الله
1: شكرا لك
0: في
1: رائد.
0: الاسابيع القادمة ايضا نسلط الضوء على المزيد من المشاريع والافكار والايام الدراسية والمؤتمرات التي تعقد في سوق الاوراق المالية في تل ابيب. شكرا لك.
1: ان شاء الله. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا. الان نخرج الى فاصل.
2: غدا على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده ينولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء هدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم.
0: الآن ينضم إلينا دكتور مازن علي، عضو إدارة في مجلس الزيتون وأيضا من المتذوقين للزيت على مستوى العالم والمستوى الدولي أيضا. شكرا. أولا أريد أن أرحب بدكتور مازن علي. دكتور مساء الخير.
7: مساء الخير لك يا ولجميع المستمعين.
0: الأمطار الغزيرة التي هطلت في البرازيل تسببت في أضرار كبيرة في محاصيل البن هناك. تقلبات الطقس أيضا مش بس في أمريكا الجنوبية، أيضا في البلاد عندنا تعرف يوم مطر يوم حم، فهل هذا أثر أيضا بشكل أو بآخر على الثمر وعلى وضع الزيتون أشجار الزيتون عندنا في البلاد؟
7: هنا كنا متوقعين انه ينزل حول 30 مليمتر هون في منطقتنا من هاي الامطار، ولكن للاسف معظم الامطار هي كانت او نزلت في شمال البلاد ومعظمها خلينا نقول في جنوب البلاد وفي منطقه لبنان. ما حصلنا على هاي الكميه اللي احنا انتظرناها، لانه كميه مثل هاي الامطار كان ممكن تساعد أشجار الزيتون إنه تنظف ثمار الزيتون، تقوم بغسل ثمار الزيتون وكذلك تعطي دفعة إلى ثمار الزيتون من أجل إنه تنضج أو تكبر، وهذا بيؤدي إلى زيادة كمية الزيت في الثمار، ولكن للأسف بالنهاية ما حصلنا على هاي الوجبة.
0: ما هو المتوقع في شهر أيلول في شهر سبتمبر؟
7: احنا طبعا زي ما احنا معتادين انه في الاعياد اليهوديه وخصوصا العرش، عيد العرش اللي عند اليهود، عاده بيكون هناك بعض الامطار. متامل انها تكون كميه امطار وفيره من اجل انها تقوم بغسل ثمار الزيتون لما فيه مصلحه الى بقطع ثمار الزيتون لاحقا.
0: بس انتوا دائما بتحاولوا يعني تنبهوا الناس وتذكرون انه استنوا شوي، تأنوا شوي، بلاش تستعجلوا، بلاش يعني تسارعوا الى قطف الزيتون، لانه في هناك تفاوت في القطف لدى بعض البلدات في الشمال.
7: صحيح، القطاف هو في بلادنا هو قطاف صيفي، وعادة خلينا نقول المناطق الساحلية مثل شفاعمر طمرة عبلين هني أول بلاد في البلاد في الداخل اللي بيقوموا بقطف الثمار، عادة حوالي منتصف شهر 9 قبل آخر شهر 9 بدوا بالقطاف، ولكن تدريجيا يتم قطاف ثمار الزيتون إلى متوجها إلى الأعلى إلى منطقة الجليل خلينا نقول الأعلى
0: المغار الرامي
7: حنا تقنيع الرامي إلى الشمال.
0: في تأثير على الجودة دكتور مازن فيما يتعلق ب يعني مواعيد القطاف، إذا كان قطاف مبكر أو قطاف متأخر؟
7: أقرائد أجداد ما عرفوا ليش إنه القطاف الصيفي يتم في المناطق الساحلية، لأنه لتفادي أمراض خلينا نقول ذبابة البحر المتوسط اللي هي عادة بتصيب المناطق الساحلية، وعنشان هيك أجدادنا كانوا يقوموا بقطاف الثمار مبكرا حتى يتفادوا هاي الذبابة، لأنه العامل الأساسي لجودة الزيت إنه إحنا نكون عندنا ثمار غير مصابة نحضرها إلى المقهى في أسرع وقت. وهذا بدل إن دل على شيء بدل إنه كمان أجدادنا عرفوا إيش هو الزيت المنيح وإيش هو الزيت اللي مش منيح.
0: إحنا دائما عادة يعني بنحكي معك في بداية الموسم، في منتصفه، في نهايته، حتى يعني نتوقع في البداية ونحاول أن نسلط الضوء على كيف تسير مراحل القطاف، وبعد ذلك نجمل ونقيم. الآن قبل أن يعني يذهب الناس إلى المحاصيل وإلى أشجار الزيتون من أجل إتمام أو البدء بعملية القطاف، هل تتوقع أن يكون الموسم الحالي أفضل من الموسم الماضي؟
7: هذا الموسم هو راح يكون أفضل بكثير بكثير من الموسم الماضي، ولكن
0: لأنه الموسم الماضي كان سيء
7: جدا، ما عشنا أو ما خلينا نقول واكبنا موسم بسوء مقصوله مثل السنة الماضية، ولكن هذا الموسم هو أقل كمان من موسم سنة 24، فإحنا خلينا نقول هو أقل من موسم 24 ولكن أكثر من موسم 25. نتوقع أن يكون عندنا حوالي 16-17 ألف طن زيت في البلاد، هاي إنتاجية السنة. بكرة رح يكون عندنا كمان خلينا نقول يوم دراسي من أجل دراسة موسم قطف الزيتون في البلاد في مكاتب مجلس الزيتون، فأنا بهذه المناسبة بدعو كمان الفلاحين والمزارعين من أجل القدوم للاستماع لهذه المحاضرة أو لهذا اليوم الدراسي الذي سيقام غدا.
0: كمان أنت ذكرت في الماضي أنه صار في عنا ثقافة تناول زيت الزيتون التي يعني زادت وتيرتها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، باعتبار أن المجتمع الإسرائيلي بدأ يعني يستهلك زيت أكثر من ذي قبل. هل هذا أثر على قضية الاستيراد من الخارج أيضا؟
7: شوف استهلاكنا احنا في البلاد هو حوالي 25-26 ألف طن، ولكن الانتاجية زي ما قلت احنا المجمل خلينا نقول في البعل وفي المروي هو حوالي خلينا نقول 15-16-17 ألف طن. سنة 24 كان عندنا 20 ألف طن، ولكن احنا بحاجة بعدنا ل 5-6 آلاف طن من أجل نغطي الاستهلاك لجميع سكان البلاد. بنشوف بالفترة الأخيرة هناك كميات كبيرة من الزيوت اللي تم استيرادها، ولكن أنا بقول إنه مش كل الزيوت اللي إحنا مستوردها هي نفس الجودة الزيت اللي إحنا بننتجه هون في البلاد، فأنا بقول إنه لازم ننتبه لإيش الزيت اللي إحنا بنشتريه، وكل زيت رخيص هو بكون حسب رأيي زيت مشبوه، لأنه لا يعقل إنه تكون تنكة زيت ب300 شيكل، وإحنا نعرف إنه قديش هي تكلف لإنتاج تنكة زيت زي ما هو معروف بالبلاد. فالسعر هو بدل على شيء، بدل على جودة الزيت اللي احنا نشتريه.
0: بالمعدل السعر يتراوح بين 650-800 شيكل،
7: هذا السعر اللي كان، لأنه خلينا نقول السنة الماضية كان السعر هو عالي لأنه سعر الزيت بحدده العرض والطلب، وبما أنه كان العرض قليل في السنة الماضية عشان هيك وصلت تنكة الزيت ل 800 وحتى 900 شيكل، ولكن أنا بتوقع هاي السنة يكون أقل من هيك بكثير. فإحنا نتمنى للجميع أنه اقنوا الزيت من مصدر موثوق بيه ومن إنسان اللي أنتوا بتعرفوا.
0: شكرا دكتور مازن علي، شكرا جزيلا لك.
7: موسم مبارك للجميع
0: إن شاء الله. عضو إدارة مجلس الزيت والزيتون، شكرا لك، شكرا جزيلا. إلى اللقاء.
7: تسلم.
0: إلى اللقاء.
2: الآن في مكان رائد دياب، اقتصادكم اقتصادكم، برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.
0: أسعار الوقود سترتفع اعتبارا من منتصف الليلة ب 16 أجورة حتى يصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان 8 شواقل و 25 أجورة. هذا هو أعلى سعر يصل إليه البنزين عمليا في الدولة. وزير المالية بتسل سموتريتش حاول أن يتدارك الأمر وحاول أن يمتص هذا الارتفاع من خلال الإعاز إلى مستشاريه وإلى الجهات المختصة بالعمل فورا على خفض الضرائب المفروضة على البنزين ما يسمى بالبلو، لكن الجانب القانوني لا يسمح بذلك، وهذا قد يفسر عمليا كأنه يعني تدخل بسبب قرب الانتخابات. احنا بعدين اقل من 90 يوم عن يوم الانتخابات، لذلك اي اجراء من هذا النوع قد يفسر وكأنه ضمن الحملة الانتخابية. هذا هو الواقع وهذا هو الوضع الذي وصلنا إليه، أن تملأ يعني خزان الوقود في المركبة أصبح عبء كبير، عبء مالي كبير على كاهل الأهالي، فهذا واقع غير جيد، وطبعا ستنبثق لهذه الارتفاعات أيضا مشاكل وتداعيات على كافة الأسواق وكافة المرافق. ينضم إلينا الآن الخبير في الاقتصاد العالمي ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في حيفا سيد الياس مخول. أهلا وسهلا ومرحبا بك، مساء الخير.
1: مساء الخيرات أخ رائد لك وللمستمعين والمستمعات.
0: احنا فكرنا بتعرف الأسعار على المستوى العالمي انخفضت، الدولار يعني في أدنى مستوياته تقريبا، فكرنا أنه هذا يعني قد ينسحب على وضع البنزين في إسرائيل، لكن ما يحدث هو العكس، يعني في هناك مفارقات تحصل في حياتنا، فأي تداعيات سيترك ارتفاع سعر البنزين في إسرائيل على سائر المرافق في الدولة؟
1: نعم، بدون أدنى شك أن الوقود هو من أهم المنتوجات، حيث أنه يدخل في جميع الصناعات سواء كان صناعة، تجارة، زراعة وما إلى ذلك، والناحية البحرية أيضا. لذلك على الحكومة كان أن تستدرك هذا الأمر مسبقا، ليس الآن جولة انتخابات، لا يصح ولا يحق لهم أن يتعاملوا بهذه الأمور، حيث أنها ستكون وكأنه للحملة الانتخابية، دعاية انتخابية لمن يقرر. لكن بالماضي حكينا وقلنا أنه يجب وضع مبلغ معين أو نسبة مئوية معينة ثابتة على الوقود، لكن الضرائب على الوقود في ارتفاع مستمر، حيث أنه يشكل أحد مدخولات الدولة، خزينة الدولة المهمة والهامة. وهذا شيء على الحكومة أن تفهمه وتعيه وأن تخفض الأسعار. أنا آمل بعد الانتخابات عليهم أن يدرسوا هذا الأمر جيدا، وأن تكون هناك برنامج عملي ليساهم في كما ذكرت في الصناعة والزراعة والتجارة وما إلى ذلك، حيث أن الأمور للمصدر سيئة جدا، للمستورد أيضا الأسعار منخفضة، لكن الأسعار في السوق للمستهلك مرتفعة جدا، كلها كل الأسعار في السوق أو الأسعار المنتوجات أو الخدمات وما إلى ذلك كلها مرتفعة وغير طبيعية، وليس هناك لا حارس ولا بواب. لذلك على الحكومة أن تدرك هذه الأمور مستقبلا وأن تتفحص أمور الأسعار في الأسواق، لأن الأسعار هناك انفلات في الأسعار، ارتفاع الأسعار، كل يريد أن يرفع السعر سواء كان ذلك محق أو غير محق. لذلك الأمور سيئة جدا، حيث أن خزينة الدولة فارغة وهناك عجز في الميزانيات، ولذلك على الدولة أن تبني برنامجا آخر، على الحكومة أن تبني برنامجا آخر. هذه الحكومة
0: لا يمكن. هل هذا الارتفاع الساحق الارتفاع الذي يثقل كاهل الأهالي سيد الياس مخول، من يعني تجربتك أو خبرتك، قد يدفع بعض أصحاب المركبات إلى العزوف عن السيارات التي تسير من خلال تعبئتها بالوقود أو بالبنزين، ولا الاعتماد على السيارات الكهربائية مثلا؟
1: السيارات الكهربائية بدون أدنى شك هي موفرة، لكن لسنوات معينة مسبقا، معروفة مسبقا،
0: يعني عمرها قصدك مش طويل؟
1: لا، قد عمرها مش طويل.
0: أنا ما بعرف، ما عندي فكرة عن
1: سيارات الوقود. هذه الأمور سوف نشهدها مستقبلا. سيارات التي تسير بالوقود بالوقود هي أقوى، ومثال ذلك هناك سيارات عمرها 30 و40 و50 سنة على الشارع بإمكانها أن تعمل وتسير كما يجب، لكن الوقود في هذه الحالة بالأسعار المرتفعة في هذه الحالة لا يمكن لأي إنسان أن يقتني سيارة تسير بالبنزين أو السولار أو بالوقود، وإنما يفضل ويحبذ الكهرباء. لكن الكهرباء كما قلت هناك مطالبها كثيرة، خطورتها أيضا، هناك خطورة في السيارات وشحنها بالكهرباء. لذلك الإنسان العادي ما زال ليس باستطاعته أن يقتني سيارة من الشركة يد أولى، فلذلك هو ما زال الإنسان الضعيف هو من سيدفع الثمن، ليس باستطاعته أن يقتني سيارة جديدة.
0: وهل سينبثق عن ذلك أيضا بعد يعني إقرار رفع أسعار البنزين بهذه الصورة الصارخة وغير المعقولة، سينبثق عن ذلك أيضا رفع أسعار بعض المنتجات والمواد الغذائية المصنعة في إسرائيل مثلا؟
1: كل المنتوجات قلت وكل الخدمات مرتبطة بالوقود بدون أدنى شك، كلها مرتبطة بالوقود، فإذا ارتفع الوقود ارتفعت كل المنتوجات بصورة عرضية، لا يمكن أن تستثني أي منتوج أو أي خدمة تقدم للمواطن، لذلك الوضع سيكون أسوأ، المواطن في وضع
0: أسوأ من هيك؟
1: أسوأ من هيك، نعم أسوأ من هيك، وبعدنا ما وصلناش للضرائب التي ستفرض على المواطن، حيث أن الدولة في وضع سيء من الناحية الاقتصادية. أبسط الأمور هي تخفيض الفائدة، لا تقوم بها، هي تنظر إلى حلب المواطن أكثر، إلى حلبه أكثر في المصارف في البنوك، ومن ثم هذه المدخلات في البنوك تعود إلى بنك إسرائيل، إلى الدخل، إلى الوزارات المختصة والهامة. لذلك لا يمكن أن تبقى أن نترك الرسن على أعنته في هذه الحالة، على الحكومة أن تتصرف وبشكل فوري، لكن بعد الانتخابات الفوري اليوم مش بكرة، بعد الانتخابات محافظ بنك إسرائيل هو غير منافس في الانتخابات، عليه أن يقوم بتخفيض الفائدة ليعطي إمكانية الدورة المالية أن تسير كما يجب وأفضل الأمور، وإذا كانت الدورة المالية رخيصة للصاحب المصنع أو المتجر أو ما شاء أو المرفق، لذلك من سيستفيد منها هو المواطن العادي البسيط. لذلك علينا في هذه الأمور أن تعي الحكومة ما عليها أن تفعله، فالأمور تسير بالشكل الخاطئ، بالشكل غير مراقب، بشكل غير مبرمج له مسبقا، وهذا أمر أسوأ ما يكون في الاقتصاد أينما كان في أي دولة في العالم.
0: شكرا سيدي الياس مخول، خبير في الاقتصاد العالمي ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في حيفا، على هاي المداخلة شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك عزيزي والمستمعين والمستمعات.
0: شكرا شكرا شكرا.
2: اقتصادكم برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.
0: ماذا يعني لكم الأول من أيلول سبتمبر في كل عام؟ هذا هو يوم احتفالي بامتياز، الأولاد يعودون إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة طويلة شهرين وأكثر من شهرين في بعض المراحل، والأهالي في سباق مع الوقت، نحن في الساعات الأخيرة ما قبل الجرس الأول، عادة هذه الساعات تكون حاسمة وفيها تكتمل وتستكمل الاستعدادات والتحضيرات، وكل أب كل يعني مربع عائلة يقوم في هذا الأثناء باقتناء كل ما يلزم من كتب من أدوات قرطاسية، لكن وسط تحفظ من الأسعار التي تثقل كاهل الأهالي.

0: رغم كل شيء، رغم الأسعار، رغم الأوضاع الاقتصادية، رغم الدخل المحدود، لكن لابد مما لابد منه. الآن نستضيف المستشار التنظيمي والخبير في علم النفس الاستهلاكي الأستاذ عبد الهادي خروب الذي ينضم إلينا الآن. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الهادي.
1: أهلا أخي رائد جميع المستمعين والمستمعات.
0: في الساعات الأخيرة ما قبل الجرس الأول بتعرف في ناس بنتظروا حتى الدقيقة 90 وبتكون هيك يعني لمة حلوة وجمعة احتفالية في المكتبات. عادة في هاي الساعات الكل بحاول يعني أنه يلملم أموره، يرتب أوراقه، يشتري ما ينقصه حتى يذهب إلى المدرسة بكرة وهو جاهز 100%. لكن في مشاكل، في بعض الأهالي يعني بواجهوا صعوبات اقتصادية من أجل التزود بكل ما يلزم.
1: يعني لا شك أنه بالذات إحنا نتحدث عن فترة اقتصادية صعبة على المواطن بشكل عام، فبالتالي القرطاسية والكتب هي عمليا أنت تشتريها. وفي ظل أيضا فقدان أخي رائد، إحنا لا نعيش في الزمن اللي فيه عمليا تعالت نقول التقاسم أو حتى بين في العائلة في الأسرة نفسها، أن الكتب مثلا ممكن أنك أنت تمحى الكتاب ويستعبله الأخ الأصغر. الأمر أكثر مركب، أنه عمليا حتى الطفل نفسه يقارن نفسه ما بين ناحية اجتماعيا ما بين أقرانه وأبناء صفه وبنات صفها، أنه عمليا يشتري كتب جديدة وبحلة جديدة وبجلاد جديد، حتى استحضار أو عملية التدوير.
0: لحظة عبد الهادي، للكتب. لماذا لا يوجد تركيز على الكتب والدفاتر بقدر ما هو التركيز على الحقيبة وعلى الشنطة التي نضع فيها الزوادة مثلا؟ يعني هاي الأشياء الخارجية اللي هم بيني وبارزي نركز عليها كثيرا،
1: لأنه احنا عمليا جزء من ظواهر وجزء من حالة يعني سلوك استهلاكي معاصر اللي يميز عمليا احنا نركض وراء هذه الماركة وهذه الشخصية اللي تكون على
0: يعني
1: الشنطة والترندات أكيد. فبالتالي ليست الحقيبة يعني إنه فقط حقيبة، يعني إنه فقط الهدف تبعها إن عمليا تكون مريحة، تكون كبيرة بقدر الكفاية إنها تحتوي الكتب والقرطاسية، وإنما الأكثر الشكليات. فالمعنى الوظيفي للحقيبة عمليا لا يهم المستهلك أكثر من تعالى نقول المعنى الترندي أو المعنى التظاهري من ناحية.
0: هل عبد الهادي هي نقطة مركزية وحساسة؟ هل هنالك نقطة ضعف عند الأهالي أحيانا، يعني عندما يعني يحاول الابن الضغط على الأهل إنه بده حقيبة مدرسية زي الأقران، زي الأصحاب، زي الأصدقاء، زي الزملاء، والأب بحاول إنه يقنعه إنه هاي شنتي يعني ممكن تكون سعرها عالي بس هي تساوي أو توازي شنتي أخرى، حقيبة مدرسية أخرى سعرها أقل.
1: لا شك إنه عمليا الأمر فيه صعوبة وفيه تركيب، ليس فقط وأنا أزيد يعني التركيب اللي حكيتها أكثر تعقيدا نوعا ما، لأن الأمر ليس يقتصر فقط على مقارنة مع الأقران، وإنما تتحدث إنه كل سنة كأنه في هنالك تعويد وكأنه مفهوم ضمناً إنك تشتري شنطة جديدة. في السابق ممكن الشنطة تقعد عند الطفل أو الطفلة أو الطالب أو الطالبة سنة وسنتين وثلاث وأربعة، ولكن أنت تتحدث عن نوعاً ما عن عادة، يعني ما هو متعارف عليه، ما هو مقبول اجتماعياً، وليس هل الشنطة جودتها تمام، هل الشنطة ممكن أنا أغسلها وتكون تمام، إنما الحديث عن إنه تجديد لأن الكل يجدد، لأنك تريد أن تكون مثل الجميع. فبالتالي المفاهيم تغيرت، وعندما تتغير المفاهيم ويختلط الأمر بالأمر الاقتصادي والأمر النفسي والأمر الاجتماعي، تخيل أيضا الصراع الكونفليكت الذي يدور في ذهن الوالد والوالدة. يعني عمليا يريد أن يؤمن، وهذا أمر الهدف الأسمى هو تعليمي. انت لا تشتري هنا لعبه، انما يعني دائما نحث على الابناء والبنات ان نريد انك تتعلم والمدرسه مهم وجزء من الارتباط بالمدرسه، فتكون انت بين ذاك وذاك الصراع. هل تريد ان تعزز قيمه الارتباط بالمدرسه من خلال التحبيب والترغيب، إنه عمليا هذه الحقيبة اللي أنت ترغبها فستحافظ عليها. هذه جزء من تقول الحماس الداخلي والدهشة الداخلية.
0: تعرف كمان في ملاحظة عبد الهادي، إنه أحيانا الأب يعني يصطحب أبنائه إلى المكتبة وهناك يدور بينه النقاش حول يعني بعض اللوازم التي يحتاجها الابن، يعني على هامش طبعا التزود بالكتب ك يعني شيء اساسي، ولكن يعني ينشا او ينبثق عن كل هذا التواجد هناك نقاش حاد بين الاب وابنائه او بين الام وابنائها. فلماذا لا يتم التفاهم على هذه النقاط قبل يعني الذهاب الى المكتبه؟ مثلا في البيت نتفاهم، اي حقيبه مدرسيه بدنا، قديش ميزانيتنا، شو اللي احنا بحاجه له، هات نسجل على ورقه، يعني شو اللوازم اللي احنا بحاجه لها. يعني هاي قضيه مهمه،
1: هذه قضيه مهمه ونصيحه ذهبيه، ولكن يجب ان ناخذها بعين الاعتبار بنسبيه ايضا في اختلاف الاعمار. يعني الجيل الصغير مهما تحدثت ومهما عملت معه ملائمه سقف توقعات ولائمه الامور، لا يزال هذا الطفل يعني امام المغريات صعب عليه السيطره. بضعف طبعا، اذا الكبير يضعف لاستهلاك الملابس وما إلى ذلك.
0: بالزبط.
1: فما بالك في هذا الطفل الصغير اللي عمليا يشاهد الكرتون، يشاهد أبطال معينين الموجودين فيها على الكرتاسية وعلى الحقيبة المدرسية، وهو من ناحيته هنالك رغبة اللي هي رغبة ليست تقتصر فقط على الهدف اللي من الحقيبة أو الهدف التعليمي أو المدرسة، وإنما ما يجذبه هو الماركة أو الشخصية الكرتونية اللي يحبها. فبالتالي عملية التحضير في البيت لديها أهمية، ولكن يجب أن نأخذها بعين الاعتبار أن احنا بحاجة أن نطور الحصانة ما قبل. وما أتحدث عنه كحصانة وكوقاية عمليا، أن على مدار سنين لا ننتظر اللحظة اللي فيها، لأنه كل سنة معروف أن هنالك بداية سنة دراسية. هذا أمر واقع،
0: مش مفاجأة، يجب
1: ما أسد مفاجأة، ولكن يجب علينا أن يكون عملية التوعية والتحضير على مستوى الأسرة، وأيضا ليس فقط على رب الأسرة وربة الأسرة. المسؤولية تقع على المدارس بالداخل المنهاج. يعني مثلا تخيل مدرسة تطور لديها، وأنا هنا أعطيك يعني من عصف ذهني كذا، يعني شيء إبداعي، ممكن مثلا مدرسة تطور لديها عملية إنه هنالك اللي عنده حقيبة قديمة ممكن يقدمها ونعمل يعني عملية تدوير للحقائب أو للكتب. يعني كجزء من المنهاج اللي في المدرسة، كجزء من خطة العمل في المدرسة، أو مثلا مؤسسات معينة قروية تتحدث أيضا عن حكومة. هل مثلا هن في تدخل مثلا اللي يسمعنا اليوم احنا مقبلين على انتخابات او اعضاء كنيسة، يجيك اصلا عضو برلمان يسن لك قانون مثلا انه الكتب المنهاج يجب ان يكون ثابت لمدة مثلا 6 سنوات أو 7 سنوات نوعا ما،
0: مش كل سنة نغير الكتاب،
1: على اساس ان الكتب لا تتغير ويمكن توريثها نوعا ما بالميلين، توريث يعني انه تتناقل بين الاجيال على الاقل في الاسره الواحده، او على الاقل على مستوى القريه او على مستوى المجتمع. فالكثير من الاقتراحات، الكثير من الامور اللي هي سيرور التوعيه لا تاتي وكاننا نتفاجا، كانه السنه الدراسيه اتت اليوم وهي وليده اللحظه، والان احنا متفاجئون. فيجب علينا عمليه التحضير والتجهيز هي مسؤولية مؤسسات، مسؤولية أيضا يعني ممكن ناس تستغرب ذلك وتقول لك اللي بسمعنا يكون شو دخل الدولة، ولكن لا، في هنالك أيضا مؤسسات وزارة التعليم، بالآخر وزارة اقتصاد، في الآخر في يعني تغيير في المؤسسات في أمور اللي هي تخص المجتمع. يعني هل تكون توعية على مستوى مثلا جمعيات ثقافية اللي تتحرك في هذا المجمع؟ طيب
0: في هذا الجانب أيضا في قضية مركزية بما يتعلق بمستوى الدخل ومستوى المعيشة. ما هي أفضل يعني الحالات التي يذهب فيها الابن إلى شراء المقتنيات اللوازم المدرسية؟ إنه يروح مع أصدقائه ولا يروح مع الأهل؟
1: يعني شوف كمان مرة الأمر نسبي،
0: لأنه يعني بروح مع أصدقائه بتعرف في هناك تفاوت ممكن في الدخل وتفاوت في المستوى.
1: ممكن أن يذهب مع أصدقاء، ولكن في عملية تحضير مسبقة، يعني تحديد ميزانية. أنت ستذهب مع أصدقائك للشراء، ولكن الميزانية معروفة، واليوم سهل جدا أن تقرر وأن ترتب ميزانية. كيف؟ اليوم كل شيء مفتوح عن طريق الإنترنت وعن طريق الشبكة العنكبوتية وعن طريق شبكات التواصل. يعني ممكن أنك تذهب إلى المواقع وتفوت على الشبكات الكبيرة وتذهب وتنظر إلى تفحص الأسعار، ترتب عمليا ميزانية من خلال بس جلوسك لمدة ساعة بتصفحك الإلكتروني وتسوقك الإلكتروني. لا ننسى أيضا هناك أيضا تسوق إلكتروني ممكن أن يساعد الأهل في عملية التعامل والخجل اللي ممكن عمليا تكون في محل تجاري ويحرجك الطفل، ولكن وإنت في البيت عمليا تقوم بعملية التسوق الإلكتروني الطفل حتى وإن كان هناك إحراج هناك مساحة للأهل في الحوار
0: في المناورة
1: أو من كون يكون هنالك ضغط اجتماعي ويكون أيضا ردة الفعل ليست من ردة فعل ضغط نفسي، وبالتالي أيضا يؤثر على نفسية الطفل. فبالتالي هنالك الكثير من الحلول الإبداعية اللي هي ما بين إيدينا، ولكن هذه الحلول لا تلائم كل شخص وشخص. يجب أن كل شخص يفهم كيفية أموره، يفهم الأمور بطريقة نسبية، لأنه ما يصلح لرائد ممكن لا يصلح لعبد الهادي.
0: عبد الهادي خروب، إحنا بس ملاحظة قبل ما نقفل، إنه هاي كانت مداخلة وليس هدفها التدخل في حياتكم، أنتوا اختاروا اللي بدكم إياه. إحنا طبعا حكينا ما يجب أن يقال في هذا السياق، لكن بالتالي يعني القرار إلكو، برجع إلكو، أنتوا بتقرروا أي حقيبة، شو نوعها، قد سعرها، اللي بدكم إياه واللي حابينه يعملوه. سنة دراسية موفقة وناجحة ومثمرة نرجوها للجميع. شكرا عبد الهادي.
1: إن شاء الله.
0: شكرا.
1: جميع ولكل الطواقم التربوية التعليمية ولكل طلابنا وطالباتنا ومجتمعنا إن شاء الله بأمن وأمان وسلام.
0: إلى اللقاء عبد الهادي.
1: إلى اللقاء.
2: اقتصادكم برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.
0: إلى هنا، شكرا لكم مستمعينا في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج شرهان حجر بيكي، في الهندسة الإذاعية أوسكار، مني رائد دياب في الإعداد والتقديم، أحلى وأجمل وأغلى تحية. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عند كل مذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ونحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
5: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المانحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
2: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
7: ديكولاين. عناوين الساعة من مكان. ترامب يقول إن بلاده سترد على الهجمات الإيرانية الأخيرة. نبأ يفيد أن واشنطن تخشى من إمكانية أن تفتح إسرائيل جبهة جديدة أمام إيران. قوات اليونيفيل تؤكد أن مهمتها لم تكن قط فرض قرار 1701، بل مساعدة الطرفين على تطبيقه، واشتداد الحرارة خلال اليومين المقبلين.
1: راديو مكان، الأخبار.
7: الخامسة في أورشليم القدس، السلام عليكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لشبكة فوكس نيوز أن بلاده سترد على الهجمات التي شنتها إيران الليلة الماضية، مشددا على أن الرد سيأتي حتما، وقال سنضربهم بقوة. وفي تغريدة جديدة دعا ترامب إلى محاسبة طهران على ما وصفه بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها، وأضاف أن إيران أمة فاشلة وميتة، مشيرا إلى أنها لا تملك سلاحا جويا أو قوة بحرية، وأن عملتها المحلية لا قيمة لها. كشفت مصادر أمريكية في حديث لموقع إيرم نيوز الإماراتي النقابة عن أن إدارة الرئيس ترامب تتعامل بحذر مع احتمال فتح جبهة جديدة مع إيران في وقت تلوح فيه إسرائيل بالتحرك العسكري مجددا إذا رصدت محاولات إيرانية لإعادة بناء البرنامج النووي أو تطوير القدرة الصاروخية، حتى في حال توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طهران. وأكدت المصادر أن الإدارة تسعى إلى إبقاء مسار التفاوض مفتوحا. في ظل الخلاف حول إنهاء ولاية قوات اليونيفيل بعد 4 أشهر، أكدت القوات الدولية أن مهمتها لم تكن قط فرض تطبيق القرار 1701، وإنما مساعدة لبنان وإسرائيل على تنفيذه. وفي منشور عبر منصة إكس كتبت أن قوات حفظ السلام تراقب تطورات وتقدم تقارير بشأنها وتحافظ على حضور ميداني واضح وتتواصل مع الجانبين لمنع التصعيد، وكل ذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار. وجه رئيس لجنة المتابعة العليا جمال زحالقة ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم رسالة تهنئة مشتركة إلى التلاميذ والمعلمين العرب عشية افتتاح العام الدراسي الجديد، وتمنيا لهم عاما دراسيا موفقا وآمنا حافلا بالنجاح والعلم والإبداع وتحقيق الطموحات. ودعا زحالقة وغنايم التلاميذ إلى مواجهة التحديات بالمثابرة والعمل على تحقيق أحلامهم ورفض العنف والتنمر بكل أشكالهما. أورد النبأ مراسلنا نواف النباري. سمح قبل قليل بنشر اسم المشبوه بالضلوع في قضية الفساد في النقب، وهو رئيس المجلس المحلي في التل السابع عمر الأعسم، وتم تمديد فترة اعتقاله بثمانية أيام، وتنظر المحكمة حاليا في الطلب لتمديد فترة اعتقال باقي المشبوهين ويشتبه فيهم بالتلاعب بعطاءات في المجلس المحلي. اتهمت لجنة الحراسة في كفر مندى المجلس المحلي بالتقصير وبالإجراءات البيروقراطية مما يمنع نصب شبكة كاميرات في الحيز العام لمواجهة الظواهر الإجرامية في البلدة وردع المجرمين. وقال عضو اللجنة أسعد طه إنه رغم أن الخطة تشمل تغطية كافة الشوارع إلا أن المشروع عالق في أروقة المجلس المحلي منذ أكثر من سنة، والمناقصة التي نشرت مؤخرا جاءت بصيغة معقدة وتتجاوز 150 صفحة، وهذا التعقيد يعيق توفير الأمن للسكان. ومن جانبه رد رئيس المجلس علي زيدان بالقول إن كفر مندى تعمل وفق أنظمة وقوانين وميزانيات ونشرت مناقصة تستوفي المعايير المهنية. وفي حديث مع الزميل يوسف شداد أوضح أن وزارة الأمن الداخلي هي التي تماطل ولا توفر الميزانيات. اعتقلت شرطة أورشليم القدس 30 عاملا فلسطينيا بدون تصريح في ورشة بناء بحي نوي يعقوب بشمال المدينة، واعتقل أيضا مشبوه بنقلهم.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
8: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ غدا وبعد غد الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر، وفي يومي الخميس والجمعة المقبلين تنخفض درجات الحرارة قليلا. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، بإذنه تعالى نلتقي عند السادسة.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: الآن جولة المساء مع ماريا عبد ربه.
10: الآن وفي كل مكان.
11: أسعد الله مساكم مستمعينا الكرام بكل خير، أهلا بكم إلى الجولة المسائية التي يرافقكم فيها من الآن وحتى السادسة، في الإنتاج سي بي فلاح وفي الإعداد والتقديم ماريا عبد ربه. عناوين المسائية: المحكمة تمدد فترة اعتقال عمر الأعسام رئيس مجلس تل السبع بثمانية أيام للاشتباه فيه بالاحتيال وتلقي الرشوة. وزارة التعليم والسلطات المحلية تعلن عن استكمال الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد صباح غد. تطبيق المنهاج الإسرائيلي في كافة الصفوف الجديدة في المدارس الرسمية بشرقي أورشليم القدس للمرة الأولى منذ عام 67. إسرائيل واليونان تعلنان عن التوقيع على صفقة أمنية تاريخية بقيمة 10 مليارات شيكل. ترامب يتوعد إيران بالرد بشدة على استهداف القوات الأمريكية في الأردن. على الحلبة الحزبية لإعلان مساء اليوم عن انضمام سيغالوفيتش رسميا إلى القائمة الموحدة، وترقبوا ارتفاعا آخر يضاف إلى فاتورة السائقين في إسرائيل مع تسجيل أسعار الوقود مستوى قياسيا جديدا اعتبارا من منتصف هذه الليلة. الجولة المسائية نستهل مستمعينا بالنبأ الذي ورد قبل قليل وإعلان الشرطة عن اعتقال عمر الأعسم رئيس مجلس تل السبع للاشتباه فيه بالاحتيال وتلقي الرشوة. معنا للمزيد الزميل نواف النباري. مساء الخير نواف.
12: تحية لك ماريا. نعم، قبل قليل أعلنت الشرطة أن رئيس المجلس المشتبه فيه في قضايا الفساد الإدارية التي كشف النقاب عنها اليوم والذي تم اعتقاله في ساعات فجر اليوم هو رئيس مجلس تل السبع المحلي عمر العسم. المحكمة، محكمة الصلح في ريشون لتسيون، قررت تمديد فترة اعتقاله لمدة 8 أيام، وهذه الفترة أيضا متفاوتة بالنسبة لمشتبهين آخرين الذين اعتقلوا بمعيته ووقف بعضهم وبعضهم يخضع حتى الآن للتحقيق. هذه القضية ماريا أثيرت اليوم بعد أن انتقلت من التحقيق السري إلى التحقيق العلني في قضية فساد في السلطة المحلية في تل السبع كما تقول الشرطة، التي قامت باعتقال رئيس المجلس المحلي بالإضافة إلى عدد من أفراد عائلته ومسؤولين كبار في المجلس المحلي، وذلك الاشتباه في تورطهم في جرائم من الرشوة والتلاعب بالمناقصات والاحتيال والتوظيف الوهمي حسب ما أعلنت الشرطة، والتي قالت إن وحدة لاهف 433 بالتعاون مع لواء الجنوب قامت باعتقال 7 أشخاص وتوقيف 6 آخرين بالإضافة لرئيس المجلس المحلي. الشرطة تشتبه في أن المتورطين عملوا على توجيه مناقصات بصورة غير قانونية إلى جانب تشغيل أشخاص بصورة وهمية، وبعض المصادر تتحدث أن الحديث يدور عن عشرات الموظفين الذين تورطوا في هذه القضية مع إدارة المجلس المحلي. الشرطة داهمت مكاتب المجلس المحلي فجر اليوم وقامت بإغلاقه تماما، سمحت فقط لقسم الرفاه الاجتماعي بمواصلة العمل، بينما قامت مصادرة العديد من المستندات والمعدات والحواسيب في داخل المجلس المحلي لاستكمال التحقيق. هذه القضية لن تتوقف هنا كما تقول الشرطة، بأنه سيتم أيضا اعتقال أشخاص آخرين تورطوا في هذه القضية. إلى هنا
11: أشكرك زميل نواف النباري.
1: الآن في مكان، تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
11: ووزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية تستكمل استعداداتها الأخيرة لافتتاح العام الدراسي الجديد صباح غد 1 أيلول، إذ من المتوقع أن يعود نحو 1,600,000 طالب وطالبة إلى المدارس ورياض الأطفال في مختلف أنحاء البلاد، وسط استعدادات شملت تجهيز المؤسسة التعليمية واستكمال الطواقم وترتيبات الأمن والسلامة والنقل المدرسي. وزارة التعليم أكدت أن جهاز التعليم جاهز لافتتاح السنة الدراسية بصورة منتظمة رغم استمرار معالجة بعض النواقص في الكوادر التعليمية والتخصصات المطلوبة في عدد من المناطق. في المجتمع العربي تبقى قضايا عدة ناقصة، وهي قضايا الاكتظاظ والنقص في الغرف الصفية والفجوات في البنى التحتية والميزانيات، إلى جانب أوضاع التعليم الخاص وهي من أبرز التحديات المطروحة مع بداية العام الدراسي الجديد. وبينما يقرع جرس الحصة الأولى صباح غد، يدخل جهاز التعليم عاما جديدا وسط تحديات تربوية واجتماعية متراكمة للاطلاع على الصورة في منطقة

0: جنوب تحديدا تلك المنطقة التي تعاني مشاكل عديدة. يطيب لنا أن نرحب بالأستاذ جمعة الغنامي المفتش الإداري في وزارة التربية والتعليم في الجنوب. أستاذ جمعة مساء الخير.
1: مساء النور لك ولجميع المستمعين.
0: نسألكم بداية، أنتم على كامل الاستعداد لاستقبال الطلاب في الفاتح من أيلول صباح غد؟
1: نعم بإذن الله تعالى، نحن في جهوزية تامة لافتتاح السنة الدراسية في الغد في الأول من سبتمبر لاستقبال الطلبة في المدارس الهيئات التدريسية. وطبعا تم تجهيز جميع ما يلزم لبداية السنة الدراسية.
0: هل هناك مدارس معينة لن تتمكنوا من فتح أبوابها بسبب صعاب خاصة في منطقة النقب أستاذ جمعة؟
1: هناك بعض الإشكاليات وبعض العقبات البسيطة التي يعمل طبعا وتعمل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجالس المحلية على إنهاء جميع العقبات.
0: ماذا على سبيل المثال طبيعة هذه الصعاب؟
1: حاليا لا يوجد زي ما بيقولوا نضع إصبعنا على مدرسة معينة وعلى منطقة معينة. بشكل عام الافتتاح سيكون سلس، جميع المدارس ستفتتح أبوابها. هنالك بعض الضائقة، ضائقة في الغرف وضائقة في بعض المدارس، نقص بعض الغرف يتم العمل عليها في الأيام القادمة.
0: ماذا بالنسبة لوصول الطلاب؟ ذكر أنه هناك بعض الطلاب في منطقة الجنوب يقطعون العديد من الكيلومترات للوصول إلى المدارس، هل سيتكرر هذا السيناريو صباح غد؟
1: الطلاب حسب المعرفة بأنه جميع الطلاب هنالك سفريات للطلاب الذين يقطنون في مناطق نائية أو بعيدة عن المدارس. كالسنة الماضية بالضبط سيتم وصول السفريات للطلاب وبإذن الله سيصل الجميع إلى المدارس.
0: طيب بالنسبة ذكرت هناك تحديات عديدة تتطلب توفير الحلول لها، على سبيل المثال قضايا تتعلق بالبنية التحتية، بالأمان. ماذا بالنسبة لقضايا أخرى، ربما إدخال برامج جديدة؟ هل هناك فكرة تريد أن توضحها بهذا الخصوص؟
1: هناك طلع في منطقة الجنوب سيصل غدا حوالي 128 ألف طالب إلى المدارس، عدد كبير من الطلاب.
0: كبير جدا.
1: بنحكي على نعم.
0: أقول كعدد كبير جدا.
1: نعم، بنحكي على حوالي ما يقارب 9500 معلم. نحكي على 155 مدرسة ابتدائية وثانوية. نحكي على ما يقارب 870 روضة وبستان. يعني الوزارة المعارف في لواء الجنوب هي من أكبر المناطق في الدولة في من ناحية المساحة الجغرافية، والوسط البدوي يشكل تقريبا أكثر من ثلث المدارس في اللواء. مع كل الصعوبات طبعا هنالك نتائج، هنالك طبعا نجاحات في الجنوب. في هذه السنة تم افتتاح مدرسة للتميز في قرية كسيفي، هنالك افتتاح مدرسة صناعية على قيد الإنشاء في تل السبع، هنالك جهوزية كاملة طبعا بالتعاون مع المجالس لاستيعاب الطلاب وطبعا استقبالهم. الاهتمام بالقوى البشرية طبعا في السنوات الماضية كان هناك نقص في المعلمين، في السنوات الأخيرة هنالك زيادة في المعلمين، يعني جميع على مستوى جميع التخصصات. بنحكي على 7 مدارس ثانوية اللي حصلت على منحة الوزارة على إنجاز ممتاز في السنة الماضية. بنحكي على فعاليات لمنع العنف التي رصدت لها ميزانيات خاصة ورفع الوعي لدى الطلاب ولدى التلاميذ. الخطة الخماسية في وزارة التربية والتعليم تم في صفوف الأول في الخمس أيام الأخيرة في عدد كبير من المدارس، ما يقارب 50% من مدارس الابتدائيات، طبعا تحضير الطلاب للصف الأول للعام الدراسي. هنالك برامج كثيرة.
0: هي صورة مشرقة ترسمها، ولكن نعم. هناك نواقص وقلق لدى القائمين على الجهاز التعليمي، ألا وإحدى القضايا التي تؤرق الجميع هي مسألة منع التسرب.

0: تسرب الطلاب؟ يعني هذه هل وضعتم برامج معينة هذا العام؟
1: هنالك في وزارة التربية والتعليم في لواء الجنوب عندنا قسم خاص في قضية التسرب. هذا القسم يعمل مع المدارس خاصة التسرب في المدارس الثانوية. هنالك نزول أو هنالك نقص أو بنسميه تراجع في عدد المتسربين، وهذا نجاح كبير في هذا المجال، أنه اليوم عدد الطلاب المتسربين ليس كما كان في السنوات الماضية. العمل على قدم وساق في هذا المجال، ولكن الصعوبات لا تزال، يعني ما بنقدر نقول الصورة 100% والوضع ممتاز، هنالك بعض الصعوبات، ولكن نحن لا نضع الأشياء جانبا، نضعها في سلم الأولويات في المقدمة، وتتعامل معها الوزارة بشكل جدي.
0: المهم التعامل معها بشكل جدي، وأن لا تبقى حبرا على ورق وحبيسة الأدراج.
1: نعم.
0: نريد أن نشكرك.
1: طبعا قبل الإنهاء أختي العزيزة،
0: نعم، تمنياتك للطلاب،
1: نتمنى
0: شك.
1: للطلاب، المعلمين، الهيئات التدريسية باسمي وباسم مديرة اللواء السيدة ميري نافون، بأن تكون سنة ناجحة للمعلمين، للطلاب، للأهل، للأمهات، وخاصة الطلاب الذين يتوجهون للمدرسة في اليوم الأول، طلاب الصف الأول وطلاب الروضات والبساتين، وطبعا الأمهات والأباء تنظر إليهم بأعين النجاح وبأعين ثاقبة لنجاحهم. فنتأمل ونتأمل أن تكون سنة خير، سنة عطاء للجميع، ونجاحات إن شاء الله باهرة.
0: جزيل الشكر لك يا أستاذ جمع الغنامي، المفتش الإداري التابع لوزارة التعليم في الجنوب، شكرا لك. وعشية افتتاح العام الدراسي، هناك معطيات تشير إلى أن التعليم في كافة الصفوف الجديدة في المدارس الرسمية بشرقي أورشليم القدس ستتم فيها بموجب المنهاج الإسرائيلي للمرة الأولى منذ عام 67. مراسلون لشؤون التعليم وسام شبر.
2: للمرة الأولى منذ عام 1967 ستبدأ جميع الصفوف الجديدة التي تفتتح في المدارس الرسمية في شرقي القدس العام الدراسي المقبل وفق المنهاج الإسرائيلي، في خطوة تعكس تحولا متسارعا في منظومة التعليم في المدينة، رغم أن غالبية الطلاب الفلسطينيين في القدس الشرقية ما زالوا يدرسون وفق المنهاج الفلسطيني. وبحسب المعطيات التي أوردتها صحيفة آرت، فإن أكثر من 45 ألف طالب وطالبة، أي ما يقارب 38% من إجمالي نحو 120 ألف طالب في القدس الشرقية، سيدرسون المنهج الإسرائيلي خلال العام الدراسي الجديد. وتشكل هذه النسبة ارتفاعا كبيرا مقارنة بما كانت عليه قبل نحو 15 عاما، عندما كان المنهج الإسرائيلي يدرس لنسبة ضئيلة فقط من الطلاب. هذا التطور يأتي نتيجة مسار بدأ بمطالب من أولياء أمور الطلاب بالانتقال إلى المنهج الإسرائيلي، ثم تطور لاحقا إلى ضغوط مارستها الدولة على إدارات المدارس في القدس الشرقية. ومنذ ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل، بقيت منظومة التعليم في الجزء الشرقي من المدينة مرتبطة تاريخيا بمنظومة التعليم في الضفة الغربية، حيث كان الطلاب يدرسون في البداية المنهاج الأردني الذي استبدل لاحقا بالمنهاج الفلسطيني. لكن ابتداء من العام الدراسي الجديد ستدرس في جميع صفوف الأول والسابع الجديدة التي ستفتتح في المدارس الرسمية في القدس الشرقية المنهاج الإسرائيلي، وينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مرحلة جديدة في عملية توسيع نطاق التعليم الإسرائيلي داخل المدارس الرسمية في المدينة. وتشير البيانات إلى أن عدد الطلاب الذين يدرسون المنهاج الإسرائيلي ارتفع بصورة حادة خلال السنوات الأخيرة، فقبل 6 سنوات كان عددهم أقل من 13 ألف طالب، بينما تجاوز هذا العام حاجز 45 ألفا. ويتركز معظم هؤلاء الطلاب في المدارس البلدية الرسمية، إذ يدرس أكثر من 39 ألف طالب وطالبة في 105 مؤسسات تعليمية تابعة للبلدية في القدس الشرقية وفق المنهج الإسرائيلي، فيما يدرس حوالي 5000 طالب آخرين في مؤسسات تعليمية معترف بها لكنها غير رسمية. ومع ذلك فإن التحول إلى المنهج الإسرائيلي لا يشمل في

0: عبر شاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الفلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
1: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: أخيرا يصل إلى القدس خط الفلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الفلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
3: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: اعتداء عنيف على سائق حافلة عربي في بيت شمش، ضرب وشتائم عنصرية أفقدته الوعي، والشرطة تعتقل قاصرا بشبهة الاعتداء عليه. والحادث يعيد إلى الواجهة الحاجة إلى توفير الحماية لسائقي الحافلات العرب. غدا أكثر من 2 مليون طالب وطالبة يفتتحون العام الدراسي الجديد، ومع ساعات الدوام الطويلة يعود السؤال إلى بيوت العائلات: ما هي الزوادة المدرسية الأفضل للطلاب؟ وأسعار الوقود تقفز إلى أعلى مستوى منذ 14 عاما، زيادة جديدة تثقل كاهل السائقين وأصحاب الشاحنات وسط ارتفاع تكاليف التشغيل والمعيشة. فهل تتواصل موجة الغلاء؟
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: جولة المساء، نحن الآن إلى إعلان إسرائيل واليونان اليوم عن التوقيع على صفقة تاريخية تقدر بأكثر من 10 مليارات شيكل، صفقة أمنية. التفاصيل المتعلقة بهذه الصفقة التي سميت بدرع أخيل يحملها لنا مراسلون للشؤون العسكرية إيال عليمة. إيال، مساء الخير.
3: مساء النور ماريا. في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب وقع مدير عام وزارة الدفاع أمير برعام مع نظيره اليوناني على الاتفاق الذي يعتبر الأكبر في تاريخ الصناعات الأمنية بكلفة 3 مليارات يورو. تعهدت إسرائيل بموجبه ببناء منظومة دفاعية في اليونان تعتمد على الأجهزة من صنع وتطوير الصناعات الإسرائيلية، كما تعتمد على الخبرة التي حصلت عليها إسرائيل في الحرب الأخيرة. المنظومة التي تبنى لصالح اليونان تشمل منظومة مقلع داود من تطوير وإنتاج شرق

0: يا سائل، ومنظومة بارات ام اكس، وهي عبارة عن منظومة متعددة المهام توفر الحماية من التحديات المركزية، بضمنها طائرات مقاتلة، مروحيات هجومية، صواريخ كروز وصواريخ باليستية. المنظومة تشمل كذلك جهاز انذار يعتمد على الذكاء الاصطناعي وأجهزة استشعار حساسة، حيث يستطيع في آن واحد اكتشاف مئات الأهداف وتحديد الوسائل الملائمة لاعتراضها. جهاز الانذار من هذا النوع يعتبر من الأجهزة الأكثر تقدما في العالم، حوالي 20 دولة في العالم قد تزودت بهذا الجهاز. إلى جانب هذه الوسائل، تقوم شركة رافائيل ببناء منظومة مراقبة قطرية في اليونان تنتج قدرات الأجهزة المختلفة في منظومة واحدة متعددة الطبقات. وتتضمن هذه الصفقة منظومة دفاعية توفر الحماية لمواقع استراتيجية حساسة من خطر المسيرات والطائرات بدون طيار، مع أن إسرائيل واليونان تقيمان حلفا عسكريا وعلاقات عسكرية وأمنية مميزة. تعتبر هذه الصفقة فريدة من نوعها، سواء من ناحية حجمها وكذلك مستواها التكنولوجي العالي. ما من شك بأن هذه الصفقة قد تكون من ناحية إسرائيل بمثابة رسالة موجهة أيضا إلى الجارة التركية. ماريا،
1: شكرا لك إيال عليمة.
2: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
1: وللاطلاع على جديد الحلبة الحزبية من حراك، دعونا نرحب بالزميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
3: يا أهلا، تحياتي لك مريا، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
1: نريد أن نبدأ وإياك فالح من التحركات داخل القائمة الموحدة والمؤتمر الصحفي المرتقب هذا المساء للإعلان رسميا عن انضمام سيغالوفيتش إلى الموحدة بعد أن أقر مركز الحزب ذلك رسميا.
3: صحيح تماما، في هذه الأثناء التحضيرات هنا في مدينة الناصرة وعلى وجه الخصوص في فندق رمادا في أوجها سيما، والواضح أن هذه الشراكة تنطلق رسميا وترى النور بعد أشهر من التحضيرات الإعلامية السياسية الميدانية، جث النبض وماذا لا مريا. بطبيعة الحال سيكون مؤتمر صحفي يجمع ما بين رئيس العربية الموحدة منصور عباس من جهة ويوسف سيغالوفيتش من جهة أخرى، سيعلنان عن هذه الشراكة بشكل رسمي، ويأتي ذلك تزامنا بعد نقاش مستفيض كان يوم أمس استمر لربما نحو أكثر من 9 ساعات، ناقشت فيه الموحدة وبمعنى أدق وضعت اللمسات الأخيرة على شكل القائمة، على تركيبة القائمة النهائية. أيضا بطبيعة الحال لابد أن يتطرقوا في هذا المؤتمر إلى القائمة، ولم تكن أصلا لترى النور هذه الشراكة لولا إتمام مهمة تشكيل القائمة. واضح جدا أن القائمة سعت من خلالها الموحدة على ضمان الإنصاف، الإنصاف معاقلها وقواعدها الانتخابية، سعت لضمان التمثيل النسائي، التنوع المجتمعي والجغرافي. لهذا نرى أن هنالك موقعين في عشرة المقاعد الأولى للنقب لوليد الهواشلي، وأيضا الشاب الصيدلاني إبراهيم الطوري. في الموقع الأول سيكون منصور عباس، يليه في الموقع الثاني تحصينا يوسف سيغالوفيتش، في الموقع الثالث سيكون النائب وليد طه، سيكون في الموقع الرابع وليد الهواشلي، في الخامس إيمان خطيب ياسين، في السادس ياسر حجيرات، وبطبيعة الحال في الموقع السابع سيكون إبراهيم الطوري. بطبيعة الحال السؤال الذي يطرح في هذه المرحلة مريه، طبيعة العلاقة، طبيعة الشراكة، كيف ستكون، سيما والأطراف لديها تخوف، سيما وهنالك فجوة، هنالك تناقضات، لابد عند تلك اللحظات الحاسمة أن تصطدم بها الأطراف. لهذا هم يتحدثون أنه في المراحل الأولى ستجمع بينهم القواسم المشتركة، لابد أن تترك حرية التصرف ليوسف سيغالوفيتش في المواقف الحساسة، هنالك تحديات لابد أن تواجههم بحالة وكانوا جزء من ائتلاف حكومي، هنالك أسئلة لابد أن تجيب عليها الموحدة بحالة وكان. لهذا هم واعون تماما لهذه التناقضات التي لابد من أن تتحول إلى تحديات. سيكالوفيتش من جانبه يحاول من الآن بدء التفكير كيف يمكن عند كل مطب ومطب تجاوزي، وهذا الحال ينطبق على الموحدة. طبيعة العلاقة الشراكة ستكون مدنية، سيسعيان الطرفان العمل بشراكة كاملة في كل القضايا المدنية. بطبيعة الحال الحديث عن محاولة السعي للقضاء على العنف والجريمة، القضاء على ضائقة السكن في المجتمع العربي وماذا لا. هم واعون كما ذكرت ماريا، هناك تناقضات وهناك فجوات في الرؤى والأيديولوجية، وهذا لابد بحد ذاته أن يشكل تحدي ومطب للموحدة والتكالوفيتش لابد أن تتجاوزه.
1: علينا أن ننتظر المؤتمر الصحفي، لا شك أنه ستكون هناك أسئلة مثيرة للاهتمام لسيكالوفيتش وكذلك لمنصور عباس.
3: السؤال إذا ما سيكون المؤتمر الصحفي مفتوحا أمام الصحفيين لتوجيه الأسئلة، سيما وخلال النقاش في المكتب السياسي كان هنالك من اقترح إغلاق المؤتمر الصحفي، بمعنى أن يكتفيا منصور عباس وسيكالوفيتش بإدلاء تصريح.
1: إذن هو إنجاز ليس صحفي إلا وليس مؤتمر. ستشارك في وسائل الإعلام.
3: حتى اللحظة من غير الواضح إذ ما كان سيسمح لنا توجيه أسئلة، ولكن كوننا تلقينا دعوة لمؤتمر صحفي وليس لتصريح صحفي، هذا يعني بطبيعة الحال أننا ننطلق من نقطة انطلاق صحفيين أنه يمنح لنا حق توجيه الأسئلة. بطبيعة الحال منصور عباس من جانبه وسيكالوفيتش أيضا في هذه الأثناء يعني يضعون سيناريوهات مختلفة، أسئلة قد تكون أيضا أسئلة كيدية من بعض الصحفيين المحسوبين على اليمين وإلى آخره. ولهذا هنالك من كان قد اقترح عليهم في المكتب السياسي في هذه المرحلة الحساسة التي فيها يتم التصيد لكل تصريح ولكل كلمة من قبل اليمين الذي سرعان ما يتلقف كل تصريح بل كلمة ويخرجها من سياقها،
1: بأن يكتفوا في بدون شك
3: أن يكتفوا فقط بتصريحات
1: علينا الانتظار. أريد أن أنتقل إلى حزب يش عتيد، ماذا يجري هناك؟ مئير كوهن الوزير السابق يعلن عدم ترشحه في قائمة بيحد للكنيسة القادمة، ماذا يحمل هذا الإعلان في طياته؟
3: أنا أتفق معك أن هنالك أمر ما يحدث داخل حزب يش عتيد الذي اندمج والآن بشراكة مع بياحد برئاسة نفتالي بنت. اللافت أنه مئير كوهن هو ليس الشخص الوحيد الذي ينسحب أو ينتقل إلى أحزاب أخرى، نحن نتحدث على الأقل وسط القائمة التي بحوزتي، وإذا لم تكن ذاكرتي عن نحو ثمن أعضاء بارزين من هذا الحزب إما انتقلوا إلى أحزاب أخرى كشتيرن الذي انتقل إلى آيزنكوت، سيكالوفيتش الذي انسحب قدم استقالته وهو الآن يريد أن ينضم إلى الموحدة، وأخيرا الوزير السابق مير كوهن. واضح أنه ضائقة المقاعد سيما واستطلاعات الرأي لا تتنبأ كثيرا لهذا الحزب حزب بيحد، وبالتالي ما سيخصص وفق المعلومات التي تريدنا لحزب يش عتيد في 10 المقاعد الأولى ستكون فقط 4 مقاعد، ما يعني ماريا أنه هنالك مزاحمة كبيرة على هذه المقاعد، وهنالك من الشخصيات وهنالك شخصيات قيادية من يش عتيد خصوصا كبار السن كمير كوهن فضلوا البقاء في الحفاظ على ماء وجههم والانسحاب وأن لا يدخلوا مزاحمة ستكون دون جدوى مسبقة.
1: شكرا لك الزميل فالح حبيب،
3: على رحبة سامر.
1: تعالوا بنا الآن إلى الملف الأمريكي الإيراني، فبعد التبادل الليلي بين القوات الأمريكية والإيرانية حول مضيق هرمز الرئيس ترامب يتوعد بالرد على استهداف إيران لدول في المنطقة. بالتوازي الرئيس بازكشيان يؤكد رغبة بلاده في حلحلة الحرب عبر التفاوض. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، مساء الخير من استوديواتنا في حيفا.
4: أهلا ماريا. وفي خضم تبادل الوعيد، هو مسؤول إيراني يحذر قبل قليل من أن الجمهورية الإسلامية ستكيل الصعصعين على كل هجوم أمريكي مستقبلا. كما حذر المسؤول الإيراني المجهول يجب القول من تجديد شروط الملاحة في مضيق هرمز، قائلا إن هجمات بلاده الليلية تؤكد أن لا هدف إقليمي في مأمن. قبلها هدد الرئيس ترامب كما تفضلت ماريا في مقابلة مع فوكس نيوز بتوجيه ضربات قوية ردا على الهجمات الإيرانية التي استهدفت قواعد أمريكية في الأردن والإمارات، وجاءت بدورها ردا على استهداف الجيش الأمريكي لمنصات إطلاق في جزيرة لاراك في المضيق. القيادة المركزية سنتكوم أعلنت في بيانها أن المنصات كانت تستعد لإطلاق ألغام بحرية صوب المضيق في المحاصرة مرية الميدانية، طبعا قتل عنصرين من القوات الإيرانية جراء الهجمات الأمريكية، فيما تم اعتراض كافة الصواريخ الإيرانية عدا واحد والتي وجهت إلى الأردن والمسيرات التي استهدفت دبي. أيضا نفت سنتكوم ادعاء الحرس الثوري بتعرض نقلة نفط كبيرة لتفجير ألغام بحرية بعد عدم انصياعها لتعليماته، في إشارة أخرى على التضارب حول السيطرة أمريكية أم إيرانية على مضيق هرمز. ترامب ماريا يكرر في الأيام الأخيرة، خاصة كيف لا عبر شبكته تروث سوشال، أن إيران دولة فاشلة وأن الخطة الأمريكية لعزلها اقتصاديا تؤتي أكلها، مؤكدا أي ترامب من جديد على التضخم المالي الجامح الذي تعيشه الجمهورية الإسلامية وعدم قدراتها حتى على صرف معاشات موظفيها لا سيما الحرس الثوري. في إشارة أخرى على الضغط الذي أخذ ينتاب النظام في طهران ماريا إزاء خطة النبذ الاقتصادي الأمريكية، الرئيس الإيراني بازكشيان يؤكد اليوم أن بلاده لا تسعى للحرب ولكنها لن تتكتف تجاه أي عدوان.
5: ما دنبال جنگ نیستیم، این پیامی است که به دنیا تا حالا اعلام کردیم، ولی در مقابل
4: الواضح ماريا أن لا طهران ولا واشنطن راغبتان في العودة إلى حرب شاملة، كل طرف لأسبابه أبرزها إيرانيا، وكما سلف ذكره الأوضاع المعيشية الخانقة والخوف المعشعش في أذهان النظام من انطلاق مظاهرات ضخمة بفعل الضغط الشعبي. وبالنسبة لترامب وهذه الخاتمة ماريا، طبعا الخوف من ارتفاع أسعار النفط والوقود عالميا ولا سيما أكثر منها داخل قبل شهرين ونيف من الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. ماريا،
1: شكرا لك شمعون بن نعيم. الآن إلى قطاع غزة، نقول مساء الخير للزميل حسن أبو زايد.
6: مساء الخير ماريا.
1: نبدأ من الميدان، هناك تطورات بعد إغارة إسرائيلية في قطاع غزة أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين.
6: نعم ماريا، مصادر فلسطينية تتحدث عن 3 قتلى وإصابات في غارات إسرائيلية وتفجيرات وسط قطاع غزة. وفقا لمصادر فلسطينية قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في سلسلة من الغارات وإطلاق النار في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، حيث وفقا للمصادر استهدف جيش الدفاع مجموعة من الفلسطينيين في منطقة وسط قطاع غزة وأيضا في منطقة دير البلح، وحتى الآن لم يعقب ماريا الناطق بلسان جيش الدفاع على هذا الحادث. في الساعة الأخيرة قصف مدفعي لمنطقة شرق خان يونس، وكل ذلك ماريا وفقا لمصادر فلسطينية.
1: هذا بالنسبة للصورة الميدانية. حسن، ماذا على الصعيد نشاطات مجلس السلام؟ استمعنا إلى تصريح لرئيس المجلس ميلادينوف يعلن فيه عن رصد 18 مليار دولار لإعادة إعمار غزة وتجهيزات قوة الاستقرار الدولية. حسن،
6: نعم، المبعوث الأممي السابق للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف أكد مجددا أن الطريق الوحيد للمضي قدما في قطاع غزة يتمثل في التوصل إلى حل يضمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي العيش بسلام، مشددا على أن القطاع يضم نحو 2 مليون فلسطيني عانوا الحروب والجوع والقيود مما يستدعي تركيز دولي فوري على إنهاء المعاناة. ميلادينوف تحدث عن خطط في ملف الإعمار وكشف عن وجود تعهدات مالية من دول المنطقة تتجاوز 7 مليارات دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، إضافة إلى 11 مليار دولار آخر من الولايات المتحدة ومن الجانب الأوروبي من أجل سد الاحتياجات لتلبية الاحتياجات الإنسانية والإنسانية في قطاع غزة، تشمل توفير الأدوية، التعليم، البنى التحتية، معالجة مشاكل الصرف الصحي وإصلاح المنازل المتضررة جزئيا، إلى جانب التزامات أخرى ضرورية لاستقرار الأوضاع. ميلادينوف أكد أن التجهيزات الخاصة بقوة الاستقرار الدولية أصبحت جاهزة على الأرض مع الانتهاء من تحديد مواقع وآلية نشر القوات وإجراء التقييمات الأولية، متوقعا ماريا وصول طلائع هذه القوات خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيرا أن تركيا لن تكون من بين الدول المساهمة بقوات الأمن على الأرض. وأخيرا ماريا، اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة أعلن ميلادينوف أنها تشهد تطور ملحوظ وأصبحت تمتلك فرقا ميدانية وخطة عمل تمتد لعامين، وحددت أولويات لعملها في القطاع مع التركيز حاليا على تنفيذ مشاريع محددة على الأرض. ماريا،
1: شكرا لك زميل حسن أبو زيد. جولة المساء الآن إلى تقارير تتعلق بالعنف. إن قينيا بهضبة الجولان أصيب رجل خمسيني بجروح خطيرة في حادث عنف، تفاصيل أوفى عن ذلك يحملها لنا مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل.
7: أصيب رجل في الخمسينيات من عمره بجروح خطيرة في حادث عنف وقع اليوم في قرية عين قنية في هضبة الجولان، فيما اعتقلت الشرطة شابا من سكان القرية للاشتباه بضلوعه في الاعتداء. وبحسب الشرطة تلقت القوات بلاغا عن الحادث ووصلت إلى المكان، حيث باشرت التحقيق في ملابساته وجمع الأدلة. وخلال وقت قصير اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 24 عاما من سكان عين قنية للاشتباه بضلوعه في الاعتداء، ونقل المشتبه به إلى محطة الشرطة للتحقيق. ومن المتوقع أن تطلب الشرطة من المحكمة تمديد فترة اعتقاله وفقا لما ستسفر عنه التحقيقات. أما المصاب فتلقى العلاج الأولي في المكان قبل نقله بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى رمبان في حيفا، حيث وصفت حالته بالخطيرة. ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار حوادث العنف في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية وحوادث إطلاق النار، وسط محاولات الشرطة للحد من الجريمة والعنف. وتؤكد الشرطة أن خلفية الحادث في عين قنية هي جنائية، فيما لا يزال التحقيق مستمرا لكشف ملابساته ودوافعه.
1: والتحقيق في أوجه بعد ضبط 56 دفيئة لزراعة المخدرات بالإضافة إلى كميات كبيرة من السلاح. تقرير مراسلنا نواف النباري.
8: في إطار المساعي الحثيثة لمكافحة الجريمة وانتشار المخدرات، نفذت الشرطة عملية ميدانية استندت إلى رصد جوي لتحديد مواقع دفئات يشتبه باستخدامها لزراعة المخدرات في منطقة النقب. وقد أصفر النشاط الجديد عن اكتشاف 56 دفيئة عثر فيها على 24,800 من غراس القنب، إضافة لنحو 15 كيلوغراما من مخدرات الماريخوانا الجاهزة للتوزيع. كما عثرت القوات على 9 دفيئات إضافية. وتقول الشرطة إن مكافحة هذه الدفئات تستهدف إلى جانب الحد من انتشار المخدرات تجفيف مصادر التمويل التي قد تستخدم في أنشطة إجرامية ومنع وصول المخدرات إلى فئة الشباب. وفي ملف آخر أعلنت الشرطة عن ضبط 4 مسدسات من طراز جلوك وبندقية من طراز M16 إلى جانب أمشاط وذخيرة، وتم اعتقال 8 أشخاص خلال سلسلة من الأنشطة العملياتية في المنطقة الجنوبية. ففي عرارة النقب عثرت القوات استنادا إلى معلومات استخبارية على 3 مسدسات من طراز جلوك، 2 منها كانا مخبئين داخل مبنى، فيما ضبط الثالث داخل مركبة. وفي عملية منفصلة عثرت قوات الشرطة خلال تفتيش منزل في بلدة حورة على مسدس من طراز جلوك وأمشاط وذخيرة، وتم اعتقال شخص واحد على ذمة التحقيق. وتؤكد الشرطة من طرفها أنها ستواصل بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية تكثيف نشاطاتها ضد مصادر الجريمة في النقب في مسعى معلن لتعزيز إنفاذ القانون والحد من انتشار الأسلحة والمخدرات من أجل حماية أمن وسلامة الجمهور.
1: الآن إلى تكرار ظاهرة الاعتداء على السائقين. نريد التحدث إلى السائق رمزي الرجبي عضو نقابة السائقين. رمزي مساء الخير.
9: مساء النور أخت ماريا.
1: بعد الاعتداء على السائق خالد عويسات نريد أن نسمع منكم، أنتم تدرسون اتخاذ إجراءات نقابية باعتبارك أنت عضو نقابة السائقين، ما طبيعة هذه الإجراءات التي تدرسونها؟
9: أختي إحنا السلاح الوحيد كان معنا أنه نوقف الخط اللي كان فيه اعتداء عنف، هو الوحيد اللي نقدر نوقفه أو نوقف جميع الخطوط اللي بتشتغل في المنطقة اللي يصير فيها عنف. بس حاليا لما جلست مع قائد الشرطة وجميع المسؤولين في الشركات طلبنا منهم إنه يصير في حالة صار اعتداء، وأغلبية الاعتداءات بتصير من قاصرين، بتعرف في القانون اللي في الدولة القاصرين فيش لهم حكم ولا في لهم أي عقاب. طلبنا منهم إنهم القاصرين يصيروا يعاقبوهم بشد العقوبات هم أو أهاليهم، هذا الحل الوحيد في الأيام هاي نقدر نوقف ظاهرة العنف لأنها عمالها يوم عن يوم تزداد.
1: طب ماذا تقول إدارة الشركة إيجد؟ كيف تعتزم تعزيز الحماية لكم حتى لا تتكرر هذه الظواهر؟
9: شركة إيجد عمالها يعني حطت لنا الحماية اللي تكون بين السائق في حماية تبقى بين السائق وقود السائق وبين الركاب، هذه حطوها من خلال 4 سنوات الثانية. على الجديد حطونا كمان في كبسة الإنذار، هاي في حالة صار عنف للسائق يقدر يقص على هاي الكبسة خلال 10 دقائق ربع ساعة بصير غرفة الأمان بتواصلوا مع السائق وبيحددوا وين الموقع موجود وبيبعتوا له شرطة.
1: طب هذا الزر لطلب المساعدة يعني السائقون يستعملونه ويلجؤون إليه؟
9: إحنا بدنا نقدر ننشر التوعية بين السائقين إنه يستعملوه، إنه يكلسوا عليه في حالة حصل عنف، بس أغلبية السائقين حالياً ما بيعرفوا يستعملوا. إحنا عملنا من نزيد التوعية بينهم عشان يقدروا قد ما يقدروا يستعملوا ونعلم من ظاهرة العنف.
1: خالد طمنا على صحة رمزي، طمنا على صحة خالد عويسات اللي تم الاعتداء عليه.
9: خالد الحمد لله وقال هو نفسيته شوي يعني متأثر كتير من حادث العنف وصار في عنده أضرار بوجهه، ردود في صار يعني احتمال يترى العمليات في المستقبل عمليات تجميل وامور زي هيك.
1: احكي لنا رمزي كيف شو الاثار النفسيه اللي بتخلفها هيك اعتداءات على السائقين؟ لا شك انه هناك اضرار نفسيه غير الاضرار الجسديه اللي بتلحق بهم.
9: ايه نفسيه اول شيء بتكون بين اهل بيته وبين في المجتمع الموجود، يعني بصير يقولوا انه طلع كيف اعتدوا عليه مثلا قاصرين وإشي زي هيك، يعني إنه في شغلهم في شخص بيكون عنده أحفاد أو أطفال أو يعني أطفال عائلات تكون يعني عائلته كمان تطلع فيه بشكل إنه إشي يعني اللي حصل معاه إشي مش بسيط، يعني طلع من موت.
1: فكرتوا رمزي بإعلان الإضراب؟
9: الإضراب إحنا دائما في حالة صار اعتداء إحنا من كثر الضغوطات على وزارة المواصلات وعلى أصحاب الشراك إنه في حالة حصل اعتداء في أي خط لازم يتوقف الخط هذا، وهم يعني ماشيين معنا وإحنا مستمرين على هذا الإشي، بس الموضوع إنه نحل الموضوع من جذوره إنه القاصرين اللي بيعملوا هذا العنف واللي بيعملوا الاعتداءات على السائقون يعني لازم هم يتعاقبوا هم وأهليهم وجميع
1: على أمل إنه ما تتكرر هذه الظواهر. شكرا لك عضو نقابة السائقين رمزي الرجبي. شكرا لك.
9: شكرا لك وجميع المستمعين.
1: الآن إلى هذا الارتفاع القياسي في أسعار الوقود اعتبارا من يوم غد، مراسلنا أحمد أبو سويس.
10: حسن العبرة صاحب شركة للشاحنات الثقيلة من سكان مدينة رهط يجد نفسه هذه الأيام أمام تحدي كبير في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ما يفرض عليه وعلى أصحاب الشاحنات أعباء مالية ثقيلة. كما يقول حسن العبرة:
11: كن في وضع اللي تدفع في الشهر كذا مبلغ، واليوم أنت وصلت لمبلغ اللي هو مرتين ثلاثة من كان، وأسعار النقل ظلن زي ما هن. هذا إشي اللي هو راح يصير.
10: شو هو؟
11: اللي هو أن في ناس اللي ما بقدر يكمل.
10: هذا العيب الذي يشعر به حسن ياتي في ظل ارتفاع جديد يضاف إلى فاتورة السائقين في إسرائيل، فابتداء من منتصف الليلة سيرتفع سعر لتر البنزين من 95 أكتان في الخدمة الذاتية إلى 8 شواقل و25 أجورة، وهو أعلى سعر يسجل في إسرائيل منذ 14 عاما. وبحسب وزارة الطاقة والبنى التحتية يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع سعر البنزين في الأسواق العالمية بنحو 6% إلى جانب التغيرات في سعر صرف الدولار. ورغم انخفاض سعر الدولار بنحو 3% فإن مجمل التغيرات في السعر العالمي وسعر الصرف أدى إلى ارتفاع بنحو 10 أجورات للتر، وإلى جانب ذلك ارتفع مكون ضريبة البلو بنحو 5 أجورات، فيما ارتفع هامش التسويق بأجورة واحدة لتصل الزيادة الإجمالية إلى 16 أجورة للتر. والحديث للأستاذ نمر أبو شارب من بلدة حورة والحاج موسى الدغايمة من بلدة كسيفة.
12: فهذا يثقل على كاهل المواطنين، وطبعا احنا نعلم يعني ان اليوم كل مركبة أقل معدل 30% من المصروف الشهري هو الوقود.
13: يعني هذا غلام مش كويس، الناس مهم قادرين، والله الواحد مو قادر يجيب كتب لضعوفة للمدارس ومية وأكل وشرب وخطوط مبذلين ملك يتعبي، وضع سيء لدرجة، وهذا مش معقول المنطق هذا يعني.
10: أما من يختار التزود بالوقود عبر عامل المحطة فسيدفع إضافة قدرها 26 أجورة للتر بزيادة أجورة واحدة مقارنة بالشهر الماضي. وتبين وزارة الطاقة أن أسعار الوقود تحدد وفق معادلة ثابتة تشمل سعر البنزين في الأسواق الدولية وسعر صرف الدولار وهوامش التسويق إضافة إلى الضرائب. والحديث للحاج موسى الدغايمة من بلدة كسيفة.
13: إذا ظل الوضع زي كذا كل يوم في طلوع، معناته بدنا نروح نشتري حمير ونركب عليهن ونقضي قرضاننا في ذورة حمير ونرجع على الهراب، والمية غالية والواحد ما لحل يدفع مية.
10: وما وصول سعر البنزين إلى أعلى مستوى له منذ 14 عاما يترقب السائقون الأشهر المقبلة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت أسعار الوقود ستواصل الارتفاع أم ستتراجع في حال انخفاض الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.
1: نختتم بالرياضة مع الزميل باسل الزريق. مساء الخير باسل.
14: مساء الخير لك ماريا. إذن يستضيف فريق مكابي تل أبيب في الساعة 8:30 من هذا المساء فريق مكابي حيفا في استاد بلومفيلد في يافا، وذلك في المباراة المركزية من الأسبوع الثاني من دوري الدرجة العليا بكرة القدم. أما في دوري الدرجة الممتازة يستكمل هذا المساء الأسبوع الثالث والذي انطلق مساء أمس الأحد وبثلاث مباريات أخيرة هذا المساء. مكابي أبناء الريني يستضيف النادي الرياضي أشدود في لقاء يجمع الهابطين من العليا، أبويل أكا يستضيف نيهودة تل أبيب، وأبويل عفولة أبويل رعنانة، جميع المباريات في 7 من هذا المساء. في الدور الإيطالي بكرة القدم يلتقي في 7:30 مساء ليتشي وضيف روما، وعند دقات 10:45 ليلا أتلانتا يستضيف بولونيا، وبعد بربع ساعة في الدور الإنجليزي أستون فيلا يستضيف أرسنال. أما في الدور الإسباني والحديث دائما هذه الليلة في 8:30 أوساسونا يستضيف خيتافي، وفي 10:30 برشلونة رايو فيكانو. من أخبار الميركاتو الصيفي ماريا، في أوروبا أتم فريق ليفربول الإنجليزي صباح اليوم الصفقة الأبرز له هذا الموسم، إذ ضم إلى صفوفه الفرنسي الدولي برادلي باركولا قادما من باريس سان جيرمان مقابل 106 ملايين يورو عدا عن العلاوات في الأجر. محليا بطل الدورة بول بير السبع ضم إلى صفوف المدافع دان نخميات قادما من فريق لودوغوريتس البلغاري في عقد تصل مدته إلى 3 سنوات. أما أخيرا في الدرجات الدنيا فريق مكابي نافي شأنان من مستوى فرق الدرجة الأولى المنطقة الشمالية، ضم إلى صفوف المدافع فادي أرملي ابن شفا عمر الذي يعود إلى الفريق في ولاية ثانية. هذه أبرز العناوين الرياضية مريا لهذا المساء محليا وعالميا. أعيد البث إليك في الاستوديو.
1: وأنا أشكرك مراسلنا باسل إزريق. الرياضة كانت مسك ختام حديثنا لهذا المساء. قبل أن نودعكم، هذه تحيات فريق العمل لهذا المساء من الإنتاج سيبي فلاح، من الهندسة الإذاعية إليا تشرنيشوب، وفي الإعداد والتقديم مريا عبد ربه. أشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.

0: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده ناولين شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
7: ديكولاين
8: أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
7: ديكولاين.
9: عناوين الساعة من مكان: تكثيف الحراسة على رئيس لجنة الانتخابات المركزية، تفاصيل جديدة حول قضية الفساد في المجلس المحلي في تل السبع، إيران تتوعد بالرد إذا تعرضت مرة أخرى لهجوم، أنباء لبنان تتحدث عن انهيار جزء من جبل بسبب تفجيرات إسرائيلية، واشتداد وطأة الحر خلال اليومين المقبلين.
1: راديو مكان الأخبار.
9: سلام الله عليكم. السادسة في أورشليم القدس، تقرر زيادة الحراسة على رئيس لجنة الانتخابات المركزية نوعم سولبرغ، وجاء في بيان مقتضب من اللجنة أن ذلك نفذ بتعليمات من الشرطة. سمح بنشر اسم المشبوه بالضلوع في قضية الفساد في النقب وهو رئيس المجلس المحلي في تل السبع عمر الأعسم، وتم تمديد فترة اعتقاله بثمانية أيام، وتنظر المحكمة حاليا في الطلب لتمديد فترات اعتقال باقي الضالعين في القضية. وبحسب الشبهات تقاضى عشرات الناس معاشات دون أن يعلموا، وتم إلزام مقاولين يقدمون خدمات مختلفة بتشغيل أبناء عائلات في إطار شروط العطاء. يستمر تبادل الاتهامات والتهديدات بين إيران والولايات المتحدة بعد التصعيد الليلة الماضية، وقال مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز إن الهجمات الأخيرة كانت محدودة ومحصورة، محذرا من أن طهران مستعدة لتوجيه رد قاس إذا تعرضت للهجوم مرة أخرى. وأضاف المصدر الذي له صلة بصناع القرار الإيرانيين أن الأوضاع في مضيق هرمز ستكون أسوأ للقطع البحرية التي ستنتهك الأوضاع أو الشروط التي حددتها بلاده للعبور فيه، وادعى بأنه لا يوجد هدف في المنطقة بعيد عن متناول يد إيران. وفي وقت سابق أوضح الرئيس ترامب أن بلاده سترد على الهجمات التي شنتها إيران على قواعد أمريكية البارحة. أفادت مصادر في لبنان بانهيار جزء من جبل القنطرة جراء سلسلة من التفجيرات الإسرائيلية القوية والمتتالية، ويقع الجبل في منطقة مرج عيون. علم أن أحد القتلى في الغارة الجوية من مسير على مركبة في حي تل الهوى بغزة عصر اليوم هو طلال بدوي عنصر حماس، وقد نجا في الماضي من محاولة تصفية من قبل إحدى الميليشيات المعارضة لحماس في حي زيتون. وبحسب التقارير المحلية قتل فلسطينيان آخران كان معه وهما براء الروبي ومؤمن الهواري. في نيبال أفادت هيئة إدارة الكوارث أن عدد ضحايا الفيضان ارتفع إلى 939 قتيلا، ويبلغ عدد المفقودين نحو 4000 شخص.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ غدا وبعد غد الأربعاء ارتفاع طفيف على درجة الحرارة وتشتد وطأة الحر، وفي يومي الخميس والجمعة المقبلين تنخفض درجة الحرارة قليلا، وهذه درجة الحرارة العظمى المرتقبة: أورشليم القدس وتل أفيف 31، حيفا وجبال الجليل 30، الناصرة وبئر السبع 34، وفي الجولان تصل إلى 36 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثامنة في أمان الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان:
10: اعتداء عنيف على سائق حافلة عربي في بيت شامش، ضرب وشتائم عنصرية أفقدته الوعي، والشرطة تعتقل قاصرا بشبهة الاعتداء عليه، والحادث يعيد إلى الواجهة الحاجة إلى توفير الحماية لسائقي الحافلات العرب. غدا أكثر من 2,000,000 طالب وطالبة يفتتحون العام الدراسي الجديد، ومع ساعات الدوام الطويلة يعود السؤال إلى بيوت العائلات: ما هي الزوادة المدرسية الأفضل للطلاب؟ وأسعار الوقود تقفز إلى أعلى مستوى منذ 14 عاما، زيادة جديدة تثقل كاهل السائقين وأصحاب الشاحنات وسط ارتفاع تكاليف التشغيل والمعيشة، فهل تتواصل موجة الغلاء؟
1: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
11: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
12: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
13: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
0: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع
14: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الجمعة على قناة مكان.
15: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
14: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
15: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
14: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
16: الأطلال

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس آرا. نشتري 10 عبوات من كبسولات النخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
4: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.

0: تمديد اعتقال رئيس مجلس تل السبع المحلي عمر الأعسم بشبهة الارتشاء والاحتيال. اعتداء عنصري عنيف، إصابة سائق حافلة من جبل المكبر بجروح متوسطة واعتقال المعتدي. الموحدة تعلن هذا المساء عن ضم سيغالوفيتش رسميا وتكشف عن قائمتها الانتخابية. التوتر في الخليج، ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران، وترامب يتوعد إيران بضربة قاسية. وزارة الدفاع تعلن عن صفقة عسكرية ضخمة مع اليونان بقيمة 3 مليارات يورو. افتتاح العام الدراسي غدا أمام أكثر من 2.5 مليون طالب، ومختصون يشددون على أهمية الزواد المدرسية. وتذمر لدى السكان من ارتفاع أسعار الوقود الذي سيبدأ منتصف هذه الليلة.
1: النشرة المسائية مع نايف سارجي.
2: أهلا بكم. قضية فساد جديدة في الحكم المحلي.

0: المحكمة تمدد اعتقال عمر الأعسم رئيس مجلس تل السبع المحلي بثمانية أيام للاشتباه فيه بالارتشاء والتلاعب بعطاءات والاحتيال وتشغيل مقربين بصورة وهمية، كما تم اعتقال سبعة آخرين في نفس القضية. التفاصيل في تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
1: في تطور لافت، أوقفت الشرطة صباح اليوم سبعة مشتبهين بينهم رئيس مجلس محلي حالي في منطقة الجنوب وعدد من المقربين منه، وذلك بشبهة ارتكاب مخالفات تتعلق بالرشوة والتلاعب بالمناقصات والاحتيال إلى جانب مخالفات جنائية أخرى.
2: خلال الأشهر الأخيرة أجرى أفراد الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية في لقب 433 بالتعاون مع شرطة الجنوب تحقيق سري حول شبهات رشوة، تلاعب بالمناقصات، الاحتيال والتوظيف الوهمي. صباح اليوم مع انتقال التحقيق للمرحلة العلنية أوقفنا سبع مشتبهين، من بينهم رئيس مجلس محلي حالي في منطقة الجنوب، أفراد من عائلته ومسؤولين كبار في المجلس، كما نفذنا عمليات تفتيش في مكاتب السلطة المحلية. حسب الشبهات تم استغلال أموال المجلس لتحقيق مصالح شخصية تحويلها لجيوب خاصة.
1: وجاءت الاتقالات في عقاب تحقيق سري أجرته الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية في لاهب 433 بالتعاون مع شرطة المنطقة الجنوبية، وتركز التحقيق على شبهات بالتلاعب في مناقصات تابعة للمجلس المحلي، إضافة إلى تشغيل أشخاص بصورة وهمية بهدف تحويل أموال من خزينة المجلس إلى جيوب المشتبهين وفقا لشبهات الشرطة. ومع انتقال التحقيق إلى مرحلته العلنية، شاركت في العملية قوات كبيرة من الشرطة والحرس الوطني ووحدات أمنية أخرى، حيث جرى تفتيش مكاتب المجلس المحلي بحثا عن مستندات وأدلة ومواد قد تساعد في مواصلة التحقيق وكشف تفاصيل القضية.
3: מדובר בחשד לביצוע עבירות חמורות של שוחד, עבירות מרמה, הלבנת הון ועוד, וזאת בהיקף של מיליוני שקלים. המשטרה לא תאפשר לעבריינים להשתמש ברשויות החוק כפלטפורמה לביצוע עבירות פליליות, ותמשיך בפעילותה לחיזוק המשילות בנגב.
1: وتجرى التحقيقات بالتعاون مع سلطة الضرائب وهيئة حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحت إشراف القسم الاقتصادي في النيابة العامة للدولة. وقد مثل المشتبهون أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون التي تنظر في طلب الشرطة تمديد اعتقالهم، فيما يتوقع أن تتواصل التحقيقات خلال الأيام المقبلة. وتقول الشرطة أن العملية تأتي في إطار جهودها لمكافحة الفساد والجريمة وتعزيز سيادة القانون في المجتمع البدوي في النقب ومنع استغلال السلطات المحلية لارتكاب مخالفات جنائية.
2: رسالتنا في شرطة إسرائيل واضحة، المؤسسات العامة هي لخدمة المواطنين. شرطة إسرائيل بدها تواصل العمل بحزم ضد كل من يستغل منصبه أو أموال الجمهور لتحقيق مكاسب شخصية أيا كان منصبه أو مكانته.
1: ويذكر أن الشرطة سبق أن أوقفت في قضايا مختلفة رؤساء سلطات محلية ومسؤولين كبارا في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات فساد ومخالفات جنائية.
0: الآن إلى الاعتداء العنصري على سائق حافلة عربية في بيت شامش. خالد رزق عويسات من حي جبل المكبر في شرقي أورشليم القدس لا يزال يخضع للعلاج في المستشفى بعد تعرضه للضرب من قبل أحد الركاب، وتم اعتقال المعتدي الذي مثل اليوم أمام المحكمة. تقرير مراسلنا شؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني.
4: الاعتداءات على سائقي الحافلات العمومية تتكرر في مختلف أنحاء البلاد، لكن منطقة القدس تشهد في الآونة الأخيرة عددا لافتا من هذه الحوادث، آخرها وقع أمس في بيت شامش، حيث تعرض سائق الحافلة المقدسي خالد عويسات لاعتداء عنيف أثناء تأدية عمله، وانتهى الحادث بإصابته ونقله إلى المستشفى. بحسب رواية السائق عويسات، طلب منه أحد الشبان القاصرين التوقف بعد المحطة في مكان غير مخصص لإنزال الركاب عند دوار أو مفترق طرق. السائق رفض الطلب موضحا أن التوقف في هذا المكان مخالف للقانون ويشكل خطرا على الركاب ومستخدمي الطريق، لكن الخلاف لم ينتهي عند هذا الحد. ووفقا للسائق، فتح الشاب الباب الفاصل بجانب مقعده ووجه إليه لكمة قبل أن ينادي عددا من الشبان للانضمام إليه. ويقول عويسات إن 2 إلى 3 شبان شاركوا في الاعتداء وانهالوا عليه بالضرب في أنحاء مختلفة من جسده ورأسه، كما أفاد بأن المعتدين وجهوا إليه عبارات عنصرية من بينها الموت للعرب قبل أن يسقطوه أرضا ويواصل الاعتداء عليه.
5: نسيت اتكشف للمشطه، نسيت اتكشف لزميشو شي يقول لبول جن علي بيتمنى لو مرجيش لو اني كبلت مكات خطبت مكات بكل مكان وسمعت تو كل اللي عاد اذا شتايم ثلاث يتوم بو بو بو اللي كان.
4: وفي الوقت الذي حاول فيه السائق طلب المساعدة عبر هاتفه لم يتمكن من ذلك بسبب استمرار الاعتداء عليه، وأصيب السائق البالغ من العمر 48 عاما بجروح متوسطة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي تطور في القضية، أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به في الحادث. وبحسب الشرطة، تمكن أفراد شرطة بيت شمش من تحديد مكان المشتبه به خلال ساعة الليل، ليتبين أنه قاصر يبلغ من العمر 15 عاما ومن سكان القدس. وتقول الشرطة إن التحقيق يشير وفق الشبهات إلى أن المشتبه به بصق على السائق واعتدى عليه بالضرب قبل أن يفر من المكان. اعتداء بيت شمش يعيد هذا الملف إلى الواجهة ويطرح من جديد تساؤلات حول حماية السائقين العرب الذين يواجهون أعمال العنف والعنصرية أثناء تأدية عملهم وأمام أعين الركاب.
0: والآن إلى انتخابات 2026. مؤتمر صحفي مرتقب تعقده القائمة العربية الموحدة في 8 من هذا المساء للإعلان عن ضم يؤاف سيغالوفيتش رسميا وكذلك عن قائمتها الانتخابية النهائية. ومن مدينة الناصرة حيث سيعقد المؤتمر الصحفي ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب. مساء الخير فالح، ماذا إذن على جدول أعمال هذا المؤتمر الصحفي؟
6: ما بدأ كمجرد حديث عابر سرعان ما انتقل إلى جس نبض وتحضير ميداني سياسي ومجتمعي، تحول إلى واقع سياسي سيبصر النور بعد أقل من نصف ساعة هنا من مدينة الناصرة، إذ سيعلن عن الشراكة وضم يؤاف سيغالوفيتش إلى القائمة الموحدة بشكل رسمي ونهائي، سيما والموحدة يوم أمس وخلال نقاش مستفيض استمر نحو 9 ساعات نايف أنهت مهمة تشكيل القائمة الرسمية النهائية التي كانت لابد أن تمهد لهذه الشراكة والإعلان عنها رسميا. كما ذكرنا هنا من خلف التحضيرات كما تستمعون ربما وتشاهدون بأوجها في هذه الأثناء، كل من يؤاف سيغالوفيتش ومنصور عباس يعكفان على وضع اللمسات الأخيرة على الخطابات. وإذا قلنا خطابات نايف، هنالك من داخل المكتب السياسي يوم أمس من اقترح عليهما الاكتفاء فقط بتصريحات دون فتح المجال لتوجيه أسئلة من قبل الصحفيين، باعتبار أن الموحدة تعودت على أن يكون هنالك اقتناص فرص من قبل اليمين المتشدد، تلقف أنصاف جمل إخراجها من سياقها لمواصلة نزع الشرعية سواء عن الموحدة عن منصور عباس وبكل تأكيد في هذه المرحلة الحساسة بمنطق الموحدة عن يؤاف سيغالوفيتش. طيب ليبقى السؤال ما هي
0: إذا كنت ستشارك في هذا المؤتمر الصحفي، أي سؤال كنت ستوجهه إلى منصور عباس أو إلى يؤاف سيغالوفيتش في هذه المرحلة؟
6: لربما قبل المؤتمر الصحفي أنا سأجتهد لأجلب أحدهما لمحاورته أو أحد الشخصيات القيادية في الموحدة ليكون السؤال لربما الموجه من قبل كل المجتمع العربي نظرا لوجود فجوات نظرا لوجود تناقضات كيف ستكون طبيعة هذه الشراكة؟ كيف ستكون طبيعة العلاقة والتعاون ما بعد الانتخابات؟ وبالمناسبة نايف إذا تحدثنا عن الأهداف التطلعات واضح جدا أن هذه الخطوة بمنطق قيادة الموحدة هي خطوة سياسية ذكية حاول من خلالها منصور عباس توجيه ضربة قاسمة لليمين المتشدد الذي يواصل نزع الشرعية عن الموحدة عن منصور عباس ليمأسس من خلالها أيضا شرعية تؤهله ليكون شريك سياسي محتمل مستقبلي إلى جانب أيضا حماية هذا البيت حماية الموحدة سيما ودارت في أروقة اليمين المتشدد إمكانيات وهذا كان أيضا في لجنة الأمن أذكرك برئاسة عثمة يهوديت أنذاك تم الحديث عن محاولة إقصاء الموحدة بل إخراجها عن دائرة القانون وهنالك من يعتقد أن هذه الخطوة من شأنها أن تحمي هذا البيت حتى لا يكون مصير الموحدة مصير الحركة الإسلامية الجنوبية كمصير الحركة الإسلامية الشمالية وبالمناسبة هذا ما دفع أيضا الموحدة لتقوم بعملية التمايز والفصل الواضح ما بين الموحدة والحركة الإسلامية الذي تجسد بشكل واضح خلال انتخاباتهم الداخلية التي أجريت قبل نحو أسبوعين من الآن وتجلت فيها معالم التمايز والفصل بخصوص التحديات واضح جدا أنه الطرفان سواء سيغالوفيتش ومنصور عباس يعيان تماما أنه الفجوات والتناقضات لابد أن تتحول إلى تحديات مستقبلية السؤال كيف سيتمكنان من تجاوزهما عند تلك النقطة الحساسة التي أنا وأنت والمشاهدين والمشاهدات نعلمها نايف لهذا لعل الأطراف حاليا تتمحور حول القواسم المشتركة لتبدو العلاقة علاقة التعاون علاقة مدنية أكثر يتحدثون عن قضايا هي في لب وجوهر حديث المجتمع العربي كالقضاء على العنف والجريمة وبالمناسبة سيغالوفيتش كونه كان منسق الحكومة ونائب الوزير والبروجيكتور تمكن من تقليص العنف والجريمة ولديه التجربة الأمنية التي تؤهله للقضاء على هذه الآفة أو لربما تقليصها
0: هو سيكون في المكان الثاني في القائمة فالح؟
6: سنأتي على ذلك إذا سمحت لي
0: لا لأنه عشان نشوف كمان ترتيب
6: قضايا حارقة قضايا حارقة كثيرة نايف كالقضاء على ضائقة الأرض والمسكن إعداد الخطط التي من شأنها أن تساعد السلطات المحلية العربية للقضاء على هذه الضائقة السكنية وغيرها وإذا قلنا نايف القائمة نعم يوم أمس وبعد نقاش مستفيض شهد نقاش موضوعي مهني لم يخلو من أيضا النقاشات المركبة تمكنت بنهاية المطاف قيادة الموحدة بلجنتها المركزية المصادقة على القائمة وهي تأتي على الشكل التالي كما شاهدنا ذلك على الشاشة في الموقع الأول بطبيعة الحال سيكون رئيس القائمة منصور عباس يليه في الموقع الثاني يوسف سيغالوفيتش في الموقع الثالث سيكون رئيس كتلة الموحدة وليد طه في الموقع الرابع سيكون وليد الهواشلي في الموقع الخامس إيمان خطيب ياسين في الموقع السادس النائب دكتور ياسر حجيرات وأخيرا في الموقع السابع الصيدلاني الشاب ابن مدينة راهط إبراهيم الطوري اجتهدت الموحدة أن تكون القائمة منصفة لمراكز قواها ثقلها الانتخابي لهذا نرى أن هنالك مرشحان في مكانين بحسب استطلاعات رأي داخلية وكثير منها عامة من النقب في مواقع واقعية عملت على ضمان أن يكون هنالك تمثيل يستند إلى التنوع المجتمعي الجغرافي وماذا لا، نهيك عن أيضا وجود تمثيل نسائي في القائمة. بطبيعة الحال الموحدة اجتهدت أيضا نايف للحفاظ على التوازن الداخلي فيما يخدم القائمة بطبيعة الحال، سيما ومنصور عباس وكل قيادات الموحدة تتحدث بشكل واضح بأنهم يطمحون للوصول إلى 7 مقاعد، على وعسى أن تؤهلهم ليكونوا كتلة مكملة في ائتلاف حكومي يسقط الحكومة الحالية ويستبدلها بحكومة أخرى تكون طيب فالح أفضل وأكثر تعاونا مع قيادات المجتمع العربي.
0: طيب ربما سنعود إليك فالح لاحقا في سياق النشرة، شكرا لك في هذه المرحلة. ونحن الآن إلى موضوع آخر مختلف تماما. طهران أعلنت عن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن ردا على قصف الولايات المتحدة منصات لإطلاق صواريخ في مضيق هرمز، والرئيس أكد الجيش الأمريكي أن المنصات التي تم استهدافها كانت جاهزة لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية بغية زرعها في المضيق. إليكم تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
7: الهدوء الذي ساد خلال الأسابيع الأخيرة لم يكن نهاية للمواجهة بين واشنطن وطهران، ففي الليلة الماضية نفذت القوات الأمريكية ضربة استهدفت قاذفتين إيرانيتين في جزيرة لاراك الواقعة في مضيق هرمز. وقالت واشنطن إن قوات الحرس الثوري كانت تستعد لاستخدامها في عمليات مرتبطة بزرع الألغام البحرية في الممر الملاحي الاستراتيجي.
8: Iran is a number one leading state sponsor of terror. You've heard that many times in the whole world. These are very violent, evil people. And if they had a nuclear weapon, Israel would be gone. If I weren't president, Israel would be gone. There would be no Israel. And there would probably be no Middle East. And I guess we would be next, or Europe or someplace.
7: الرد الإيراني جاء سريعا بإطلاق صواريخ باليستية باتجاه مواقع للقوات الأمريكية في الأردن، وأعلن الأردن أن معظم الصواريخ التي أطلقت باتجاه أراضيه تم اعتراضها من دون الإبلاغ عن أضرار في القواعد الأمريكية المستهدفة، فيما أكدت إيران أنها لن تسمح بتحويل أراضيها أو مياهها الإقليمية إلى ساحة لتهديد أمنها.
9: ما دنبال جنگ نیستیم، این پیامیست که به دنیا تا حالا اعلام کردیم، ولی در مقابل تجاوز هیچ وقت آرام نخواهیم نشست و پاسخ قاطعی هم میتونیم به اونا بدیم.
7: مضيق هرمز الممر البحري الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية أصبح مرة أخرى نقطة مواجهة مباشرة بين الطرفين. انعكاسات هذا التوتر وتداعياته ظهرت سريعا في أسواق الطاقة، حيث ارتفع سعر خام برنت إلى أكثر من 90 دولارا للبرميل.
10: الارتفاع الحاصل أيضا اليوم سوف يضر في عجلة الاقتصاد العالمي، لأن النفط هو أمر أساسي في الصناعة وفي النقل البحري. هناك العديد من الدول في آسيا وأوروبا تعتمد على دول الخليج التي تصدر 20% من مواد الطاقة في الأسواق العالمية. طبعا هذه النسبة هي نسبة كبيرة، ولتجدد الحرب سوف يكون هناك تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.
7: المؤشرات تشير إلى أن الطرفين يحاولان إبقاء الضربات ضمن نطاق محدد، لكن خطر سوء التقدير يبقى مرتفعا. وعادت إدارة الرئيس الأمريكي إلى استخدام الضغط الاقتصادي والعقوبات إلى جانب الخيار العسكري، مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي عن إجراءات عقابية إضافية تستهدف شبكات مالية مرتبطة بإيران.
11: We have the blockade. And they are going to continue exerting pressure. And we've had very good discussions here already. And I think it could be within weeks or months. And the economy doesn't have to collapse. We just have to have the regime come to their senses.
7: وهكذا تعود واشنطن وطهران إلى مربع التصعيد في واحدة من أكثر النقاط حساسية في العالم، مضيق هرمز. وفي حين تقول واشنطن أن ضرباتها جاءت لمنع إيران من تهديد الملاحة الدولية، تؤكد طهران أن ردها العسكري هو رسالة مفادها أن أي استهداف لأراضيها أو قواتها لن يمر دون رد. ويبقى السؤال الأهم، هل يتوقف التصعيد عند هذه الحدود أم أن الضربة والضربة المضادة ستفتحان الباب أمام جولة جديدة من المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران؟
0: وللحديث عن آخر المستجدات في الأزمة الإيرانية ينضم إلينا مراسلنا وليد يوسف. أهلا بك وليد. ما الذي جرى الليلة الماضية؟

0: ماضية. ونائب جاي دي فانس يقول كذلك أن ما نشره الرئيس ترامب من أن جزيرة خرق يعني تحترق وتدمر كليا بما نشره ترامب على بواسطة شريط بواسطة الذكاء الاصطناعي يعني هو ربما رسالة لإيران بأن ذلك قد يحدث بالفعل. ويقول أن الرئيس ترامب يعني لا يدلي بمخططاته العسكرية، وقد يكون يعني هذا الشريط هو رسالة إلى إيران، وهذا ما قد يكون. ولكن من جهة أخرى مسؤولون إيرانيون يقولون لرويترز يتوعدون أنه أي يعني ضربة على إيران إذا كانت الليلة أو بعدها سيكون رد قاسي جدا من قبل إيران هذه المرة، وأن الظروف ظروف المرور مرور الملاحة في مضيق هرمز ستكون أصعب بكثير مما هي عليه الآن، ولا يوجد أي هدف في المنطقة سيكون خارج مرمى النيران الإيرانية.
1: نعم، ولكن من جهة أخرى الرئيس الإيراني بزشكيان يتحدث بلغة أخرى مختلفة تماما، هو يقول أنه يجب أن تنهي إيران هذه الحرب لأنه بقاء هذه الحرب مفتوحة لا يخدم مصالحها عمليا.
0: صحيح، يعني هي إيران تتحدث بصوتين، هناك الجانب البراغماتي دعنا نسميه الذي يضم الرئيس بازشكيان ومسؤول المفاوضات قاليباف ووزير الخارجية عراقجي من جهة، هذا الفريق يعني هو براغماتي وبالفعل يسعى يعني لا يزال يبقي مسار المفاوضات المسار الدبلوماسي مفتوح. وبازشكيان يقول اليوم نحن لا نريد الحرب، نحن لا نسعى إلى الحرب، الحرب هي ليست من مصلحة أي طرف في المنطقة. ويقول يعني كل ما عليه هو أن تقوم واشنطن بالعودة إلى التزاماتها وفقا لمذكرة التفاوض التي تم التوصل إليها في شهر حزيران الماضي. ولكن من الجانب الآخر هنالك يعني الحرس الثوري الذي يعني يحمل المواقف المتشددة المتطرفة، وهو يعني دائما يحمل رسائل التهديد لواشنطن ويسعى إلى يعني زعزعة الأمور وإلى لغة التصعيد والتهديد، وهو يعني من قام بالفعل بالأمس بالاعتداءات الصاروخية على دول المنطقة. ويعني كان هناك أخبار يعني متباينة من قبل الجانبين الإيراني والأمريكي، يعني الإدارة الأمريكية تتهم الحرس الثوري بأنه يبث الأكاذيب بما في ذلك مثلا بما يتعلق باستهداف ناقلة النفط بالأمس بالألغام في مضيق هرمز. سنتكم القيادة الأمريكية سنتكم تقول أن الحرس الثوري يبث الأكاذيب يعني بصورة متعمدة من أجل بث الرعب وتخويف السفن من المرور في المضيق، وهذه كلها معلومات كاذبة من أجل يعني تصعيد الأزمة والإبقاء على مضيق هرمز مغلق.
1: نعم وليد، ذكرت أنه يعني إيران تتحدث بصوتين، أي من هذين الصوتين هو الأكثر هيمنة على قرار طهران في نهاية المطاف؟
0: هو في نهاية المطاف نحن نعلم أن النظام هو نظام ملالي متدين، وفي نهاية المطاف يعني الحرس الثوري الذي يتبع إلى المرشد الأعلى المجتبى الخمينئي، وهو من يعني يتصل معه بشكل مباشر، هو من يتخذ القرارات الميدانية في نهاية المطاف، والقرارات الميدانية العسكرية هي من تحسم الموقف على الأقل في هذه الفترة التي لا توجد فيها أي اتصالات دبلوماسية بين الجانبين والمفاوضات متعثرة. وعلى هذا الأساس يعني يبقى صوت الحرس الثوري المتشدد يعني هو فوق جميع الاعتبارات في إيران، رغم يعني ما يحدث في إيران حاليا من أزمة اقتصادية خانقة. سمعنا يعني

0: يعني الفريق البراغماتي يعني يقول أن الأوضاع في إيران باتت صعبة للغاية، وربما على هذا الأساس جاءت تصريحات بازشكيان وآخرين من أنه يجب إنهاء الحرب ويجب نسعى إلى مسار دبلوماسي وأن نعود إلى المفاوضات، لأن استمرار الأزمة الحالية لا تصب في مصلحة المواطنين الإيرانيين الذين يعانون يوما بعد يوم من اقتصاد متدهور في إيران.
1: نعم، ويبقى السؤال إن كان هذا الانقسام في الصوت الإيراني هو تعبير عن انقسام فعلي داخلي في السلطة الإيرانية، أم أنه يعني مجرد تكتيك إيراني ليس إلا. شكرا جزيلا لك وليد.
0: شكرا لك.
1: في واحدة من أضخم صفقات التصدير الدفاعي في تاريخ إسرائيل، أعلنت وزارة الدفاع اليوم عن إبرام صفقة مع اليونان بقيمة 3 مليارات يورو لتزويدها بمنظومات دفاع جوي متكامل. عن هذه الصفقة في تقرير نجيب قزل.
2: 3 مليارات و100 مليون يورو هي قيمة أكبر صفقة دفاعية تبرم حتى اليوم بين إسرائيل واليونان، وواحدة من أكبر صفقات تصدير الصناعات الدفاعية الإسرائيلية. وزارة الدفاع أعلنت اليوم إتمام صفقة درع أخيل التي ستحصل اليونان بموجبها على منظومة متكاملة ومتعددة الطبقات للدفاع الجوي تعتمد على عدد من الأنظمة الإسرائيلية المتطورة. الصفقة تشمل منظومتي مقلاع داوود وسبايدر من إنتاج شركة رافائيل، إلى جانب منظومة براك إم إكس من إنتاج الصناعات الجوية. وستتيح هذه الأنظمة التعامل مع أنواع مختلفة من التهديدات الجوية، بدءا من الصواريخ البالستية والطائرات وصولا إلى الطائرات المسيرة. وبحسب وزارة الدفاع هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها إسرائيل لدولة أخرى منظومة دفاع جوي متكاملة بهذا الحجم، تشمل إلى جانب وسائل الاعتراض رادارات متعددة المهام من طراز MMR من إنتاج الصناعات الجوية. كما تشمل الصفقة إقامة منظومة مركزية للقيادة والتحكم تربط مختلف أنظمة الدفاع الجوي اليونانية وتنسق عملها ضمن شبكة دفاع واحدة، على أن تتولى شركة رافائيل تطويرها. لكن أهمية الصفقة لا تتوقف عند حجمها أو قدراتها العسكرية، فهي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الدفاعية والاستراتيجية بين إسرائيل واليونان توسعا ملحوظا في ظل التغيرات التي تشهدها منطقة شرق البحر المتوسط والتوتر القائم بين كل من البلدين وتركيا. فالعلاقات بين إسرائيل وأنقرة تشهد منذ حرب السيوف الحديدية توترا دبلوماسيا متصاعدا تفاقم أيضا على خلفية تضارب مصالح البلدين في سوريا. وفي المقابل تعيش اليونان منذ سنوات خلافات متواصلة مع تركيا تتعلق بالحدود والمياه الإقليمية وحقوق التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط. ومن هنا تحمل الصفقة بعدا استراتيجيا يتجاوز مجرد شراء أثينا منظومات دفاع جوي، وتعكس التقارب المتزايد بين إسرائيل واليونان في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة. مراسم توقيع الصفقة جرت صباح اليوم في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، ووقع عليها المدير العام للوزارة اللواء احتياط أمير برعام ووزير إدارة المشتريات في وزارة الدفاع اليونانية يانيس بوراس. وخلال اللقاء أبرمت أيضا صفقة إضافية بقيمة 26 مليون يورو لشراء اليونان منظومات درون دوم من إنتاج رافائيل، والمخصصة لحماية المواقع الاستراتيجية من الطائرات والمسيرات والدرونات. وزارة الدفاع اعتبرت الصفقة خطوة مهمة في تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، فيما قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن إسرائيل واليونان تتقاسمان مصالح استراتيجية وتواجهان تحديات إقليمية مشتركة، مؤكدا أن التعاون بينهما سيستمر ويتوسع خلال الفترة المقبلة. صفقة درع أخيل إذن لا تمنح اليونان شبكة دفاع جوي إسرائيلية متطورة فحسب، بل تعكس أيضا شراكة دفاعية متنامية بين إسرائيل واليونان في منطقة باتت تشهد تنافسا متزايدا على الأمن والنفوذ ومصادر الطاقة.
1: نواصل في هذا السياق، وينضم إلينا مراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. مساء الخير إيال. وعدا عن الإنجاز العسكري والاقتصادي الكبير لإسرائيل، ما الذي يدفع اليونان إلى عقد صفقة

0: طاقة دفاعية ضخمة من هذا القبيل، هل هو تهديد فوري عليها أو في المدى المنظور يعني، أم استباقا للأحداث واستخلاصا للعبر من الحروب التي نشهدها في المنطقة وفي أوروبا؟
1: نعم نائف، بلا شك يبدو أن هذه الصفقة تندرج في سباق التسلح الذي نراه في العالم بشكل عام وفي أوروبا بشكل خاص في كل ما يتعلق بمنظومات الدفاع، الدفاعات الجوية والوسائل الدفاعية. خاصة هذا الاتجاه بدأ مع حرب بين روسيا وأوكرانيا، ولكن بعد الحرب مع إيران حيث اتضح بشكل واضح بأن معظم الدول في نهاية الأمر معرضة لتهديدات الصواريخ الباليستية، ولا سيما الطائرات المسيرة والطائرات بدون طيار. ربما إذا ما تحدثنا عن اليونان بشكل خاص فإن هذه المنطقة، لأننا نتذكر تهديدات إيران بتوجيه ضرباتها وتوجيه صواريخها إلى أوروبا، خاصة إلى اليونان وبلغاريا كما جاء في توعدات إيرانية. ولكن هذا لم يأتي فقط من ناحية التوعدات والأمر الافتراضي. خلال الحرب تعرضت القبرص عدة مرات لإطلاق صواريخ إيرانية استهدفت قواعد جوية بريطانية، كذلك عن طريق الخطأ سقطت عدد من صواريخ حزب الله في قبرص. وبلا شك هذا يثبت أن هذه المنطقة معرضة للخطر. وفي الواقع يبدو أن العبر التي استخلصتها معظم دول أوروبا ودول العالم من هذه الحرب بأنها بحاجة لتوفير الحماية على المواقع الاستراتيجية الحساسة الموجودة لديها. دعنا نشير فقط إلى أن ألمانيا قد تلقت في نهاية العام الماضي منظومة الصواريخ الأولى من طراز حيث، كذلك هناك سباق تسلح للحصول على منظومات دفاعية مختلفة، صواريخ اعتراضية. الحقيقة بأن هناك حلف عسكري ما بين إسرائيل واليونان وقبرص مكن إسرائيل من بناء وتوفير هذه المنظومة الشاملة التي كما استمعنا تعتمد وتشمل عدة وسائل وعدة أجهزة. إسرائيل لم تقوم بتسويقها لعدد من الدول لأسباب عسكرية ولأسباب أخرى. على كل حال هذه الصفقة تندرج في الاتجاه الذي نراه في العالم وفي أوروبا.
0: نعم، هنالك سباق تسلح، هنالك أيضا سباق تحالفات في المنطقة. هل يمكن أن ينظر إلى هذه الصفقة بأنها تأتي كرد ربما على التحالف الثلاثي الذي عقد بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد أيضا؟ إيال،
1: هذا سؤال هام، وربما هذا ما تشير إليه أو تلمح إليه كل الأطراف. رئيس الوزراء اليوم تعقيبا على هذه الصفقة قال بأنها دليل على الثقة بالقدرات العسكرية الإسرائيلية وكذلك بالمنتجات العسكرية الإسرائيلية، إلى أنها تعزز التحالفات الإقليمية. هناك علامات استفهام كثيرة حول هذا الموضوع، لأنه كما أشرنا هناك حلف عسكري قد عقد قبل حوالي 10 سنوات ما بين اليونان وقبرص وإسرائيل، هناك تعاون وثيق، ومن هذه الناحية هذه الصفقة تندرج في إطار هذا الحلف. هذا لا يعني ما يتعلق بالتحالفات الإقليمية. وفعلا ما أشرت إليه هناك بعض التساؤلات، نستطيع القول الانتقادات من قبل بعض الخبراء المحللين بأن إسرائيل ملزمة بأن تجد نفسها بشكل أو بآخر كجزء أو في إطار إحدى هذه التحالفات، لأنه في نهاية الأمر المنطقة لم تنتظر إسرائيل، فعليها أن تلجأ إلى أولا إغلاق الجبهات التي لا تزال مفتوحة، وبالتالي التوصل إلى ما يسمى باستراتيجية إقليمية جديدة في كل ما يتعلق تتعلق بتحالفاتها. هذه الصفقة مهما كانت هامة لا تنطوي على أهمية فيما يتعلق

0: هذا الموضوع الاستراتيجي الإقليمي الأوسع.
1: نعم، مرة كانوا يحكوا على ناتو شرق أوسطي، اليوم الحديث يختلف تماما. شكرا جزيلا لك إيال.
0: شكرا نايف.
1: وإلى الموضوع التالي، مجلس السلام بدأ بطرح عطاءات وفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم العروض على مشاريع تهدف إلى إعادة بناء البنى التحتية وإزالة الركام في قطاع غزة. مساء الخير مراسلنا الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، وذلك يأتي حسن في إطار مرحلة تجريبية، ليس كذلك؟
2: نعم نايف، مجلس السلام الذي رأسه نيكولاي مالادينوف أعلن أنه منحت للمجلس مبالغ مالية تقدر ب 18 مليار دولار. الولايات المتحدة قدمت نحو 10 ملايين مليارات دولار، والاتحاد الأوروبي مليار واحد، والدول العربية 7 مليارات. هذه الأموال هنالك خطط لتنفيذ مشاريع حيوية في منطقة قطاع غزة، أولها مشروع البنية التحتية للصرف الصحي، الكهرباء، الطرقات، إعادة ترميم المؤسسات وغيرها من المنازل التي تضررت بشكل جزئي. كما ذكرت هنالك عطاءات، والكل ينتظر الإعلان عن بدء الأعمال التنفيذية في منطقة رفح في البداية، ومن ثم في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. كل ذلك نايف في إطار خطوات أولية تقوم بها لجنة التكنوقراط وأيضا مجلس السلام. في هذا الإطار أيضا، بالتنسيق ما بين لجنة التكنوقراط ومجلس السلام، لجنة التكنوقراط أعدت خطط عمل لمدة عامين كاملين ابتداء من الأسابيع القريبة القادمة، ولمدة عامين على أن تبدأ بتنفيذ هذه المشاريع الضرورية. من بين أيضا الخطوات التي ستتخذها لجنة التكنوقراط هي إدخال قوات شرطية إلى منطقة قطاع غزة ونشرها في الأماكن التي ستنسحب منها عناصر حماس وقوات الأمن الفلسطينية التي كانت تتبع حتى الآن لحركة حماس.
1: ولكن هناك حاجة لتدريب عناصر شرطة لتولي هذه المهام في غزة.
2: نعم، هنالك العشرات بل المئات نايف من أفراد هذه الشرطة تم توجيههم إلى مصر لإجراء تدريبات لمدة عدة أشهر، وهؤلاء من أفراد الشرطة الفلسطينية السابقين، من عملوا في إطار السلطة الفلسطينية سابقا، وليسوا من عملوا في إطار الشرطة الحمسوية التي حكمت قطاع غزة ما بعد عام 2007.
1: كل من راح يدفع معاشات حسن؟
2: نعم،
1: من سيدفع معاشات هؤلاء؟
2: لجنة التكنوقراط هي التي ستدفع معاشات ورواتب هؤلاء، وكل واحد من هؤلاء نايف يجب أن يحصل على موافقة أمنية إسرائيلية قبل مغادرته منطقة رفح إلى مصر وللانضمام إلى الشرطة الفلسطينية. فيما يتعلق نايف بالقوات الدولية، أيضا مجلس السلام أعلن أن طلائع هذه القوات موجودة، تم تحديد مواقع وأماكن لانتشارها مستقبلا، وبعد أن يستكمل وصول هذه القوات سيتم نشرها في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في البداية في المناطق البرتقالية، وهي تلك المناطق التي تقع ما بين الخط الأصفر وبين المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس، ولاحقا ستنتشر في الأماكن التي تنسحب منها قوات جيش الدفاع في منطقة القطاع. بشكل أو بآخر عفوا نايف، مجلس السلام مصر على التقدم وبسرعة نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب،
1: على أمل أن الشركات العالمية التي ستقدم عطاءاتها لإعادة الإعمار ستشغل في أعمالها غزيين في هذه الأعمال من أجل إعادة إعمار قطاع غزة. هذا ربما سيوفر أماكن عمل كثيرة، ليس كذلك للغزيين؟
2: صحيح، ليس هنالك نايف أي نقص في العمال الفلسطينيين، كانوا يعملون في إسرائيل قبل 7 أكتوبر أكثر من 30,000 عامل فلسطيني، معظمهم معظمهم نايف في مجال حقل البناء، وهؤلاء هم قوة معروفة للعمل ولبناء منطقة قطاع غزة إذا ما توفرت الأموال والميزانيات. وما لا شك فيه أيضا سيحسن الوضع الاقتصادي لسكان قطاع غزة الذين يعيشون في هذه المرحلة فقط على المساعدات الدولية والمساعدات من أقاربهم.
1: أبشر خيرا، شكرا لك حسن.
2: إن شاء الله، شكرا.
1: وغدا تفتتح السنة الدراسية في نحو 28,000 مؤسسة تعليمية في أنحاء البلاد أمام نحو 2,600,000 طالب وطالبة، فما هي الزوادة المدرسية التي تضمن أعلى مستويات التركيز والنشاط الذهني خلال الدوام؟ مراسلنا خالد دراوشي طرح هذا السؤال على المختصين.
3: مع اقتراب العودة إلى المقاعد الدراسية تبدأ الاستعدادات بالحقائب والكتب والقرطاسية، لكن هناك استعداد آخر لا يقل أهمية يبدأ من البيت ويحمله الطالب معه كل صباح، صحته. فبين ساعات طويلة داخل الصفوف ووجبة ترافق الطالب خلال يومه والعودة إلى الاختلاط بمئات الطلاب بعد العطلة الصيفية، تصبح العودة إلى المدرسة أكثر من مجرد بداية لعام دراسي جديد.
4: إحنا النصائح اللي بنقدمها للأولاد إنهن للأهل بالأول إنهن يجهزوا أولادهن مفضل قبل بأسبوعين لا يرجعوا لمواعيد نوم، لأن الولد اللي بنام صح هو بتكون مناعته قوية وبكون تركيزه أحسن. يعني المفضل المينيموم يكون 8 ساعات نوم، والأفضل من 9 إلى 10 ساعات بيكون مثالي. وكمان التوجه والتعرض للشاشات يكون لوقت قليل.
5: بشكل عام أكتر إشي بيأثر على مستوى الطاقة عند الطالب خلال اليوم الدراسي هو لما هو ببلش نهاره بأكل متعدد جدا من ناحية سكريات ودهون. مرحلة إحنا بنفضل إنه الطالب يعتمد بأكله قديش ممكن أقل سكريات أقل دهون، لأنه هذا الإشي بيحافظ على مستوى الطاقة بشكل عام خلال النهار.
3: لكن ما يوضع داخل الحقيبة ليس وحده ما يرافق الطلاب إلى المدرسة، فبعد أسابيع من العطلة تتغير فجأة ساعات النوم ومواعيد الاستيقاظ والروتين اليومي بأكمله. وهنا يأتي الجانب الصحي والوقائي، خصوصا مع عودة الطلاب إلى الصفوف المغلقة والتواصل اليومي بينهم.
6: لازم يكون في هنالك يعني توازي معين، نعود يعني بالتوازي مع الصحة النفسية إلى أساسيات الصحة كنوم مرتب ونوم كافي، ساعات كافية، وجبة فطور جدا مهمة، وشرب الماء.
4: مهم جدا للأهل قبل بداية السنة إنهم يعملوا للأولاد فحص نظر، فحص سمع، لأنه هاي الأشياء ممكن تعمل مشكلة بالتدريس، فيعملوها بالبداية. تطعيمات كمان عشان الأولاد بيكون في عندهم مناعة واطية، أو يعني إذا بيكونوا مع سوا بالمدرسة وعندهم أمراض ينقلوها لبعض فبيطعموا قبل ما يفوتوا على المدرسة اللي هي بيفوتوا للصف الأول، في تطعيمات خاصة يتوجه للصحي ويأخذوها.
3: ومع كل عام دراسي جديد قد تظهر أيضا أسئلة تتعلق بالحالة الصحية للطلاب والأدوية والأمراض المزمنة أو حتى الفحوصات والمتابعة المطلوبة.
4: احنا بنحافظ على مش بس على الأولاد الصغار، على الأطفال الرضع اللي موجودين في البيت عشان ما يصيرش عندهن مرض وعدوى، والمسنين اللي هن الأهل اللي يعني الكبار بالعمر والجد والجدة اللي ممكن يتواصلوا كتير مع الولد وهو اللي يعديهن ينقل لهن المرض.
6: هنالك خلينا نقول نوع من أنواع الاستياء من منظومة المدرسة بشكل عام، يعني أطفال صغار مع حقائب مدرسية بوزن جدا كبير بيأثر على، وعساسا احنا بنشوف دائما أوجاع ظهر بيأثر على العمود الفقري، على المشي تبعت الولد، بيأثر على كل الجهاز العظمي للولد.
5: في علاقة مباشرة بين ولد اللي عم بفطر قبل المدرسة فأداؤه بيكون جودته أعلى، بين ولد اللي عم بيروح على مدرسة على بطن فاضي أو عم بأكل إشياء اللي هي غنية جدا بالسكريات، فبيكون عنده مستوى الطاقة عم بنخفض، عم بيكون عنده تشويش بمستوى الطاقة. إحنا بنفضل إن الولد قبل المدرسة يأكل لو إشي خفيف للمتوازن.
3: فبين سندويشة الصباح وساعات النوم وغسل اليدين والمتابعة الطبية عند الحاجة، قد تبدو التفاصيل صغيرة لكنها مجتمعة تصنع بداية مختلفة للعام الدراسي. وبينما يعود الطلاب إلى كتبهم وصفوفهم، تبقى الرسالة واحدة: الاستعداد للمدرسة لا يبدأ عند بابها، بل يبدأ من البيت ويبدأ بالصحة.
1: من جهة ثانية، أعلنت المدارس المسيحية في شرقي أورشليم القدس تعليق الدوام المدرسي غدا، ذلك بسبب عدم تجديد التصاريح اللازمة لدخول أكثر من 70% من المعلمين والموظفين. وقالت إدارات هذه المدارس إن غياب الكوادر التعليمية والإدارية والخدماتية يحول دون ضمان افتتاح آمن ومستقر للعام الدراسي الجديد. وأوضحت أن القرار جاء بعد التشاور مع الجهات المعنية وممثلي أولياء الأمور، كما تم التأكيد على الاستمرار في الإضراب حتى تجديد التصاريح اللازمة. وأعربت هذه المدارس عن أملها في حل الأزمة سريعا وعودة الطلبة والطواقم إلى مدارسهم وانتظام العملية التعليمية. ارتفاع أسعار الوقود ابتداء من منتصف هذه الليلة، سعر لتر البنزين سيصبح 8 شواقل و25 أجرة، السعر الأعلى منذ 14 عاما، عبء اقتصادي جديد يضاف على الأعباء الناجمة عن موجة الغلاء. إليكم تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
7: حسن العبرة صاحب شركة للشاحنات الثقيلة من سكان مدينة رهط يجد نفسه هذه الأيام أمام تحدي كبير في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ما يفرض عليه وعلى أصحاب الشاحنات أعباء مالية ثقيلة.
8: كن في وضع اللي تدفع في الشهر كذا مبلغ، واليوم انت وصلت لمبلغ اللي هو مرتين ثلاثة من كان، واسعار النقل ظلن زي ما هن. هذا اشي اللي هو راح يصير.
7: شو هو؟
8: اللي هو ان في ناس اللي ما بقدر يكمل.
7: هذا العيب الذي يشعر به حسن يأتي في ظل ارتفاع جديد يضاف إلى فاتورة السائقين في إسرائيل، فابتداء من منتصف الليلة سيرتفع سعر لتر البنزين من نوع 95 أكتان في الخدمة الذاتية إلى 8 شواقل و25 أجورة، وهو أعلى سعر يسجل في إسرائيل منذ 14 عاما.
9: זה לא פשוט כי קודם כל הכל יקר כאן ואנחנו כל הזמן על הכביש, אנחנו צריכים לקחת את הילדים, אנחנו צריכים לעשות קניות, לא פשוט שיקר דלק. כל אחד ימצא את הפתרונות שלו, אבל זה בהחלט, בהחלט לא, לא פשוט. וגם היום לנסוע בתחבורה ציבורית זה לא, זה לא, זה לא פשוט, לא קל עם ילדים.
10: فهذا يثقل على كاهل المواطنين، وطبعا احنا نعلم يعني ان اليوم كل مركبه اقل معدل 30% من المصروف الشهري هو الوقود.
7: وبحسب وزارة الطاقة والبنى التحتية يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع سعر البنزين في الأسواق العالمية بنحو 6%، إلى جانب التغيرات في سعر صرف الدولار. ورغم انخفاض سعر الدولار بنحو 3%، فإن مجمل التغيرات في السعر العالمي وسعر الصرف أدى إلى ارتفاع بنحو 10 أجورات للتر. وإلى جانب ذلك ارتفع مكون ضريبة البلو بنحو 5 أجورات، فيما ارتفع هامش التسويق بأجورة واحدة لتصل الزيادة الإجمالية إلى 16 أجورة للتر.
11: يعني هذا غلام مش كويس، الناس مهم قادرين، والله الواحد مو قادر يجيب كتب لضعوفة للمدارس ومية وأكل وشرب وخطوط بنزين ملك يتعبي، وضع سيء لدرجة، وهذا مش معقول المنطق هذا يعني.
7: أما من يختار التزود بالوقود عبر عامل المحطة فسيدفع إضافة قدرها 26 أجورة للتر بزيادة أجورة واحدة مقارنة بالشهر الماضي. وتبين وزارة الطاقة أن أسعار الوقود تحدد وفق معادلة ثابتة تشمل سعر البنزين في الأسواق الدولية وسعر صرف الدولار وهوامش التسويق إضافة إلى الضرائب.
12: יש משפחות שנאלצות לקצת ברמת החיים שלהם. לתת פחות לילדים, לתת אבל אי אפשר להימנע מאוכל, פירות, אי אפשר להימנע מזה. בן אדם צריך לאכול, בן אדם צריך להתקיים.
11: תעזור לוודע, זה כדי כל יום פטרוע, معناه بدنا نروح نشتري حمير ونركب عليهن ونقضي قرضاننا في ذرة حمير ونرجع على الهراب والمية غالية والواحد ما لحق يدفع مية.
7: ومع وصول سعر البنزين إلى أعلى مستوى له منذ 14 عاما يترقب السائقون الأشهر المقبلة وسط تساؤلات حول ما إذا كانت أسعار الوقود ستواصل الارتفاع أم ستتراجع في حال انخفاض الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.
1: والآن إلى الرياضة. ليونيل ميسي أسطورة منتخب الأرجنتين يعلن اعتزاله اللاعب الدولي وذلك بعد مشاركته الأخيرة في بطولة كأس العالم وخسارة النهائي ضد إسبانيا. مساء الخير مراسلنا الشؤون الرياضية خالد دراوشي. إذن ميسي ينهي مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني.
3: غربت شمس التانغو نايف في الأرجنتين بعد هذه اللحظة، لن تشرق الشمس وسيحل الظلام الدامس في بوينس آيرس. من أين لهم ميسي آخر في الأرجنتين؟ عبر بوست نشره اللاعب ليونيل ميسي على الإنستغرام قبل ساعات قليلة وفيديو مؤثر جدا، أعلن النجم الأرجنتيني أو الجوت اللاعب الأفضل في التاريخ، سموه كما شئتم، الحال واحد، تعددت الأسباب والاعتزال واحد. ليونيل ميسي قال في بوست له أنه أعلن الاعتزال لكرة القدم وأن لكل شيء النهاية، وهذا هذه النهاية التي ألمته بصورة قاسية جدا. هناك ميسي قال لجماهير التانغو التي كانت جماهير الأرجنتين تردد باسمه في المدرجات: ميسي يجلب لنا الفرح، ميسي يجلب لنا الفرح، أنه سيكون واحدا منهم. إذن في جماهير أرجنتينية عاصرت مارادونا والآن عاصرت ميسي، وبعدما تعلقت بميسي هذا اللاعب قد غادر بعد 207 مباريات، 125 هدف وأيضا 46 مساهمة تهديفية وصناعة. إذا ما نظرنا إلى هذه الأرقام قد تظنون أنها مجرد أرقام كانت لمجرد لاعب، لكن ما فعله ميسي هو ترك بصمة في تاريخ الأرجنتين. هناك أيضا لا نتناسى الألقاب العديدة لابن 39 عام، مسيرة مع الأرجنتين لمدة 21 عاما كانت هناك فيها الألقاب العديدة، لعل أبرزها كانت الكوبا أمريكا، وعندما شال ميسي كأس العالم مونديال لقطر عام 2022. هناك بالبشت ستبقى الصورة راسخة في ذاكرة الجميع. ليونيل ميسي أيضا قال أن هذا الاعتزال كان قد اتخذ منذ فترة، لكن يبدو أن وفاة والده هو الأمر الذي جعله يؤجل نشر مثل هذا القرار، وما أكده أن والده خورخي ميسي وفاته يعني ستكون صعبة لميسي أن يعود للعشب الأخضر مع التانغو الأرجنتيني بدون والده الذي كان هو العامل الأبرز له وأيضا الداعم الأبرز له. ليونيل ميسي هذا الاسم الذي يعني جعل الجميع من مشجعي كرة القدم، كان سبب لاستقطاب الجميع لمحبة التانغو، محبة برشلونة، نعم، ولمحبة الكثير لرياضة كرة القدم. هذه المرة الاعتزال يبدو أنه في التانغو الأرجنتيني، ومن هنا هذا الخبر الغير جيد لمشجعي الأرجنتين بات واقعا مريرا سيتعايشون معه نايف.
1: طيب، لكل بداية نهاية، هذا هو حال الدنيا. خالد، دعنا ننتقل إلى أخبار النجم المصري محمد صلاح الذي يحظى بتكريم في تركيا، حيث بدأ صلاح يلعب هناك في الدوري التركي.
3: نعم نايف، محمد صلاح الآن يعني الفرعون المصري هناك بعدما انتقل إلى نادي طرابزون سبور. هناك مصطفى بيك رئيس بلدية مقاطعة هناك أعلن أن الحي الذي يسكن به محمد صلاح سيكون هناك الشارع الذي يؤدي إليه باسم اللاعب محمد صلاح. نؤكد أن الشارع حاليا اسمه شارع سيلفي، لكن هناك تخطيط بأن يتم تغيير اسم الشارع إلى شارع محمد صلاح. كما برر رئيس البلدية باغتضاب شديد أن قيمة صلاح لا تقتصر على كرة القدم، بل هي أصبحت قيمة جغرافية سياحية وأيضا اقتصادية وتسويقية. نايف،
1: شكرا جزيلا لك خالد.
3: شكرا نايف.
1: ونحن قبل الختام نعود إلى مدينة الناصرة مع مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بانتظار المؤتمر الصحفي للقائمة العربية الموحدة للإعلان رسميا عن انضمام يوآف سيغالوفيتش إلى قائمة.
13: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
14: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إتسحاق نافون، حي الحكومة، قفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
15: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
16: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
15: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبتراكضوا حواليكم.
16: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
17: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
18: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 من أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
14: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إتسحاق نافون، حي الحكومة، قفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
19: عناوين الساعة من مكان: اعتقال مشبوه بإدخال المواد المخدرة لمهروس الفواكه للأطفال الرضع في أورشليم القدس قبل شهرين. وزير يوناني يشيد بتوقيع صفقة الأسلحة مع إسرائيل ويقول إن التحالف معها أهم من أي شيء. واشنطن تؤكد استمرار ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران حتى تعود إلى المفاوضات، واشتداد الحرارة خلال اليومين المقبلين.
13: راديو مكان، الأخبار.
19: الثامنة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به في قضية إدخال مواد مخدرة إلى مهروس الفواكه المخصص للأطفال الرضع قبل شهرين، مما استلزم نقل الأطفال الذين تناولوا الطعام المسموم إلى المشفى لتلقي العلاج. وأفيد أن المشبوه من سكان الجنوب في 40 من العمر. أشاد رئيس الوزراء نتنياهو بتوقيع صفقة الأسلحة الضخمة اليوم بين إسرائيل واليونان، وقال إنها تأتي امتدادا للحلف مع اليونان وقبرص الذي أنشأناه قبل عقد من الزمن، وشدد على أن ذلك يثبت الثقة بالتصدير الأمني الإسرائيلي ويقوي التحالفات الإقليمية للدولة. ومن جانبه رحب وزير الصحة اليوناني أدونيس جيارغو أديس هو الآخر بالصفقة، وفي كلمة ألقاها في البرلمان بأثينا قال إن التحالف مع إسرائيل أهم من أي شيء آخر ويضمن حرية اليونان أمام التهديد التركي. وأوضح أن بلاده لا تخدم مصالح الفلسطينيين أو الشيوعيين، وأضاف: نحن هنا من أجل الشعب اليوناني. يذكر أنه بموجب الصفقة ستزود إسرائيل الجيش اليوناني بمنظومات دفاع جوي بنحو 3 مليارات يورو. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستواصل ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران، وأضاف أن الأخيرة تأخذ العقوبات الأمريكية المفروض عليها على محمل الجد وترد بقوة لأنها تخسر اقتصاديا. وأوضح الوزير في حديث مع صحفيين خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة 20 ومحافظي البنوك المركزية يعقد حاليا في الولايات المتحدة، أوضح أننا نهدف إلى تهيئة الظروف لجعل طهران راغبة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ومضى يقول: إن ما نتفق عليه مع الصين بشأن إيران أكثر مما نختلف فيه. أصيب شرطي وجندي الليلة الماضية بجروح طفيفة خلال مطاردة مشبوهين مسلحين على طريق 60 في منطقة بنيامين قرب رام الله، وصدمت سيارة المشتبهين مركبة القوة فأطلق أفرادها النار باتجاه عجلاتها، وتمكن المشتبهان من الفرار بالسيارة إلى قرية الرام، وفرضت قوات الأمن طوقا على القرية، وتواصل حتى هذه الساعة عمليات البحث عن المشبوهين. علمت إذاعتنا أن هناك شعورا بالإحباط أخذا في التزايد في صفوف حزب يش عتيد قبل الإعلان المرتقب عن تشكيلة القائمة مساء السبت المقبل عقب الاتحاد مع حزب بنت. وقال أحد النواب إن أفراد بنت يديرون الحملة الانتخابية وإن أفراد يش عتيد ليسوا ضالعين في العملية البتة. يذكر أن ليش عتيد 24 نائبا في الكنيسة المنتهية ولايتها، ومن المتوقع ألا يعاد انتخاب نصفهم على الأقل بسبب الأماكن المضمونة للشخصيات الجديدة والاتحاد مع بنت. أعلن اتحاد المدارس المسيحية في شرق أورشليم القدس تعليق الدوام المدرسي غدا يوم افتتاح السنة الدراسية الجديدة بسبب عدم تجديد تصريح الدخول إلى إسرائيل لأكثر من 70 معلما وموظفا من كوادرها التربوية والإدارية والمساندة. ويفيد مراسلنا وسام جبر بأن المدارس أكدت أنها تتطلع إلى حل الأزمة سريعا وعودة التلاميذ وطواقمها إلى المدارس. أعلن أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده، ونشر النجم ميسي رسالته بهذا الشأن مشيرا إلى أنه كتبها بعد يومين من نهائي كأس العالم والخسارة أمام المنتخب الإسباني، واستطرد يقول: إن ذلك كان قرارا مؤلما وإنه يشعر بأنه لم يعد لديه شيء ليقدمه.
13: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
20: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
13: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
19: يطرأ غدا وبعد غدا الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر، وفي يومي الخميس والجمعة المقبلين تنخفض درجات الحرارة قليلا، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة: أورشليم القدس وتل أفيف 31، حيفا وجبال الجليل 30، الناصرة وبئر السبع 34، وفي الجولان تصل إلى 36 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
21: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور.
0: السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف ولاش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
21: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
22: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
23: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
24: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
25: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
21: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

بعد قليل. مطبوخة ميوزيك مع رين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. غداً على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده ناولين شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: عناوين الساعة من مكان: تشويشات في إمدادات المياه في بعض أنحاء البلاد بسبب تعطيل منشآت لتحلية المياه عقب الأمطار. القضاء على إرهابيين من حماس أحدهما قيادي في غزة. إقامة مستوطنة جديدة قرب الخليل. إيران تعلن إسقاط مسيرة معادية في مضيق هرمز، واشتداد الحرارة خلال اليومين المقبلين.
1: راديو مكان الأخبار.
0: سلام الله عليكم. 9 في أورشليم القدس. تلقى سكان في أنحاء البلاد منها أورشليم القدس رسائل نصية حول انقطاعات مؤقتة مرتقبة في إمدادات المياه بسبب التعطيل المؤقت لبعض منشآت تحلية المياه عقب الأمطار الغزيرة الأخيرة. ودعا المجلس الإقليمي عمك حيفر القرى الواقعة بين نتانيا والإخضرة والسكان إلى تقليص استهلاك المياه، وشدد على أنه ما من نقص في المياه وإنما رغبة في الحفاظ على استمرارية إمدادات المياه لباقي أنحاء البلاد. أعلن جيش الدفاع القضاء على الإرهابي عماد محمد سراج قائد سرية الإمداد والصيانة التابع لحماس في غزة، وتم تصفيته اليوم في منطقة صبرة بالمدينة. واستهدفت الغارة أيضا إرهابيا آخر في حماس كان إلى جانبه. إلى الغرب من الخليل، أقيمت اليوم مراسم تدشين مستوطنة جديدة اسمها مكيدة على أرض كانت في الماضي قاعدة عسكرية مهجورة منذ أكثر من 20 عاما. وانتقلت أولى العائلات للسكن في المكان الواقع قرب مستوطنة أدورا. ومن المرتقب أن يعلن خلال الأشهر المقبلة عن الانتقال للسكن في مستوطنتين جديدتين في المنطقة، وهما ميجد ومعلي عناب. صادق وزير الدفاع كاتس على توصية رئيس الأركان العامة بتعيين الميجر جنرال دادو برخليفة قائدا لقيادة المنطقة الوسطى خلفا للميجر جنرال أفي بلوت، ومن المرتقب أن يبدأ تولي المنصب في العام المقبل. دعت عضو الكنيسة عن عثمة يهوديت لمورسون هرميلخ وزارة الصحة إلى وقف الخطة لتأهيل عشرات أفراد الطواقم الطبية من جامعة النجاح في مشفى خلوف، وقالت إنه لا يعقل أن يتم تسخير موارد الدولة من أجل جهاز الصحة للعدو. ويدور الحديث عن تأهيل 11 طبيب أطفال و36 ممرضا وممرضة في تخصصات مثل جراحة الأعصاب وطب الجهاز العصبي وعلم الأورام وغيرها بفضل تبرع من صندوق عائلة إيمانويل. أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأن أنظمة الدفاع الجوي للحرس الثوري أسقطت مساء اليوم مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 إلى الشرق من مضيق هرمز. أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به في قضية إدخال مواد مخدرة إلى مهروس الفواكه المخصص للأطفال الرضع قبل شهرين، ما استلزم نقل الأطفال الذين تناولوا الطعام المسموم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأفيد أن المشبوه من سكان الجنوب في 40 من العمر، ويبدو أن خلفية الحادث جنائية وليست قومية متطرفة. أعلن اتحاد المدارس المسيحية في شرق أورشليم القدس تعليق الدوام المدرسي غدا يوم افتتاح السنة الدراسية الجديدة بسبب عدم تجديد تصريح الدخول إلى إسرائيل لأكثر من 70 معلما وموظفا من كوادرها التربوية والإدارية والمساندة من مناطق السلطة. ويفيد مراسلنا وسام جبر بأن المدارس أكدت أنها تتطلع إلى حل الأزمة سريعا وعودة التلاميذ وطواقمها إلى المدارس. أعلن أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي اعتزاله اللاعب الدولي مع منتخب بلاده. ونشر النجم ميسي رسالته بهذا الشأن مشيرا إلى أنه كتبها بعد يومين من نهائي كأس العالم والخسارة أمام المنتخب الإسباني. واستطرد يقول إن ذلك كان قرارا مؤلما، وإنه يشعر بأنه لم يعد لديه شيء آخر ليقدمه.
1: حالة الطقس. غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا وبعد غد الأربعاء ارتفاع طفيف على درجة الحرارة وتشتد وطأة الحر، وفي يومي الخميس والجمعة المقبلين تنخفض درجة الحرارة قليلا، وهذه درجة الحرارة العظمى المرتقبة: أورشليم القدس وتل أفيف 31، حيفا وجبال الجليل 30، الناصرة وبئر السبع 34، وفي الجولان تصل إلى 36 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند السادسة في أمان الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً.
3: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة، الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الجمعة على قناة مكان.
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

دقليل سهرية مع سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن مع سوزان دبيني سهرية.

0: تحية مسائية عطرة لكل الأحباء المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. سهرية مع سوزان بتجمعنا من جديد عبر أثير راديو مكان.
1: وتبقى بلدنا تضحك بهاك المدى، وابقى أنا والليل.
0: من أسرة برنامجنا أجمل تحية لكل المستمعين. في الإنتاج شريهان حجي ربيكي، روبي أوسنهولز هندسة إذاعية. في الأعداد والتقديم معك دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. وما تنسوا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداو دبيني باللغتين العربية والإنجليزية.
1: عين الصواني ما شاء الله شو حليان.

الفنان فادي بشار أديب، الشاعرة نهاية عرموش، الكاتبة والأديبة كلارا سروجي شجراوي، الفنانة فريا الخشبون، والشاعر عبد حرامي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: وفي بداية سهريتنا لليلة أعزائي بيسعدنا بشرفنا نستضيف الفنان عازف البيانو والعود. وهلأ بنعرف إذا كمان في شغلات فادي بشارديف. مساء الخير يا فادي.
2: مساء الخير سوزان. مساء الخير لك ولكل المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك فادي. بالإضافة للعزف بيانو وعود شو كمان؟ خبرنا شوي عن فادي.
2: الصراحة يعني أنا مجبور أنتقص مش أزيد. أنا بعزف بس بيانو.
1: أنت بس بيانو؟ أبوك قال لي عزف عود كمان.
2: لا يعني شوي بعرف العود بس ما بقدر أقول أنه بعرف إيش فيه. أنا أوكي. عازف بيانو يعني هذا
1: بالأساس بالأساس عازف بيانو ولكن. نعم. يبدو أنه بشارة كمان حابب أنك تواصل في موضوع العود.
2: أكيد.
1: طب خلينا هلأ فادي نسمع منك. إحنا عم نتحدث عن رحلة موسيقية بتاريخ 5/9 رح تكون بقاعة سينمانا بعنوان ملاد. خبرنا شوي بالنسبة لرحلة الموسيقى هاي.
2: صحيح. احنا بخمسة تسعة انا ودكتور وسيم عودي هو عازف العود وطبعا نابغ ابو نقولة موسيقيين بجننوا بجننوا بجننوا. وكمان راح نستضيف ابوي ابو فادي بشارة ديب راح يسوي يأدي كمان وصلة غنائية
1: مع العود ولا بدون العود؟
2: بعدنا عم نفحص انه في وسيم على العود فبدنا نشوف اذا في كمان عود.
1: اوكي.
2: فراح يكون اربع موسيقيين يعني راح يكون كتير كتير رحله حلوه وراح ننبسط يعني. موسيقى حلوه راح تكون.
1: راح تكون عزف وغناء ولا كيف التقسيم راح يكون؟
2: التقسيم هو بالاساس عزف. راح يكون في مقطوعات اللي هن اوريجينال لوسيم. مقطوعات كتير كتير كتير كتير حلوه.
1: أوكي.
2: في مقطوعات في كمان راح تكون مقطوعة لإلي ومقطوعات كمان لإلي وفي فهو بالأساس عزف وأبوي راح يأدي وصلة غنائية غناني من يعني خصوصا أهل الناصر بحبوها
1: الغناني النصروية طبعا
2: وطبعا يعني الكل مدعو مش بس أهل الناصر يعني كل خير وبركة الجميع وأهل وسهلة بالجميع.
1: هلأ نحن بنرجع بس منخبر مرة تانية إنه هالرحلة الموسيقية راح تكون بتاريخ 5/9 في قاعة سينمانا.
2: صحيح. اسم العرض ملاذ.
1: ليش ملاذ؟ ليش ملاذ؟
2: الصراحة في سببين هون. ملاذ هي مقطوعة لوسيم هو خبرني أنه كتبها وقت الحرب. بس أي حرب من هنا أنا ناسي يعني مش مطلت أتبع.
1: ما هو كله بصير وراء بعضه.
2: كله فالملاذ سانكشوري وقت الحرب. الصراحة أنا كمان في كمان ثيم للعرض معنا اللي هو شو بقولوا له صور من الطفولة. بحاول أترجم لها صور من الطفولة.
1: أوكي.
2: وصور من الطفولة كمان ملاذ نوع من الملاذ يعني كمان واحد بلاقي سانكشوري بأنه يتذكر طفولته ويتذكر تجارب اللي كانت بطفولته.
1: صحيح.
2: فهدول السببين عشان هيك اسمه ملاذ.
1: أنا بتمنى أنه كل اللي عم يسمعونا بتاريخ 5/9 بقاعة سينمانا بالناصري يكونوا بهالعرض الموسيقي الخاص. وبدأ أتمنى لكم كل التقدم والنجاح وإن شاء الله بكل عرض بتخبرونا لحتى يكون في دائما أعداد متجددة وكبيرة من مجتمعنا اللي بيهتموا بحب الموسيقى يكونوا موجودين ونعطيهن الفرصة هاي ليكونوا بهاي العروض الموسيقية. فادي بشاردي تسلم لي. الله يسعدك وشكرا كثير لك. نعم
2: شكرا. بس بدي ازيد انه في تذاكر بموقع تذكرتي اذا بحب يشتري وهو على الساعه 8 العرض راح يكون
1: ان شاء الله. الف شكر لك فادي. تحياتي عزيزي. يا هلا فيك. باي باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: هالأغاني الحلوة القديمة هذه هيك اللي كتير أوقات منحن لها، وبس نسمع مقطع من هالأغنية نرجع للزمن الماضي ونرجع لهالأغاني الرائعة. منواصل سهريتنا لليل عبر أثير راديو مكان، وبشرفنا يكون معنا هلأ الكاتبة والأديبة كلارا سروجي شجراوي. مساء الخير ستي كلارا.
2: أهلا بكي وأيضا بالمستمعين الكرام، مساء الخير.
1: مساء الفل عزيزتي. الليلة عم نتحدث عن إصدار مجموعة قصص قصيرة قبل منتصف الليل، خبرينا شوي بالنسبة لها الإصدار.
2: أولا العنوان الكامل هو قبل منتصف الليل، وبين قوسين وضعت قصص قصيرة وبرقيات مسافرة على جناح السرعة. يعني العنوان بحد ذاته يدل على تنوع في حجم أو طول القصص. هناك قصص تمتد لأكثر من صفحة، ولكن هناك قصص قصيرة جدا عبارة عن برقية، والبرقية معروف يعني عنها أنها يجب أن تكون مكثفة، لا توجد كلمات زائدة عن اللزوم، تنقل حالة وجدانية أو فكرية معينة. فإذن هي مجموعة قصص متفاوتة من ناحية أيضا الطول، من ناحية الأسلوب، أيضا من ناحية التركيز إما على فكرة أو على شعور معين، شعور بالحب، بالخيانة، بالوفاء، بالكراهية إلى آخره. يعني أنا أحاول أن أرسم بالكلمات المشاعر المتناقضة الموجودة في الإنسان.
1: نعم. هلأ أنت هيك باختصار شديد كمان حكيتي لي عن المضمون، ولكن أنا بدي شوي منك هيك تفسير أكتر، شرح أكتر للمستمعين، لأنه بتعرف

0: لا يهتم بي لنفرض لكبر سنه. ولذلك يعني لا أستطيع أن ألخص المضامين. المضامين منوعة، فيها حالات أيضا تتناول الحرب، شعور أم في حال فقدانها لابنها وقت الحرب، حالة حصار، حالة جوع، يعني جوع عاطفي أو جوع حقيقي يعني فيزيائي. فلذلك لا أستطيع أن ألخص، ولكن هي ليست خيالية بالمطلق، هي
1: من واقع حياتنا، من واقع
0: هي من واقع حياتنا. ولكن كما تعلمين الأديب أو الأديبة عادة يستخدم الخيال، يضع الفلفل والبهار دعينا نقول على الطبخة، فتأخذ ملمحا غرائبيا عجيبا، أو يعني فيه كأنه نوع من السحر أو التحول أو الواقعية. يعني في تفاوت أيضا، في هناك قصة من البداية أنا أطلق عليها حكاية امرأتين وإنها خرافة، أو هناك حكاية فيها فكرة فلسفية. يعني في تنوع هائل لكي أحاول قدر المستطاع أن أرضي الأذواق المختلفة، لأنك تعرفين بأن القارئ يتماهى ويشعر إذا كانت القصة تتناول جانبا من جوانب حياته، أو مأساة أو معاناة أو يعني أي شيء يعني يتعلق به، يخاطب جانبا من حياته، يتعاطف مع الشخصية، يحبها أو يكرهها، ممكن أن يكرهها. أيضا فإذا هناك تنوع هائل جدا، وهذه القصص ليس من السهل كتابة هذا النوع. يعني أخذ معي أكثر من سنتين لكي أكتب هذه القصص. طبعا بنفس الوقت أنا كتبت أشياء أخرى، لأن هذه القصص يعني كل قصة كأنها لفتة، كأنها شيء مأخوذ
1: ما حتى من حياتنا، ما حتى من حياتنا اللي بالمعظم مررنا كلنا فيها بهالأوضاع اللي كانت بالفترة الأخيرة. كم قصة تحتوي هذه المجموعة؟
0: حوالي 124.
1: 124 قصة.
0: قلت لك إنه القصص هي في قصص.
1: نعم قصيرة جدا، هي قصص قصيرة نعم جداً. ولكن 124 قصة، كل الاحترام.
0: تمتد على 200 صفحة من الحجم المتوسط. والكتاب يعني من إصدار مكتبة كل شيء لصاحبها صالح عباسي. يعني أنا سعيدة بالجودة، جودة الكتاب، الغلاف، نوع الورق. يعني
1: أنت عمليا راضية عن القصص، عن المضمون وعن الإصدار أيضا وعن المكتبة، مكتبة كل شيء طبعا اللي دائما متميزة في هذه الإصدارات. الكاتبة والأديبة كلارا سروجي شجراوي، مبارك لك هذا الإصدار عزيزتي، واتمنى تصلنا كمان نسخة منه للإذاعة لنقدر كمان نتلع عليه. ألف ألف شكر لك، هلا فيكي، تحياتي.
0: نعم تحياتي لك وللمستمعين.
1: الله يسعدك، إلى اللقاء.
0: باي
1: باي باي.

0: مش الآن مع سوزان ديبيني سهرية
1: بسعدنا وبشرفنا ويكون معانا بهالسهرية الشاعر عابد حوراني.
2: مساء الفل إليك وللمستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا فيك، زمان عن هالصوت، زمان ما كنت معنا.
2: الظروف يمكن سنين جت صعبة شوي، ما كناش نقدر
1: نتواصل. صحيح. قبل ما نتحدث عن الإصدار الأخير خريف وشغف، خليني هيك أسمع منك السنوات هذه اللي شوي بعدت فيها عن الإذاعة وعن كل الموضوع.
2: أنا يمكن الإصدار الثاني كان حكينا عنه عندك داير بالي، بس الباقي إحنا كصار عندنا تقريبا 20 إصدار وما شفناش ولا إصدار.
1: ما شاء الله.
2: الأخير كانت إصدار عربي إنجليزي قصائد بلا عنوان.
1: أوكي.
2: تصميم غلاف قصي خميس وترجمة دكتور محمد دلي، المرحوم محمد دلي.
1: نعم الله يرحمه.
2: كتاب جميل جدا، قصائد بالعنوان. وكتاب آخر تحت فوهة البندقية، أكيد بحكي المشاكل اللي صارت بالبلاد هاي،
1: عنوانه بحكي كل شيء،
2: مواضيع كثيرة. هنا كتاب جميل جدا، هنا فلسطين. هذا كتاب يجمع، هذا كتاب يقرأ لكل قرية عربية حاضرة موجودة هاي، يعني موجودة اليوم. قصيدتها ويذكر تراثها وتاريخها وأثرها وجغرافيتها. كتاب جميل جدا. وخريف وشغف، خلينا احنا من
1: خلينا هيك شوي نتركز بخريف وشغف.
2: خريف وشغف أكيد قصائد بروح ثاني، في قصائد غزلية أكثر. أنا عارف خريف وشغف يتحدث عن خريف العمر والشغف الحاضر في خريف العمر.
1: يعني من غير ما تشرح بهالجملتين عزيز عابد، اللي بعرف عابد حوراني وبعرف قديش إنسان مرهف الحس والإحساس، بعرف ليش اختار هذا العنوان.
2: نعم.
1: فأول قبل ما نتحدث أكتر، بدي أسمع شيء منك. سمعنا شيء من هذا الإصدار.
2: خلينا نسمع هنا قصيدة بعنوان رب الهوى قد سلم العشاق.
1: يلا.
2: صعب الفراق علي يا ابنة مالك، بالقلب نبض أفزع الأحداق، لليل وجه مظلم متفحم، عتم الدجى نور الصباح أعاق. فاجعل دعاءك في الدجى لحبيبتي يا من على صيح الديوك أفاق. ما أثقل الحزن الذي بقلوبنا لولا هيامك ما ربطت وثاقا. جرى الزمان على النفوس كأنه سرق الحنين وشتت الأشواق. البعد ذئب كاسر متوحش، قطع المودة شدد الإغلاق. يا من سألت الحب عن سجانه، إن الحبيبة صدرها قد ضاق. بقلوبنا حب إذا حررته شغف الرماد وآنس الأعماق. يا من على مر الزمان عشقتها، وأصيص شهدك فيض الترياق. لا تسلني من تكون حبيبتي، رب الهوى قد سلم العشاق. شقي طريقك نحو حبك، إنني أشتاق ضمك ما احتملت فراقا. اخلع حذاءك واستقن بقداسة، يا من على البدر المنير تلاقى. يا من مع البدر المنير تلاقى. الله يمسك الخير.
1: يسعد هالمساء ويسلم هالقلب وهالإحساس الرائع هذا. هذا طبعا من خريف وشغف. في شيء كمان هيك ولو قصير فيك تخبرنا عنه كمان أو سمعنا إياه؟
2: الغضب اللي موجود عندنا من موضوع العنف والإرهاب، بعرفش إذا حابة تسمعي كلمتين عنه.
1: إذا شيء مختصر.
2: إذا استبد الزمان وطال، سنشهد أمرا يئز الجبال. إذا ما استمر زمان الرخاء ومدت لهذا الرخاء الحبال، قريبا يحل علينا دار نراه كبيرا يميت الرجال. لهذا الذي قام صبحا وقال بأن القديم المليح وبال، أراد غمارا زكيا نظيفا ويزرع في المرج حبا كلال. أتاة تمارس فعل الرذيلة وسط الطريق وفوق التلال، وابن يداعب نجسا خبيثا ويضرب والده بالنعال، وطفل يحس قطاة أخيه يصيح بأن اللواط حلال، وأخت تغانج ابن أخيها وتدعوه صبحا تريد الوصال، وشيخ بدين أبر الطعام تشافى تعافى ببول الجمال، وفاته أن الشفاء محال بدون الرجاء الحميم محال. وشيخ بهيم أقام الصلاة يصلي القميء بدون اغتسال، وهذا يبول بعين الصليب وذاك يقيء بثوب الهلال، فيغضب رب السماء لأمر شديد غليظ يؤز الجبال، يطيح بكل الكريه الرذيل وينشر دينا سمي الخصال، يحاسب رب العباد العبادة يزيح عن الأرض فكر الضلال، ويبعث عهدا قديما رحيما وينثر خلقا بدون اعتلال، يعيد لأرض السلام سلاما ويحسم رب العباد ويحسم رب العباد الجدال. الله يمسك بالخير
1: عبد. الكلمات اللي قلتها، القصيدة اللي ألقيتها، ما بتخيل بإشي ما ألقيت الضوء عليه للأسف الشديد، على كل عيوب مجتمعنا، على كل عيوب حياتنا، على كل هاي
2: الوضع كثير صعب وقاسي، ومجتمعنا مجتمعنا كله، حتى مش بس المجتمع المسلم، المجتمع الإسرائيلي كله، العالم كله راح يعني تنحدر إلى مستويات للأسف الشديد مش إنسانية.
1: يعني هذه الجملة اللي بقولوها أنه وضع أصبع على جرح، هذا بالضبط اللي أنت عملته من خلال هالقصيدة، وهذه طبعا موجودة في إصدار خريف وشغف.
2: الله يسعدك. لا أنا... القصيدة بعدها مش موجودة بخريف وشغف. لا
1: بعدك مش منزلها، هاي لازم تنزل بأسرع وقت، بأسرع وقت.
2: هاي كلها قصائد بدها تنزل بكتاب اسمه، اخترت اسمه اليوم قعقعة الصقور.
1: قعقعة الصقور إمتى هذا راح ينزل؟
2: هذا قريب إن شاء الله، قريب جدا
1: إن شاء الله. يعني وبتخبرني لحتى إحنا بدورنا أيضا نخبر المستمعين.
2: الله يسعدك.
1: الشاعر المبدع عبد حراني، ألف شكر لك إنك كنت معنا بهالسهرية.
2: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء، تحياتي، باي باي.

0: ما يحبش مرتين.
1: الآن مع سوزان ديبيني سهرية
2: ومنواصل سهريتنا أحبائي عبر أثير راديو مكان من استديوهاتنا بحيفا، وبسعدنا وشرفنا تكون معنا الشاعره نهاية عرموش. مساء الخير نهاية.
3: مساء الورد والياسمين.
2: نهاية هذه سمعينا، شو بالنسبة لإشهار كتاب أغانينا؟ شو بهالكتاب هذا للفولكلور الفلسطيني؟
3: كتاب أغانينا للفولكلور الفلسطيني صار لي بشتغل عليه 4 سنين مع مجموعة نسائية من طمرة. كان معاناة مع أنه كان ممتع جدا، بس الحمد لله وأخيرا أصدرناه.
2: الحمد لله. هلأ بدنا نسمع شو بيحتوي هالإصدار.
3: الإصدار بيحكي عن أولاً أغانينا القديمة الأعراس، هاي الأغاني اللي إحنا كنا يدوب يعني نحفظ منها هيك بيت أو بيتين. لما كبرنا صرنا نتفقد أو نفتقد هاي الأغاني، راحت ويدوب يعني أسطر حافظين منها. الفكرة كانت إنه من طلعت من عن طريق بلدية طمرة، يعني قبل 4 سنين، إنه نهاية شو رأيك تمسكي هذا المشروع، تعمل كتاب عن أغانينا القديمة طمرة. مش بس طمرة، يعني كل أغانينا هي نفسها، بس المقصود إنه يعني نتمحور
2: نفس الأغاني، ولكن لكل بلد في بعض التغييرات.
3: صح.
2: بعض باللهجة طبعا، أكيد أيضا مع اللهجات.
3: بس طمرة عشان الواحد كمان لازم يعرف إنه كان فيها فن كبير وما زالت، بس كان في هناك نساء فن مبدعات إحنا وعينا عليهم صراحة، وحتى كانوا يألفوا من روسين.
2: مثل ما نحن وعينا على الناصري وعلى الفنانات اللي من الناصري، مثل نائلة، نائلة لبس وغيرها، اللي أيضا وثقوا كل الأغاني، أغاني الأعراس وكل المناسبات.
3: بس تجربتي كانت مختلفة. ليش؟ لأنه ما كان في اقتباس بالمرة من أي مصدر ثاني، يعني ولا كتاب مسكنا وأخذنا منه، إنما كان الإشي بتنسيق والتأسيس مني شخصيا كموجهة مجموعات، كيف بدي أنجح المشروع أو كيف بدي أعمل هذا الكتاب من خلال مجموعة نسائية، ووضعتها بإطار وبديت أأسس وأبني هاي المجموعة. في منهن اللي كانوا بالفعل حافظات، وفي منهن اللي بالمرة مش حافظات الأغاني، وفي منهن اللي جايات يشاركوا إنه وكأنه يعني الأغاني بيعرفوهاش بس بدين يتعلموها.
2: بس خليني أسألك سؤال. هلأ أنت عم تحكيه كتير كتير مهم وكتير حلو، ولكن أي شخص بوقتنا هذا، بجيلنا هذا، اللي بده يدور على الأغاني القديمة بده يرجع لبركتنا، للنساء كبار العمر، لأمهاتنا، لجداتنا، هدول اللي حافظينها. فأنت أخذت الأغاني منهن، بس أنت عم تقولي إنه أنا ما أخذتش من حدا. طب كيف طلعت الأغاني هاي كلها؟ كيف سجلتيها يعني؟
3: بالضبط. هذا اللي كان ليه قلت لك الإشي تجربتي مختلفة. كان بإمكاني أنا فش أهون منها أفوت على الإنترنت، وكثير عنا مجال إن نقدر نطول أغانينا.
2: لحظة، يعني أنت ما بين إنك تروحي عند السيدات هذولي أو جداتنا المحترمات هذولي وتاخدي تسمع الأغاني منهن وتسجليها، ما بين إنك تفوت على الإنترنت وتنزلي كلمات الأغنية، كنت تقعدوا أنت يعني ومجموعة النساء اللي حافظات الأغاني هاي وتعيدوا هاي الأغاني
3: ونغنيها ونزقف ونطرب وننبسط. حلو. مع انه كان قلت لك انه كان هنا مثلا هي عندها سطر، هديك الصبية مثلا،
2: يعني تاخدي من كل واحدة لتكملي الأغنية بحد ذاتها.
3: عشان هيك أكل معنا وقت، يعني زي كأنك أنت عم بتعدي إش جديد، تبتكري إش جديد وإنت قاعدة تصنعي، مش يعني اعتمدتي على غيرك. أنا هيك.
2: حلو.
3: يا سوزان.
2: حلو.
3: هيك طبعا.
2: طيب أنا بدي أعرف هلأ كل اللي عم يسمعوك أكيد هلأ صار في عندن هيك الحب إنهن يمتلكوا هذا الكتاب ويحصلوا على هذا الكتاب، كيف ممكن الحصول عليه يا نهاية؟ أنا بعرف انت رح تبعتي لي لهون على الإذاعة هاي، انا متاكده، بس الباقي كيف بدنا نسالوا عليه؟
3: تكرمي. اول إشي سوزان، احنا عندنا حفل اشهار للكتاب هذا. يعني احنا يعني انت متخيلي هذا مولود جماعي؟ انت متخيلي
2: مولود جماعي؟ صعب معين. صعب المصطلح.
3: انت متخيلي كم امراه حملت بهذا الكتاب؟ كم قديش احنا بنحافظ عليه وندير بالنا عليه ونربيه ونكبره. الكتاب ما انتهاش هون، احنا اصدرناه لكن له تكملة. بس انت سألتيني سؤال كيف بدنا نحصل عليه.
2: بالضبط.
3: احنا عنا حفل اشهار اثنين، اليوم الاثنين الجاي بتاريخ 7/9 الأخرى بالضبط الاثنين الجاي.
2: أوكي.
3: في عنا حفل عنا بقاعة التوت للأفراح بتمرة، 256 صفحة.
2: كم من أغنية في داخله؟
3: فيه مش بالضبط معدتهنش، بس الجزء الأول حوالي 50 صفحة هذا أنا كتبته، كتبت عن الأكل زمان الوليمي.
2: يعني مش فقط عن الأغاني والأعراس، إنما كل
3: الجزء الأول كان يحكي عن أشياء بالأعراس تاعتنا زمان.
2: أوكي.
3: يعني أقول لك، يعني حتى كتبت عن تلصيق العجينة
2: وشو هدف
3: العروس لما بتلزق العجينة.
2: حلو.
3: مثلا كتبت عن لجن الكبة اللي احنا مشهورات فيه. انه لجن الكبة هذا اللي بطول،
2: بس هلأ استني هلأ انا بدي اسألك سؤال وبتمنى تتقبلي مني. هلأ نائلة لبس عندها يمكن اصدارين او ثلاثة بهذا الموضوع بكافة تفاصيل الاعراس. شو الاشياء اللي نهاية عرموش أضافتها على إصدارها اللي فعلا فينا نقول للمستمعين مش موجود ولا بأي مكان؟
3: أولا مع احترامي لستنا إلى أكيد وإبداعها وشطرتها واجتهادها، والله ما شفت كتبها كل تواضع. يعني
2: بعد في حدا بالبلاد ما شاف كتبنا؟
3: عارف ليه؟ لأنه ولا مرة كان اهتمامي بالفولكلور. بلدي نفسها قالت لي شو رايك تاخذي هذا المشروع؟ ما فكرتش مرتين. مين قال لك ما صرتش اغني؟
2: حدا قال لي انا عم بسالك لاتاكد.
3: انا من طبيعه الحال بغني من وانا طفله، كنت اشارك بمهرجانات وحفلات وكذا.
2: أوكي.
3: وظليتني محافظه على صوتي، بس ولا مره اسا انت بتساليني على الفولكلور. صرت اغني فولكلور.
2: اول شيء انا كتير كتير كتير سعيد بهذا اللقاء معك بعد سنين طويله نهاية عرموش ما حكيناش، وبتمنى بها اقرب وقت يوصلنا الكتاب، وكل انسان معني انه يحصل على هذا الكتاب ممكن انه يتواصل مع نهاية عرموش للحصول على كتاب اغانينا.
3: نهاية دعوة للكل، يعني احنا عاملين دعوة.
2: أوكي. كمان مرة اعطيني التاريخ والساعة والمكان
3: لحضور الاحتفال بتاريخ
2: 7
3: الكتاب أغانينا 7/9/2026 يوم الاثنين بقاعة التوت بمدينة طمرة بأول البلد، لأنه فيهن ضيوف
2: بتمرة. ألف شكر لك نهاية، بتمنى لك دايما التوفيق والنجاح بكل خطوة بتقوم فيها. شكرا كتير حبيبتي.
3: أهلا سوزان. شكرا
2: يا هلا يا عيوني. الله يسعدك.
3: سلاماتي.
2: باي باي.
3: مع السلامة.
2: باي باي. إذا كنا عم نتحدث عن التراث فدايما إشي اسمه نصراويات بدمنا.

0: وعلى خلفية هالأغنية الرائعة ليوسف مطر الله يطول بعمره، كمان فناني وكمان فناني رائعة، معنا بهالسهرية الفنانة فريال خشبون، مؤسسة ومديرة فرقة سلمى للفنون الاستعراضية. مساء الخير ست فريال.
1: مساء الفل إليك ولكل المستمعين.
0: شو إحساسك لما بتسمع هاي الأغنية ليوسف مطر؟
1: والله تقول لك تاريخ، والله تاريخ.
0: عن جد تاريخ.
1: إحنا كبرنا مع بعض على الصوت، ولا يعني إحنا ويوسف مطر وكل الفنانين المخضرمين. طبعا كارم ابنه إحنا بنتعاون معه بجننه، هذا
0: أكيد أكيد.
1: جيل اللي كيف بقوله بتمنى إنه يرجع مثله، بس لحد إسا هذا جيل إحنا مننساهوش أبدا. الله يطول بعمره.
0: الله يطول بعمرهن. ست فريال خلينا هيك، مسيرة حياة طويلة صعب إنه نقدر نجملها بسبع دقايق أو بعشر دقايق، ولكن أهم المحطات كيف ابتدت فريال، هيك أهم المحطات، أعطينا محطات من أهم المحطات بحياتك. وإنت عارفة أنا كان بدي إياك على مدى ساعة عندي بالاستوديو، ولكن ليش كان صعب عليك؟ يلا خلينا نحاول.
1: السنة الدراسية فاهمي فيه، فإحنا كتير مضغوطين بالمعهد يعني. إيش بدي أقول لك؟ بدي أقول لك البداية كانت في مدرسة الكرمليت في حيفا، هاي نقطة تحول كبيرة كانت إلي، كان بس في لصف تامن. الرهبات هناك هن اللي خلونا نحب الفن، وكانوا يعطونا كل الإمكانيات إنه نعرض بعيد الميلاد وعيد الأم وحفلة آخر السنة، وعلمونا خمس لغات وكنا نرقص ونمثل وحتى نغني بخمس لغات. فأنا شخصيا عملت أول رأسة، كنت بصف الثاني أول رأستين لفيروز ستي الدنيا وعم بتضوي الشمس. ومن هناك حسيت إنه الفن هو إشي كتير حلو والمفرح كتير حلو، حبيته كتير، بس ولا مرة فكرت إنه يكون هذا طريقي. المرحلة الثانية كانت في الكليردوكسي في حيفا، اللي أنا كملنا بصف تاسع هناك، كان والدي المرحوم شكري الخازن مدير المدرسي. وقرروا أنا بصف تاسع بتعيشي، وقرروا بصف تاسع أن يعملوا مسرح هناك، فأجا الفنان أديب جهشان اللي طول بعمره وعملنا ثلاث مسرحيات وزرنا فيها إحنا بأنحاء البلاد كطلاب صف تاسع وعاشر وإحداعش كنا وقتها هناك. فالعرض الأدي نجح، وشاف أديب أنه في موهبة، خلينا نقول أنا وزميلتي كمان سمية زهير عبود اليوم وأخذني على المسرح الناهض، وكان عمري 14 سنة ونص إشي. وطبعا حكى مع أهلي، إحنا كنا من زمان هذا الإشي ممنوع وعيب والواحد يتمثل وترقص
0: طبعا
1: وكذا.
0: ترقص على المسرح كل الأمور هذه.
1: فأجا طلبني من أبوي وأمي، أهلي ناس كتير منفتحين يعني، فقالوا له إحنا منتكل عليك إنكم تديروا بالكم عليها، لأنه أنا كنت أصغر ممثلي، كان في حوالي 20 شاب هناك بمثله يعني. فكان معي بس ممثلي واحدة أو تنتين وقتها. فالمهم هذا المرحلة لما رحت طلعت خارج نطاق المدرسة، فبلشنا نعرض كل البلاد، كنت تعرفت على مخرجين وتعلمنا كمان تمثيل ومسرح وديكور كله عن طريق مدربين من المسرح البلدي. فتأصلنا كنا كلنا نشتغل بدون مقابل، يعني تخيل رجال متجوزة وعند أولاد
0: وتشتغل بدون مقابل،
1: المصاري ما كانش إشي بالنسبة لنا إشي مش مفهوم يعني، إنه هذا إحنا يعني
0: كانت الرسالة أهم. بالضبط كانت رسالتكم أهم.
1: بالضبط. فالعروض الفنية اللي كانت هناك هي اللي خلتني أحب أعشق المسرح أكثر وأكثر، لكن جمال كان توجه إني أنا حابة أدمج المسرح مع الرقص، مع إنه يكون إشي استعراضي أكثر. الميل تبعي كان كل الوقت. طبعا هناك تعرفت على زوجي حبيب وتجوزنا وأنجبنا ثلاثة أولاد، هاي مرحلة كيف بقولوا الثالثة بحياتي اللي كانت مرحلة تختلف تماما عن الحياة الفنية، لكن برضو بالصدفة يعني، أنا مش بالصدفة، بسنة 79 والدي توفى، اللي أنا بالنسبة لي كنت روح أبوها يعني. وأبوي كان يقول لي أنا حابة أشوفك دائما على الدام لأشياء حلوة، ومتأكد أنك أنت رح تنجحي بعلمك زي ما رح تنجحي
0: في العروض
1: المسرحية. كان أمنيته أكون محامية يعني صراحة، بس ما نفذت الرغبة تبعته لأنه الفن أخذني. فقررت وقتها، حسيت إنه أنا كنت أعلم في مدارس حيفا رأس، بلشت أنا أعلم بسنة 76 في مدرسة الكرملة، كانت مرحلة ما بعد ما خلفت سلمى بنتي. كنت عمري 21 سنة بلشت أعلم، 14 سنة علمت في مدرسة الكرمل، وعملت اللي كنا نعمله بالكرمليت، بلشت أعمل حفلات من طلاب المدرسة، نعمل ثلاث حفلات بالسنة، وهناك صارت تكبر المواهب معي مع الأولاد يعني.
0: العرض الأول، العرض الأول هلأ بدنا نحط الأولاد هيك على جنب، وكل الأجيال اللي مرقت عليك اللي كنت تضميهن للفرق. بالنسبة لفريال خشبون، من طفل اللي كان الفن هذا بدمها وبدها تغني وبدها ترقص وبدها تعمل حركات وكل اللوحات هذه اللي اليوم احنا عم نقول عنها لوحات مسرحية لوحات فنية على المسرح. واحنا عم نتحدث اليوم عن عن فرقة اللي مش بس هي هون بالبلاد, فرقة عالمية يعني عروض بكل العالم تقريبا كانت. هذا النجاح اللي اليوم انت عم بتحققيه وعم بتشوفيه قدامك وعم تحصدي كل التعب وكل الجهد اللي بذلتيه من طفولتك لحتى توصل إلى اليوم. اليوم عم نشوف كتير فرق اللي بيطلعوا أول يوم تاني يوم بقولوا لك إحنا فرقة وإحنا عملنا وإحنا وإحنا. شو الأشياء اللي كانت تميز عمل فريال خشبون في فرقة سلمى للفنون الاستعراضية؟
1: المظبوط إنه لما عملت فرقة سلمى ما كانش في ولا فرقة عربية موجودة في البلاد للفن الاستعراضي. خلينا نقول كانت أول مرة, دائما كان في دبكات بالقرى.
0: صحيح صحيح, الدبكة كانت شيء طبيعي
1: طبعا. وما كانش البنت ترقص مع الشاب, ما كانش في هذا النوع إنه يعني ما كانش في كتير شباب وبنات يرقصوا أصلا بحيفة, ما كانش في ولا إشي. فلما كنت بلشت أنا أعمل, أخذت الشباب والصبايا من البنات, كنت أروح أطلبهم كأني بطلب إيدهم من البيوت والله أخذت بالمدارس لأنه يقبلوا إنه يجوا. كان لازم يتأكدوا إنه هذا الإشي مش عيب والناس مش رح تحكي على أولادهم. فإن إحنا حفرنا بالصخر, إحنا الناس اللي بدينا بأوائل السبعينات حفرنا بالصخر حتى نقدر نقنع الناس إنه الفن. أنا شخصيا الرأي إنه الرأس مش عيب. النظرة السيئة اللي كانت للرأس كانت كتير سلبية, يعني أنا كانت أمشي بالشارع يقولوا لي شو الرقاصة.
0: واو.
1: كنت أروح أبكي على البيت أقول له لأبوي طب أنا مش شايفة حالي رقاصة, أنا بحس حالي إنه أنا بعلم إشي حركي فيه وطنية فيه دبكة شعبية فيه التعبير. أنا دخلت الرأس المسرح.
0: كيف قدرت تتغلبي على هذا الإحساس فريال؟
1: طلع اولا بدعم اهلي, يعني ابوي وامي, يعني بفكر انه سبق عصر. امي كانت انسانه متعلمه, يعني مش تافه بجيره, ذاك ما كانش دخل لسه واحد رابع.
0: صحيح.
1: فاني كانت مخلصه صف 12 وابوي كان من مدير مدرسه, فهم امنوا في موهبتي وامنوا كمان وثقوا في هذا الاهم. والمسرح الناهض كتير أعطى أهلي ثقة لأنه كتير حفظوا علي كبنت موجودة هناك.
0: برضه بدي أرجع معك لنفس السؤال, أنت أخذتيني لاتجاه تاني. فرقة سلمى اليوم للفنون الاستعراضية شو اللي بيميزها عن باقي فرق عديدة جدا موجودة اليوم بوسطنا؟
1: شوفي اليوم صار في كتير كتير كتير فرق الحمد لله, بس كلها أغلبها اللي هي هيب هوب أو فرق بتستعمل الرقص الباليه والمعاصر وكل الأشياء. اللي بميز فرقة سلمى إن هي فرقة عربية عم ترقص أنواع عديدة من الرقص اللي هو بيشمل خلينا نقول الشرق أوسطي والغربي مع بعض, يعني فيه الدبكة الفلسطينية واللبنانية وفيه الرقص المعاصر وفيه الرقص التعبيري. والعروض اللي بعملها هي قصص ضخمة كبيرة اللي بستعمل فيها كتير الديكورات والملابس العديدة اللي بستعملها على المسرح والإضاءة. يعني أنا ما بدخل على العرض تبعي رغم إنه ما فيش موارد, يعني أنا مستعد أتدين وفيش معي ولا قرش, بس لكن أعمل شيء يكون على مستوى الجمهور.
0: طيب فريال, أنت ما بخلتي عليهن وأنا مش رح أبخل عليك وبديش أنت كمان تبخلي علينا بلقاء مطول معك, لأن سهريتنا للأسف الشديد الوقت انتهى. ما بديش تبخلي علينا بلقاء مطول تكون عندنا بالاستوديو لنقدر على مدى ساعة نتحدث عن كل النقاط وكل المحطات اللي كانت في حياتك واللي وصلتك للمرحلة اللي اليوم أنت موجودة فيها. فريال خشبون حبيبتي تسلمي لي, مؤسسة ومديرة فرقة سلمى للفنون الاستعراضية, كل الاحترام لك وإلى الأمام دائما حبيبة قلبي. تسلمي لنا يا رب. يا هلا يا عيوني, باي باي. لهون أحبائي انتهت سهريتنا لليلة, بدي أشكر كل اللي رافقونا وكانوا معنا. شكرا لضيوفنا بادي بشاردي, نهاية عرموش, كلارا سروجي شجاوي, فريال خشبون, والشاعر عابد حوراني. لشريهان لروبي ألف شكر, ومني لكم كل الحب. سوزان دبيني, تصبحوا على ألف ألف خير. باي باي, إلى اللقاء.

0: 90 فاصلة 3 92 فاصلة 3 93 فاصلة 7 88 فاصلة 8 FM. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الآن على مكان هدوء نسبي عمزان.

0: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلا. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
2: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
2: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن إعادة لبرنامج سينما الشويش.
4: سينما الشويش حلقة جديدة من سينما الشويش. مرحبا غازي أبو بكر.
5: أهلا شادي بلان.
4: حلقة جديدة اليوم خصصينها للفنانة هند رستم
5: اللي لقبت بملكة الإغراء ومارلين مونرو الشرق بينما هي كانت تفضل لقب هنومة.
4: صح، من مواليد 12 نوفمبر سنة 1931 ورحلت عن عالمنا ب 8 آب أول هالشهر عام 2011،
5: يعني قبل 15 سنة.
6: كده برضو أسونا يا خايب، ما تسألش فيه. أحبك، أعبدك، أموت في هواك، حستناك يا حبيبي، حستناك العمر كله. مع السلامة.
4: هند رستم بقيت في ذاكرة الناس رغم أنه هي ابتعدت بكير نسبيا.
5: صحيح، بعام 79 كان يعني عملين، هي من مواليد 29، 50 سنة تقريبا. لأنها تركت فراغ، كانت متوجة على عرش الإغراء في السينما المصرية.
4: بالبدايات كانت تقدم أدوار الإغراء بشكل واضح.
5: في البدايات طبعا كانت بأدوار صامتة وثانوية. عام 1955 كانت نقطة التحول من خلال مخرج الروائع حسن الإمام اللي وضعها في أدوار المرأة المغرية في السينما المصرية.
4: هو كمان كان المسؤول أنه تصير بطلي بالسينما المصرية، صح؟
5: هي جوزت في نهاية الأربعينيات من المخرج حسن رضا. حسن رضا أخرج له فيلم بطولي عام 1950، ولكن الفيلم ما نجح. عمليا تعتبر أول بطولة مطلقة لهند رستم على إيدين حسن الإمام الجسد عام 1955، وتلاها كمان أفلام بطولة من إخراج حسن الإمام.
4: لا نحكي عن الجو والسنوات، هاي سنوات الخمسينات لما بتصير نجمة بشكل واضح. مين كان ينفسها بهالفترة؟
5: عندك كل حيتان التمثيل في السينما المصرية،
4: زي
5: شادية، فاتن حمامة، مريم فخر الدين، ماجدة. طبعا كانت لازم تتفوق عليهن،
4: نجحت
5: إن تكون مدرسة خاصة بالتمثيل.
4: ب57 لأنام هالفيلم اللي شفنا فيه مجموعة كبيرة من النجوم اجتمعوا بفيلم واحد،
5: فاتن حمامة، هند رستم، رشدي أباظة، يحيى شاهين ومريم فخر الدين.
4: كيف العلاقة كانت بين فاتن حمامة وهند رستم؟
5: مش كتير منيحة كانت بتصوير هذا الفيلم.
4: اختلفوا؟
5: خاصة بالضبط كان هناك مشهد بترفع فيه هند رستم الحذاء في وجه فاتن حمامة، فاعترضت فاتن حمامة أمام المخرج وطلبت أنه يعني تغيير هاي الحركة. ولعت هند رستم سيجارة بدل الجزمة، وكان في عمليا نقول شوي هيك مش كتير اصحاب، خاصه انه هند رستم اعترضت على اعطاء لقب سيده الشاشه العربيه لفاتن حمامه.
4: ليش؟
5: قالت انه
4: حست انه هاي اهانه لها ولباقي الممثلات.
5: يعني هي شافت انه، قالت انه هذا اللقب حصلت عليه بالصدفه وانه في كتير اقوى منها يعني لفاتن حمامه، خاصه انه فاتن حمامه برأي هند رستم صاحبة الدور الواحد. أما هند رستم فقدمت أدوار متعددة في السينما المصرية.
4: مع العلم أنه بلا أنام غيرت فاتن حمامة جلدة
5: لمرة واحدة، تعال نقول قامت بدور المرأة الشريرة.
7: أنا مش عارف أشكرك إزاي.
8: على إيه؟
7: على حكاية الدكتور اللي ألفتيها ولحنتيها بالسرعة دي.
8: أنا ما عملتش كده عشان خاطرك.
7: أمال عشان خاطر مين؟
8: عشان خاطر أبويا المسكين.
7: أنا عارفة أن لك علاقة بواحد وفاهم حكاية التليفونات والخروج، لكن مش قادرة احطم حياة بابا مرة تانية.
8: اسمعي، انت عارفة ان ابوكي بيحبني ولا لا، وانه سعيد معايا ولا لا؟
7: خلاص
8: كفايه عليه كده.
9: مقطع من لقنا ما سمعنا هند رستم عم نحكي عن نجمه اللي تعاونت كمان بفيلم يعني مهم جدا بتاريخ السينما المصريه مع الفنان المخرج يوسف شاهين باب الحديد.
5: باب الحديد طبعا هو اخرج له من قبل انت حبيبي طبعا بطوله فريد الاطرش وشاديه
9: وزمان زمان بركي بابا امين كمان.
5: بابا امين اول افلامه عمليا يعني هي شاركت بدور صغير وبالفعل بالفعل في أكثر من مرة عمليا التقت معه. التفت لإلها في فيلم باب الحديد
9: وأعطاه. هي اختارته بالفعل زي ما بيحكوا
5: هو اختارها لبطولة الفيلم وهي لما قرأت السيناريو كان هناك ممثل آخر مرشح للدور فقالت له الدور ده عاوز واحد مجنون. قال له هو أنا مجنون؟ قالت له أنت شيخ المجانين.
9: وكان الديو هذا حلو على الشاشة
5: جدا ولكن للأسف شاد الفيلم سقط سقوط مدوي
9: جماهيريا
5: جماهيريا ولكنه عمليا الآن يعتبر أحد أفضل الأفلام المصرية والعربية على الإطلاق في القرن العشرين.
9: مزبوط أنه الناس كانت لما تحضر الفيلم يكسروا الكراسي في السينمات ولا هاي رواية مش دقيقة؟
5: إجمالا بأكثر من فيلم صارت
9: أنا يعني. بس بالتحديد باب الحديد
5: مش عارف إذا كسروا الكراسي بهذا الفيلم بالتحديد ولكن فشل الفيلم فشل ذريع والجمهور رفض يشوف يوسف شاهين كبطل في السينما متعودين على شكري سرحان رشدي أباظة أحمد مظهر إلى آخره يوسف شاهين كممثل الجمهور ما استوعبه.
9: باب الحديد 1958
10: النومة
11: ايه تاني
10: يعجبك ته
11: وريني لفشت منين يا مناي؟
10: لطشت ده ايه؟ ده ورس عن امي
11: يبقى فالص.
10: لا وحشات سيدي عبد الرحيم ده ذهب. البسي هند البسي
11: حال
10: ده شبكتك يا هنوم
11: هياكل من رقبتي حتة؟
10: اقول مبروك
11: بس شكله بلدي.
10: ردي عليا
11: بتقول يا جدع انت
10: بقول انا شبكتك بالعقد ده
11: كده خبط لازم
10: قلت ايه؟
11: يا اخوة ما تروح تشوف لك واحدة تانية.
10: مش عايز واحدة تانية انا عايزك انت.
11: شمعنا بقى
10: معلقة معايا هنا ما تشوري عقلك وتطوعيني يا هنوم انا بعزك قوي ده انا شيلك في عينيه الاتنين ده انت احلى من الصورة دي بصي.
11: لا انت احلى.
9: سينما شويش هند رستم عم نحكي عن هالفترة اللي فيها كنا نشوف أفلام كتير ومنافسة أكيد كانت بين كل هالنجوم. كان في كمان خلافات واضحة بهالفترة
5: بالضبط كان هناك فيها؟ خلاف شهير في وقتها بين هند رستم وتحية كاريوكا والسبب أنه هناك كان مسلسل إذاعي بعنوان توحة قدمته تحية كاريوكا في الإذاعة فتحول السينما ببطولة هند رستم فقامت تحية كاريوكا قدمت نفس القصة بفيلم تاني فيلم تحية كاريوكا أطلق عليه المعلمة
9: وفيلم هند رستم
5: توحة
9: توحة
5: فهنا هي المعلمة توحة وهون المعلمة اسمها بالفيلم توحة
9: وأي معلمة نجحت أكثر؟
5: مش عارف.
9: لازم نحكي كمان عن هالعلاقة الحلوة بين الفنانين اللي شفناها كمان بفيلم إشاعة حب
5: عام 1960
9: سعاد حسني وعمر الشريف بس البطلة والموضوع هند
5: هند رستم بالضبط كل الفيلم بدور حول هند رستم رغم أنه بتظهر في المشاهد الأخيرة من الفيلم طبعا القصة معروفة هناك انه يعني عمر الشريف او شخصية عمر الشريف بدها تجذب شخصية سعاد حسني بالفيلم فبتدعي انه على علاقة بالنجمة المشهورة هند رستم اللي بتظهر في نهاية الاحداث وبتكون يعني مفاجأة وكوميديا كتير
9: فيلم كوميدي
5: جدا
9: فطين عبد الوهاب
5: فطين عبد الوهاب
9: نحكي كمان عن فريد الأطرش اللي شفنا معها باكتر من فيلم وشفناها معه باكتر من فيلم
5: صح رسالة غرام مع مريم فخر الدين وأيضا أنت حبيبي طبعا مع شادية والخروج من الجنة عام 1967 تقريبا في هذا الفيلم كمان هند رستم غيرت جلده الفني بس حبيت أقول شادي أنه هذا الفيلم كمان قيل أنه رشحت لإله تحية كاريوكا ولكن فريد الأطرش في اللحظات الأخيرة سحب الدور من تحية كاريوكا وأعطاه لهند رستم، وغيرت فيه جلدها الفني من جديد، قامت بدور صحفية وليدي على الشاشة. حلو. مش راقصة أو علمة أو أدوار تانية اللي تعودنا نشوفها فيها.
9: ونجح الفيلم؟
5: نجح لأنه فريد الأطرش كل أفلامه إجمالاً تنجح، خاصة أنه كان آخر أفلامه قبل ما يترك القاهرة ويغادر للبنان.
12: مختار، لو طلبت منك تضحي على شهني ممكن؟
13: أنا أضحي بأمري على شهني.
12: أنا مش عايزة حياتك أنت، أنا عايزة حياتي أنا.
13: قصدك إيه؟
12: تديني حريتي، تطلقني.
13: إيه؟ مش معقول، مستحيل، مستحيل تكوني بتتكلمي جد.
12: لا جد يا مختار، أنت لسه من شوية قلت إنك مستعد تضحي بحياتك علشاني، برهن لي على حبك العظيم ده وحقق لي رغبتي.
13: حاضر، أنا هحقق لك رغبتك حالا.
9: سينما شويش، حكينا عن فريد الأطرش. عبد الحليم حافظ ما شفناه مع بعض.
5: عبد الحليم حافظ، هند رستم رشحت لدور الراقصة فردوس في فيلم أبي فوق الشجرة، وافقت في البداية، ولكن بعد ما أرت السيناريو قالت إنه عدد القبولات كبير جدا فرفضت، وخاصة إنه هي قدمت دور الراقصة أكثر من مرة، فحبت تثور على نفسها وتدخل في عوالم جديدة وأدوار جديدة.
9: إذا حكينا عن هند رستم الإنساني بعيدا عن الفناني بحياتها الشخصية، شفنا أنه ما تجوزت كتير زي عدد كبير من الفنانين والفنانات.
5: مرتين، المرة الأولى من المخرج حسن رضا، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة بسنت رضا، وفيما بعد ارتبطت بالدكتور محمد فياض طبيب نساء حتى آخر حياته، وحياته ضل مع بعض.
9: هل صحيح أنه اعتزلت الفن بسببه؟
5: بسببه، لأنه هي شافت أنه اكتفت من عالم الفن، خاصة أنه في نهاية السبعينيات هناك كان يعني عدد كبير جدا من النجمات الجدد الشابات اللي تعنقول سحبوا البساط من النجمات اللي سبقوهن، أمثال نجلاء فتحي، ميرفت أمين، ناهد شريف، مديحة كامل، ونبيل عبيد، فأثرت أنه تنسحب، وخاصة أنه أفلام الأخير مش كتير نجحت.
9: شو كان آخر فيلم لها؟
5: حياتي عذاب، بطولة عماد عبد الحليم، وكان في قبلها فيلم الجبان والحب إخراج وبطولة حسن يوسف، حصلت عليه من خلاله على جائزة، ولكن فضلت أنه تترك الساحة
9: وتبعد. نحكي شوي عن مخرج مهم في مسيرتها الفنية، حسن الإمام.
5: حسن الإمام
9: اللي قدمت معه أكثر من فيلم، بس فيه هيك فيلمين اللي هني كانوا ناجحين وساهموا في أنه هند رستم تكون هند رستم.
5: هو قدم له 6 أفلام حوالي.
9: 6؟
5: آه، من أشهرهن الراهبة وشفيقة القبطية في الستينيات.
9: الشخصيتين اللي جسدتهن بالفيلم كانوا مسيحيات، هل إشي كان بالصدفة ولا مخطط من حسن الإمام؟
5: حسن الإمام كما يبدو عنده ميول يرجي الوحدة الدينية في مصر،
9: والتعددية
5: بالضبط. فمنشوف إحنا في فيلم قصر الشوق الثلاثية نجيب محفوظ، بنشوف الهلال مع الصليب، أخرج أيضا بديعة مصابني، بيحب الأجواء الكنسية، وكان يعني
9: وشفيقة القبطية بالفعل في إنسانه
5: بالضبط، كانت راقصة في القرن 19، راقصة مصرية أطلق عليها شفيقة، وكانت قبطية فصار لقبها شفيقة القبطية.
9: حكينا أنه هي في البدايات يعني تميزت بأدوار الإغراء، بس مع مرور الزمن ابتعدت عن هالأدوار والكل الناس تحترمها.
5: هي طبعا أطلقوا عليها لقب ملكة الإغراء ومارلين مونرو الشرق، هي رفضت هاي الألقاب وقالت أنا هنومة، اللي هي شخصيتها في فيلم باب الحديد، وحاولت تثور على هاي الأدوار اللي انحطت فيها اللي هي أدوار الإغراء، فمثلت دور إنساني مش حلوة في فيلم الحلوة عزيزة اللي تتعرض لأنه
9: متشوه وجه،
5: أفلام كوميدي زي ابن حميد وزي حب في حب، أفلام اجتماعية، يعني عدة أدوار، دور صغير في فيلم كلمة شرف كان مؤثر في مطلع السبعينيات مع فريد شوقي.
9: ما حصرت حالة في أدوار الإغراء،
5: حاولت تتنوع، ونقدر نقول هي فنانة شاملة.
9: نعم، خلينا نسمع مقطع من فيلم صراع في النيل 1959 لعاطف سالم، اللي أخرج له عدد كبير من الأفلام. بهالفيلم هند رستم مع رشدي أباظة وعمر الشريف. أفضل فيلم
5: غالي. أفضل فيلم بختار فيلم باب الحديد عام 1958. من ضحكتك يبدو أنك اخترت نفس الاسم
9: بالضبط. باب الحديد،
5: باب الحديد
9: عشان هند رستم، وطبعا عشان يوسف شاهين المخرج والممثل كمان كان شاطر بهالفيلم.
5: بالضبط.
9: تم مع مين؟ مع سونيا
5: الراهبة، إخراج حسن الإمام في الستينيات.

0: غنت سونيا بفيلم الراهبة.
1: أفيشات من زمن فات.
2: أفيشات من زمن فات. يوم اخترت لنا فيلم أغلى من عينيا.
0: أغلى من عينيا عمليا هي أول بطولة مطلقة والبطولة المطلقة الوحيدة
2: لعمر الحريري.
0: لعمر الحريري. عز الدين ذو الفقار المخرج
2: اكتشفه
0: دعمه أكثر من فيلم وقدم له أول بطولة مطلقة.
2: بعدين ما استمر. استمر في التلفزيون مع افتتاح التلفزيون المصري صح؟
0: بالضبط. هو حاول يرجع للبطولة ولكن شارك يعني تعنقول شادية زهرة العلا ولكن كان الدور الثاني. هذا هو الفيلم الوحيد
2: رجع للدور الثاني.
0: بالضبط ما قدرش لأنه بعد نجاح هذا الفيلم قعد سنتين ما اشتغلش فاضطر يرجع للأدوار الثانية.
2: نحكي أنه البطولة بتشاركوا فيها سميرة أحمد.
0: الفيلم أنه هو بتشوه وجهه نتيجة حريق في البيت
2: صح.
0: بهرب من الناس عبين ما يلتقي مع سميرة أحمد اللي هي بتكون
2: كفيفة
0: فبتحبه. ومنذكر كمان لما انعرض بالتلفزيون عمليا الناس حبت عمر الحريري.
3: فاكر أول مرة رحت فيها العوامة ساعة ملكي هب فيها. تعرفي لك يهب فيا ليه؟ لأنه كان حاسس إني عاوز أخطفك.
4: ولما عرفت إني عامية شعورك ده ما تغيرش.
3: بالعكس ليلتها ما جانيش نوم طول الليل.
4: لا يا كمال ما تخليش عطفك عليا يوصل للدرجة دي. حرام تتجوز واحدة عامية. أنت ذنبك إيه؟
3: لا يا هدى أنت كل أملي في الدنيا دي. أنت بتقولي إن قلبك بيوريك حاجات كتير ما بتشوفهاش الناس. ما حسيتيش قد إيه أنا بحبك؟
4: أنا حسيت. وأنت ما شفتش انا كمان قد ايه بحبك
3: هدى.
4: كمال عشان خاطري يا كمال نأجل الجواز بعد العمليه فاضل شهر واحد.
3: لا يا هدى ولا يوم واحد.
4: قد كده بتحبني
3: وبعدين معاكي.
4: طيب افرض لما اخف واشوفك ما تعجبنيش. كمال انت زعلت.
5: سينما الشويش.
2: وصلنا لإيرادات الأفلام هالأسبوع. غازي بمصر مين رقم واحد بعدين؟
0: بعده سيفن دوغز أحمد عز أكثر من 272 مليون جنيه
2: ومعه كريم عبد العزيز كمان منذكر. بالمرتبة الثانية صقر وكناريا محمد إمام وشيكو مع 106 مليون جنيه.
0: خلي بالك من نفسك أو من نفسك أحمد السقا أكثر من 65 مليون جنيه.
2: المرتبة الرابعة محمود الثاني أحمد غزي وكزبرة مع بعض صاروا محققين 36 مليون جنيه.
0: المرتبة الخامسة شمشون ودليل أكثر من 35 مليون جنيه.
2: الجواهرجي عودة محمد هنيدي ومنى زكي مع بعض 26 مليون جنيه بأسبوعهن الرابع.
0: بالمرتبة السابعة منشوف يسرى بفيلم الست لما 2 مليون جنيه تقريبا
2: أول أسبوع هذا.
0: أيوة

0: احنا بنلاحظ شادي انه احمد حلمي عاد مؤخرا بعد غياب,
1: صح, صار له مختفي 4 سنين
0: بس, ولكن راجع مش بفيلم واحد,
1: فيلمين. نسمع
0: يلا
2: افلام جديده.
3: معلش انت مضطر تقعد عشان انا عندي مشوار مهم فلازم انزل.
1: بعد غياب 4 سنين أحمد حلمي راجع للسينما مش بفيلم واحد بفيلمين في 2026. تعالوا نتعرف على التفاصيل. الفيلم الأول حدوتة, دراما إنسانية بلمسة كوميدي عن رحلة رجل فقد أهله وهو صغير وعايش مع أسرة بديلة. مواقف إنسانية رح تقلب حياته, معه أمينة خليل, ماجد المصري, خالد الصاوي, والفيلم مفروض يعرض بشهر أيلول سبتمبر 2026. الفيلم الثاني أضعف خلقه, كوميديا سوداء بتدور أحداثها بحديقة حيوانات. أحمد حلمي بيقدم دور عالم حيوانات بيواجه اختبار أخلاقي صعب قدام عرض من زائر ثري. الفيلم أول تعاون سينمائي

0: الثنائي بين أحمد حلمي وهند صبري، ومعاهن كريم قاسم ومحمد رضوان. أغنية من فيلم مصري اختارت من فيلم فين قلبي لمصطفى قمر اللي قدمها عام 2017.
1: يلا.

0: طبعا الأغنية فين قلبي غناها محمد فوزي بفيلم يا حلاوة الحب عام 1952.
1: قعدها مصطفى قمر. شو رأيك نسمع الأصلية اسم محمد فوزي؟
0: يلا.
2: فين قلبي ناس الجزء الأول أول مرة

0: مدهش، أنت معجزة القرن العشرين. أحسن تأوي أستاذ.
1: أغني من فيلم قديم،
2: من فيلم صوت الحب. أول فيلم عملته بعد عودتها للفن في مطلع السبعينيات
1: 1973
2: بالضبط. الألحان طبعا لبليغ حمدي.
1: نسمع مالي وأنا مالي.

0: 107.7 88.8 FM.
1: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
2: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
2: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. يا مسافر

92.3 فاصلة 3 92 فاصلة 3 93 فاصلة 7 88 فاصلة 8 FM يا مسافر

من الأشجار.

0: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.
1: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.